0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت، هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
2: خمسون سنة ليست رقما نعبره في الرزنامة ولا تاريخا نضعه بين قوسين. خمسون سنة هي عمر من الأصوات، من الحكايات، من الوجوه التي مرت من هنا وتركت شيئا منها في ذاكرة المكان وفي ذاكرة الناس. منذ أن انفتح ميكروفون إذاعة المنستير لأول مرة بدأت حكاية لم تكن تكتب بالحبر بل بالصوت، صوت المذيع ونبض الصحفي وإبداع المنتج ودقة التقني وصدق المستمع. خمسون سنة كبرت فيها الإذاعة، وكبر معها جيل كامل، كبرت معها مدن وقرى، وتغيرت الأزمنة وتبدلت الأصوات، لكن بقي ذلك الوعد الجميل حين يضيء الميكروفون ويصبح البعيد قريبا والصوت رفيقا والإذاعة جزءا من تفاصيل الحياة. في خمسون هذا البرنامج الجديد الذي نقترحه عليكم سهرة كل سبت، لا نعود إلى الماضي لنحاصره في الذكريات، بل نعود إليه لنسمع نبضه من جديد. نفتح الأرشيف، نستعيد الأصوات، نستحضر من كانوا هنا، ونصغي إلى الذين ما زالوا يحملون الحكاية. خمسون نصف قرن من إذاعة المنستير، نصف قرن من الوفاء لأصوات صنعت الذاكرة، ولأجيال صنعت الإذاعة، ولمستمع كان وسيظل أجمل شريك في هذه الرحلة. هنا إذاعة المنستير، وهنا تبدأ الحكاية من جديد في خمسون.

0: 50 لا نريد أن نستعيد تاريخ إذاعة المنستير من الذاكرة وحدها، بل نريد أن نعود أيضا إلى الوثيقة، نعود إلى ما كتب عنها يوم كانت الحكاية في بدايتها. وفي أولى حلقات هذا الركن الذي نقترحه عليكم نفتح عددا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية يعود إلى 18 سبتمبر 1977 تحديدا العدد 408، أي بعد أسابيع قليلة فقط من انطلاق إذاعة المنستير، مقال يحمل عنوان خلف الأضواء، وهو بالنسبة إلينا أكثر من مادة صحفية قديمة، هو شهادة مكتوبة من زمن كانت فيه الإذاعة تخطو خطواتها الأولى وتحاول أن تجد صوتها ومكانها في المشهد الإعلامي التونسي. من ذاكرة الورق نقرأ الوثيقة اليوم، لا باعتبارها صفحة من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها نافذة نطل منها على البدايات، كيف كان ينظر إلى بلاد إذاعة المنستير، ماذا تكشف لنا الصحافة آنذاك عن ظروف النشأة والانطلاقة، ومن كان وراء ذلك الصوت الذي بدأ يشق طريقه إلى المستمعين. للحديث عن هذه الوثيقة وما تختزنه من دلالات نستضيف سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. أهلا وسهلا بك، شرفتنا، مرحبا بك في برنامج 50 سي المولدي.
1: عايشك، مرحبا أخت ربح. بالمناسبة هذه نتقدم جزيل الشكر إلى إذاعة منستير اللي جددت التعامل مع المركز الوطني للتوثيق بعد المناسبة الأولى اللي كانت فيها تجربة الثقة في الوثيقة.
0: نعم،
1: نتقدم لكم جزيل الشكر، وكذلك من قبل كافة إطارات مركز التوثيق الوطني وعلى رأسهم السيد المكلف بالتسيير السيد عاطف الإنوبلي،
0: يعطيه الصحة. شكرا على التعامل الراقي وعلى التعاون.
1: شكرا. وبالمناسبة هذه يضع مركز التوثيق الوطني على ذمة إذاعة المستير كالعادة، سواء كان عبر الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي للإعلام والتوثيق للتوثيق بالمنستير،
0: نعم،
1: كافة رصيده الوثائقي لاستغلاله من قبل كافة الإعلاميين والصحفيين
0: مع الشكر الجزيل. خلينا نبدأ من الوثيقة اللي أشرت لها أنا في مستهل هذا اللقاء. شنو تمثل الوثيقة هذه، خاصة وأنتم تشتغلون على البحث وعلى الدراسة وعلى النشر، وثيقة صحفية تتحدث عن إذاعة المنستير بعد أسابيع قليلة من ميلادها؟
1: بالضبط. الفرصة هذه والوثيقة هذه هي من مجلة الإذاعة والتلفزة، فيها ظروف نشأة إذاعة المنستير كيفاش كانت.
0: نعم.
1: العنوان متاع الوثيقة هو ترسيم اللامركزية وتنشيط الحركة الإعلامية والثقافية في الساحل والوسط.
0: نعم.
1: وتقول يعد بعث الإذاعة الجهوية بالمنستير لبنة جديدة مباركة في صرح الإعلام التونسي والثقافة القومية، وخطوة أخرى في مجال ترسيم سياسة اللامركزية التي تحولت بفضلها مختلف جهات الجمهورية إلى مواطن دفع حاسمة للعمل الإنمائي في كافة المجالات.
0: نعم.
1: وأداة أخرى لدعم الحوار الاجتماعي بين التونسيين مواطنين ومسؤولين، وتعزيزا للتضامن القومي، وتمتينا للحمة الوطنية، وكذلك وسيلة جديدة من وسائل تنمية الأذهان وتنشيط الحركة الإعلامية والفكرية والفنية في مناطق الساحل والوسط التونسي.
0: نعم، تعطينا فكرة يعني على الحاجة الإعلامية اللي كانت وراء بعث إذاعة المنستير في الجهة.
1: هي أول حاجة التجربة هذه خاصة كانت ثاني إذاعة جهوية تبعث بعد إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: والاختيار لم يكن عفويا، وإنما هو نتيجة جملة من المعطيات العلمية المدروسة، ذلك أن الساحل التونسي بأصالته الحضارية وبتاريخه النضالي الطويل وبما يتوفر فيه من طاقات إنتاج ثري، وكذلك بحكم تلاصق مناطقه جغرافيا وتلاحمها اجتماعيا،
0: نعم،
1: وترابطها بشريا وانسجامها نفسانيا، وهو ما يصفه المقال، بعثت يوم 3 أوت واستمع يوم 3 أوت 1977 استمع المواطنون والمواطنات لأول مرة إلى صوت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
0: نعم.
1: في بث تجريبي بمناسبة عيد ميلاد المجاهد الأكبر الزعيم لحبيب بورقيبة.
0: نعم. هل تنبئنا هذه الوثيقة عن المكان الذي احتضن البدايات، عن ظروف العمل، عن الإمكانيات المتوفرة آنذاك؟
1: احنا مش نجيو توا، معنا هذه عملية الانبعاث كانت يوم 3 أوت 1977. يوم 7 أوت 77 عادت الإدارة العامة للتلفزة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الإدارة الجهوية بالمنستير بصفاقس عفوا بمسؤولية تسيير إذاعة المنستير الفتية
0: من خلال سي محمد قاسم المسدي.
1: وهذا تعرضوا له في مرحلة لاحقة.
0: نعم.
1: السيرة الذاتية متاعه.
0: نعم.
1: لأنه هو كان المؤسس والفونداتور الأول.
0: نعم.
1: برمجة مؤقتة استمر العمل بها 15 أوت، معنا من 3 أوت 15 أوت بدخول الغاية، وبداية من 16 أوت الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسل. وسنتطرق لاحقا إلى تطور البث من 2.5 ساعة إلى 3 ساعات إلى 5 ساعات، سنتطرق إليه لاحقا في ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبداية من 16 أوت قلنا الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسلا في من إذاعة المنستير حسب برمجة متنوعة ومخططة على مدى 9.5 ساعات يوميا. ويبدأ البث في 8:30 صباحا ويتواصل إلى 6:00 مساء بدون انقطاع، من بينها 2.5 ساعة من الإنتاج المحلي الصرف، و2 ساعة إنتاج مشترك بين بث مباشر بين إذاعتي صفاقس والمنستير بالبرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس.
0: نعم.
1: وذلك لغاية التعريف بهذه الإذاعة المحدثة لدى المستمعين والمستمعات من جهة، والاستغلال هذا الجهاز لربط المواطن بصوت تونس.
0: نعم.
1: في عديد المواقع على جهاز الالتقاط الإذاعي من جهة ثانية.
0: نعم.
1: وقد كانت هذه التجربة الأولى التي لم تستغرق أكثر من شهر موفقة إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
1: يقول المقال انطلق من خلالها صوت إذاعة المنستير في أحسن الظروف وأسرعها، صافيا مدويا بالحق والخير، مشعا على كافة ولايات الساحل والوسط التونسي.
0: نعم.
1: وتغطي المنستير، سوسة، القروان، القصرين والمهدية بجهاز تبلغ قوته 20 كيلووات.
0: نعم.
1: وفي هذه الأثناء عكفت الإدارة الجهوية لإذاعة صفاقس والمنستير بتوجيه من الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة على إعداد تصورات المرحلة الموالية على مستوى الإنتاج والتنظيم الإداري لمحطة المنستير. في يوم 26 أوت التأمت جلسة عمل بقصر المؤتمرات في المنستير، ضمت عددا من المسؤولين الجهويين بالولاية بولايات سوسة وبولايات المنستير وسوسة والقيروان والقصرين والمهدية، وتم فيها بعث خلايا. الخلايا هذه خلايا دورها هي اقتراح برامج إنتاج، معناها تقترحها المدير الجهوي لتلتف حول هذه المؤسسة الوليدة وتسهم في تركيزها.
0: نعم.
1: كإذاعة عصرية تفاعل إنتاجها الحي والدسم والذكي مع واقع الحياة الجهوية، لأن هي دورها باش تغطي كل ما يستجد من أحداث في الجهات. وتوسعت هذه الخلايا على مختلف أنواع البرامج الإذاعية، والتأمت سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الخلايا لإعداد مشاريع إنتاج وبرامج وحصص إذاعية استعدادا لانطلاق أول برمجة عامة لإذاعة المنستير بداية من 19 سبتمبر.
0: نعم. هو الوثيقة هذه وغيرها من الوثائق تعطينا فكرة، خاصة أنها مكتوبة في الفترة هذيك بالذات، في الأيام هذيك بالذات، خاطر نجم نسأل أنا أحد الزملاء اللي عايش والكل، أما مش يحكي بنظرة اليوم، أما الوثيقة هذيك باش تعطينا فكرة على القصة وعلى البداية الأولى وعلى ميلاد إذاعة المنستير في تلك الفترة بالذات، وهكذا تكون الوثيقة يعني صادقة دقيقة ومهمة جدا.
1: أكيد أخت ربح، ووقت نرجع أحنا للوثيقة مكتوبة بتاريخ 15 سبتمبر 1977، إذن معنا تقريبا لمدة شهر ونصف بعد انطلاق الإذاعة في 3 أوت.
0: نعم،
1: أكيد سيرت نقلة الواقع كما هو.
0: نعم،
1: وشهادة عن العصر، لأن كاتب المقال واللي هو صادر في مجلة الإذاعة نقل الأحداث كما هي، معناها أحداث واقعية.
0: نعم،
1: مسيرة للتاريخ. هذاك علاش تكون هي المقال يكون شهادة، معناها معاصرة ومكتوب بنفس التاريخ.
0: نعم، لو أردنا أن نختصر هذه الوثيقة في رسالة واحدة إلى أبناء إذاعة المنستير ومستمعيها اليوم، ماذا تقول لنا هذه الصفحة القديمة عن لحظة ميلاد الإذاعة؟
1: الشعور بفخر بالانتماء لهذه المؤسسة.
0: نعم،
1: إذاعة المنستير كانت لبنة وكانت صرح وكانت عسيرة الولادة في البداية، خاصة مع تطور البث. كان تقريبا كما قلنا 2 ساعة تقريبا الانطلاق الأول، كانت تحت إشراف الإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: نعم،
1: اليوم أصبحت
0: الشقيقة الكبرى.
1: الشقيقة الكبرى والشقيقة الأولى.
0: نعم،
1: فهمتني، وهي كانت الثانية، معناها بعد جات إذاعة الكاف وتطوين وقفصة
0: وقفصة. نعم،
1: كإذاعات جهوية، معناها كانت من الأوائل إذاعة المنستير، وشهادة معناها نفتخر بها، وإذاعة نفتخر بها ونعتز بها، لذلك كانت هي عروس المتوسط.
0: نعم، إذن كانت هذه صفحة من مجلة قديمة عمرها يقترب من نصف قرن، لكنها ما تزال قادرة على أن تفتح لنا بابا نحو يوم بعيد، يوم كانت إذاعة المنستير صوتا جديدا في بداياته، لا يعرف بعد كم من السنوات سيظل صداه حاضرا. ومن خلف الأضواء بدأت رحلة البحث فيما كتب عن إذاعة المنستير منذ ميلادها، لأن التاريخ لا تحفظه الذاكرة وحدها، تحفظه أيضا الوثيقة. شكرا لك سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر، على هذه الإطلالة في أولى صفحات تاريخنا الموثق. وفي 50 سنواصل فتح الصفحات واحدة تلو أخرى حتى نصل إلى الحكاية كاملة.
1: شكرا أخت ربح،
0: الأسبوع القادم نلتقي
1: إن شاء الله.

0: أول مرة. قبل أن يكون لإذاعة المنستير استوديو وميكروفون وبث يصل إلى الناس، كانت هناك فكرة وكان هناك مشروع ودراسات وأشخاص آمنوا بأن للإقليم إذاعته وصوته. ومن بين الأسماء التي اضطلعت بالمهمة الأولى والأساسية في هذه الرحلة، المهندس البيجي سانسا، أحد أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وأول من أشرف على دراسة وتنفيذ مشروع ولادة إذاعة المنستير. في هذه الشهادة نعود معه إلى البدايات الأولى، إلى المشروع الذي كانت وجهته الأولى سوسة، ثم انتقل إلى المنستير وإلى رحلة البحث عن المقر ومحطات الإرسال، وصولا إلى لحظة أصبح فيها الحلم إذاعة وصوت أصبح حقيقة. سي البيجي سانسا، مرحبا بك وسعداء باستقبالك معنا في برنامج 50.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم بحمد.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يعيشك.
0: إذا نعود إلى البداية الأولى سي البيجي، كيف ولد مشروع إحداث إذاعة جهوية في الساحل؟
1: أنت بديت ديجا عطيت المعلومات الأولانية. هو فكرة المشروع كانت في سوسة، ووقتها كان المرحوم البراوي، عبد الحسين البراوي، كان موجود في سوسة. هو أساليب العمل بتاع الإذاعة والتلفزة اللي انطلاق الإذاعات الجهوية من المستير والسقف كلهم، أنه اللي هي توفر الفضاء، توفر المحل. فكان في سوسة معناها وفرونا محلات شركة بتاع شوكولات تقديمة وقفت على العمل، ودراسات انطلقت هذيك، دراسات الأولية للإنجاز لزيتيد في الزابيليتي. والمشروع وصل حتى للدراسات المفصلة، معنا لا بيس لابن بروجي سوميك. فلما عرض المشروع على عروفاتي وقتها، مدير العام كان بعدين بن حميد الله يرحمه، وعروفاتي التقنيين واحد اسمه حماد الربعي مهندس، هو رئيس وحنا لا برودكسيون، وسلموني الشافي كان مهندس المهندسين يصرف على الكل،
0: نعم،
1: الاستديوهات والإرسال. فرجع لي الدوسي، قال لي الدوسي ينتقل إلى المستير. فالحقيقة هي أنه وقت خدمنا في سوسة كان الوالي وقتها في منصور السخيم، وفي وقتها زادة انطلقت ولاية المستير وولاية المهدية، وفي منصور السخيم كان أول والي للمستير في المستير.
0: أخذ معه المشروع مال؟
1: أخذ معه المشروع،
0: نعم.
1: دونك عارفي قال لي توا تمشي تقف قابل الوالي يستنى فيك باش تشوفوا كيفية إنجاز الإذاعة في المستير. فمشينا وقابلنا السيد الوالي ووضحنا، قال هاو البلاد كلها على ذمتكم، مستير شوفوا البقعة اللي تساعدكم خذوها.
0: وهذه يظهر لي أول مهمة ميدانية لقيت رواحكم قدامها.
1: أي فما لقيناش الحق، لا لقينا لا فضاء ديسبونيبل ولا أرض ديسبونيبل ولا حد شيء. فارضعنا له، قال لي يساعدكش الانكس بتاع البالي دي كونغري، قاعدة الاجتماعات هذيك
0: بتاع قصر المؤتمرات.
1: قصر المؤتمرات،
0: نعم.
1: شفنا، قال لي برا شوفها، شفناها. ف لإنجاز زوج استوديوات بس في السوسال ملوتها في الكعب، فماش تريبيا معناها لي دوني تكنيك كونفيان، خاصة أن في الكعب اون بينيفيسي دو لا بروتيكسيون اكوستيك، معناها الاستوديوات يكونوا مدفونين في تحت الأرض. قالي باهي، مالا أنت من أنت وصاحبك باسي رابح خنفير وقتها معايا، أنتوا ماضية في الولاية أو عندكم زوج بيوت في الأوتيل وتمشوا تكملوا الدراسات نتاعكم كله. مشينا للوتيل وكملنا الدراسات وقتنا. أنا مشهور أني نختم بالقلم، بقلم الرصاص والقلم. دونك عملنا بتنا ليلة وكملنا المشروع ورجعنا له، فسرنا له كيفاش مش يجي المشروع. قال لي يعطيك الصح، قلت له أنا تويك مش نروحوا لتونس ونظفوه ونعملوا له الليتيه سيكريت بتاعه ونعملوا له كل شيء. قال لي ربي عينك عم اعطيني هاك الدوكيمون هذاك الكل اعطيني هاك البريو. وانا قلنا شو اسمه البيرسونيل غادي قالوا عمل لي فوتوكوبي من هذا, عمل فوتوكوبي ورجع لي انا البريو. قال لي برا وحنجي اعمل كل واسيام الصناعات. عمل تليفون جاب مقاول من الكبارات بتاع الساحل غادي حتى الدوسي خلوا تول الانجاز ايميدياتمون. ف بيصير الانجاز باش يصير بشرفنا نحن.
0: نعم
1: شرفنا على الانجاز. بالطبيعه احنا وقتها بريود نتاع الشتاء ربيع هكا حاجه كيفك, و بالطبيعه وقتها نعيشوا شيء دي لتروا اول
0: نعم
1: كما وعد الناس كل هذيك لتروا اول يلفالي دي ماري سيت راديو لتروا اول. وكان الامر كذلك. دونك عم كملنا الانيماجمون, كملنا التجهيز, تجهيزات من عندي دعوة تلزة, جبنا الاماتور, عنا انيماتور دون زامبيس كاميون كنا نستعملوه كجهاز ارسال بالسكور مع احتياط في صورة ما اذا بتيح جديدة ولا بتيح تقف ولا حاجة. الشيء اللي ما يتقالش هو أنه الإيماتور هذاك كان كنا نقلوه الحدود الليبية, كانت مشاكل ما بيننا وما بين ليبيا. أنا في البارازيتاج دي راديو بتاعنا ودي راديو بتاعهم, ودونك شو عنا فيه هو هذاك الكاميون هذاك كان ديسبونيبل.
0: نعم
1: تتنمتر بتاع 20 كيلوات وعدوا لانتين بتاعه وريدو كيمنال. دونك هذاك ركزناه عشط على البحر والله البلاصه نسيتها, اما على البحر في المترمي دي بينيفيسي دو لا بيرميتيفيتي دي سول معناها لا بروج دو لا مير بحد البحر كون لا كونديكتيفيتي احسن بور لا بروباغاسيون دي زوند موين. و هذا الكل دونك انطلقنا البث سميناه بث تجريبي على خاطر هذاك غاديك الانستالاسيون في الانكس نتاع الباليز كونغري استلاشن بروفيزوار الى حد نعملوا الاذاعه
0: النهائيه. نعم
1: خراني.
0: نعم
1: انطلق البث بالاولاد نتاع الاذاعه والتلفزه سمو رافيل ناصر تاع حسيون وقتها
0: سي عبد الرزاق
1: لا كونسول.
0: نعم
1: والبراوي الحاج البراوي
0: نعم
1: مش البراوي اللي نتاع سوس لا البراوي نتاعنا محمد رجاز. دونك سي لي كي ليكيب هذيك هي اللي دونك ركزت التجهيزات وخدمت التجهيزات وكانت مكلفة أنها تأمن الانطلاق بتاع الإذاعة والتلفزة.
0: نعم
1: لترواؤد وصمتاز هذا التوما اللي قاعدين احتفلوا بالخمسينية نتاعو 50 سنة.
0: نعم يظهر لي المقر هو كان ربما التحدي الأصعب في ميلاد إذاعة المونستير.
1: والله كانت أمور سهلة مش عليك احنا ما لقينا حتى صعوبة في المسير لا في التجهيز لا في لا في الإنجاز ولا في ما لقينا حتى صعوبة.
0: نعم
1: بيانسور هذاك دور البروجي اللي في الأنكس تاع باليز كونغري باش يقعد يخدم حتى ينحضروا الدار الجديدة.
0: نعم
1: والدار الجديدة دونك يلزمنا أرض في ماسور صخيري من الشباك تاع البيرو تاعه وخليه يساعدكش الأرض هذيك اللي ما بين الأنكس والباليز كونغري. قلت وانا جنوز طابو لدموندي معنا ستارير سا قالي ما لاخوضك. دونك مشينا انطلقنا على هاك الارض اللي انتم سوا فيها اللي هي موجودة ما بين الباليت كونغري والانكس نتاعو غاديكا افيك ان ال تي في معناها يلزمنا نعملو ال تي في غاديكا. الى حد الان التيران نتاع الدار نتاع ال تي في موجود غادي دونك جنينة في بالي مازال في جنينة.
0: نعم مازال تاي.
1: دونك انطلقنا بعد الانطلاق نتاع انطلقنا في الدراسات نتاع الدار الإذاعة الكاملة هي ومحطة إرسال ثابتة ما عادش في الكاميون باش ناخذ جهاز إرسال جديد. جهاز الإرسال صار في هنشير المساترية ما زالت لونتين ما زالت موجودة وما بين مساكن والجنب جكوا والدار الإذاعة. دونك انطلقت الدراسات الهندسية معناها الأرشيتكتور عطاونا سي الارشيتيك نتاع الرئيس بورقيبة وقتها اسمه كليمون كاكوب وانطلقنا في الابروش الاولى نتاع الارشيتيكتور. حاسيلو ما نطولش عليك يلفاليك باش نعملوا معناها اون بوز لا بروميير بيير. وقت زاد كيف بيريود هكا بتاع شتاء ربيع وجاي رمضان. بالاسكيس اللي عملها واحد من المهندسين تاع كوب انا ما لازمنا قر الريبلا خاطر تعرف كيفاش برا وحال نعمل لك الاسكيس وهني جاي. عملنا الاسكيس ومشينا البيت. انا زابون معناها تيرميني لو ترافاي شي زو. البروجي كله تركز على زوز نخلات غادي.
0: نعم.
1: ما عارف مازالوا موجودين ولا لا.
0: اي موجودين.
1: عملناهم في باتشو.
0: نعم.
1: وعملنا لو بلوك دي ستيديو او سنتر في الوسط ودايره بيه حزام
0: المكاتب.
1: سيركيلاسيون افيك لي زيسباس بيرو اي سال دو ترافاي. هذه هي اذاعه المسير كيفاش تعمل.
0: نعم.
1: باهي. بيان سور لارشيتكت كاكوب البيرو ديتيود دي جيني سيفيل اسمه داي يدي علي محمد عزيز لكن فتحه صغيره لانجينيور تيرميسيان سيلي كي سوكيب دي افي لي ديتيود لي بروميير ديتيود تاع الكليماتيزاسيون والبلومبري ساريتير اسمه حمادي جبالي.
0: نعم.
1: عاش تفكروا حمادي جبالي؟
0: انا ما نذكروش.
1: هذا كان وزير اول نتاع النهضه.
0: اه سي حمادي جبالي هذاك معناها؟
1: اي هذاك مهندس نتاع سلفيكيا كوموسي لي بروميير ايتود دو لاكليما ما كملش معنا مالوريزمون ما كملش معنا البروجي عاد ليكزيكسيون دونك غاب.
0: نعم.
1: هذه بين قوسين تحب تخليها تحب تنحيها مادامك تسجل.
0: نعم.
1: فوالا دونك لو بروجي تعمل او نيفو دي ايتود او نيفو دو ليكزيكسيون يزقر جات الامور معناها
0: عال العال. نعم.
1: إلا الجناح نتاع التلفزة ما تعملش. ففي الانوغوراسيون نتاع دار التلفزة الجديدة منصور الصخيري اتوني باسكو لون ديز كون انوغور لا بروميير ترونش دو لا ميزون دو لا راديو دو موناستير لا دوزيام ترونش سي لو ستوديو تي في وقت يتعمل. والأرض هاكا موجودة وكل شيء موجود.
0: نعم.
1: فوالا دونك كبرت الدار وثبتت الاذاعه والتلفزه تعدينا من مرحله التجريب الى مرحله
0: البث الرسمي
1: هي وكل.
0: نعم.
1: فجاء بيان سيور نفكر الاولاد نتاعنا المهندسين واحد اسمه حسين بنور ما نعرفش.
0: نعم سي حسين طبعا رئيس مصلحه البرمجه
1: محمد حلار
0: تفكروا
1: ولا لا
0: طبعا.
1: والسيد اللي خدم الليماتور نتاع الشط هذاك اسمه الهادي يقول لي
0: نعم
1: من اكو داري دونك لي تكنيسيان معناها اون تي افكتي بار لا راديو ا مونستير سي كوم سي دو ريان ايتي وبعد صارت الانتدابات صارت كذا ديك اللي شرف على البرامج توا في التكنيك عندكم سي ربح خنفير خاطر انا قعدت في تونس سي ربح خنفير هو اللي il a vécu l'exécution radique wa sharaf aliha kama radique بالنسبه للبرامج سي محمد قاسم المسد هو وقتها مدير اذاعه السقف وكان معاه سجون اسمه محمد عبد الكافي فهز محمد عبد الكافي للمستير وقعدوا يخدموا مع بعضهم في لي بريمير جري دي بروغرام تاع اذاعه المستير وكان قبل ما كانوش يعملوا 24/24 كانوا يعملوا من 10 حصه من بعديه كما إذاعة تونس
0: نعم.
1: نص الليل يقص ويرجعوا السلاح
0: نعم
1: هذاك هو ومن بعد سي محمد عبد الكافي اي تي كونفيرمي كوم ديريكتور دو راديو
0: مونستير
1: نعم دار المشروع وان شاء الله مبروك عليكم
0: ان شاء الله ده. ان شاء الله إذاعة المونستير ديما في العلالي مؤسسة الإذاعة التونسية بأبنائها مشعة دائما يا رب
1: لا ما عنديش شك في هذا صدقني معناها مانيش باش نجامل
0: نعم.
1: اللي لقينا في إذاعة المستير من ناس معنا نقولوا احنا انجاجي كيفاش يقولوا معنا
0: يعني ملتزمين
1: معنا المشروع مشروعهم هم هم موظفين دولة
0: نعم.
1: لكن الناس اللي خدمة في إذاعة المستير كما الجماعة التونس كل خاطر قبل في الماضي ما كناش نحسب السوايع ودخل في الوقت وخرج في الوقت وكذا
0: نعم نعم
1: بيت ونسخ وغادي فجماعة المسير نفس الشيء وبس بطيعة جاءوا صارت انتدابات جديدة من الجهة غادي من سوسة ومن
0: خطرية نعم.
1: كانت إذاعة الساحل بطيعة إذاعة المسير
0: نعم.
1: إذاعة الأقليم كل واحدة
0: نعم.
1: إذاعة السقف
0: نعم.
1: تتكلم تغطي سوسة وتغطي المهدية
0: ولاية الوسط والساحل قروين سيدي بوزيد قصرين.
1: نعم
0: نعم.
1: واستناني عاد فما صارت حاجة اللي أنا وجعتني فيها أنا أنه وقت دمارينا الإذاعة المستير دماريناها بالكليماتور موبيل هذاك الكار ومن بعد تركزت المحطة النهائية متاع لوند مويان متاع المستير اللي في كرشة في نشير
0: نعم.
1: المساترية وكانت تغطي محسوب تونس كاملة.
0: نعم حتى خارج تونس سيلبيجي
1: نتكلم على لي زون دو سول.
0: نعم
1: دو سول معناها كانوا يغطيو تونس كامله.
0: نعم
1: يمكن الاكستريم سود لا اما تونس على سيغ ريون دو 150-200 كيلومتر كان يلي كوفير.
0: نعم
1: الله يسامح من كان سبب قالوا احنا نحبوا الموديلاسيون دو فريكونس. يا ولدي الموديلاسيون دو فريكونس راك ماكسمش ما تأملكش الطاقه اللي توا تغطي فيها اللي ماتور نتاع المستير. لا فريكونس وقتها احنا نخدموا مع جماعة الاتحاد الدولي للمواصلات pour dégager un plan de fréquence pour la Tunisie en onde kilométrique et octométrique avec الموجات الكيلومترية والاكتومترية.
0: نعم
1: لقينا المستير عطيناها دبدبة من احسن ما يكون 780 كرة ولا 720.
0: نعم
1: le chiffre doit être divisible par 9 تي دو نه يبان لي 702 وكانت تغطي الشيء اللي كنا نكونوا فيه.
0: نعم
1: اما وقت ما تتعدل الموديلاسيون دو فريكونس باش تسكت الماتور هذاك وجمعت لو انتي يربحوا برشا فلوس على خاطر الماتور يكونسوم بوكو ديليكتريسيتي وتوليو عندكم تغطيه نتاع موديلاسيون دو فريكونس برك يعني حدكم الجهه نتاعكم ولا الاقليم نتاعكم.
0: نعم
1: هذا اللي صار في المستير وهذا اللي صار في السقف
0: الحمد لله. اليوم الانترنت معنا رجعت الاعتبار ل يعني للمساواه بين مختلف المحطات الاذاعيه لانه الناس كل تنجم تتبع عبر الانترنت
1: اذا كنا نحب نكونوا ناس ملاح نقولوا الكلام هذا.
0: نعم يعطيك الصحة
1: مقبول.
0: شكرا جزيلا ليك سيلبيجي سانسا على هالشهادة اللي نعتز بها واللي تعطينا فكرة تفصيلية على البدايات الأولى على ميلاد مشروع وفكرة بعث إذاعة المونستير. يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي ديما عليك الصحة والعافية.
1: عايش على كل إذا كانت تحب معنا حوائج زايدة اتصلوا بسي ربح خنفير اللي هو نسميه أنا هو اللي يبول الإذاعة والتلفزيون
0: إن شاء الله طبعا
1: هو اللي سناه الركبة وقعد غادي.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك الصحة يعيشك إلى اللقاء.

50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدريه.

0: من أرشيف الأثير.
1: لك الصوت الرائع والجذاب بدون مجاملة، تقول الأخت صباح من المنستير دائما. فلماذا لا تقدم برامج في ألوان الضحى أو أنغام للشباب؟
2: شكرا للأخت صباح على هذا الشعور الذي تشكر عليه، وصوت الجميل هو على كل حال موهبة من الله يعطيه لمن يشاء. بالنسبة لبرنامج ألوان الضحى وأنغام الشباب، فهذا هذه أمور من اختصاص إدارة صادق، أنت تعرف هذا
1: طبعا.
2: ألوان الإدارة هي
1: المستمعين، نعم. ليست لهم دائما الفكرة التي يحملها المنتج عن طريق العمل، وهي مناسبة لنتقدم لهم ببعض الإيضاحات.
2: نعم، إذن برنامج ألوان الضحى هو أعتقد أن ينجو زملاء متقارين بالإذاعة، ونحن متعاونون مع الإذاعة فقط، بحيث الوقت وبعض
1: المتعاونات أخرى ثم أعتقد مشاغل المهنة.
2: نعم طبعا طبعا، زيارة واستلطاف وحاليا وفرح وتقاليد، أعتقد أنه يكفي فيه الكفاية والحمد لله.
3: صباح بن سلامة مقصور السيب، تريد أن تعرف هل تعلم إدارة المستشفى بزيارتك للمستشفى أم تذهب عن طريق الصدفة؟ لأن الإعلام بالزيارة قد يغير الكثير، فما رأيك؟
2: في الحقيقة يا صباح لا شيء يغير بتاتا. من ناحية أنا قبل 10 أيام وقبل أسبوع أعلم إدارة المستشفى بأن برنامج زيارة واستطاف سيقوم ببعض التنزيلات في المستشفى الفلاني مثلا، وهذا ليس لتغيير بعض الأشياء في المستشفى، وإنما لإحاطة المتصرف علما بأن الإذاعة ستكون في المستشفى حتى لا يغيب ربما المتصرف أو المسؤولين عن المستشفى، حتى نتمكن من التنزيل معهم ليعرفوا بتلك المؤسسة الصحية العمومية الأكثر والأقل. ربما هي صباح تقول تعلموهم وتعلموا المرضى بك الزيارة، وربما تقعش عملية غسل مخ والحاجة كما هيك،
1: باش يعني يقع تغيير في وجبة الغذاء،
2: ربما وربما ينظفوا، ولا يمكن يعملوا فروشات مع تجديدة، ولا يغيروا بعض هذا. صباح تقصد يا صباح لا شيء يغير بتاتا، وما ننقله وما تسمعونه في الإذاعة هي أمور حقيقية لا غبار عليها بتاتا.
0: أصوات صنعت الأثر. في البدايات كانت الإذاعة أكثر من صوت يخرج من الميكروفون، كانت تجربة تبنى يوما بعد آخر بأصوات آمنت بأن للكلمة مكانا وللإذاعة دورا في حياة الناس. بعد 3 أشهر فقط من انطلاق إذاعة المنستير، التحق بها صوت ظل حاضراً في ذاكرة أجيال من المستمعين، علي التجاني عطاء، الذي اجتاز تجربة صوتية وصفها مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ محمد عبد الكافي بأنها ناجحة جداً. على امتداد 12 عاماً، تنوع حضوره بين الإنتاج والتنشيط وقراءة الأخبار والتعاليق السياسية وأحاديث الصباح والبرامج الدينية، فضلاً عن عمله كمذيع إرسال. ومن بين العناوين التي ارتبطت بتجربته: أنوار لا تنطفئ، ألوان الأصيل، طريق السلامة، زيارة واستلطاف، وقاية وتوعية، أفراح وتقاليد، الحماية المدنية تنصحكم، مجلة الأثير، ومنتدى الأصدقاء. اليوم نستعيد معه تفاصيل مرحلة التأسيس، كيف كانت الإذاعة في أيامها الأولى، وكيف كان يصنع العاملون فيها برامجهم، وما الذي واجهوه من صعوبات ومن تحديات، وأين كانت النجاحات، وكيف ينظر صاحب تجربة البدايات إلى إذاعة المنستير اليوم وإلى مستقبلها. الأستاذ علي التجاني عطاء، سعداء بحضورك بيننا، أهلا وسهلا بك في دارك في إذاعتك إذاعة المنستير.
4: شكرا لك أخت ربح، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الالتفاتة الكريمة. أنا انضممت إلى الإذاعة كما ذكرت بعد 3 أشهر تقريبا من انطلاقتها، وقد سبقني إليها المرحوم الأخ العزيز البخاري بن صالح والأخت شادية الشادلي، فيما بعد شادية جعيدان. وأجريت تجربة صوتية ناجحة جدا كما تلاحظين في هذه الشهادة،
0: نعم.
4: ممضاة من الأستاذ محمد عبد الكافي، تجربة ناجحة جدا وقد ابتهج وساعد كثيرا الأستاذ محمد عبد الكافي بهذه التجربة.
5: ماذا تتذكر من ذلك اليوم أستاذ علي تيجاني عطا؟
4: فرح كبير غمرني لأن أنا أحب
5: شكون
4: الإذاعة.
5: شكون أول وجه قابلك في الإذاعة؟
4: أول وجه قابلني في الإذاعة كان الأخ عبد الرحمن بن زازية. عبد الرحمن بن زازية كان حاجب
5: الله. نعم.
4: كان حاجب المدير.
5: نعم.
4: وكنت أعرفه من لأنه كان يعمل في ولاية سوسة. وكنت أعرفه من قبل. وعندما انتقل وقتها السيد الوالي منصور الصخيري عندما انتقل من
5: سوسة
4: إلى
5: المنستير,
4: أخذه معه. أخذ معه سي عبد الرحمن بن زازية
5: وهو الرجل الطيب والخدوم.
4: نعم. وعندما جاءت الإذاعة لم تكن هناك إطارات.
5: نعم.
4: متوفرة فيها. جاءت الإذاعة على غفلة في المنستير.
5: نعم.
4: فهمتني. وبطبيعة الحال لابد من البحث عن عمل وعن إداريين وعن
5: إطارات.
4: كان من بينهم السيد عبد الرحمن بن زازية.
5: نعم.
4: الذي أكلت له أعمال في إذاعة المنستير عندما كانت في الكاف.
5: نعم. كيف كانت الأجواء؟ احنا نحب نتوقف عند البدايات.
4: نعم. نعم.
5: عند الفترة التأسيسية الأولى كيف كانت أجواء الإذاعة في تلك الفترة الأولى؟ كيف كان شكل المكان، العمل، العلاقة بين أفراد الفريق الواحد؟
4: المقر معروف كانت مكتبة وطنية. كانت فيها مكتبة وطنية. تذكر أن الأخ نور الدين المزارقي كان يشرف عليها. ثم أصبح بعد ذلك منتجا بإذاعة المنستير.
5: نعم.
4: ويعني كانت الإذاعة عندما جاءت إلى المنستير معناتها وانطلقت من المنستير معناتها كان هناك فرح وابتهاج كبير معناتها بهذه الإذاعة التي كانت تهتم بشؤون الساحل والوسط والولايات الوسط القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
5: نعم.
4: وانضم إليها بعد ذلك منشطون من تلك الولايات ومراسلون جهويون.
5: نعم.
4: يغطون الأحداث الثقافية والسياسية في مناطقهم.
5: مناخ يعني مشجع على العمل.
4: مناخ مشجع جدا. وكان هناك تلاحم وترابط بين العاملين
5: لإنجاح المولود الجديد.
4: لانجاح ذلك المولود.
5: نعم.
4: وبث فيه النشاط والحيوية حتى يسمو. وبالفعل قد سما في وقت من الأوقات. وارتقت إذاعة المنستير في وقت وجيز تقريبا إلى مصاف الإذاعات العريقة.
5: نعم.
4: وفي وقت من الأوقات أتذكر جيدا
5: بالأولى.
4: نعم.
5: نعم.
4: في أتذكر في وقت من الأوقات مع أنت استحوذت على النسبة الكبيرة من المستمعين الذين كانوا يتابعون مثلا البرنامج العام في العاصمة والبرنامج الجهوي في صفاقس وانضموا إلى إذاعة المنستير.
5: نعم.
4: عندما أتسلم البريد في كل أسبوع لا تتصورين الفرح والبهجة التي كنت أحس بها.
5: أنا ما بديتش معاكم البدايات ولكن عندما التحقت في التسعينات كنت حاضرة على يعني أكياس من الرسائل.
4: كان هو يأتي بالبريد من
5: مركز البريد.
4: من مركز البريد إلى.
5: نعم.
4: الإذاعة.
5: نعم.
4: فهمتني. كان بريد غزير جدا.
5: نعم. حتى من ليبيا والجزائر.
4: نعم.
5: وإيطاليا
4: الإذاعة كانت تبث برامجها على الموجة المتوسطة 197 مترا بتردد قدره 1521 دورة في الثانية الواحدة.
5: نعم.
4: أنا عندي رسائل من الإسماعيلية وبورسعيد ومن العقبة في الأردن ومن ليبيا والجزائر فحدث ولا حرج.
5: خليني نرجع للبدايات.
4: نعم.
5: معك سعلي عندما وصف السيد المدير أنذاك محمد عبد الكافي تجربتك بأنها ناجحة جدا. هذا أكيد تقييم من نوع هذا يكون بداية مسيرة محفزة جدا.
4: سي محمد أوكل لي قراءة نشرات الأخبار في البداية التعليق السياسية وأحاديث الصباح الثقافية. تذكروا جيدا سي محمد الحبيب الإمام كان يكتب الأحاديث الصباحية وكان يصر على أن أقرأها أنا بنفسي.
5: شنو اللي كان مطلوب آنذاك من المنتمي للإذاعة؟ هل جمال الصوت في المرحلة هذيك، يعني المستوى العلمي الأكاديمي، ولا فما معايير معينة يحرص المسؤول آنذاك على توفرها في المذيع؟
4: الصوت، الموهبة والصوت الجميل والثقافة العامة.
5: نعم،
4: لابد أن تكون ملما بشيء من كل شيء. ثقافة أو فنية
5: أو الجلوس أمام الميكروفون كان في المسجل أو في المباشر؟
4: لا، في المباشر في نشرة الأخبار.
5: نعم. والجلوس لأول مرة أمام الميكروفون فما قدسية معينة أكيد.
4: بطبيعة الحال أول مرة عندما دخلت إلى الاستوديو كنت أرتعد.
5: نعم،
4: وكنت أحترم جيدا المزدح.
5: نعم، وهذا سر النجاح.
4: كنت أعد برامجي إعدادا كما ترين، البرامج كلها مكتوبة. أنا لا أسمح لنفسي أن أتأتئ أو أتلعثم أمام الميكروفون.
5: نعم،
4: بقدر ما أحترمه يحترمني.
5: مؤكد البدايات علي.
4: نعم،
5: مؤكد لا تخلو من الصعوبات.
4: نعم،
5: أبرز الصعوبات التي واجهتموها وأنتم تؤسسون تجربة إذاعية جديدة.
4: لم تكن لنا التقنيات المتوفرة حاليا.
5: لا مقارنة طبعا.
4: لا مقارنة أبدا. أنا مثلا كنت أطلب من الأخ عبد المجيد الأحمر، معناتها عندما تبث التلفزة الوطنية فيلما مثلا بالعربية أطلب منه أن يأتي للإذاعة ويسجله حتى نأخذ منه بعض الأشياء نستعملها في الإخراج أو بعض الأغاني. المكتبة الغنائية في الإذاعة لم تكن فيها كل ما تطلبه. عبد الحليم حافظ مثلا كانت له 10 أو 15 أغنية في مكتبة الإذاعة.
5: نعم،
4: هناك نقص كبير جدا في الأغاني وحتى في الموسيقى. كثير من الأشياء لم تكن متوفرة. كنا نتعب وكنا نشتري الأشرطة. أنا كنت أوصي عليها بعض الأصدقاء الذين يسافرون إلى مصر، أطلبونهم بالله عليك فهمني أريد منك أن تشتري لي فلان المطرب كذا وكذا وكذا، أعطيه قائمة.
5: نعم، فهمني
4: حتى يأتي لي بتلك الأشرطة أستعمله كتلك الأغاني.
5: وأتساءل دائما كيف تعدون البرامج وتجمعون المادة في زمن لم تكن فيه وسائل اتصال وبحث متاحة كما هي اليوم.
4: نعم، كنا نبذل مجهودات جبارة جدا. هذه مثلا مجلة الأثير كل أعدادها مكتوبة كما ترين، كل البرامج.
5: نعم،
4: التي أنتجتها كلها مكتوبة.
5: نعم،
4: وتحتفظ
5: تعب بها إلى اليوم.
4: هناك تعب
5: وهناك جدية.
4: هناك جدية.
5: نعم،
4: وهناك إصرار.
5: تنقلت يعني بين عناوين وبرامج مختلفة. ديما أتساءل أي البرامج كان الأقرب إلى شخصيتك الإذاعية ولماذا؟
4: البرامج المسجلة هي أثرى من البرامج المباشرة، لأنك البرامج المسجلة تستطيع أن تفعل فيها ما تريد في الإخراج.
5: نعم،
4: تجد الوقت. مثلا زيارة واستلطاف، أنا عندما كنت مجلة الأثير بالأحرى التي كان يخرجها الزميل عبد المجيد الأحمر، كنا نقضي نبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 1 تقريبا.
5: نعم،
4: حتى نخرجها في ثوب جميل جدا وأنيق جدا. تلك المجهودات التي كنا نبذلها والتي نالت رضا المستمعين واستحسانهم وتجاوبهم الكبير مع مجلة الأثير. أنا
5: نعم،
4: برامجي كلها أخرجها، لأن الإخراج يضيف عليها مسحة أخرى من الجمال، يعطيها شكلا آخر، يظهرها في منظر يسر الناظرين.
5: وعلى مستوى المضمون أيضا كنت حريص جدا سي علي.
4: نعم،
5: تجني عطاء.
4: نعم،
5: من خلال كل العناوين سواء أنوار ولا زيارة واستلطاف ولا أفراح وتقاليد ووقاية وتوعية وغيرها من العناوين اللي أنتجتها، كنت حريص على محتوى يضيف ويفيد المستمع.
4: بالتأكيد، لأن النجاح لابد له من توفر هذه الخصال، أن تعد برامجك. أنا من الأشياء التي في ذاكرتي وأن هناك بعض الأخوة التقنيين كانوا يتجنبون التسجيل معي. لماذا؟ لأنني أسعى وأريد أن أخرج البرنامج كما أريد، وفي ذلك تعب فهمني.
5: وكان أسألك شنو الفرق ما بين في نظرك بين أنك تقدم برنامج من أعدادك وتقديمك وبين أنك تقرأ نشرة أخبار ربما يفرض عليك فيها إيقاع، دقة، مسؤولية مختلفة تماما عن تقديم البرامج؟
4: قراءة الأخبار لها خصوصيتها والله الكريم العظيم، وكانني سأحيي العالم الوطني، الراية الوطنية أو شيء من هذا القبيل.
5: نعم، احنا من خلال برنامج 50 نحب نعطيه فكره للمستمع على تونس انذاك، على الاعلام وقتها، على دور الاذاعه. كان تعطينا فكره يعني كيف تتعاملون مع الاخبار السياسيه في تلك الفتره، شنو مقدار التدقيق والتحرير اللي كانت تمر به الماده قبل وصولها الى المستمع؟
4: قسم الاخبار كانت تراسه الاخت فايزه جلاصي. بطبيعة الحال معناتها كل الأخبار تقريبا معناتها مأخوذة من وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تبدأ بنشاط سيد رئيس الجمهورية ثم سيد رئيس الحكومة والمراسلات الجهوية ثم الأخبار العالمية. كل نشرة تتبع بأضواء على الأنباء، يعني الخبر الرئيسي في النشرة يحلل بمزيد من التفاصيل، وهذه يكتبها متعاونون مع الإذاعة ومختصون في هذا الشأن. أتذكر سي فرج المحجوب، سي صالح لهويمل، سي عبد العزيز عمارة، أولئك كانوا يكتبون أضواء على الأنباء.
5: ما الذي كان يجمع آنذاك بين الصحفي والمذيع والمنتج والتقني؟ يعني هل كانت الحدود بين هذه الوظائف واضحة كما هي اليوم؟
4: الجميع كانوا باقة واحدة، الجميع كانوا ملتفين وكانوا متضامنين وكانوا مستعدين للبذل والعطاء، لا فرق بين صحفي أو بين منشط أو بين متعاون خارجي مع الإذاعة.
5: نتصور فما شعور مهم يجمع بين الجميع، شعور هذا أنكم تشاركوا في بناء إذاعة ستصبح يوما ما جزءا من ذاكرة جهة بأكملها.
4: نعم نعم بالفعل بالفعل بالفعل.
5: من خلال موقعك في تلك السنوات، شنو هي اللحظة أو البرنامج أو النجاح اللي تشعر أنه يمثل مساهمتك الشخصية في مسيرة إذاعة المنستير وهي هذا العام ستبلغ عامها 50؟
4: من أقرب برامجي إلى قلبي مجلة الأثير وزيارة واستلطاف.
5: بعد مرور كل هذه العقود وعندما تستعيد يعني تلك السنوات، شنو اللي تغير أكثر، الإذاعة أم الإنسان الإذاعي في رأيك؟
4: الإذاعة هي الإذاعة والأجهزة هي الأجهزة، ما تغير هو البشر.
5: حتى الأجهزة تغيرت؟
4: تغيرت إلى ما هو أفضل. إحنا نريد أن تكون إذاعتنا كما كانت تحلق في عنان السماء.
5: نعم،
4: هذا ما نريده. بماذا؟ ببرامجها، بأصوات منشطيها. المستمع يا أخت ربح، هناك فرق بين إنسان يستمع وإنسان ينصت.
5: هو حتى التكنولوجيات نعم. كما غيرت أدوات العمل الإذاعي غيرت أيضا طريقة التفكير في البرنامج وفي علاقة المنتج بالمستمع والبرامج والإذاعة بالمستمعين، وأصبحت ربما اليوم الإذاعة تهتم كما اهتمت بالصوت تهتم أيضا بالصورة، وفما تفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. فكيف تنظر يعني إلى هذا التغير وهذا التحول؟
4: التطور التقني يتيح للمنشط ينشط برنامجه كما يريد، معناته يعني كل ما هو مطلوب موجود، وهذا كما قلت يساعد المنشط أو يساعد المنتج على أن يقدم حسب رؤياه ما يسعده وما يثلج صدره كمنتج أو كمنشط. فهمني؟ هناك ناحية أخرى أخت ربح، معناتها اللغة العربية. أين هي اللغة العربية؟
5: موجود
4: في البرامج الإذاعية
5: اليوم؟ نعم موجود. هناك منشطون حريصون جدا على تقديم برامج باللغة العربية وتقديم البرامج الثقافية.
4: بلغة عربية فصيحة.
5: نعم، الدكتور لسعد العياري مثلا من الأصوات الإذاعية الحريصة جدا على تقديم مادة إذاعية متفردة وتلبي انتظارات المثقف في تونس.
4: أنا أستمع
5: وحتى في الوطن العربي.
4: نعم، هذا شيء مثلا أنا يسعدني جدا.
5: نعم،
4: أستمع إلى برنامج يقدم من أليفه إلى يائه بلغة عربية فصيحة.
5: نعم،
4: ولكني أستمع إلى بعض مثلا إلى بعض العناوين.
5: لكل مقام مقال.
4: لكل مقام
5: على كل
4: مقام.
5: هو ما هوش وقت النقاش.
4: ليس لا لا
5: نعم
4: ليس.
5: خلينا نرجع.
4: نحن نستعين.
5: نركز على البدايات على الفترة الأولى. نحب نركز معناها على الكونسولة كيفاش كانت، على الجهاز الهاتفي، على تلك المعدات التي كنتم يعني تستعملونها من أجل إيصال أصواتكم وآرائكم ومواقفكم والإضافات التي حرصتم على تقديمها للمستمع.
4: رغم بساطتها تلك الأجهزة التي الهاتف مثلاً أو موزع الهاتف كان يمرر مثلاً المكالمات الهاتفية إلى استوديو البث، مكالمات كثيرة وليس هناك إمكانيات مثلاً لتمرير تلك المكالمات الهاتفية، هناك احتياجات كثيرة كانت موجودة، ولكن المتوفرة منها وقع استغلاله على أحسن وجه.
5: نعم،
4: وأنتج المنشطون في ذلك الوقت برامج ممتازة جدا، مثلا برامج ما زالت عالقة في ذهني لبعض الزملاء، مثلا سمار السبت
5: لمحمد البنباني،
4: للأخ محمد البنباني.
5: نعم،
4: أمسي عائلية للأخ عبد المجيد رزيقة، ألوان الأصيل تداول عليه عدد من المنشطين. أقلام على الطريق للأخ المرحوم فرج العجمي، يعني هناك ورقة ومقص لفوزية فرحات وأختنا في الريف لشادية، كانت هناك برامج رائعة جدا تقريب تغطي كل ميادين الحياة، يعني تقريبا كل مناحي الحياة كان لها نصيب في البرمجة الإذاعية.
5: قديش عدد ساعات البث؟
4: ساعات البث كانت 9 ساعات.
5: من إلى؟
4: كانت 9 ساعات. الميلاد 3 أوت 77، المقر قصر المؤتمرات المنستير، الموجة العاملة متوسطة طولها 197 مترا بذبذبة قدرها 1521 كيلو هرتز في الثانية الواحدة، قوة الإرسال 20 كيلووات، مدى الإرسال الساحل والوسط إلى مدخل العاصمة، إلى مدخل القصرين غربا ومدخل صفاقس جنوبا. التجهيزات: استوديوان، وحدتان للتسجيل الإذاعي الخارجي، وحدة تلفزية بالصوت والصورة، وحدة تلفزية بالصورة فقط. عدد العاملين 35 موظفا قارا. عدد المتعاونين القارين 150 متعاونا موزعين على الإنتاج والتحرير والتنشيط والتمثيل، من الموهوبين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة. حجم الإرسال يا أخت ربح 9 ساعات يوميا. التوقيت من 9 صباحا إلى 6 مساء. هياكل التأطير والاستشارة: الإدارة الجهوية، المصلحة التقنية، قسم الأخبار، مصلحة البرمجة ولجنة البرامج، نادي الإذاعة للرياضة والثقافة والشغل، ويشتمل على فرقة موسيقية، فرقة تمثيلية، وفريق لكرة القدم. مثلا المنتجون المتعاونون مع الإذاعة من ولاية سوسة، الأحاديث الدينية والاجتماعية السادة منصف زين العابدين وأحمد القروي، التعليق السياسي سي عبد العزيز عمارة من القلعة الصغرى، فرج المحجوب وصالح الهويمل من مساكن، البرامج التنشيطية السادة محجوب الحندوز، علي تيجاني عطاء الكنايس، الحبيب بالعيد القلعة الصغرى، البخاري بن صالح، شادية الشادلي، عبد المجيد رزيقة، ونجاة الغرياني.
5: نعم.
4: البرامج الرياضية السيد اسماعيل التريكي، برامج والمراسلات الإخبارية السادة كمال الشطي وعمار فرحات. أما البرامج الريفية يمثلها سي عبد السلام النوالي من أنفيضة. أما البرامج الاقتصادية فهي للسادة فرج المحجوب من حمام سوسة وحسن عزوز من قصيبة سوسة.
5: هذه وثيقة صوتية مهمة تعطينا فكرة على أهم الأسماء والبرامج ومدة البث وتوقيتها.
4: هذه الشبكة البرامجية للسنة الإدارية الجديدة 1981.
5: شكرا جزيلا سعلي على هذه الشهادة النادرة اللي تعطينا فكرة على الفترة الأولى، الفترة التأسيسية. أخيرا، ماذا تقول اليوم لزملائك الذين شاركوك تلك البدايات، وللأجيال التي جاءت بعدكم، وللمستمع الذي ظل وفيا لإذاعة المنستير طوال هذه العقود؟
4: للزملاء الذين شاركوني وأنتجوا برامج في تلك الفترة أحييهم وأقول لهم لقد أبدعتم ولقد تركتم أحسن الأثر في قلوب السادة المستمعين، وسكنتم في شغاف قلوبهم بما بذلتموه من مجهودات جبارة أبقت أسماءكم حية إلى هذه اللحظة في قلوب العديد من المستمعين، سواء كان ذلك في الوطن أو خارج الوطن. بالنسبة للزملاء الذين يعملون الآن وحملوا المشعل، أقول لهم وفقكم الله، أحرصوا على سمعة إذاعة المنستير وكونوا نجومها الساطعة والمنيرة والتي تضيء حياة السادة المستمعين وتضفي عليها مزيدا من البهجة والحزن والجمال.
5: وللمستمع؟
4: وللمستمع كل التقدير وكل المحبة وكل الشكر، أنتم دائما في سويداء القلب.
5: وأنا أقول كل الاحترام وكل التقدير لتجربة رائعة، لصوت أعطى الكثير لإذاعة المنستير، وسعيدة جدا أن ألتقي في أول عدد من برنامج 50 الزميل علي تيجيني عطا. شكرا جزيلا، نورتنا في هذا اللقاء.
4: شكرا لك أخت ربح، وفقك الله، رعاك الله، وثبت خطاك على طريق الخلق والإبداع والتألق.
5: شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
0: من أرشيف الأثير،
6: طرائف عربية.
7: طرائف عربية.
6: تعرضت زوجة شاعر للشمس في سفر فأثرت في خدها، ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك، فقالت: ولما العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر طويل في غير ظل؟ فأجاب: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. قال أعرابي مداعبا زوجته: النساء هن الدواهي والدواء هن، لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. فردت عليه بقولها: والرجال هم المرهم والمرهم، لا طيب للعيش بلا هم والبلاء هم. جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بالمشرة جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. قلت له: يا سيدي، أهذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. عزيزي المستمع، إن اللغة ترتفع مكانتها وتسمو بين اللغات حين يعتز بها أهلها ويتحدثون بها ويعلمونها لأبنائهم، فتظل خالدة على مدار الزمان. أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
7: صدفاتي
6: لغتنا الجميلة،
7: لغتنا الجميلة
6: برنامج أسبوعي يعده ويقدمه علي التيجاني عطاء.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم. وصدت يدي أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دعاء الكروان. يا رب قلها يا أخي المستمع، مد يد الحاجة إلى مولاك، اطرح همومك على أعتاب سيدك. قلها كما قالها آدم طلبا للغفران بعد اقتراف المعصية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. قلها كما قالها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من خالقه الهداية فلا يضل أو يضل: اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دعاء الكروان. لكم أطيب تحياتي، أنا أبو فادي أمام المصدح ويامن كريم في الهندسة الإذاعية. دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
1: في كل مهنة مفردات تختصر حكايات كاملة، وفي الإذاعة لكل كلمة حكايتها، ولكل أداة دورها، ولكل تفصيل صغير مكانه في صناعة اللحظة التي تصل إلى المستمع. في هذا الركن نتوقف في كل مرة عند كلمة من عالم الإنتاج الإذاعي، نكتشف معناها، وظيفتها، وما تختزنه من ذكريات وتجارب صنعت تاريخ الإذاعة. كلمتنا اليوم الميكروفون. الميكروفون قطعة قد تبدو عادية في يد من لا يعرف حكايتها، لكنها بالنسبة إلى الإذاعي ليست مجرد جهاز يلتقط الصوت، بل هي نافذة نعبر منها إلى الناس. أمام الميكروفون لا نرى دائما وجوه الذين يستمعون إلينا، ولا نعرف أين هم ولا ماذا يفعلون في تلك اللحظة. قد يكون أحدهم في سيارته، وقد يكون آخر في متجره. قد تكون هناك أم تعد قهوة الصباح، أو شيخ يجلس وحيدا في بيته، ومع ذلك يصل صوتنا إليهم جميعا، ويصبح بيننا وبينهم ذلك الخيط الخفي الذي لا يرى لكنه يحس. الميكروفون لا ينقل الكلمات فقط، إنه ينقل النبرة، وينقل الإحساس، وينقل الفرح، وينقل الحزن، وينقل الصدق. وقد تقول جملة عابرة أمامه، ثم تكتشف بعد سنوات أن مستمعاً ما زال يتذكرها. لهذا فالميكروفون مسؤولية قبل أن يكون مهنة، فما يخرج منه لا يعود، والصوت الذي تمنحه للمستمع قد يمر في أذنه لحظات، لكنه قد يبقى في ذاكرته لسنوات. واليوم لم يعد الميكروفون وحده في المشهد، فقد أصبحت الإذاعة صوتا وصورة، وتطورت أدواتها وطرق حضورها، لكن جوهر الحكاية ظل واحدا، صوت صادق يصل إلى الناس. الميكروفون إذن ليس مجرد أداة، إنه الجسر، جسر من صوت إلى أذن، ومن كلمة إلى قلب، ومن لحظة عابرة إلى ذاكرة قد لا تنسى.
2: عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعتنا

شوف عيونك يا عليا شو حلوني.

نصل إلى ختام عددنا الأول من 50، عدد فتحنا فيه أولى صفحات الحكاية وعدنا إلى اللحظة التي بدأ فيها صوت إذاعة المنستير يشق طريقه في الأثير ويحط الرحال في بيوت الناس وفي قلوبهم خاصة. كانت مجرد بداية، أما الحكاية فما زالت طويلة، فيها أصوات أخرى، فيها وجوه أخرى وذكريات لم تروى بعد. سنواصل في الأعداد القادمة الاقتراب أكثر من ذاكرة الإذاعة، من الذين صنعوا برامجها وحملوا ميكروفوناتها، ومن المستمعين الذين جعلوا من صوتها جزءا من حياتهم. 50، لأن 50 عاما لا تختصر في حلقة ولا تروى بصوت واحد. إلى اللقاء في عدد جديد وحكاية جديدة من حكايات إذاعة المنستير، مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد الله.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عن أي زهرة ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك سيدتي الوردة عن زهرة الحياة والموت.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: متعب، مرهق، لا أريد أن أسمع هذا الكلام الفارغ. إنك تموتين بعنادك، الحياة تعطى مرة واحدة، فإذا كان من العبث عيشها وسط البؤس فمن الجنون الانتحار.
0: ألا ترى بريقا طفوليا في عيني وحزنا مليئا بالغشاوة؟ زرقة عيني بدأت تأخذ كل تلوينات المغيب والبحر، ثم تستقر على خضرة تشبه خضرة غابة يلفها الضباب الفجري بنداه.
1: عاجز عن الكلام، إنني أرى الموت الذي بدأ يسرق ألقك يا حبيبتي. أحضنيني أيتها الأنواء، فالغشاوة تزداد والقلب امتلأ والذاكرة أصبحت حافية. إنني أشعر بك تبتعدين مثل النجمة الهاربة.
0: ما لك يا سيدي وتاج رأسي ومم عيني؟ أبك رغبة كبيرة للبكاء والعويل والصياح والنواح؟
1: أنت عنيدة تبددين حياتك وحياتي. أين كنت مختبئة؟ كنت هادئا في زاوية داخل بيت، كنت معزولا عن الدنيا، يائسا حتى من نفسي. أكتب مذكراتي وأشعاري، أفضل المشي وأكره المطريات. هل أصرخ وأقول إني كئيب جدا مثل هذه النسمات البحرية المعزولة في هذا الفراغ الذي يذيق كل يوم أكثر؟ قالت وهي تمسح وجهها من رذاذ المطر والموج وتسحب أصابع رجليها قليلا من البحر.
0: مجنونة، أليس كذلك؟ إني أعذبك.
1: إنك تنتحرين يا حبيبتي، صحتك أولا.
0: يا أخي لماذا تريد أن تكون وصيا؟ حياتي وأنا صاحبتها.
1: ولكن حياتك حياتي وموتك موتي يا زهرة البرية وموجة الرائعة.
0: نعم أنا موجتك وزهرتك البرية، فلتهدأ جراحك يا مولاي.
3: في يوم في شهر

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. قريبا من الموت نجلس في ظل نرجسة قلقين، نبعثر هذه الغيوم من الكلمات، فنرتاح من تعب الليل تحت عباءة حبر يفسر أوهامنا ويبدد عزلتنا لحظة، ويلملم أضلاعنا من مناف اغتراب ومن أرخبيل الليالي، ويجمع أشواقنا في كتاب النبوآت أو في زجاجة نور تضيء حواشي أعمارنا في ظلال الجسور.

0: قريبا من الموت في ساحة الليل نكتب أسماءنا فوق جسر قديم ونعبر أيامنا مقفلين خطانا على قلق في دماء تعد عصافيرها لربيع وأمواجها للحبور.
1: قريبا من الحبر بين كلام جميل وشاهدتين نعيد النجوم إلى أمها والبلاد إلى أهلها والمنافي نزينها للغريب إلى أن تجيء البلاد ربيعا وينفرد القلب بالوطن المخملي ونار الأنوثة بعد شتاء طويل.
0: قريبا من الحبر نكشف عن موتنا كل موت ونعلن عن قلبنا كل فجر ونجلس في قبرنا فرحين بعصفورتين وغصن ونكتب أسماءنا في النبيين والحالمين نسامر أعداءنا ونزين أقدامنا بالحصى والوحول نسير إلى فرح غامض واهبين لنار الأغاني حروف العظام ومنتحرين بغصن الكلام الجميل.

قريبا من الليل نجلس في عتبات الظلام، نوزع أحبابنا زهرة زهرة في المنافي، سنقرأ بعد خريف رسائلهم جالسين على حافة الصمت في قبرنا، فرحين بما وهبتنا الملوك من البؤس والخطب العائدة من حروب الجدود وباللغة السائدة.

0: أول الليل أو آخر الليل، فاكتب قصائد بأسك للأصدقاء بحرية الموت، واكتب قصائد حزنك للأصدقاء بحرية القلب، واختر سراويل بؤسك والشاهدة.
1: قريبا من الموت والليل والحبر، في حفرة العمر ننصب للسيد القلب قوسا من الزيزفون، وخيمة حب بطول بلاد وعرض ربيع، ونمتشق الحبر صفصافة للخلود وسوسنة قرب كهف قديم، ونبكي من الفرح الفجري على قدمي لحظة خالدة.
2: ماتت بمحراب عينيك تهالتي، ماتت بمحراب عينيك تهالتي، واستسلمت لرياح اليأس، رايات

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
1: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: فقدت شابة هندية ولدها الصغير، وهبت أن تصدق أنه مات، فحملت جثمانه وراحت به على الناس وهي كالمجنونة تسألهم دواء يرد الحياة لولدها.
4: وأشفق الناس على عقلها وهم يعجبون كيف تبحث للموت عن دواء. وأخيراً وصلت الأم الثكلى إلى الحكيم بوذا، فطلب إليها أن تأتيه بحفنة من حب الخردل على شرط أن تكون هذه الحفنة هبة من أسرة لم يمت من أفرادها طفل ولا أخ ولا ولد ولا زوج.
3: وانطلقت الشابة تطوف بكل بيت تسأل الناس، والناس يقدمون إليها الخردل مشفقين، ولكنها لم تجد من بينهم أسرة لم يمت أحد أفرادها.
4: حين ذاك أدركت حكمة بوذا الذي أراد أن يريها أن الموت مفروض على كل حي.
2: ضحكات الوردة.
1: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. سأل أحدهم صديقه:
1: هل تحب أن تموت حماتك؟
4: فقال:
1: كلا.
4: قال:
1: ولماذا؟
4: قال:
1: أخاف أن أموت من الفرح.
3: وداعاً سيدتي الوردة.
4: وداعاً مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: يستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
0: بلاش العتاب إذا يستير.

البومستير صوت الطرب الأصيل.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة المائدة.

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

وأحكم بينهم بما أنزل الله

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله.

قائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

أكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وأسعد قلوبنا، ويسر أمورنا، واجعلنا شاكرين لنعمك. اللهم ارزقنا الستر وراحة البال، والرزق الحلال، وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. يا رب، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين، وعلمنا أنك لا ترد دعاء المحتاجين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، اشرح صدورنا، أصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحوجنا للقاسية قلوبهم، ولا تجعلنا نقسو لمن يلجأ إلينا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نستطيع عليه صبرا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نطيق تحمله. يا رب، قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم يا مقسم الأرزاق فجرا، اقسم لنا من النعيم والخير. رب، لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد. اللهم لا تدع لنا في قلوبنا مكانا للأوجاع والضيقة والتعب، واملأه سعادة وراحة وعافية وطمأنينة أبدية. يا الله، بعرض السماء وامتدادها ارزقنا راحة بال، ويقين بأن كل ما دعوناك به سيأتينا ولو بعد حين. يا رب العالمين، اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم اعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام لنعطر أسماعنا بهذا التاريخ العظيم الذي سجله للتاريخ وللبشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شفيع الخلائق خير الأنام عليه.

أعزائنا، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه طبعا إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. جاء في بنودها أيها الأعزاء أولا إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. ثانيا إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثالثا إن بينه النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. رابعا إن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. خامسا وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. سادسا وإن النصر للمظلوم.

وكان من ضمن بنود هذه المعاهدة مع يهود المدينة أيها الأعزاء إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وكذلك أن بينهم النصر على من دهم يثرب على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وكذلك أنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو

0: وبإبرام هذه المعاهدة أيها الأعزاء صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف. إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد موعد يتجدد إن شاء الله، نترككم في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: بعد انتصار دين الله وفتح مكة وما تلاها من فتوحات، انتقل الإسلام من أرض العرب إلى أرض الفرس والروم، واختلط بالحضارات الأخرى. وفي أوقات لاحقة من عمر الدولة الإسلامية بدأ أعداء دين الله يتوقفون عند تعدد زيجات النبي، خاصة أنه أمر لم يكن معروفا في مجتمعاتهم أو في الديانات التي كانوا ينتمون إليها. في العصر الحديث أخذ الأمر بعدا آخر مع كتابات المستشرقين غير المنصفين ووصفهم للنبي بصفات ليست فيه من هذا الباب، وهو نفس الباب الذي حاول أن يسده عليهم منصفون من الكتاب والمفكرين، بل ومن رجال الدين المسيحي أنفسهم مثل عالم اللاهوت والباحث الإنجليزي لايتنر. ردا في كتابه دين الإسلام قائلا:
4: لما بلغ السنة 25 من عمره تزوج امرأة عمرها 40 عاما، وهذه تشابه امرأة عمرها 50 عاما في أوروبا، وهي أول من آمن برسالته، وبقيت خديجة معه 20 عاما ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ولما بلغ من العمر 55 عاما صار يتزوج الواحدة بعد الأخرى. ليس من الاستقامة والصدق أن ننسب ما لا يليق لرجل عظيم صرف كل ذلك العمر بالطهارة والعفاف، فلا ريب أن لزواجه بسن أكبر أسبابا حقيقية غير التي يتشدق بها كتاب المسيحية على الخصوص.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: لايتنر رجل دين مسيحي يعرض وجهة نظر معارضة لوجهة النظر التي سادت في تلك الفترة، بل إن بعض المؤرخين يصفون بداية انطلاق تسليط الضوء على هذه النقطة من حياة النبي إلى اجتماعات علمية كبيرة لتنفير الأوروبيين على وجه خاص من الدين الإسلامي. وهنا تظهر أهمية كتابات رجال ونساء من الأوروبيين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وفكرهم وبمنطقهم، ومنهم المستشرق الفرنسي الكبير كلود كاهن، والذي قال في كتابه تاريخ العرب والشعوب الإسلامية:
5: من المحتم علينا أن نلقى محمدا بعواطف الإجلال والاحترام لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة، وربما أثارت فينا بعض جوانب حياته الشخصية شيئا من الارتباك تبعا لعقليتنا المعاصرة، فقد أكدت المهاترات على شهوات الرسول الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع ألا اتخذهن بعد وفاة خديجة. لكن الثابت أن معظم هذه الصلات الزوجية قد طبعت بطابع سياسي واستهدفت الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذ، ثم إن العقليات العربية تقر الإنسان إذا استخدم طبيعته على نحو ما خلقها الله.

0: ظهرت في العصر الحديث والمعاصر الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، وهذه النقطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثارت حفيظتهن وهن على معتقد ودين غير دين النبي ولم يطلعوا على سيرته، وإذا كن قد اطلعن عليها لأنصفوا، كما هو الحال مع الباحثة الإيطالية لورا فيشيا فاجيليري، وهي امرأة أوروبية شهادتها لها أهميتها البالغة، والتي أوردتها في كتابها دفاع عن الإسلام مستخدمة الحجة والمنطق بقولها:
1: إن محمداً عاش طوال سنين الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى مما تكون، وعلى الرغم من ذلك لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير خديجة، وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب كان تعدد الزوجات فيه قاعدة، وكان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود، ولكنه ظل طوال 25 سنة زوجا مخلصا محبا، ولم يتزوج إلا بعد أن توفيت خديجة وبعد أن بلغ 50 من عمره. وأتساءل: تزوج محمد من نسوة لم تكن عذارة ولا جميلات ولا شابات، فهل كان ذلك شهوانيا؟ لقد تصرف متأسيا بسنة الأنبياء القدامى مثل موسى وغيره، والذي لم يعترض على زواجهم المتعدد أحد من الناس، فهل يكون مرد ذلك إلى أننا نجهل تفاصيل حياتهم اليومية على حين نعرف كل شيء عن حياة محمد العائلية؟
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافية الذهب.
0: هذا التساؤل الذي اختتمت به المستشرقة الإيطالية لورا بحديثها عن تعدد زوجات النبي هام للغاية، ذلك أننا عند عودتنا لنصوص أهل الكتاب نجد أن أنبياءهم تعددت زيجاتهم طبقا لنصوص كتبهم التي يؤمنون بها وليس لكتابنا وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصف أحد منهم هؤلاء الأنبياء بالشهوانية أو تعلقه بالمتع الدنيوية، في حين ينكرون ذلك على أشرف الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله، ويقول رب العزة في سورة الأحقاف مبلغا النبي: قل ما كنت بدعا من الرسل. صدق الله العظيم. لذا عندما نجد كلمات مثل كلمات الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل، والتي قالها في كتابه الأبطال وعبادة الأبطال، نسعد بها لأنها قد تجد صدى عند أبناء جلدته.
3: قد رأيناه طوال حياته رجلا راسخ المبدأ، صارم العزم، بعيد الهمم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناس، تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق، وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد، عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. إني لأحب محمدا لبراءة طبعه من التصنع، ولا يعول إلا على نفسه، ولا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا، ولكنه لم يكن ذليلا، يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها.
0: فاق النبيين في خلق وفي خلق،
3: فاق النبيين في خلق وفي خلق،
4: ولم يدانوه في علم ولا كرم،
0: وكلهم من رسول الله ملتمس،
3: وكلهم من رسول الله.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
4: حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد موطنا للدعوة خارج مكة بعد كل الصد الذي لقيه من قومه، فخرج إلى الطائف وقابل سادتها فردوا عليه أسوأ رد واستهزأوا به وأرسلوا سفهاءهم وأطفالهم يضربونه بالحجارة ويسبونه، واستمروا على ذلك حتى مسافة بعيدة من الطائف. وبعد أن ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يستريح قليلا، أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء من يخشى أن يكون ما حصل له بسبب غضب الله عليه، ولم يدعو عليهم بل رفض أن يطبق عليهم ملك الجبال الجبلين، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
5: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
4: عاش النبي صلى الله عليه وسلم مدة دعوته في المدينة بين قوم ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، ولقي منهم المكر والخديعة والأذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا على أذاهم في سبيل الدعوة. ومن صور صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذائهم، كانوا إذا حضروا مجلسه صلى الله عليه وسلم يضعون أصابعهم في أذانهم خوفا من أن ينزل فيهم شيء يفضحهم. تخلفهم عن غزوة تبوك بالأعذار الكاذبة، حادثة الإفك حيث رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها كذبا وافتراء، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى اليهود، حيث كانت اليهود تعادي الإسلام والمسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنكروا نبوته وهم في الحقيقة عارفون بها. ومن صور آذاهم أن خيبر كانت مركزا للتآمر وحشد الأعداء وتحريضهم على حرب المسلمين، فقد أثاروا بني قريظة على الخيانة وحزبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة الأحزاب ونقضوا العهود. لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من الأذى في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وكان صبره صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في حياة المسلم من كل جوانبها، ولقد استهزئ به وأوذي وعودي من قومه ومن المشركين ومن أقرب الناس إليه وممن تستروا بالإسلام ومن ألد الأعداء، واستقبل صلى الله عليه وسلم ذلك كله بصبر وثبات وإحسان.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، أوفياء إذاعة المنستير، أحبتي نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم بالصحة والعافية، ولتكلل هذه السنة الدراسية والجامعية بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ والطلبة وكل المربين والأولياء. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم اجعل هذا الفجر خيرا لي ولكل أحبتي. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورزقا تبسطه، وشرا تدفعه. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل أعمالنا في هذا اليوم خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسألك أن تقضي حوائجنا، وتيسر أمورنا، وتغفر ذنوبنا، وتصلح حالنا.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: نحن أنفسنا الفردوس ونحن الجحيم، قولة لعمر الخيام، تختزل رؤية عميقة للإنسان في علاقته بالسعادة والشقاء. الفردوس ليس فضاء، الإنسان عزيز المستمع يحمل سعادته في داخله. الفردوس ليس بالضرورة حالة مفارقة للإنسان أو مكانا خارجيا، إنما هو حالة من الرضا والطمأنينة والقدرة على التنعم باللحظة وحسن تذوقها. قد يمتلك الإنسان القليل لكنه يعيش سعيدا، وقد يمتلك الكثير لكنه يعيش في قلق دائم وخوف مستمر. ونحن أيضا الجحيم، عندما يتحول الإنسان إلى سجان لنفسه فيأسر ذاته في دائرة مغلقة من الندم والجشع والخوف واللهفة ومقارنة نفسه بالآخرين. الجحيم بهذا المعنى لا يأتي دائما من الخارج، من الآخر، بل منك أنت حين تتحول إلى آلة لإنتاج الألم وتعيش في قلق وإحباط وخوف من الموت والندم على الماضي والهوس بالمستقبل.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

يا رب أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى سعتك. يا رب تولني فيمن توليت، فإني مفوض أمري كله بين يديك.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح لكي يشكو له الصنم. فإن شكوت لمن يبكي بلا سبب فإن دمعك بين الناس مبتذل. أصبر، أصبر على الدهر لا تغضب لفعلته، فالصبر في نائبات الدهر يحترم. ودار عينيك عن عيب تراه به، فالعيب في الناس لا يخفى له علم. كم خاب ظني بمن كنت أصطفيه له، وكم تجرعت كأسا مره سقم. لكنني رغم هذا الضيق مبتسم، وفي فؤادي من الأحزان ما يثب. كريم العراقي.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، شكرا لكل من اختار أن يلتحق بنا على أثير عروس البحر إذاعة المنستير في نور الصباح. صبحكم الله بالخير والعافية. رافقتكم منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. يقول أرسطو: إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم العيش الكريم. ويقول إخوان الصفاء: اعلم أن المعلم والأستاذ أب لنفسك وسبب لنشوئها وعلة حياتها، كما أن والدك أب لجسدك وكان سببا لوجوده. أيها المستمع الكريم، التعليم رسالة دينية وأخلاقية وتربوية تناط بعهدة المربين من معلمين وأساتذة، هؤلاء الذين ينحتون من أكبادهم لبناء العقول السليمة والشخصيات السوية. وأي أمر أشق من بناء إنسان عقلا وروحا؟ هذا البناء لا يشاكله أي بناء مهما عظم. لذلك يقول أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.

لم يكن عند قريش مشكلة مع محمد صلى الله عليه وسلم الصالح، بل كانت تسميه الصادق الأمين وتحتفي به وتمدحه وتستأمنه على أعراضها وأغراضها. مشكلتها بدأت مع محمد صلى الله عليه وسلم المصلح، فعندما بدأ صلى الله عليه وسلم بالتغيير، تغيير الأفكار وتغيير الواقع وتحطيم الجاهلية وهدم الوثنية ومجابهة الأفكار الباطلة والسلوكيات الظالمة، صارت قريش تقول عنه ساحر ومجنون وكذاب، وعذبته وحاصرته وشردته وأخرجته وطاردته وحاربته وحاولت قتله. هكذا هو الاستبداد الفكري. مشكلته الحقيقة مع التدين الإصلاحي التغييري الذي يشتبك مع الأفكار ليغيرها، ومع الواقع ليحسنه، ومع الباطل ليهدمه. وبعد أيها المستمع الكريم، فليفتش كل منا في نفسه عن حقيقة ما يحمله في داخله من أفكار ورؤى.

صحبة فاحذر فليس كلهم بصاحبي والحب أيضا فيه يبدو غائبا لكن

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: عزيزي المستمع، لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق، ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. من ترك الوسادة دانت له السيادة. أيها المستمع الكريم، لا يوجد آفة أخطر من التراخي والتقاعس والكسل، سواء في الدراسة أو العمل أو مختلف مجالات الحياة، وهو بوابة العجز والتفريط والتسويف وعدم تحمل المسؤولية. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. والكسل مرض يبطن ضعفا في النفس التي لا تستطيع مواجهة أعباء الحياة. هذه النفس الضعيفة التي تنساق إلى الهوى، يقول الشاعر: والنفس كالطفل إن تركته شبى على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والكسل له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، من ضياع للوقت وإهداره، وترك للعبادات، وتقديم المهم على الأهم، وحب الراحة، وانتشار البطالة، وما يسببه ذلك من تخلف للمجتمع وانتشار للجريمة. عزيز المستمع، العمر أقصر من أن نقضيه في الكسل، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. حرر نفسك من الكسل بتقنينه، أي أن تكون كسولا بخيارك، أي أن تضع جدولا يوميا لحياتك، وتخصص دقيقة ضمن هذا الجدول الكسلي على أن تعوض هذه الدقيقة بأضعافها عملا. اجعل حياتك لها معنى بطرح أسئلة: لماذا أصلي؟ لماذا أدرس؟ لماذا أحيا؟ أنت لست بهيمة تعيش على الهامش، وإنما لك عقل، فكل ما تقوم به له مسببات وله ثواب وجزاء. يسأل المرء عن وقته فيما قضاه. ولتعلم أيها المستمع الفاضل أن أصحاب الرسالات سواء كانت دينية أو فكرية لا يصيبهم الكسل. وتذكر المثل القائل: إذا أردت أن لا تتعب فاتعب حتى لا تتعب.
2: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل.

الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. أيها المستمع الكريم، الوقت نعمة عظيمة ومنحة إلهية، وهبها الله تعالى للبشر بالتساوي، وهو جزء من الإنسان ورأس ماله. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وتنظيم الوقت وحسن استغلاله عزيز المستمع أساس النجاح وسبيل لتحقيق الأهداف الكبرى في الدراسة والعمل. فابدأ بترتيب أولوياتك، وابتعد عن إهدار الساعات في الأمور غير المفيدة، وضع جدولا يوميا لعملك وتعلمك وراحتك وعبادتك وغير ذلك، ولتعلم أن الوقت لا يعود إلى الوراء، وأن أسباب تقدم الأمم والشعوب هو حسن استغلالها للوقت.

0: نحن يحق لنا أن نحب نهايات هذا الخريف وأن نسأله: أفي الحقل متسع لخريف جديد ونحن نمدد أجسادنا فيه فحما؟ خريف ينكس أوراقه ذهبا، ليتنا ورق التين، يا ليتنا عشبة مهملة لنشهد ما الفرق بين الفصول، ويا ليتنا لم نودع جنوب العيون لنسأل عما تساءل آباؤنا حين طاروا على قمة الرمح يرحمنا الشعر والبسملة. ونحن يحق لنا أن نجفف ليل النساء الجميلات، أن نتحدث عما يقصر ليلى غريبين ينتظران وصول الشمال إلى البوصلة. خريف، خريف، ونحن يحق لنا أن نشم روائح هذا الخريف وأن نسأل الليل حلما: أيمرض حلم كما يمرض الحالمون؟ خريف، خريف. محمود درويش.
1: يا ليت تحس كيفي وتتفكر الأيام الحلوة كي كنا صحاب، زمان اللي كانت الدنيا تسحر

على إيقاع هذه الكلمات الرقيقة والأنغام الشجية نصل أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحصة الصباحية التي أثثتها كل من شادلي العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وحتى نلتقي بإذن الله في صباح آخر ونور جديد، لكم مني أجمل الأماني، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد إنجاز ودراسة مشروع حماية مدن زاوية سوسة والأقصيب وثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية، وفق ما صرح به نائب البرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات المدرسية بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715 ألف نسخة بعد تسجيل بطء في نسخ التزود بالكراس المدعم، وأكد أن كل المستلزمات العودة المدرسية متوفرة بشكل جيد، على أن يتواصل تصنيع الكراس المدرسية المدعم إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصتها الرسمية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في دورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. دوليا، نفادت وكالة تسني بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: مستمعين أينما كنتم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. نستقبل معكم صباح جديد من يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 الميلادي، والموافق للتاسع من ربيع الثاني 1448 هجري. صباح جديد وأمل جديد ويوم إن شاء الله يكون موفق على الجميع، على كل من رافقنا بالاستماع. نقول إن شاء الله يا ربي زينا، إن شاء الله طريق السلامة والأمان لكل من هو قاصد باب هذا الصباح. أيضا نقول بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح للإطار التربوي، تلامذتنا، لصغيراتنا، للأولياء. ربي معاكم الناس الكل، سنة إن شاء الله تكون سنة موفقة على الجميع. أهلا بكم في بشائر الاثنين، بشائر بداية الأسبوع. إن شاء الله تكون بشائر فيها الإيقاعات كما حبيتوها، إن شاء الله تكون فيها أخبار زينة، إن شاء الله نقدم المعلومة. وأيضا بالمتابعة والتفاعل معنا نقول أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الصباح. 6:06 حمدي الأحول، نجوى المهدي، صخيري تقول لكم صباحكم زين ورد وياسمين.
1: صباحكم معنا.

اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيقا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الختام.

0: يلا توكلنا على الله، توكلنا على ما ينام الليل. اللهم يسر ولا تعسر. ربي معكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخيرات، صباح النور والسرور، صباح النشاط والحيوية. نقولها لعشاق الصباح، ونقولها أيضا للناس اللي تمارس طبعا في نشاطها الرياضي في صبحية اليوم جارية محلها على النجم، نقولوا على الفصحى الشاطئية للمنستير. الحقيقة محلاهم، محلى نفسيتهم، وهما يسمعوا في إذاعة المنستير. تحية ليهم، تحية للصباح. مرحبا بك يا صباح، أهلا وسهلا لأنك مستمعة وفية حتى وأنت تمارس في نشاطك الصباحي النشاط الرياضي اللي هو مهم جدا جدا. الطقس نوعا ما مش ملائم للعومة، لكن فما برشا ناس يمشيوا يعملوا عومة بعد نشاطهم الرياضي. صحة وبشفاء لكم الكل. تعرفوا أنه العومة في سبتمبر مفيدة جدا للنفسية، مفيدة جدا للصحة. ربي معاكم وين ما كنتوا، معاكم صباح يليق بقلوب ما زالت تؤمن أن القادم أجمل. معاكم صباح الأمل لمن ينتظرون من الله جبرا ينسيهم كل ما مضى. الله الشافي. ربي معاكم الناس اللي تسمع فينا، خاصة مرضانا اللي يسمعوا فينا في الوقت الحالي، والمرافق الحقيقة اللي هو أقرب هو الراديو. ربي معاكم، إن شاء الله ترجعوا سالمين لدياركم بصحة وعافية. 6:21 دقيقة وقيت باش نمشي ونعملوا طلع على طقسنا لليوم والأيامات القادمة. لا حديث إلا على أحوال الطقس. طقس اليوم 21 سبتمبر 2026. كما قلنا في بداية هذا الأسبوع، طقس اليوم باش يكون فيه نزول الأمطار، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية بما في ذلك جهة الساحل، بينما تظهر سحب عابرة في بقية الجهات. الأمطار متواصلة خاصة بجهة الشمال، ثم بعد الظهر بمناطق من الوسط والجنوب الشرقي، فيما تغطي سحب عابرة ببقية الجهات وتبقى درجات الحرارة مستقرة. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب. هذا في آخر تحيين أخبار طقسنا لليوم والأيامات القادمة. نتعرفوا عليها طبعا في 8 غير درجين. خليكم معنا، أهلا بالجميع،
1: محلى صباحكم معنا.
2: نهار مبروك، نهار السيد فتح جريها أصلاح.
3: هاي صباح، يسعد صباحكم. طيب يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: وأحلى صبحية طبعاً ديما معاكم على موجات إذاعة المنستير في بداية هذا الأسبوع اللي إن شاء الله تكون موفقة على الجميع. رجعين معاكم لمواصلة لقاءنا وأبرز أحداث هذا اليوم 21 سبتمبر.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
1: من أحداث هذا اليوم إلغاء النظام الملكي وأعلان قيام الجمهورية في فرنسا 1843، تشيلي تغزو مضيق ماجلان ليصبح تحت سيادتها، وفي 21 سبتمبر 1970 الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
3: معارك القوات الأردنية ومسلحين فلسطينيين بالأردن حينها أسقطت آلاف القتلى. أسباب الصراع تعود لتنامي قوة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بالأردن. استشعار الملك حسين الخطر الفلسطيني جاء بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال. اختطاف منظمة التحرير لطائرات والهبوط بها بالأردن قبل تفجيرها كانت شرارة الأحداث. بدأت الأحداث بحصار القوات الأردنية للفدائيين الفلسطينيين بالمخيمات وقصفهم، إلا أن تدخل جيش المشاة السوري بأوامر من صلاح جديد رجح كفة الفلسطينيين. الدعم السوري للفلسطينيين مكنهم من الاستيلاء على إربد وإعلانها منطقة محررة. خسائر سوريا بأحداث أيلول الأسود قاربت 100 دبابة ومقتل المئات من جيش المشاة. انتهت أحداث أيلول الأسود بخروج الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان.
1: 21 سبتمبر 2014 توقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين جماعة أنصار الله الحوثيون والحكومة اليمنية لإنهاء الاحتجاجات. وفي مثل هذا اليوم 21 سبتمبر نحتفي باليوم العالمي للسلام الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. اليوم العالمي للسلام يحمل هذا العام شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. من مواليد هذا اليوم 21 سبتمبر 1866 ولد طبيب الفرنسي شارل نيكول الحاصل على جائزة في الطب عام 1928 لاكتشافه العلاقة بين القمل وبين انتقال مرض التيفوس الوبائي عافى الله الجميع.
6: شارل نيكول طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928 لاكتشافه العلاقة بين القمل وانتقال مرض التيفوس الوبائي. درس نيكول علم الأحياء من أبيه أوجين نيكول الذي كان طبيباً في مستشفى روان، ودرس بمدرسة بيير كورني الثانوية في روان، وحصل على شهادته الطبية في معهد باستور بباريس سنة 1893، ثم عاد إلى روان ليعمل طبيباً حتى سنة 1896، ثم مديراً للمختبر البكتيريولوجي. تولى إدارة معهد باستور بتونس بداية من سنة 1903، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته، وهناك أجرى نيكول أبحاثه حول مرض التيفوس التي استحق عنها جائزة نوبل في الطب. توفي نيكول بتونس العاصمة في 28 فيفري 1936 ودفن بها. على قبره يمكن مشاهدة صورة غصني شجرة تفاح رمزا لنورماندي مسقط رأسه، وشجرة زيتون رمزا لتونس بلده بالتبني. سمي مستشفى شارل نيكول بتونس باسمه تخليدا لذكراه. حتى لا ننسى أن مسيرة شارل نيكول جسدت طلاق العلم بالإنسانية، وبقي اسمه شاهدا على فضل البحث العلمي في إنقاذ الأرواح.
1: في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة أيقونة من الأيقونات الغناء العربي فايزة أحمد.
7: يحل اليوم ذكرى الفنانة فايزة أحمد التي رحلت عن عالمنا في 21 من سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما، حيث ولدت في 5 من ديسمبر من عام 1930.
8: حصلت الفنانة فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة، وسام تونس من الرئيس الحبيب بورقيبة، وقد أحيت العديد من الحفلات في مصر والعالم العربي.
9: عمرك يا قلبي حمال الأسية، يا قلبي حمال.
10: هي صاحبة صوت مميز ودافئ وبصمة فنية كبيرة في تاريخ الأغنية المصرية، إنها المطربة الراحلة فايزة أحمد التي لقبت بكروان الشرق.

0: ولدت فايزة أحمد في أربعينيات القرن الماضي لأب سوري وأم لبنانية، عشقت الغناء منذ طفولتها، وتم اعتمادها كمطربة بالإذاعة اللبنانية عام 1946، وبعد التنقل جاءت إلى مصر عام 1956، ثم تقدمت للإذاعة المصرية التي اعترفت بها كمطربة عام 1959 لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد الموجي، وتبدأ مسيرة الشهرة بأغنية أنا قلبي ليك ميال.
1: وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي،

0: ثم قدما بعدها سوياً أغاني جميلة أشهرها يما القمر على الباب.
1: يما القمر على الباب نور أنا ديرو، يما أرد الباب ولا أنا ديرو أنا ديرو.
0: حصلت فايزة أحمد على الجنسية المصرية وعاشت معظم حياتها في القاهرة، وفي رصيدها مجموعة متنوعة من الأعمال، منها نحو 300 أغنية في الإذاعة والعديد من الأغاني التلفزيونية التي ما زالت علامة في تاريخ الغناء العربي، أبرزها أغنية ست الحبايب وأغنية رش الورد مع الياسمين من ألحان زوجها الموسيقار الراحل محمد سلطان. شاركت فايزة أحمد في 7 أفلام سينمائية أبرزها امسك حرامي، المليونير الفقير، ليلى بنت الشاطئ، أنا وبناتي، لترحل عن دنيانا صاحبة الصوت الدافئ أو كروان الشرق في يوم 21 من سبتمبر عام 1983 بعد رحلة فنية حافلة. رحم الله الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.
2: رحم الله الفنانة فايزة أحمد، ومن أجمل أغانيها أكيد باش نسمعوا العديد من الأغاني، منها الأغنية هذه اللي نهديوها لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. نعرفوا الأمهات اللي بدأت رحلة، نجم نقولوا إنهم يقوموا الصباح بكري لصغيراتهم لوليداتهم، تعرف أن العودة المدرسية مهمة بالنسبة ليهم وشغلهم الشاغل. ربي معاكم إن شاء الله بصحة الأبدان. ليكم هذا النغم كهدية لعشاق فايزة أحمد.
1: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل

0: إن شاء الله تكونوا متعودين على الكلمة الطيبة، على الكلمة الحلوة، على كل ما هو جميل في هذا الحياة. نعرفوا أنه يعني الدنيا ومشاغل الدنيا والضغط النفسي وال يعني النسق السريع للحياة يخلينا دائما بعاد على حبيبنا، على أصحابنا، على الناس اللي نحبوهم. ما تخليوش الجفاء. صحيح موقع التواصل الاجتماعي اللي تفتح لنا مجال للتقارب خاصة، لكن دائما الفجوة موجودة، وهذايا بشهادة الجميع بالناس اللي تعيش وتفهم معنى الحياة. معنى الحياة جميل جدا، المهم نفهم بعضنا، والحياة حلوة بس نفهمها كما قال فريد الأطرش. يلا خلينا نمشي ونعمل طلع على أهم كتب في الصحف العربية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صحيفة العربي الجديد كتبت: الاحتلال يغلق شوارع وحواجز بين القدس والضفة تزامنا مع يوم الغفران. قمة ترامب وشي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. الحرب أم الحوار في السودان؟ سؤال الصفصطة بقلم جمال محمد إبراهيم. من العلوين الأخرى: باريس تستضيف والقرار في واشنطن. صندوق النقد يحذر من تجاوز الدين العالمي 100% عام 2029. بناء الأنا من لوم الطبيعة إلى يقظة الوعي بقلم سنة عبد العزيز. صحيفة العين الإخبارية كتبت: لقاءات ثنائية واجتماعات برنامج حافل لترامب في الأمم المتحدة، وترامب يفتح جبهة جديدة، عقوبات مرتقبة ضد الجنائية الدولية. تعطل فيسبوك وإنستغرام لدى آلاف المستخدمين في أمريكا. قمة الإعلام العربي: التكنولوجيا تعيد احتياجات الإعلاميين في المستقبل. القدس العربي كتبت هذا الصباح: حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرة المسيرة. وفي عنوان آخر: من أوروبا إلى الخليج، حلفاء أمريكا يعيدون حساباتهم. اختراع الكتب هشاشة تحمي ذاكرة البشرية بقلم الإعلامية بروين حبيب. ما وراء الهيروغرافيا؟ يكتب هذا الصباح في إحدى أعمدة صحيفة القدس العربية الشاعر المغربي رشيد المومني، ويقول: أجواء التفاعل التي تسود علاقة اللغة بالكتابة، وخاصة خلال العصور الحديثة، بفضل ما حققته من تطوير منقطع النظير لتقنياتها وجمالياتها. عودة للإيقاعات في بشائر الاثنين، أهلا بالجميع.

0: أقوى مني.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة والقصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية، وفق ما صرح به النائب البرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات نسبة 13.7% ليبلغ 69,900 سيارة مقارنة ب 61,500 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 25 أو 2000. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. أكدت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نايلة بالي أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين من الخارج. شارك مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة على غرار الخزف التقليدي ومنتجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور ونحاسة في المعرض المهني للتزويق والهدايا المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد شكل المعرض والذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية. دوليا تصاعدت أرقام الفري من المعارك والتصعيد بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين وسط دعوات من الحكومة والأمم المتحدة إلى سرعة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين. وفي أحدث تقرير لها كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن نزوح 21,580 أسرة يبلغ إجمالي أفرادها 146,900 فرد جراء التصعيد العسكري والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
3: المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
4: في برمجتنا
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: ありまへん。
1: سلامة أنا اسمي رانا أنا عندي شعر لونه ذهبي ومشطوب بالرأس ومشطوب بالبوق أنا نفرد شعري وحدي ونلبس روبة عندي مريول في ميكي ماوس وعندي شرط نلبس فيها وعندي مريول عندي برشا حوايج
2: عندي غنية توا
1: عندي شغلانه انا ديما نتفرج في التليفون نتفرج في امدن هاوري نتفرج في سينيزي كهو امدن هاوري ناو نمشاوري لايك بوربي وفقت نفطر في الصباح نفطر صحان فيه ماكله باش في الصباح ناكل ونخرج نمشي نحوسه في التحويس باي باي.

0: لنا السعد، لنا وعد مع الحب. نتمنى بكرة بلا خوف بلا جوع بلا حرب، كنا شمال وكنا جنوب وكنا شرق وكنا غرب، إرادة نعم إرادة إحنا الشعب، نقدر نوصل حتى الشمس. اللي نحتاج الإيمان، الحب ونكران الذات وصداقة كل الأديان من كل عرق من كل جنس. صحي ضميرك يا إنسان.
1: محلس بيحكم معانا.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، صباحك زين راضية الهداجي، وشكرا على الاستماع وشكرا على الكلمات الجميلة. صباحك رباح، صباح منور للناس اللي عدلت الموجة على موجات إذاعة المناستير. صباح الناس الإيجابية، الإيجابية راهي ليست أن تتجاهل الصعوبات بل أن تؤمن أنك قادر على تجاوزها. كن إيجابيا فحتى الأيام الصعبة تحمل درسا جميلا، لا تنتظر أن تصبح الحياة مثالية، تعلم أن ترى الجميلة فيما لديك. كن إيجابيا هذا الصباح وشعارنا دائما في هذه الفقرة. خذها بإيجابية. لقاءنا الصباحي يتجدد مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية وهو استشاري أسري حسين نتيج. مرحبا بيك، صباح النور والسرور.
1: صباح النور والسرور أستاذة نجوى، ليك لكل المتابعين وفيالات مسير، أهلا بيك، صباحكم خيرات وبركات إن شاء الله.
0: محليها النسمة ومحليها النسمة الخريفية، الحقيقة نسمة الأمطار اللي باش تهب إن شاء الله تحمل في طياتها الأمل وتحمل في طياتها هكا تنعوشنا شوية، تخلينا هكا حتى الحواس النايمة تحاول إنها تكون في استفاقة هذا الصباح. مرحبا بيك، أهلا وسهلا حسين، خذها بإيجابية، يلا خذها بإيجابية معك.
1: موضوعنا إن شاء الله اليوم أو في فقرة نقوله حاجة للتجربة هذا الأسبوع أو مهارة للتجربة هذا الأسبوع، مهارة ستحدث فارق كبير كبير إذا كنت طبقتها وحاولت تطبقها على مدار الأيامات القادمة إن شاء الله، اللي هي حاجة كلنا نحبه نكون أولادنا شخصيتهم قوية ونكون إحنا شخصيتنا قوية، كلنا هذا فما إجماع في هذا الموضوع. فقط ساعات احيانا نعمل اشياء او نطبق اشياء او نعمل سلوكيات او نمارس سلوكيات من شأنه انه يؤذي هذه الشخصيه القويه او مخلاهاش تتكون او يخليها منقوصه. هذه المهاره هي مهاره توكيد الذات، من ارعى المهارات واللي تنجم تحدث فارق حقيقي في حياتك وفي نجاحاتك وفي علاقاتك وفي سلمك الداخلي وفي تقديرك لذاتك. القاعده تقول هي بالنسبه لتوكيد الذات هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، هاي سهلة ما فيها حد شيء، أنك تقول وتفعل ما تشعر به، يعني قد ما يكون الفارق ما بين الداخل بتاعك والخارج الصغير، قد ما يكون الفارق ما بين الداخل والخارج الصغير، قد ما تكون ناجح في حياتك وصحتك وأهدافك وعلاقاتك وسلامك الداخلي وراحة بالك.
0: نعم.
1: يعني أغلب الناس إحنا أو في ثقافاتنا وثقافة الوطن العربي روجنا لفكرة المجاملات طول الوقت على حساب أنفسنا، نجامله يعني مثلا تلقاك أرسم ابتسام على وجهك،
0: ما نحكي لكش قداش كثرة المجاملات، ما نحكي لكش. نعم. خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي. أي
1: بالضبط، تلقاني نجامل واني حزين من داخل، ما مثلا غضبان في الداخل على الشخص اللي أمامي ورسم ابتسام، فنومه أنه واصل اللي انت فيه، واصل عني نجامل واصل، فهو يواصل مع الوقت نتأذى أني ونخسر نفسي ونخسر صحتي ونتأذى من تلك العلاقة، والآخر يمكن ما يقبلوش، يمكن أخطأ التقدير، هو من كثرة أني ساكت على حقوقي أو ساكت على ملاحظاتي.
0: معناها تأخذها أنت بإيجابية وتكون إيجابي وتمشي صادق مع نفسك الساعة ومع الشخص المقابل اللي أنت تحمله، ممكن في داخلك حاجة وفي الواقع حاجة، لكن ياريت تحاول انك تكون كيما داخلك كيما الواقع متاعك، ما فيها بيس نكشف اوراقنا، ما فيها بيس انه نحكي وشنو الحاجه اللي توجعنا مك الانسان هذيك وطاح الكف على ظله، مش هكا
1: بالضبط، باش ما نخسروش انفسنا وما نتالموش وما نخسروش من بعد هذا الطرف الاخر اللي خسرنا انفسنا على خاطره. خاطر انت كي باش توصل المجارات او المجامله هذيك باش يواصل هو الفعل نتاعه، وبعد نقوله راو يستقاو علاش يستغل فينا، ولا علاش احنا محاطين بالاستغلاليين، علاش احنا محاطين بالناس اللي يحبوا الصمت نتاعنا او يحبوا الخضوع نتاعنا او يحبوا التنازلات نتاعنا، لانه يعني من غير ما يشعر هو يلقاك شخصية سهلة مستباحة، فيبدأ هو من غير ما يشعر يطلب يطلب يطلب يطلب ويقرأه بنفس الطريقة. زادة كيف لو ابنائنا نعلمهم الخضوع والصمت ومجاملات الاخرين، مش يتحاطوا فورا باطفال مستغلين ينتهزوا الفرصة، وتكون علاقاتهم علاقات غير سوية وغير متوازنة وغير صادقة، يعني العلاقة أصلاً بين شخص مستغل وشخص وقع استغلاله. دونك قد ما يكون الفارق ما بين داخلك وخارج صغير، حتى في الدين بتاعنا يقول لك ما تنافقش، لا تهادر، لا ترائي، لا تغتاب، لا تمارس لا تكذب لا تكذب كل ما نهي عنه. هذا يخليك شخص صادق شفاف كما في الداخل كما في الخارج. تشوف قداش تيخدم في نفسك وشخصيتك. راهي فما برشا ناس ما عندكش فكره. استاذ نجوى يمشي ساعات القهوه يجيبوا له خدمات رديئه وبعد يجيبوا له فاتوره اصلا مش متوقعها عامل حسابات يلقى حساب اخر فيدفع فاتوره هو في حاله غليان وبعدها يخرج للشارع يبدا يغلي يغلي يوم كامل ولا يعرض ويحكي له علاش انت ما قلتش ما عبرت عن ملاحظه علاش ما قلتش راهي الخدمات يا ريت لو تتحسن يا ريت لو كان الموضوع كذا يا ريت لو قلت لي من الاول يا ريت يعني علاش ما تعبرش هو يعب هو يحسن خدماته وانت تروح مرتاح وتروح فرغت قلبك وتروح انت عبرت عن مشاعرك. دونك اغلبنا ولينا تو
0: نعم هو في الحقيقة كما قال زميلي حمدي إنه يخاف معناها من الانتباع اللي باش يكون في الطرف المقابل معناها الرياكسيون تاع النادل. لكن فما احنا فما تو احنا تجينا مثلا أوراق باش تعطي انت ريكلاماسيون تاعك إن كانك مثلا أو إنك تجيب وهك على جنب. أنا ساعات تصير لي الحكاية هذية تجيب الإنسان على جنب كيف من هكا نقولوا راهو صار وسهر وكذا مش نعملش إشهار خايب معناها للمكان اللي أنا موجودة فيه هذاك يخرج معناها ينطبع على أخلاقي فنحاول إني ندارك الأمور بإيجابية. أنا ديما نخلي ديما الجانب الإيجابي والجانب ديما معناها الجانب الخير فيه لإني نجم نتواصل معك نعطيك الملحوظة متاعي بكل أدب بكل واحد معناها نخليك أنك تفيق على روحك ومثلا تعامل خايب سيرفيس ماهوش في المستوى هذا هو تحاول انك بايجابيه تمرر المعلومه وتقول راهو ما عجبنيش خير من باش تعمل شوها وباش تحاول انك مثلا تعمل حاجه خايبه معناها تعطي نوسيون خايبه على المكان اللي انت موجوده فيه فهذا يولي تتصعد المشاكل وتولي اشياء اخرى احنا في غنى عنها يدور لي هكا هذا هو. نتعاملوا ديما بايجابيه بالله معناها نحاولوا أكيد. الغضب نتاعنا نحولوه الى ايجابي.
1: نعم احنا الغضب لو نعبر عليه هي كل نهار ونهار عمره ما يولي انفجارات من بعد عمره ما يولي
0: انفجارات وتراكمات
1: راهو هذاك يقمع ويمارس عكس توكيد الذات. يعني توكيد الذات يقول ان تقول وتفعل ما تشعر به دون ان تتسلط وبدون عدوانيه تجاه الاخرين ودون ان تسكت وتقمع وتزداد جراحك صم وصمتك في الداخل. يعني الفرق بين الصراحه والوقاحه كما قال هو الاسلوب والتوقيت الخطا. يعني
0: تختار اسلوبك وتختار التوقيت والتوقيت والمكان وما فيها باس ما فما حتى حد راهو باش يعاركك ولا باش ينقلب عليك وانت قلت له حاجه في وزنه يعني على سيرفيس ما تعديش به كنت تنتظر برشا يعني حاجه ما عجبتكش نقدرش من مرة نجي قدام بائع نقول له ما يصير سمحني بربي حاجتي بيك في كلمة معناها فما تصرف ما عجبنيش تلقاه مثلا يعطيك الخبز بإيد وياخذ الفلوس بنفس الإيد نقود فما هذه ما تصيرش معناها فيا حبذا إنه ديما نكون إيجابيين في تصرفاتنا وحتى في المعلومة اللي قاعدين نقدموها للشخص المقابل. كل صباح راهو فرصة جديدة باش نبدأ من جديد بروح أفضل وبروح بروح التسامح بروح السلام واليوم اليوم العالمي للسلام ونكونوا إيجابيين ما فيها باس تحل كل المشاكل فمش مشكلة ما تتحلش راهو في الحياة هيك ولا حسين؟
1: أكيد وهو توكيد الذات الهدف منه أن تكون في سلام مع نفسك وبالتالي تكون أنت في سلام مع الآخرين. نحن نحبوا نريحوا حتى العالم من الأذى اللي تنجم أنت تعمله كيف تقمع نفسك وبعدها تنفجر أو تمرض نفسيا أو تتقلق أو تنزعج. نحبوا كان شخص صادق شفاف الكل يرى نفسه فيك وانت بالتالي اذا كان مارست توكيد ذاتك وصديقك مارست توكيد ذاته وانت تقبلته نصبح في مجتمع خالي من الرياء او من النفاق او من وفعلا المجتمع الصادق هو المجتمع اللي يحدث
0: وتحافظ على نفسيتك وعلى قلبك وعلى حياتك وعلى برشا حاجات. شكرا ليك حسين تاج تحياتي ليك يومك سعيد ومحليها الايجابيه اللي بدينا بها لقائنا ونكملوا بالايجابيه وهذه هي في حياتنا باش نكونوا ديما متفائلين لباس نحافظوا على صحتنا النفسية. تحياتي لكم 27 دقيقة بعد شوية نستقبلوا زملائنا من قسم الأخبار وعناوين النشرة الإخبارية الأولى.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهية
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشي امشي امشي في الفضاء الكل، امشي في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
2: يلا
3: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
8: مريق؟ لا أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
7: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
8: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
7: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
8: دقيقة مدام، جست خنزيدوا نتفقدوا العجالي.
7: حتى العجالي داخلين في الانتروتيان؟
8: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
7: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
8: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
7: أي بي؟
8: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
9: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. بعد غلق دام 4 سنوات إعادة فتح دار الشباب ببوفيشة وأشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين تتقدم بنسبة تلامس 90%. إذن نؤمن بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة المنسير تمام الساعة 8:00 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشير الصباح، وإلى اللقاء.
6: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
11: 104.7.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على السكتة القلبية. السكتة القلبية هي التوقف المفاجئ لنشاط القلب، مما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى بقية الجسم، توقف التنفس والموت في حال عدم تلقي الإسعافات الأولية. أهم أسباب السكتة القلبية هي الرجفان البطيني، الأمراض الخلقية للقلب، أمراض الشرايين والدم، والتدخين. عوارض السكتة القلبية هي فقدان الوعي المفاجئ مع انقطاع عملية التنفس وغياب النبض. أمام شخص يعاني من سكتة القلبية، أهم حاجة هي حماية أنفسنا والشخص المصاب عبر إماطة الأذى. الإعلام الفوري لقسم الإسعاف عبر الرقم المجاني 190، والقيام بعملية الإسعافات إذا كان عندنا الكفاءة اللازمة. الإسعافات الأولية تتمثل في التدليك الخارجي لعضلة القلب مع استعمال جهاز منع الرجفان الآلي والتنفس الاصطناعي. مع تحيات الدكتورة خولة بالحجادي.
0: دقيقة صحة.

صباح الخير صباح النور، بداية أسبوع جيدة للجميع. كرة القدم في أولى مصافحاتنا الرياضية على موج إذاعة المناسير. نبدأ بنتائج المباراة المؤجلة من رابطة المحترف الأولى البارح، مباراة في إطار الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترف الأولى، كان فاز فيها فريق اتحاد الرياضي بن قردين على نادي حملم في هدف مقابل صفر. في صفاقس النادي صفاقس يفوز 2-0 على نادي البنزرتي، وفي رادس النادي الإفريقي يتمكن من الفوز على الترجي الجيسي هدف مقابل صفر. ترتيب حيني للبطولة بطولة الرابطة الأولى في انتظار اكتمالها، لأنه قعدت مباراة مؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، مرتبة أولى النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي 9 نقاط، ثم مرتبة ثالثة للاتحاد الرياضي المناسيري تقدم ساقيه الدائر النادي صفاقسي واتحاد بن قردين ب8 نقاط، ثم نلقاو بقية الفرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تباعا، كل من نادي البنزرتي شبة العمران 7 نقاط، التاليهم ملعب التونسي مستقبل نادي مرسى والنجم الساحلي 4 نقاط، ترجي الجيسي نجم متلوي 3 نقاط، أولمبي البيجي نقطتين، أمل حمص نقطة واحدة، ونادي حملنف دون نقاط كما قلت مع مباراة ناقصة بالنسبة لفريق النادي الإفريقي والملعب التونسي. نواصل مع كرة القدم. برشا كلام تقال البارحة والمدرب الترجي الرياضي التونسي لورانتيو ريجي كامب المدرب الروماني للفريق اللي حسب المسؤول الأول لفريق شتوى بوخارست أو مالك شتوى بوخارست، وأكد من خلال تصريحات صحفية ومن خلال أيضا لقاء تلفزي البارح على قناة الجي جي، أكد أنه المدرب هذا بيكون هو المدرب الجديد لشتوى بوخارست. جي بيكالي زاد أعطاه معطيات تهم حتى فسخ العقد نتاع ريجي كامب مع الترجي، وأكد أنه بيش يدفع 150,000 يورو كخطية أو كحاجة موجودة في العقد متاعه تتمثل في 3 أشهر اللي هم 50,000 يورو تقريبا في الشهر، 150,000 يورو معطيات دقيقة جدا قدمها جي جي بيكالي. أكدت أنه ريجي كامب مش يكون في الترجي التونسي في المرحلة القادمة. الترجي ما عملش حتى رد فعل على الموضوع هذا، لكن المعطيات متاعنا تأكد أنه الترجي بعد ما تأكد أنه فما اتصالات وفما مفاوضات بين مدرب ريجي كامف وفريق شتوى بوخارست، دخل في درس بعض الملفات متاع مدربين توانسة ومش توانسة في انتظار تأكيد ذلك في الساعات القادمة، لأنه الترجي مش من الفرق اللي بيش خلي روحه تحت يمكن وضعية كمن هكا مدرب مش قاعد أو قاعد. بالتالي نستنى وبلاغ الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للساعات القادمة. البارح كان اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم، أشرف عليه العضو الجامعي بالحسن بن سمرة، واجتمعوا في أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وتم التأكيد أنه 19 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب، متبقى كان ملف القوافر الرياضية بقفصة في انتظار التسوية، وتم التأكيد أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تنطلق الأسبوع القادم يعني يومي 26 و 27 سبتمبر. حكينا على القوافر الرياضية بقفصة، وحكينا على الوضعية اللي غير واضحة، وخاصة عدم رفع المنع من الانتداب. البارح الهيئة التسيرية لقوافر قفصة أكدت أن تركيبتها الرسمية مازال ما تمش الإعلان عليها، وأن الكشف عنها باش يتم خلال ندوة صحفية في أو على الصفحة الرسمية، وأنه كل ما قيل وكل ما تم تداوله حول بعض الأسماء لرئاسة قوافر قفصة مواش صحيح. النجم الساحلي البارح أكيد فما حركية في آخر الليل بعد انتداب إيدو اللاعب الكينغسلي إيدو اللاعب النيجيري لمدة 2 مواسم من عام 96، اللاعب الأجنبي الوحيد اللي لعب في الأندية الفرق الأربعة اللي يمكن الأكثر شهرة والأكثر جماهيرا للترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. بالتالي إيدو المرة دي من بوابة النجم الرياضي الساحلي، يمكن فما اسم آخر لكن ما تمشي على الإعلان عليه بالنسبة للنجم الساحلي. النجم الساحلي من جهته حسب بلاغ متاعه قرر معاقبة أحد الملاعبية متاعه اللي صدرت عليه أشياء شافها أنه ما تليقش بالنادي في مباراة مستقبل رياضي بالمرسى، ولهنا نحكي على نزار سميشي اللي كان في المدارج في المقابلة الأخيرة بين النجم الساحلي ومستقبل رياضي بالمرسى، والنجم الساحلي كما قلنا خرج بلاغ وعاقب اللاعب وخفض له في الأجرة الشهرية ل30%. الأخبار هذه وبقية الأخبار تقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس، نتلقى معكم نصف النهار درج. ومذكركم اليوم حديثنا سبورت انطلاقا من 4 متاع العشية باش نرجعوا لمختلف المواضيع اللي حكينا فيهم بأكثر تحاليل من خلال الضيوف متاعنا. نهاركم زين، الناس كلها لقاء.

0: الاشهار.
1: موعد جديد مع معرض الاثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، ارقى انواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح لل 7 تاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: السبعة 51 دقيقة على موجة إذاعة المونستير، رجعنا معكم في موعد البشائر إلى غاية الساعة التاسعة. نسمة خريفية تنعش وترد الروح، والأكيد إن شاء الله موعد مع الأمطار في قادم الأيام. خلينا نشوف أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة مع أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس ساتوري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور أنيس.
3: صباح الفل والياسمين مدام نجوى، تحية ليك ولو في إذاعة المنستير.
2: قلنا نسمة خريفية، ما نعرفش عاد شنو حاملة في طياتها، ما نعرفش شنو في طياتها. إن شاء الله يا ربي أمطار قادمة بإذن الله.
3: إن شاء الله أمين أمين يا ربي. في الحقيقة حتى يوم أمس كنا سجلنا كمية من الأمطار، حتى كانت محليا كمية هامة في سوسة 231 مليمتر، في الحنشة أيضا من ولاية صفاقس 31 مليمتر، نصر الله وجلمة في القيروان يعني وسيدي بوزيد 30 مليمتر، قرب 26 18 في الحمامات، منوبة 15 مليمتر، سقيت سيدي يوسف وقصور السيف 11 مليمتر. خلينا ناخذ بالتفصيل الكميات اللي سجلناهم في المنستير. أعلى كمية البقالة 15 مليمتر، الوردانين وتبلبة 10 مليمترات، بني حسين 2 مليمتر، والقصيبة مليمتر وحيد. اليوم حاليا في الحقيقة خلايا عادية نشطة في ولاية توزر وقبلي، وين ننتظروا أمطار نجم تكون بكميات هامة. الأمطار إن شاء الله باش تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن اليوم باش تكون أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. ريحة باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فما معتدلة في بقية المناطق. البحر عموم قليل الاضطراب، يصبح مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون في انخفاض طفيف، عموما تتراوح بين 26 و 31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء والخميس باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، ولو أنها معناها متفرقة وضعيفة إلى متوسطة الكميات، لكن باش تكون حاضرة في جهات أقصى الشمال وقرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. الطيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج، درجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف يوم الغد وتتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. وممكن السيمة الأبرز في الليالي القادمة أجواء منعشة مع درجة حرارة منخفضة نسبيا، يعني تكون عموما بين 20 و 25 درجة وتنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية.

0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
0: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
5: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب.

0: طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن تفتتح اليوم رسميا بتونس الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمهرجان ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية، وذلك بالشراكة مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وهي تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ومن المنتظر أن تشهد الدورة منافسة 320 عملا ومعرضا تكنولوجيا بأكثر من 85 عارضا واحتفالية بخمسينية عربسات. وقد انطلقت أمس بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي 115 لاتحاد إذاعة الدول العربية، وقد ناقش الاجتماع عددا من المسائل من أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي، حسب تصريح محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعة الدول العربية.
1: في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف، لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال التعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد، متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات حيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
0: من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك منهجية عملها خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت تأكيدها على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. وشددت البعثة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به لوكالة تونس أفريقيا الأنباء القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي الويتي خلال لقاء في جنيف. إلى أبرز أخبار الجهات هذا الصباح: شهدت إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة القصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه، رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، وفق ما صرح به الأخبار النائب بالبرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات.
2: عندنا دراسة لحماية مدن ذوي الطب وفيات من الفيضانات، وهي دراسة معمولة على سنة 2026 موجودة في ميزانية الدولة لسنة 2026. اليوم الدراسة هي مرتش النور، اللي هو كان من المؤمل باش تكون في شهر جويلية 2026، لليوم ما زالت ما انطلقتش الدراسات. عندنا إشكالية كبيرة في واد حمدون وكذلك بفريات وكذلك بواد بوبازين بمدينة طيب توسة وكذلك بواد القوس طيب توسة وكذلك من بعض النقاط الزرقاء بمدينة توسة على غرار شن جبارة قرب المعتمدية أو قرب معمل المات أو قرب مخبز بنجيمة. هذوما النقاط الزرقاء اللي في مشكليات بيروقراطية الإدارة متصور هي اللي تخلي المشاريع هذه، وخاصة مشاريع مهمة بالنوعية هذه وفي ظل التغير المناخي والتغيرات المناخية، اليوم أصبح من الضرورة ومن الضرورة القصوى القيام بالدراسات هذه. الاعتماد موجودة في ميزانية 2026 نورمال ما تبدأ الدراسات، ونورمال ما رانا كملنا من أو قريبا كملوا من الدراسات، ورانا شفنا اعتمادات أخرى للانطلاق في تنفيذ الدراسات اللي مش تعمل في معتقد غصيبة وصريات.
0: هدد أولياء التلاميذ بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بالدخول في تحركات احتجاجية في حال لم يتم تلافي الأعطاب المتكررة في الحافلة التي تقل أبنائهم. المتابعة للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: الإشكالية اللي هي طرح من أول نهار رجعوا فيه سليم بدا يقرأ فيش، ومعناها اللي فما عطب في النقل المدرس صار طريق معناها صاحب بهم أمبان صار عطب ثاني، ونهار الثالث وكذلك صار عطب ثالث، أو معناها تلامذتنا قاعدين بلاص ما يرجعوا، يعني الأول نهار باش يقراوا يقراوا موجة إيجابية ما لقاوش حتى حاجة معناها اللي تفرح بداها بالنقل المدرس. تلامذتنا في الكرمانية راهو العدد معناها مش شوية ما شاء الله، كان تهز فيهم كار زينة وعزيزة يا أخي جابوا لهم الكار اللي فيها كاكون بلاص 50 بلاص كهو، ولا الضغط عليها أكثر من لازم ما نعرفش علاش زاد الحاجة دي ماذا بينا ينظروا فيها.
4: منطقة الكرمانية اللي تابعة إلى معتمدية الهوارية تحديدا، أنا رجعنا في العودة المدرسية في كيران الخرد وحالة مزرية. النقل المدرسي يهم مش الكرمانية كورة، يهم جي أربع ولا خمسة مناطق، يهم منطقة الكرمانية الحجازية سيدي محزن سيدي حسون تزغران إنشاء، أظن الكل يمشيوا إلى المعهد الثانوي بزاوية المجاز والإعدادية بزاوية المجاز، القرى هذه كل تنقلوا المعهد الثانوي بزاوية المجاز وإلى يعني في المدرسة الإعدادية بزاوية المجاز. ما رأنا إلا نهار 15 اللي جات الحافلة الكبيرة ما وصلتش لحدود الكرمانية وتحت أمبان. الأهالي والأولياء قالوا مش نعمل نتحرك احتجاجي على اللي قاعد صاير. ما
5: وللإشارة وحسب ما أكده مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي، قد تمت صيانة 26 حافلة إضافة إلى تخصيص حافلات للمناطق الريفية.
0: تم أمس إعادة فتح دار الشباب من الجيل الثاني بمعتمدية بوفيشة بعد غلق دام 4 سنوات، وجاء هذا الافتتاح بالتزامن مع فعاليات اليوم السادس من مهرجان الشباب في دورته الثانية المقامة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان بتنظيم وإشراف من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة. هذا قد تضمن البرنامج مشاركة واسعة من مختلف الهيكل والجمعيات مع تنظيم ورشات تحسيسية توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب ورشات في السلامة المرورية والإسعافات الأولية والفنون التشكيلية. ومن بوفيشة إلى معتمدية الوردانين من ولاية المنستير، أين تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين 90% وفق ما صرح به معتمد الوردانين السيد قيس بوعلاقي. وتشمل التوسع إحداث فضاء جديد للأنشطة وقاع للعروض ومكاتب إدارية، بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بالوردانين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والاستجابة لحاجيات المتسكنين ساكنين ورواد دار الثقافة.
6: بداية الأشغال نتاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700,000 دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85% إلى 90% نسبة الإنجاز نتاعه. ثم توسعة الباحة نتاع الدار الثقافة، ثم إعادة تهيئة نتاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة. وعندنا القاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها لمستوى سطح المقاومة للمياه، إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها بقدمها، خاصة واني عندها حتى طابع المعماري نتاعها معناها طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تحت شعار نبض الصورة صدى المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. لكم أجمل تحيات حمدي لحول وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على صفحتنا في الفيسبوك. طبعا حمدي الأحول علي المنصوري نجلة أعطية نجوى المهري تقول لكم مرحبا بكم في هذا الصباح الجميل وفي بداية أسبوع إن شاء الله يارب تكون طالع خير عليكم الناس الكل. فقرتنا الموالية مع الخبير.
1: مع الخبير
0: فقرتنا الموالية طبعا مع الخبير اليوم باش تكون المصافحة مع أسماء الجراح المختصة في السلامة المعلوماتية. وإحنا كي نقولوا السلامة المعلوماتية وأهميتها توعية الناس نساهموا من خلالها في حماية البيانات، في حماية استخدام غير الصحيح لبياناتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حماية الخصوصية متاعنا، الحفاظ على بياناتنا، الاستخدام الآمن للإنترنت وخاصة لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة للذكاء الاصطناعي. أسماء الجراح مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، صباح الفل لكل المستمعين الكرام ولكل العاملين بإذاعة المنافسين.
0: نعم أسماء، كما قلنا اليوم باش نحكيه على ظاهرة الحقيقة قاعدين نشوفوا فيها لامات هذه الكل، العودة بالصور إلى فترة السبعينات والثمانينات بالاستعانة إلى بالذكاء الاصطناعي. هذه معناها ما نعرفش الاستخدام هذا آمن ولا مش آمن.
2: نحن مش نحكيه معناتها شنو مخاطر يتنجم تنجر على معناتها الأشخاص اللي قاعدين يعيشوا في الترند ذي اللي صور الثمانينات بالذكاء الاصطناعي. شخص معناتها يحط تصويرة متاعه وذكاء الاصطناعي يبدلها وكأنها متصورة في ساعتك الفترة هذيك بتسيحة شعر جديدة ولبسة وديكور جدد. الموضوع من ظهره معناتها ممتع ويرجعك لزمن جميل، أما السؤال هنا المهم شنو يصير لك التصويرة هذيك والمعطيات متاعنا كي نبعثوها لمنصة الذكاء لمنصات الذكاء الاصطناعي. أول خطر نجم نحكي عليه هو الخصوصية. علاش خطر الصورة متاعنا الوجه معناتها مش مجرد صورة عادية، الوجه ينجم يكون معطى باش يساعد معناتها باش يتعرف عليك الشخص هذاك، وخاصة إذا الصورة تكون واضحة وعالية الجودة. كي نحمل الصورة متاعي على المنصة لازم نعرف وين باش تتخزن، قداش تبقى فكر المنصة هذيك، هل تستعمل فقط باش تعمل معناتها تستعمل التعديل والا نجم ندخلوها في أنظمة أخرى، وهل معناتها منصات الذكاء الاصطناعي تنجم تستعمل الصور متاعنا لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي متاعها. والمشكلة هنا مش بالضرورة انه المنصة معناتها باش تعمل معناتها حاجة خايبة بتصويرها، اما إذا المستخدم ساعات يوافق على شروط الاستعمال من غير ما يقراها ينجم هنا يعطي معلومة شخصية مهمة برشا، بعد ما عادش ينجم
0: يتراجع أو يسترجعها صحيح بالضبط. ومن غير ما يشعر زيدا كما قلت ما يفهمهاش أو أنه ما يعرفش كيفاش يتعامل معها، كما قلت أنت نجم يسرب معلومة وما نجمش يفوت الفوت يعني.
2: ومن هنا نولي ونحكيه على سرقة الهوية وانتحال الشخصية. معنى الذكاء الاصطناعي ما تقادر بش يعالج الوجود معناتها والصورة بطريقة متطورة برشا وتولي الصورة متاعك واضحة، خاصة إذا كانت موجودة على أكثر من منصة زي تنجم هنا تساهم في صناعة محتوى مزيف أو في انتحال شخصيتك. معناتها أنت تحط تصويرتك ينجم ياخوها شخص آخر يستعمل صورتك الموجودة على الإنترنت، ومع تقنية الذكاء الاصطناعي ينجم يعمل حساب مزيف ومحتوى يهم الناس اللي هو أنت. وهنا نوصل لموضوع مهم برشا اللي هو الديب فيك. شنو هو الديب فيك؟ اللي هو معناتها محتوى معناتها يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بطريقة تخلي الشخص يظهر كأنه يتكلم وإلا يعمل في حاجة ما عملهاش في الحقيقة. صحيح معناتها التصوير تظهر ستيل نتاع ثمانينات معناتها، أما واحدة ما تعنيش اللي هي ديب فيك، أما نفس التطور التكنولوجي نجم يخلي التصويرة تتبدل بطريقة واقعية وتنجم تستعمل في تطبيقات أكثر خطورة. وهنا زيدا مش نزيدوا نحكيه على موضوع آخر، معناتها في النص معناتها كنحطوا نحن تصورنا نزيدوا نحكيه على التصيد الاحتيال الإلكتروني. معناتها المجرم السيبرني أو القرصان هنا ما يحتاجش معناتها بشي معلومات سرية باش يبدأ عملية التحايل نتاعو، ساعات يبدأ يجمع في معلومات صغيرة معناتها على الانترنت، مثال يجي لشخص مثال معروف وإلى شخص معين يعني يبدأ يجمع لي في معلومات كيف اسمه صور نتاعو وين يقرأ وين يخدم شكون الأصدقاء المقربين نتاعو، وبعد يستعملهم باش يصنع سيناريو مقنع يتحيل به على العباد. مثال إذا عنده صورة واضحة مثال لك الشخص هذاك ومعلومات على عائلته ينجم يحاول ينتحل شخصية الشخص هذاك ويعمل حساب مزيف ويبعث رسائل للناس اللي يعرفهم.
0: نعم.
2: نحكيه زادة هي برشا مخاطر راه ونحكيه زادة على خطر البصمة الرقمية. شنو هي البصمة الرقمية؟ هي أي أثر أنت تخليه على الإنترنت، مثال لايك وإلا مثال تعليق وإلا تصويرة تهبطها وإلا أي حاجة أنت تهبطها، هذاك يتسمى الأثر متاعك على الإنترنت، تسمى البصمة الرقمية، معناتها تقعد ديما موجودة. معناتها الصورة اللي نحطوها اليوم باش نرفهوا بها على رواحنا ونرجعوا للزمن الجميل، نجم تقعد متداولة على الإنترنت حتى بعد ما ننساوها. معناتها هنا ذي نحكيوا على شنو هي البصمة الرقمية. المشكلة الإنترنت عندها ذاكرة طويلة برشا، معناتها أي صورة تنجم أنت تنجم تقول فسختها التصويرة وإلا تعملها تفتيت ديكرو، أما ينجم بعدك أنت يجي شخص آخر يعاود ينشرها في مكان آخر. هنا لازمنا نفهموا معناتها أي صورة ولا أي معلومة باش ننشروها راهي تساهم في بناء البصمة الرقمية متاعنا. لذا ردوا بالنا مش أي حاجة نحطوها معناتها راهي باش تقعد ديما من الدولة. الحل هنا مش نقاطعوا الذكاء، نعطيه شوية معناتها نعطيه شوية أمل. نحن مش نقاطعوا الذكاء الاصطناعي ولا ما نستعملوهوش، أما الفكرة معناتها لازم نستعملوه بوعي قبل ما نحطوا تصويرة معناتها في أي تطبيق. نسألوا رواحنا هل المنصة هذه موثوقة؟ شنو معناتها تقول سياسة الخصوصية؟ هل الصورة باش يتم الاحتفاظ بها؟ هل نجم نحذفها من بعد؟ وإلا هل التطبيق فعلا يحتاج للصورة نتاعي باش معناتها الصورة نتاعي بشكل واضح علاش مستحقها؟ وزيدا كيف كيف لازم نجم نحطوا في التصاور نتاعنا معلومات حساسة كيما وثائق رسمية، بطاقة تعريف، عناوين، أرقام هاتف أو صور لأشخاص أخرين من غير موافقتهم، وخاصة بالنسبة للصغيرات والمراهقين. خاطر الموضوع هنا مهم برشا، خاطر صورهم معلوماتهم الشخصية راهي تنجم تكون جزء كبير من بصمتهم الرقمية لسنوات طويلة القدام. صحيح هو ترند الثمانينات مثال صغير على حاجة أكبر، هو ذكاء اصطناعي ولا جزء من حياتنا اليومية. المخاطر السيبرنية ما عادش مقتصرة على كلمات سر وفيروسات، حتى تصويرها نتاعنا وليت معلومة رقمية يلزمنا نحميها قبل ما نهبطوا تصويرها. يلزمنا نسألوا رواحنا كيفاش معناتها من بعد فاش باش نرجعها كالتصويره هذيك وشنو هو باش يعملوا بتصويرتي.
0: نعم، شكرا ليك يا أسماء على هذه التوضيحات، خاصة في السلامة المعلوماتية اللي هي مهمة جدا، خاصة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. توا كل شيء تخلى حياتنا واقع هذايا، فياريت نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه بحذر بحذر بحذر، ونحاولوا كما قلت ما ننشروش المعلومات نتاعنا الشخصية أو الصور نتاعنا الشخصية. به العودة للحنين لزمن الزمن ذاك الزمن الجميل، تتقاسم مع أصحابك أحبابك، لكن ديما نبقاو بحذر جدا. شكرا أسماء الجراح المختصة في السلامة المعلوماتية، تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
3: وين الذكر؟ وين التبسيمة؟ وين البشاشة؟
4: سؤال واحد، انت جيت الدنيا هنا ازاي؟ انت جيت الدنيا ازاي؟
5: امسك اعصابك واوعى تتهوش.

0: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نطالع ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس، حيث شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,980 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. في الشروق نطالع أيضا مشاركة في أشغال الجمعية العامة، حيث يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعلى رأس وفد تونسية في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستنعقد بنيويورك من الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجارية. في الشروق نطالع أيضا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر، تتوجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في صحيفة الشروق وفي الشأن الدولي، إيران تكشف مخططا أمريكيا وتحذر دول المنطقة شبح الحرب يعود. فوسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وعودة مؤشرات المواجهة إلى الواجهة، كشفت إيران وفق ما أعلنته قيادتها العسكرية عن معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف إجراءاتها ضد طهران وسط احتمال كبير بتصعيد غير متوقع في الجهة. إلى صحيفة المغرب، في عددها الصادر اليوم، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي، حيث جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. في صحيفة المغرب نطلع أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، 387,685 أسرة تحصلت على منحة العائلة المعوزة تزامنا أو تزامنا مع العودة المدرسية، ذلك حسب ما كشفه الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي. وأفاد المتحدث بأن العودة المدرسية هذه السنة تزامنت مع تحويلات مالية هامة، وأشار إلى أن هذه المنح رافقتها مساعدات شهرية للأطفال قيمتها 30 دينارا يتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، مبينا أن تم صرف الثلاثية الثانية. في المغرب نطالع أيضا مشروع قانون المالية للسنة القادمة، دعوات إلى تجنيب الضغط أو تجنب الضغط الجبائي ومأزق تمويل الميزانية. في صحيفة لابريس بالفرنسية، الإدارة العامة للأداءات تؤكد أن اليوم هو آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. الإدارة العامة للأداءات دعت المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإداعة التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية، داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الآجال المحددة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
1: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس،
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. محلى صباحكم معانا.

0: حياتنا وأجواءنا في صباحية اليوم في بداية أسبوع. إن شاء الله تكون موفقة على الجميع. هذه البشائر وهذه إذاعة المنستير. مرحبا بكم. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الحدث الإعلامي والثقافي الفني العربي. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الجديدة الدورة 26 واللي ينطلق اليوم 21 ويتواصل إلى غاية يوم 24 سبتمبر. هذا الموعد السنوي والذي يحمل شعار هذه السنة نبض الصورة وسد المستقبل. الفعاليات التي ستكون بين تونس والحمامات وفيها العديد من الشركات طبعا ينظمها اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية. أكثر طبعا تفاصيل عن هذه الدورة اللي ستنطلق هذا المساء. طبعا من أهداف هذه اللمة الفنية الإعلامية العربية هو تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي لارتقاء بجودته بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي السمعي والبصري. معنا مباشرة على الخط محمد رؤوف يعيش زميلنا الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك الزميلة نجوى. نحييك ومن ورائك نحيي جمهور مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير في هذا البرنامج الصباحي المنوع.
0: نعم شكرا لك. نحتفي بدورة جديدة تحتفي تونس وعلى أرض كارتاج. طبعا تنطلق هذه الدورة الاحتفائية والاحتفالية مع كوكبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين على أرض كارتاج وعلى أرض تونس طبعا, وهذه توثق وثمن السياحة الثقافية في تونس. هكا ولي مرحبا.
2: خصوصا وأنه جانب كبير من أنشطة هذه الدورة وفعالياتها المتعددة والمتنوعة باش تنتظم في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. في مدينة الحمامات السياحية ذات الشهرة الكبرى في العالم. حبيت نذكر في الأول الزميلة نجوى بأنه الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتزامن هذه المرة مع بلوغ المهرجان عامه 45.
0: نعم.
2: كانت انطلاقته في عام 1981 بتونس. في الأول بدأ صغير تحت مسمى مهرجان التمثيليات العربية.
0: نعم.
2: وبعد 4 سنوات ولا تحت عنوان مهرجان التلفزيون العربي. وبداية من عام 1993 أخذ تسمية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وهي التسمية اليوم يعني.
0: نعم.
2: على مر السنين شهدت دورات المهرجان المتعاقبة تطور متنامي من دورة إلى أخرى سواء في مستوى الأشكال أو المضامين.
0: نعم.
2: وبعد ما كان ينتظم مرتين أو مرة كل سنتين صارت وتيرته سنوية انطلاقا من عام 2015 يعني تاريخ استلام المهندس عبد الرحيم سليمان.
0: نعم.
2: مسؤولية الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.
0: نعم.
2: وهذا متعارف عليه يعني أكبر وأشهر المهرجانات العالمية تلقاها تنتظم مرة كل سنة.
0: كل سنة نعم.
2: وهذه خاصية من خصوصيات المهرجانات الكبرى. بما يحيل أن هذا المهرجان كبر على مر السنين.
0: نعم.
2: وعلى مر العقود الأربعة الماضية وأصبح الآن يضاهي كبرى المهرجانات العالمية يعني نقولها بكل تواضع وبكل ثقة في النفس يعني.
0: نعم والحمد لله.
2: كما أشرت الزميلة نجوى أنه هذا المهرجان هو في الواقع يعني ملتقى المبدعين في أجمل صورة وفي أبهى تجليات. يعني تتاح لهم فرص التحاور وتبادل الخبرات ومن أبرز الأهداف اللي يرمي لها بطبيعة الحال هي النهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي بما يجعله يستجيب أكثر مع يعني اهتمامات وتطلعات الجماهير، جماهير المستمعين والمشاهدين وكذلك المتلقين يعني الآن على منصات التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي. بطبيعة الحال هذا يجعل المهرجان يواكب من سنة إلى أخرى التحولات المتسارعة اللي مر بها القطاع يعني السمعي البصري، ونضيفوا له بطبيعة الحال وانت إعلامية في هذا الشأن الجانب الرقمي بفعل يعني الثورة الاتصالية العارمة اللي اكتسحت يعني كل مجالات الحياة ودخول أيضا الذكاء الاصطناعي بقوة في العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي غيره من القطاعات الأخرى، تقريبا كل القطاعات. وهو ما يتطلب يعني حسن توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة وترشيد استخدامها.
0: باهي ندخل شوية في التفاصيل. كما قلت أنت يعني تشجيع على المنافسة الإبداعية بين منتجي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأيضا ترسيخ نقطة مهمة جدا النقد البناء الذي يساهم في تحسين جودة المحتوى والابتكار واستشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل الرقمنة وفي ظل الذكاء الاصطناعي، وهذه باش تكون على منابر وعلى طاولة هذه الدورة العديد من الوقفات بطبيعة مع المختصين من مختلف الدول العربية اللي باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الدورة. لو كان ناخذ أبرز النقاط، سهرة الافتتاح، سهرة الاختتام، المكرمين نعرفوا من أهل الفن من أهل الإعلام، النقاط الكبرى اللي اشتغلتوا عليها في هذه الدورة.
2: إذا نعمل جولة سريعة. بالطبع الدورة هذه من مميزاتها أنها تستضيف يعني ما لا يقل عن 500 مشارك وفدوا من أقطار الوطن العربي ومن مختلف أرجاء العالم، مما يعطي المهرجان يعني بعد عربي وإقليمي ودولي. دون أن ننسى بالطبع المئات من المدعوين والزائرين اللي هما باش يفيدون على المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. وليلة بالطبع هناك الحفل الافتتاحي اللي باش ينتظم في المسرح الأثري بقرطاج، وهذا إحدى ثمار الشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية ووزارة الشؤون الثقافية. الحفل باش يكون مميز ومن الطراز الكبير لأنه يعني تم الإعداد ليه بالتعاون مع التلفزة التونسية والإذاعة التونسية على أساس أنه ثم حاجة مبهرة من ناحية الديكور ومن ناحية الإعداد والتصور والإخراج. إخراج الحفل مش بش يكون حاجة معنا كلاسيكية. ويحييه النجمان الفنانان العربيان المبدعان النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض. السهرة يتخللها الاحتفاء بكوكبة من ألمع نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية، ديما يتم الحرص على أن يكونوا يمثلوا مختلف الدول العربية. مبدعون من الصف الأول لهم شهرة واسعة في بلدانهم وعلى صعيد الوطن العربي،
0: وعندهم جمهورهم زيدا في تونس، عندهم جمهور كبير زيدا.
2: عندهم جمهور. صحيح أنه في بعض البلدان مثلا كما الخليجية أو لا. المغاربية أو المشرقية تلقى معناها رموز مهمين في بلدانهم، ولكن ربما في تونس ما يعرفهمش بالقدر الكافي. ولكن المهم احنا الاختيار كان على أبرز هؤلاء في بلدانهم، والمهرجان يعني يكون فرصة باش يعرف بيهم أكثر
0: ويعطيهم فرصة زيادة ويعطيهم فرصة الواسع. طبعا بحفل الاختتام اللي هو الحقيقة مهم جدا، صحيح لا يقل أهمية على حفل الافتتاح، طبعا ثقة كبيرة برشا منحت لفنان وموسيقار عظيم. أنا نعتبر كريم الثليبي من الأسماء الجديدة على الساحة الفنية الموسيقية، لكن أثبت هذه يعني أثبت جدارة كبيرة برشا
2: صحيح المشهد الفني التونسي وكذلك العربي. يعني باش يقدم عرض حصري هو من إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية. هذا يدخل في إطار اهتمامات الاتحاد في كونه ينفتح على التجارب الإبداعية العربية، وهذه خاصية يعني يركز عليها الأستاذ المهندس عبد الرحيم سليمان كمدير عام لاتحاد إذاعات الدول العربية، أنه المهرجان يكون وسيط مهم اللي يشجع المبدعين العرب ويفتح لهم الأبواب باش يوريوا يعني أعمالهم الإبداعية وتكون يعني تعرض في مثل هذه التظاهرة.
0: سافر إليك وغني بطبيعة، هذا عنوان العرض بأصوات عربية، وهذا يظهر للإضافة اللي قدمها المهرجان لثاني مرة بأصوات عربية، باش تكون كريم الثليبي في أول عرض وحصري كما قلت معناها في هذه الدورة، وباش يكون
2: ستة مطربين من مختلف الدول العربية، الجزائر، مصر، السودان،
0: سلطنة عمان،
2: بحيث هذوما
0: الكويت
2: يتداولوا على تقديم أغاني، ومن شأنها باش تتعرف حتى بالألوان الموسيقية بتاع بلدانهم.
0: فلسطين ما ننسيوش، فلسطين زيدا صوت طبعاً من فلسطين، طبعاً فلسطين موجودة وحاضرة فلسطين. في هذا العرض السافر إليك وغني باش يكون نتصور من أجمل العروض، وإحنا عنا ثقة كبيرة برشا في كريم الثليبي. لو كان نمشيو إلى معرض التكنولوجيا، طبعا سوق الإنتاج البرامجية، الندوات، وأكيد المسابقات، وما أدرك ما المسابقات، الإذاعة التونسية على موعد إن شاء الله في كل المسابقات مشاركة، وإن شاء الله بالتتويج
2: دائما على الموعد هي الإذاعة التونسية
0: نعم، وتلفز التونسية أيضا، يعني إن شاء الله يا رب تكون أجواء جميلة جدا طيلة الأربع أيام هكا ولا سي محمد؟
2: طبعا يعني كنت حب نعطيك لمحة للسادة والسيدات المستمعين.

0: شركات الإنتاج العربية والدولية وشركات توزيع المحتوى أحدث ما لديها من برامج متنوعة في شتى الأصناف، يعني الإعلامية والفنية، من مسلسلات وأشرطة وثائقية ومنوعات وبرامج أطفال إلى غير ذلك. المعرض والسوق زميلة نجوى يمتد على مساحة 2500 متر مربع في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، واستقطبوا أكثر من 85 عارض يتوزعوا على 110 من الأجنحة. ووقع تصميمها تصميم يعني فني غاية معنا في الجمال.
1: نعم، وهي بيد المكان، الموقع أصلا يعني هو تحفة فنية لضم هذا
0: فنية
1: طبعا هذا المعرض الأسبوع للتكنولوجيا
0: يعني.
1: نعم،
0: كانت حب نشير لك إلى موضوع الندوات.
1: نعم، الندوات مهمة. نعم،
0: الندوات يعني تكريس هذا البعد المعرفي في دورة المهرجان.
1: نعم،
0: تم تخصيص 3 ندوات.
1: نعم،
0: حوارية موضوعاتية دعيت إليها ثلة من أفضل الخبراء العرب والأجانب في مجالات اختصاصهم. والندوات هذه باش تتناول جوانب مهمة من القضايا الراهنة اللي تشغل المهنيين في الإذاعة والتلفزيون. وليس هذا فقط، وإنما تهم الجمهور العريض.
1: نعم،
0: الندوة الأولى بعنوان البودكاست.
1: نعم،
0: اتجاهات المحتوى وقوة التأثير.
1: نعم،
0: الموعد باش يكون غدوة الثلاثاء بداية من منتصف النهار إلى 1:30.
1: نعم،
0: اختيار هذا الموضوع الزميلة نجوى
1: نعم
0: يعكس في الحقيقة التغيرات اللي تطبع المشهد الإعلامي العربي والدولي، خصوصا مع ما نلاحظه الآن من توسع في إنتاج واستهلاك المحتوى الصوتي الرقمي، باعتبار أنه البودكاست تحول اليوم إلى فضاء جديد لصناعة المحتوى.
1: نعم، مهم جدا
0: في علاقة بالجمهور.
1: نعم، على كل ترأوف طبعا تعرف وقت الأخبار حان، فإن شاء الله يا رب يحلى في برامجنا وطيلة تكون تغطية خاصة لإذاعة المونستير وكل إذاعة المؤسسة الإذاعة التونسية بتبيع على موعد معاكم. ما ننسيوش التكوين والتدريب زيدا. التكوين والتدريب مهم جدا للزملاء نتاعنا.
0: نعم، نكمل لك الندوة الثانية.
1: نعم،
0: عنوانها الجمهور من المتلقي إلى الشريك.
1: نعم،
0: في صناعة المحتوى. والندوة الثالثة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى أنه شريك الآن.
1: نعم،
0: في صناعة الوجهة السياحية.
1: مهم جدا، هذا مهم. أيوة، جدا. شكرا ليك، تحياتي ليك سي محمد رؤوف يعيش، الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. بالتوفيق للجميع، واحنا هكا وصلنا إلى نهاية لقائنا في المنوعة الصباحية، بداية أسبوع موفقة على الجميع، طريق الأمان لكم الكل، وبعد شوية حنان بكار باش تلتقيكم مع ضيوفها. إلى اللقاء.

من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك إلى غاية يوم 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. هذا ومن المنطقة

0: منتظرا يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، كما أيضا من المنتظر أن تشهد الدورة منافسة 320 عملا ومعرضا تكنولوجيا بمشاركة أكثر من 85 عارضا. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات ما زال قائما حتى الساعة، وطلب سميري وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها والدعوة لجلسة صلحية لإيجاد الحلول وصياغة محضر اتفاق توافقي يضمن حقوق الجميع وينهي هذه الأزمة لتجنب تعطيل إمدادات المحروقات في البلاد. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان عن انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 12 مكرر على مستوى جسر وادي زرود بالنقطة الكيلومترية 11.4 بمنطقة الغابات التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية، وذلك صباح اليوم إثر تجدد العطب بقناة جلب المياه ذات قطر 600 مليمتر، ويمكن لمستعملي الطريق الراغبين في الوصول إلى عمادات الغابات العبور عبر الطريق الوطنية رقم 12 أي طريق سوسة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. منازلة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
5: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
6: تسعة واربع دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين، تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم بث إذاعة المنستير. مرحبا بكم إلى برنامج طريق الأمان، لقاء 21 سبتمبر 2026. ديما نتمنى لكم طريق آمنة على كل طرقاتنا وفي كل تنقلاتكم، وديما حديثنا مركز ديما مع الطرف الأساسي، مع الرقم الأهم، مع حجر الأساس في منظومة السلامة المرورية ومعادلة طريق الأمان واللي هو السائق. السائق ولا السائقة، ومهما كانت العربة اللي البولون تاعها بين يديهم، هما اللي ديما نوجهوا لهم حديثنا ونوجهوا لهم خطابنا، ونعولوا برشا على درجة الوعي متاعهم واحترامهم لقانون الطرقات والتزامهم بقواعد السير في كل الطرقات اللي يسلكوها، على خاطر قد ما يكونوا هما محترمين لقواعد السير وقانون الطرقات قد ما نحقوا احنا نتائج إيجابية ونبعدوا برشا على ضحايا حوادث الطرقات. لهم هما نقولوا ما تسرعش، ما تزربش، ما تجريش، حافظ على السرعة الموجودة عندك في العلامة اللي قدامك. صحيح السرعة تنجم تربحك بعض الدقائق، كان النجم نقولوا، أما راهي مش حاشتنا بالدقائق وما حاشناش بربح الوقت. نحبوكم توصلوا سالمين وغانمين بإذن الله. معكم مع مستمعينا في برنامج طريق الأمان. خليكم حاضرين على اختياركم موجة إذاعة المنستير، وخليكم كيف كيف زادة اخترتوا هذه الموجة تعملوا بالنصايح اللي باش نقدموها لكم اليوم. اليوم باش يكون عنا خطاب موجه لفئة معينة من مستعملي الطريق ولأصحاب المقود هذوما، واللي هما عمال التوصيل ولا خدمات التوصيل. تحية لهم اليوم من بمبر طريق الأمان. بعد شوية سيد نقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس مرور البقالطة باش نعطيهم برشا نصايح تهمهم وتهم سلامتهم على الطرقات. كيف كيف الجزء الثاني من البرنامج باش يكون في حالة اجتماعية، يعني ممارسة يومية للطريق، باش نشوفوا هل انه ما نستعملوش الهاتف الجوال، على خاطر احنا ما يلزمناش نستعملوا الهاتف الجوال، نحترموا العلامة المرورية اللي فيها السرعة هذيك، على خاطر فما علامة تحدد لنا السرعة نتاعنا، والا بالعكس يعني نحترموا القواعد هذوما، على خاطر فما دورية، على خاطر فما رادار، على خاطر فما رادار ايري غيرها اللي باش ينقل هنا شوقي الحمادي من خلال الحملة المرورية المباشرة اللي باش تكون مع اليوم مع حرس مرور سوسة إن شاء الله. خليكم معنا في الاستماع. أجمل تحيات كامل فريق برنامج اليوم. اليوم معكم حمدي لحول من أمام الأجهزة الفنية، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، عالية منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحمادي خارج استوديو من قدام ميكرو حنان بكر تقولكم ديما طريق الأمانة.
7: الواحد ماذا به يكون هو يرقب نفسه.
8: قولوا يفو يفرولي لونتمون بور اريفي تو.
9: رد بالي في ليميتاسيون دو فيتيس ما نعداش المسموح به. طب واحدة
10: واحدة. بابا لازمك تتبع قوانين المرور.
11: هدي هدي هدي هدي هدي يا متعبي.
12: بابا ما تجريش في الكياس.
13: بابا نقص من السرعة واحترم البلاك.
14: تأني السلام وفي العجلة الندامة.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار اليوم كما قلنا بكري باش يكون مسلط على أعوان التوصيل وخدمات التوصيل اللي الحقيقة شفنا فيهم مورد رزق لبعض الشبان. شفنا أكثرية الشبان هما اللي اختاروا العمل هذايا. ينجم يكون في وقت مثلا كما كنا في الصيف يحل إشكال هكا متاع مصروف متاع تحضير العودة المدرسية، كما فما ناس تمتهن هذه المهنة وهما موجودين معنا في الطريق. قلنا مادامهم موجودين معنا في الطريق على طول العام مش مربوطين بالعطلة الصيفية، خلينا نحكيوا معاهم ونزودوهم ببعض النصائح اللي فيها سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق، على خاطر وقت اللي يعاون توصيل يتعدى بحذاك بالدراجة النارية ويعمل زكزيكة انت معاه في الطريق قدامه سيارة ولا قدامه حافلة ولا قدامه أي وسيلة نقل، ماهوش وحده في الطريق. تحياتنا لهم اليوم الصباح ولهم هما هذه النصائح مع السيد نقيبسي وليد منصري رئيس مركز حرس مرور بالبقالطة. مرحبا بك سي وليد.
2: بارك الله فيك اخت حنان، صباح الخير للناس كلها، تحية لكافة مستمعي مشاهدي إذاعة المنستير. الحقيقة احنا اليوم اخترنا باش نحكيه على سائقي التوصيل أو التوزيع ما يسمى ما بين ظفرين لليفرير. قبل كل شيء خلينا نحط الموضوع في إطاره. احنا كعمل هذا يرون ثمنوه وعمل ممتاز لأنه يقدم خدمة للمواطن وحاجة ممتازة جدا، لأنه للأسف ثم بعض التجاوزات لاحظناها في الطريق في مرجع نظرنا، خاصة بطريق الجهوية رقم 82 هذه الرابطة ما بين طبلبة والبقالطة. كما نعرفوا اللي هم عملة التوزيع هذوما بطبيعة الحال يستغلوا في دراجة نارية اللي هي الفورزة، خاصة فهمتني اللي هي الفورزة هذه فما شروط تتعلق بجولانها وبسياقتها. الفورزة كما نعرفوا الناس كلها اللي هي ساعة الاستوانة تتجاوز متاعها 50 سنتيمتر مكعب، بطبيعة الحال راهي يلزمها تكون خاضعة لشهادة التسجيل، شهادة تأمين سارية المفعول، معلوم جولان بطبيعة الحال، ورخصة السياقة اللي سائقها من الصنف AA. بطبيعة الحال احنا من علاش حبينا اخترنا الموضوع هذا ديما كيف ما قلت لك نعاود نذكر راهو موضوعنا ماهوش موجه لاصحاب منصات التوزيع، للسواق فقط، لان الموضوع بطبيعة الحال من الجانب السلامه المروريه. كما لاحظنا اخت حنان انه اغلبيه السواق هذوما يستعملوا في الهاتف الجوال اثناء السياق. احنا لهنا من المنبر هذا نقولوا لهم راهو انت اذا كان باش تنسق مع الحريف نتاعك اللي باش توصل له هيك الطلبيه هذيك لوكاليزاسيون انك تنسق معه قبل ما تنطلق، معناها انت وقت اللي تنطلق من في الرحله نتاعك لازمك تعرف المكان المحدد اللي ماشي له، فهمتني؟ هذه دعاء بطبيعة الحال اللي يلزمه متحصل على رخصة سياقة صنف AA، هذه راهي ضرورة. بطبيعة الحال الخوضة وما أدراك من الخوضة اللي راهو عنصر الأمان الوحيد لي كسائق دراجة نارية. بطبيعة الحال نعرفهم هما عندهم تجاوزات في السرعة، في بعض الأحيان أنهم يقوموا بالمجاوزة على اليمين، في بعض الأحيان يقوموا بالمجاوزة في مسافة ضيقة جدا ما تتجاوزش المتر ما بين زوز وسائل في طريق به سبيل واحد، انتج عنه أضرار مادية لبعض الوسائل. بطبيعة الحال هنا تهشيم مرآة المعاكسة للصور بعض الوسائل ويواصلوا السير متاعهم ما يقفوش حتى للاعتذار. هذوما كلهم تجاوزات. بطبيعة الحال احنا من هنا من خلال البرنامج هذايا نتوجهوا لهم ونتوجهوا لأصحاب منصات التوزيع أنهم يأطروهم، أنهم يحاولوا يكونوهم، أنهم يحاولوا يوعيوهم بطبيعة الحال للابتعاد على مثل هذه التجاوزات.
1: وكان يحبوا يعاونوهم زادة ما فيها باس أنه وقت يشرط عليه أنه عنده وسيلة باش يخدم بها يشرط عليه أنه الوسيلة هذه كما يستعملها إلا ما تكون عنده الخوضة متاحة، وزادة كيف كيف إذا كان فما إمكانية باش يكون هو عنده بعض الخوضات، ونتصورها راهي حاجة بسيطة يعني في مجال واحد عامل منصة كاملة للعمل هذايا على الأقل ريزيرف إلا خارج هز الخوضة متاعك. وقت اللي نتعودوا احنا في استعمال الخوضة ونتعودوا انه نستعملوا الهاتف الجوال وقت اللي ننطلقوا وقت اللي نوصلوا اكها ومش اثناء الرحلة، تو بإذن الله تكون اكثر امن وسلامة تنقلاتنا مع وسائل النقل هذه. وهل فئة الشبابية اكثر يعني في الترانسبورتر لليفرار اكثر من الترانسبورتر؟
2: هو أي. في الحقيقة اخت حنان انت كصاحب منصة التوزيع انت باش تشغل شغل انسان مستوفي الشروط
1: اي
2: اللي هو تفرض علي انه ما تدبو أو ما إلا إذا كان متحصل على رخص السياق، إلا إذا كان يلزم يكون عنده الخوضة، وإذا كان ويلزم تنبه زاد لعدم استعمال الهاتف الجوال، هذا كله راه صاحب المنصة يقف عليه
1: أكيد يقف. إذا كان احنا حكينا على الفورزات وحكينا على الدراجات النارية، فما جانب آخر من خدمات التوصيل هذه اللي هما أصحاب السيارات واللي هما زاد هي سيارتهم هذيك معناها ملكهم مالهم يلزمهم يحافظوا عليها، من نحبهمش يكونوا مربوطين بعدد التوصيلات، من يناسبهمش عدد الكولي هذوكم اللي وصلوهم، يعني في النهار يلزم يوزع عدد معين من الكوليات هذوما، يخليه ديما اكثر سرعه واكثر معناها التفاف على الطرقات كان نجم نقول. المهم زاد كيف خلي حديثنا موجه اليوم، خليوا اعتبار السلامه وامنكم على الطرقات هو الضروري وهو الاساس باش تكون هذه التنقلات امنه ان شاء الله.
2: اكيد جدا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: كلمه اخرى هكا نصايح بقيت مستعد
2: والله كيما خاصه انا وجهت تركيزي اليوم على اصحاب الدراجات الناريه اكثر منه حتى اصحاب الوسائل، لانه الحقيقه من خلال المعاينات الميدانيه لحوادث المرور اخت حنان راهو الفرزة هي السبب الرئيسي في الحوادث. هذاك علاش حابين نركزوا على الدراجة النارية نوع الفرزة بالذات واللي هما يستغلوا فيها هذوما الوليدات، لأنه الأعمار متاعهم راهو من 16 سنة فما فوق تقريبا. هذاك علاش ينقصهم بعض الوعي بعض الثقافة المرورية. هذاك علاش حابين احنا من خلال المنبر هذايا اللي يسمع فينا يوجه لهم النداء هذايا وأصحاب المنصات في حد ذاتهم واللي هما في حد ذاتهم.
1: نعم سلامتكم نقولهم راهي غايتنا، احنا معاكم اليوم باش تكون طريقكم آمنة وسالمة، باش تكون هالعمل هذايا اكيد نعرفوه مؤقت يعني خاطر صعيب شوية باش يكون فما تواصل دائم في العمل هذا، خليه فيه مع كيف مورد رزق ومعاه سلامة على طرقاتكم لكم انتم والبقية مستعملي الطريق. شكرا لك سيد نقيبسي وليد مصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة، ان شاء الله نتلقاو في نصائح اخرى مع مستعملي الطريق وشكرا لك.
2: ان شاء الله بارك الله فيك تحنين.

0: تزيد السرعة تزيد الخطر.
1: 22 دقيقة بعد 9 متاع الصباح باش نمشي مباشرة للطريق ولنبض الطريق والحملة المرورية المباشرة اللي تكون ديما في برنامج طريق الأمان. أما قبل ما نصافح شوقي حبيت نعمل إشارة بخصوص البوليميك اللي خذيتها في الأسبوع هذا نهاية الأسبوع هذا بخصوص تركيز باليز فليكسيبل قامت بهم الإدارة الجهوية للتجهيز على مستوى طريق خنيس قصيبة المديوني المنستير. حبيت نقول اللي الإدارة الجهوية للتجهيز في حد ذاتها هبطت بلاغ على صفحتها على الفيسبوك تقول إنه هذا صار بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وتقول إن النقاط هذيك كانت تقريبا نقطة من النقاط السوداء في حوادث الطرقات وهي عملية تنظيمية تهدف بالأساس إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث اللي يشهدها الموقع هذا على مدى سنوات. يعني اختصار بعض دقائق من زمن الرحلة تقول هي ما يكونش مبرر للمخاطر بحياة مستعملي الطريق وتدعو كافة المواطنين إلى التعاون واحترام قواعد السلامة المرورية لأن الطريق فضاء مشترك ومسؤول ومسؤولية جماعية ولأن سلامة الإنسان تبقى دائما فوق كل اعتبار. بطريقة أو بأخرى حبت تقول لكم الإدارة الجهوية للتجهيز أنه هذا العمل عمل مشترك مش قرار فردي وأنه مبني على معطيات علمية دقيقة وإحنا هبطنا البلاغ وتنجموا ثم تقرؤوه على صفحة طريق الأمان وتنجموا زادة كيف تقرؤوه على صفحة الإدارة الجهوية للتجهيز. أما على خاطر برنامجنا ديما يكون قريب يكون في تقييم عملي مباشر أكيد أنه مع شوقي إن شاء الله نرجع للنقطة المرورية هذه ونشوف مدى نجاعتها بعد أسبوع تقريب ولا 10 أيام من العمل بها فيها أكثر سلامة لمستعملي الطريق. ما نحبوش نحكي حاجات نظرية نحبو ديما مع التطبيقي باش نكونوا أقرب لاهتماماتكم ولسلامتكم على طرقاتنا. شوقي صباح النور يا شوقي.
2: صباح الخير حنان صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات عبر موجات إذاعة المنستير كمستمعين وأيضا المشاهدين عبر قناة اليوتيوب إذاعة المنستير راديو منستير تلقون كذلك على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة المنستير الفيسبوك راديو منستير راديو منستير لايف طريق الأمان مباشرة على الفيسبوك قاعد تشاهد فينا حنانة
1: قاعدين نتفرجوا فيك وفيكم
2: الصحة مشكورين كل الزملاء وزملائك اللي عاملين معك هذا الصباح. اليوم في العادة موجودين في منطقة محددة فيها السرعة تنجيو قداش السرعة محددة فيها وهي نحن الطريق اللي احنا موجودين فيه وكذلك كيف يكون الاشتغال فيه على مستوى التطبيق القانون فيه الطريق هذايا. أيضا كذلك اليوم بتكونوا موجودين مع فرقة حرس المرور في سوسة وقبل البداية دي نحب نحيي السيد العقيد فيصل العباسي اللي أحيل على شرف المهنة رجع للتقاعد استغل معنا لسنوات في برنامجنا خاصة في مفترق 131 131 خليج مفترق خليج الملائكة كودة حمام سوسة طبعا المفترق ذاك اللي نعرفوه معنا المفترق كبير وحيوي جدا ملتقى إيتي كودة مفترق إيتي كودة وكان يشتغل معنا أحيل على شرف المهنة إن شاء الله نتمنى له
1: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله
2: سعيدة إن شاء الله في قيت حياته الخاصة بالطبيعة. اليوم جائزتنا مهداة من إذاعة المنستير من الشركة التونسية المصرية لصناعة المواد الطبية المنطقة الصناعية المغيرة فوشانة ولاية بن عروس. هذه هي جائزتنا اللي نهديوها كل أسبوع يساعدني في الإخراج الرقمي في العادة زميلي رياض الأدريدي مشكور جدا على التزامه معنا طبعا إذا كان لقينا سائق مثالي فيما يخص تطبيقه لقواعد السير والجولان على طرقاتنا. اليوم ينضم لنا لأول مرة السيد النقيب الدين بن رمضان رئيس فرقة حرس المرور بسوسة وباش نشوفوا مدى التزام المواطن ومدى التزام مستعمل الطريق لتطبيق قواعد السير والجولان في الطريق اللي احنا نشتغلوا فيه. شنو الطريق هذايا وقداش السرعة محددة فيه وكيفاش يتم ضبط المخالفات تحديدا في النقطة المرورية هذه. فبالتالي معنا كل التفاصيل معنا ينضم لنا لأول مرة وهو يصبح من أبناء البرنامج وسعداء باستقباله حضرة النقيب تباء الدين بن رمضان رئيس فرقة حرس المرور بسوسة فريق كبير برشا اليوم زوج سيارات فريق كامل متكامل أيضا نستعين حتى بجهاز تحديد السرعة الرادار اليدوي وبالتالي كما قلنا معناها اليوم فريق متجند لتنفيذ حصتنا اليوم. صباح الخير سيد النقيب مرحبا.
3: صباح النور في شوقي ومرحبا بك انت كافة متابعي راديو إذاعة المنستير مرحبا بكم. اليوم اول مره معاكم ان شاء الله. باهي اليوم ان شاء الله في اطار حمله شامله تابعه الاقليم الحرس الوطني في سوسه, منطقه الحرس الوطني في سوسه, منطقه حرس المرور في سوسه. اليوم ان شاء الله متواجدين على طريق الحزاميه تهلول, ان شاء الله باش تتابعوا معنا خدمتنا اليوميه اللي هي الرادار الالي, باش نشوفوا مدى احترام مستعملي الطريق للسرعه المحدده, واللي هي هنا السرعه المحدده في الرادار الالي 70 كيلومتر في الساعه.
4: باهي, انت طبعا ما شاء الله عليك من خير قيادات الامنيه من شبابها من جيلها الجديد طبعا, وانت تكون على راس فرقه حرس المرور في سوسه, اكيد ان شاء الله كما نلقاو كل التعاون والتجاوب منكم كاداره الاقليم كحرس وبالطبيعه لسلك الحرس الوطني. هل الطريق هذايا اللي هو تقريبا هو طريق وطني رقم واحد هيك مانيش غال محدد فيها سرعه ب 70 كيلومتر في الساعه, معناها الرادار اللي احنا تعودنا عليها قبل باش الناس تعرف احنا فين نخدموا بالضبط, وقبل تجي داخل انت المفترق نتاع اكودا اللي على اليمين يرجع الحمام سوسه, وعلى اليسار تدخل الاكودا مين يكريو في الدبش نتاع العرايس الكل, هاكا باش خارجين من فتره صيفيه باش تعرفوا احنا فين بالضبط. الناس اللي ما يعرفوش ساعات الموقع فين والا ما يعرفوش المفترق شنو اسمه لوين يهز, تعطيهم بعض المواقع اللي يفهموها ويعرفوها ويدور عليها العباد بدل ما يعرفوا فين بالضبط. كي تجي ماشي انت في الطريق الوطني رقم واحد جاي من سوسة من طريق الوطنية, جاي من حي الرياض من سهلول من طريق هكية, وانت ماشي للمركب التجاري الكبير برشا في الساحل, هو أكبر مركب تجاري من غير ما نقول اسمه من كل طعب. السرعة تلقاها محددة, وإحنا تعودنا الرادار قبل اللي يخرج من مفترق أكودة ويكون ماشي باتجاه سوسة, هو جاي من تونس, جاي من سيدي بوعلي, جاي من فيضة, جاي من طريق هكية, ويكون في المفترق متاع سوسة نتاع الكودة ويفوت الطريق يلقاو الرادار كان موجه لهم هما. توا تعكس الرادار ولا موجه الى سوسه, فبالتالي معناها اللي جاي من سوسه هو يولي يشتغل عليه الرادار هكا ما
3: هكاك. هذا بطبيعه خاتم ديما يعني مستعمل لطريق يستانس بالرادار موجه, هذا في اطار يعني الخطه التنفيذيه للحرس الوطني ديما نبدلوا ونرايهم ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي كافه مستعملي الطريق. بالنسبة لنا احنا كحرس الوطني خاصة اختصاص المرور, دورنا دور تحسيسي توعوي,
4: هذا في جانبه الأول في المرحلة الأولى, لأنه بعد مرحلة أخرى ثانية
3: أكيد احنا نوعي المواطن بمدى خطورة الإفراط في السرعة من خلال الرادار الآلي وإلا اليدوي كما تشوف. يعني اليوم ديجا جبنا معنا تجهيزنا اللي هو الرادار اليدوي,
4: عن الرادار اليدوي ثم احنا باش نشتغلوا على الرادار الالي, احنا توقفين بعد الرادار وباش نشوفوا مدى التزام مستعمل الطريق وتطبيقهم لقواعد السير والجولان, وخاصه التزامهم بالسرعه المحدده ب 70 كيلومتر في الساعه. هنا ثم نوعيه نتاع مخالفات اللي هو ضبطها القانون, بالتالي لهنا نزيد نذكروا بهم في حاله انك تتجاوز السرعه المحدده بقداش من كيلومتر في الساعه وصمت المخالفه وقداش تقريبا قيمتها الماليه, الى ان نوصلوا حتى للمحضر العدلي ويحال على انظار القضاء والقضاء ياخذ ما يراه مناسبا لذلك القرف من ارتكاب الخطا.
3: بالنسبه لهنا شوقي تجاوز السرعه ب 20 السرعه المحدده ب 20 كيلومتر في الساعه, أيوة. على خطيه ماليه ب 40 دينار. تجاوز السرعه المحدده
4: انا هي محدد 70, أيوة. كان نبدا نجري اني من 90 فما فوق, يعني هنا في 90 89
3: على خطيه ب 20 دينار, تجاوزوا ب 40 كيلومتر في الساعه,
4: أيوة.
3: خطيه ب 60 دينار,
4: أه.
3: فما فوق اكثر من 50 كيلومتر في الساعه تجاوزوا السرعه المحدده,
4: أيوة.
3: ولي هنا محضر عادي عن طريق المحكمة.
4: احنا المهم وان شاء الله نلقاو ناس ملتزمين ومنضبطين
1: شوقي,
4: لكن في بعض الاحيان عند الغفله يكون هناك ثم تجاوز لسبب من الاسباب, لانه يعني كل واحد هو يتعذر عليه العذر نتاعه يقول لك اني راني والله مزروب والله كذا عندي حادث, ما تعرف ديما المواطن ومستعمل الطريق ديما يعني عنده الاساليب نتاعه نتاع المراوغه, وهناك قد تكون منها شرعيه ومنها غير شرعيه. بقيت التفاصيل باش نعرفوهم ميدانيين الان, لكن قبل ذلك حنان عندها تفاعل معي. تفضل حنان.
1: عندي شوية تفاعل معك في النقطة المرورية هذه. علاش؟ على خطر وقت اللي كان الرادار في الاتجاه الآخر يعني من طريق كانت فما
4: اللي جاي من أكودة واللي جاي من سيدي بوعلي ومن فيضة.
1: كانت فما تقريبا فما زون تاع أكسيليراسيون باش يزرب أكثر باش يسرع أكثر. الوضعية اللي فيها الرادار الآلي توا أولا الأخرى كانت على 50 توا هذه على 70 وأكثر من هكا. بعد الرادار الآلي شنو موجود؟ فما قنطرة وبعد القنطرة فما رون بوان يعني أوتوماتيكمون
4: ثم نلقاو فما دخول إلى أحد محطات الوقود
1: وبعد رون بوان يعني في ذهن السائق من غير ما يشعر باش تكون ساقيه ديما على على على الفران باش ينقص على خاطر جاي وقنطره وجيت ورومبوان في كل الحالات باش ينقص في الوقت باش يدخل المنطقه هذه.
4: هذا اللي متعود بالطريق واللي متعود خاصه في تطبيق القانون تقريبا شويه للفران مع الباتيناج مع اللومبرياج انه ياخذ الحذر نتاعو خاصه وانه عند المرور من الطريق هذايا هو شبه منطقه صناعيه باعتبار وانه متركزه فيه عده مؤسسات صناعية وتجارية، فبالتالي معناها لنا خاصة وأنه فيه برشة البيع معناها محلات البيع الخردة والفراي وغيره من معناها المحلات ومعناها والمؤسسات، وبالتالي معناها ديما الوقوف والخروج والتوقف يكون في أي لحظة. وكما قاعدين نشاهدوا الآن في حملتنا هذه التحديثية عملية المراقبة مدى التزام المواطن. ومعنا سيد النقيب دي منذكر بضيف الكريم اللي هو لأول مرة يكون معنا في ظهور إعلامي في برنامج شريط الأمان على موجة إذاعة المنسير، مع التحية دائما لوزارة الداخلية على تعاونها وعلى ثقتها في إذاعة المنسير في برنامج شريط الأمان. هنطلق في الحملة هذه وباش نشوفه طوى مدى التزام المستعمل للطريق بتطبيق قاعدة 70 كيلومتر في الساعة، هل يتجاوزها ولو حتى ببعض السرعة، ولو انه ما تعرف معناها وقت اللي السواق تبدا عندهم حاسه الشم وعندهم النظره في الطريق يبدا يكشف في طريقه ويحب يشوف الشم واش ما فماش ربما كيف يشوفونا احنا لهنا ينجم يكونوا هم كلهم ينضبط، ولكن احنا شنو نقولوا؟ احنا نقولوا ماذا بينا ديما ملتزمين هذه القاعده الاساسيه، ولكن اللي ماهوش ملتزم احنا باش يكون هنا هو محور الاشتغال عليه. هل نطيب الساعه هذه اللي ديما نذكر بكل ما التحق بنا الان في الاستماع راكم قاعدين تتابعوا فينا مشاهدة عبر قناة اليوتيوب لإذاعة منسير راديو منسير، تدخلوا تلقوا برنامج طريق الأمان يبث مباشرة على قناة اليوتيوب بمتاعنا، ومرحبا بالجميع. طبعا نبدأ في أولى المتابعات بمتاعنا باستعمال الرادار اليدوي، ولهنا سيد النقيب أوكي باش نستعينوا احنا بالرادار اليدوي في النقطة هذه، لأنه احنا مش بعد الرادار باش نشوفوا مدى التزامه في قواعد السير والجولان. وطبعا سيد المقدم وبقيه الاعوان والاطارات اللي حاضرين معنا في رياض تعمل انديه معناها باش ندوروا شويه الكاميرا من غادي باش يتبعونا ونشوفوا كيفاش عمليه المراقبه هذه او تتو معنا في المباشر. احنا باش نشوفوا
1: انت معناها عندك تو زوز رادارات شوقيه، عندك رادار الي ورادار يدوي.
4: لا ما ركزتش باش نعرفوه متجاوز السرعه. صحيح فما الرادار الالي اللي هو مثبت على عمود يعني مقابلنا من غادي على بعد حوالي 50 متر أو 100 متر تقريبا أو أكثر. هوك قاعد اللي خلينا نشاهده كنا قاعد نشير وين متركز الرادار، هوك في وسط الطريق متركز على عمود مثبت معناها في الممر الأوسط.
1: يعني يا شوقي اللي باش يفوت الرادار الآلي محترم السرعه اللي هو نقص قدام الرادار باش يجي يلقى روحه قدام رادار يدوي ويكشفوا هل انه هو احترم السرعه التزام تلقائي والا على خاطر كان قدامه رادار.
4: صحيح احنا باش نشوفوا احنا هنا مدى التطبيق للقانون خاصه وانا نعرفوا احنا اللي متعود الطريق هذا يعرف الرادار مكانه فيه لكن اللي مش متعود انه بعد الرادار يلقى رادار اخر. لهنا هي المفارقة اللي احنا باش نطبق عليها حملتنا التحسية التوعوية هذه. نعرفوا لانه بعد يفوت الرادار لانه يلتزم بتطبيق السرعة وإلا لا، لانه هو باش يكون على دخول على مفترق يجري في 70 في 50 كيلومتر في الساعة، ثم مفترقات فيهم 30 كيلومتر في الساعة على غرار المفترق اللي قبل الرادار اللي هو معروف مفترق السلام اللي يعرفوه بمفترق طريق الكرارس، هو فيه دخول 30 كيلومتر في الساعة فيما نحكيه على الطريق الوطنية رقم واحد هذية وإن احنا موجودين. حضرة النقيب بعد إذنك، هو بعد ما يكون الرادار الآلي يزمو قداش السرعة اللي هو يزمو يكون ملتزم بها باش يوصلنا لهنا؟ 70 نفس السرعة
1: 70
4: أنا إحنا طول مش القوم يفوت لل 70 هذا اللي مش نحاول نوقفه ونقول له شنو نوعية المخالفة قداش قيمتها شنو هي السنة
1: وعليش وعليش خالف خاصة يا شوقي
4: وهذا هو وعليش هو مخالف يعرف الإشارات كل العلامات كلها موجودة العلامات العلامات الأفقية علامات علامات التشوير ممر خط المترجلين الخط متواصل الخط المتقطع يظهر لي معناها على مستوى التجهيزات البنية التحتية متوفر
3: موجود موجود
4: ولا عذر لمستعمل الطريق في أن يتجاوز كل هذه العلامات وكل هذه التنبيهات
3: صحيح ما عنده حتى عذر موجود علامة أفقية موجود مخفضة سرعة موجود كل شيء موجود يعني ما عنده حتى عذر يعني سبحان الله حاجة يعني من عارف حاجة يعني
4: آخر إنسان لأنه هنا واللي في جانب الإنساني متاع الأمني اللي هو الأمن الجمهوري اللي هو يراعي بعض معناها الحالات الإنسانية كما هكا لأنه الأمن قبل كل شيء هو مواطن وقبل كل شيء هو إنسان وبالطبيعة هو مدني بالطبع فبالتالي معناها هنا ندخل فيها جوانب أخرى واعتبارات أخرى يلا خلينا نتوقف في الحملة هذه ونشوف شكون اللي متجاوز 70 كيلومتر في الساعة هل أنهم فعلا باش يكونوا متجاوزين ولا هناك كلهم منضبطين وإذا كان كلهم منضبطين زاد نقول لهم بارك الله فيكم معناها راك فوق سرعة الكلام ما غابينا تلتزم في السرعة أنا حتى كان فوق الخمسة في الساعة 75 76 نقول له راك فوق وإذا كان زاد أقل يصير في السرعة نقول له بارك الله فيكم حالك كنت ملتزم
1: عندك جائزة ذكر بها شوقي
4: الجائزة راهو بالطبيعة نذكر بها اللي هي معناها
1: من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية
4: حقيبة السلام والأمن المرورية اللي هي مهدات من إذاعة المنسية من شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة وشناء ولاية بن عروس مشكورين جدا
1: شوقتنا راك شوقتنا نستناو في شكون اللي يقول هربت من القطرة جيت تحت الميزان
4: خلي خاطر شوف راه ربما تنجم تصير حاجات ونقولوا حديث اللي ربما ما سمعوش يقبل وما شاهدوش يقبل فبالتالي اني ادعو كل من يستمع فينا الان وبامكانه بدون خطوره يدخل على قناه اليوتيوب نتاعنا بكل عاده بكل 2000 و 3000 و 4500 و 2500 و 1700 و 1800 فما فوق ديما اللي كل اسبوع يشاهدوا فينا ويتفاعلوا معنا ويبارتاجيو في حساباتنا لانه التداول نتاع البارتاج هو اللي يساعد على ايصال هالثقافه المروريه هذه لاكثر عدد المشاهدين.
1: أما إني فهمت حاجة تو من خدمتكم يا شوقي هو أيوة. تقريبا قدام تمركز ما شاء الله العوين الكل الموجودين معاك ومعاهم سيد رئيس الفرقة وفريق أيوة. إذاعي متكامل والرادار منتصب أيوة. اليدوي والكراه أيوة. قاعدة تتعدى معناها تقريبا الناس الكل محترمة الرادار الآلي وتتعدى أيوة. في نفس الإيقاع هذيك ومحترمة السرعة المحددة يعني بمعنى آخر ما فماش كون اللي نقص قدام الرادار الآلي وعاود نزل فيتاس بعد الرادار
4: هو مع كثافة الحركية المرورية ربما في بعض الأحيان تلقى نفسك ما تنجمش تجري يعني تنجمش تتجاوز السرعة المحددة ولكن كما قلنا راهو في بعض الأحيان لازم نلقاو من لم يطبق القانون وبالتالي باش يكون عليه لهنا الموضوع الاشتغال متاعنا في تحديد السرعة ب 70 كيلومتر في الساعة احنا ديما لهنا السادة الأعوان اللي يتجاوز السرعة متاع المحددة هو اللي يكون موضوع الحصة متاعنا نوقفه شوية نعطيه للنصايح متاعنا نحسوه
1: نعم.
4: بطبيعة بمدى الخطورة متاعه ولهنا سيد النقيب في انتظار مع سيد رئيس المركز حرس المرور لهنا سيد النقيب تعرفوا أنه في الليمات هذه تحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي على مستوى أخذ الاحتياطات عدم المجازفة عدم المجاوزة عدم المخاطرة مع تغير الطقس مع انه في بعض الاحيان يولي فما ضباب في بعض الاحيان خاصه في الصباح في الليل شويه كذلك على مستوى حاله الطرقات وحاله العجلات على العربات بصفه عامه كلها عده عوامل قد تتسبب في حالات انزلاق في حالات نتاع اصطدام عربات في بعضها مع تجاوز السرعه مع عدم ترك مسافه الامان هي كلها عوامل بطبيعه تؤدي الى حوادث حوادث قد تكون خاطئه في بعض الاحيان وربي يلطف بنا وان شاء الله الله لا لا لا لا لا لا يقتل بشر معناها ولا يشوي عائله وديما احنا لهنا نحسوا العائلات نحسوا خاصه السواق ترى ديما فما عائله في انتظار ديما فما شخص اخر في انتظار هو يعني انت راك في حاجه ليه وانت راك في حاجه ليه فبالتالي معناها لهنا نزيدوا نحسوا الساده المستعمل للطريق في انتظار انه نلقاو تكون متجاوز او اذا كان زاد الناس منضبطين نشكروه يعطيهم الصحه
3: كما نعرفوا صحيح هسه وقت ما نعرفوا اللي توا احنا فما تقلبات مناخيه وش يتبدل الطقس ان شاء الله. كما الرؤيه تنعدم كيبدا فما ضباب، مش كما فما يعني ما فماش ضباب، كما فما الرؤيه تنعدم كذلك، مش كما طريق طريق مبلل يعني مسافه الفرمله، مش كما طريق يعني كيف توا يعني شايح، يعني ديما كي تبدا فما تقلبات مناخيه ديما ماذا بينا نخفضوا من السرعه قد ما نزل،
4: وخاصة مسافة الأمان اللي هي راهي مهمة جدا، لأنها مسافة الأمان تحتسب بالفعل وردة الفعل، فبالتالي معناها عملية المناورة لهنا باش أنك تحاول في بعض الأحيان إذا كان ما خليش مسافة الأمان باش أنك تخرج على غفلة عملية مناورة يسارا أو يمينا باش تتفادى الحاجز اللي هو أمامك لبستاكل، سواء كان سيارة دراجة مهما كان كروسة أي حاجة، نجم حتى في بعض الأحيان هناك يكون حيوان حشاكم كلب إبل حصان قطيع من الأغنام، فبالتالي معناها لهنا ديما في بعض الأحيان حشاكم حتى الخنزير، معناها على طرقاتنا مهددة في كل لحظة، فبالتالي هنا يلزم الترفيع من درجة اليقظة والحذر عند مستعمل الطريق، وخاصة عدم السياقة في حالة الإرهاق والتعب ونقص النوم اللي هو معناها من الأسباب اللي تؤدي ربما إلى فقدان السيطرة على المقود، وبالتالي معناها الهناء عدم تطبيق القانون من وراء
1: ذولي عندكم رصد لمخالفة
3: حتى المرافق نتاع السائق هو عنده دور يشوف علامات يعني التعب والإرهاق على السائق ينبه يقولون خذ تسكين راحة، ونشوفوا احنا وسائل النقل العمومي فذا كيف راهو فلان سيارة الأجرة راهي 8 بلايك 8 عائلات يعني من حق المرافق يتدخل يشوف علامات تعب على السائق ينبه ياخذ قسم الراحه يرتاح، هذه باش تتفاداو الكوارث والحوادث، ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي عائلات.
4: احنا طوي الى حد الان نزلنا ما سجلناش حالا تاع تجاوز للسرعه المحدده اللي هي 70 كيلومتر في الساعه، ليش بنكونوا شافونا ليش بنكونوا بعض احيانا ما تعرف الناس تنبه بعضها
1: شوقي لهنا باش نتمسك بملاحظتي بكري يا شوقي
4: أيوة.
1: باش نتمسك بملاحظتي انه المكان أيوة. المخصص للرادار الالي واذا كانت الغايه منه هو الحد من عدم احترام المسافه السرعه المحدده بالعلامه المروريه الحقيقه ماهيشي الاختيار ماهوش موفق كما كان من الجانب الاخر، على خاطر في النقطه المروريه هذيك ناكد لك راهو صعيب باش تلقى شكون باش يجري اكثر من 70 في النقطه هذيك، قلت لك كما قلت لك بعده قنطره وبعده قد قدرون بوان ومع شوية زحمة مرورية باش تلقى أكثر الناس باش تمشي من 70 للموا، معناها من 70 وإحنا هابطين شوية
4: 70 فأما قلب باش يتم التخفيض كما قلنا، معناها
1: هنا قاعدين نشوفوا يعني سرعة اللي قاعدين يمشيوا بها السيارات سرعة معناها معقولة اللي يجريوا بها، معناها ما فماش تطيح في السرعة.
4: وهو تعرف وأنه في مفترق السلام وانت جاي معناها هي منطقة عالية فبالتالي احنا لهنا في منطقه منخفضه قريبه شويه للواد، فبالتالي معناها حتى على مستوى الرؤي نجموا يشوفونا معناها نجموا يكونوا مكشوفين، خاصه انه يلقاو العمود الثلاثي التري بي نتاعنا اليوم مثبت عليه جهاز التصوير نتاعنا البورتابل، فبالتالي لهنا زاد ينجم يكونوا هما يقول لك هذايا رادار.
1: مش مشكل احنا اللي يهمنا انه الناس تحترم القانون الناس ملتزمين احنا نلوجوا على الناس الملتزمين راهو ولينا تتفكر ولا لا
4: بالطبيعه احنا ديما نقولوا احنا نكونوا سبب مش الناس تحترم السرعه اللي هي الرادار واللي ان شاء الله معناها ديما يكونوا محترمين الرادار لانه قبل كيما تكون انت تدخل حنان وقبل يكون خارج من الرنفا من اكودا باتجاه سوسه باتجاه سهلول الطريق الوطنيه هذه رقم واحد فبالتالي معناها كان وقت يفوت شويه المفترق يتجاوز شويه المفترق ويتجاوز خاصه منه هو القنطره نتاع الواد اللي هي قبلها بشويه موجود العلامه مكتوب عليها طريق مراقبه بالرادار ومحدده فيها السرعه ب 70 كيلومتر فبالتالي هو كان وقتها يتجاوز السرعه لانه يعني يوصل للنقطه اللي احنا وقفنا فيها في فتره سابقه من كيم هيك من حملتنا مع السيد العقيد فيصل العداسي لما شغلنا على اليمين باتجاه سوسه كانت وقتها صحيح فما تجاوزات وانه احنا ركزنا على الجانب هذا كنا نقول يتجاوز وطرق يتجاوز القنطره فبالتالي هو باش يزيد في السرعه
1: انت والمقالب
4: يعني يقع في المحظور يقع في الخطا ويرتكب المخالفه هذه نتاع تجاوز السرعه احنا الى حد
1: يلا كان فماشي مسيرش ناخذ مستعملي طريق نتواصل معاهم بالنصايح
4: نتواصل معاهم ونقول لهم راكم باش ناخذوكم معنا في المباشر اذا كان يسمحوا باش نعطيهم خاصه النصايح توا تعالوا نشكروهم على مدى التزامه بقواعد السير والجولان ونشوفوها الان ملتزم زاد بارتداء حزام الامان والا لا وبالتالي معناها نوجه له النصايح هذه و معناها حتى سوى عمليه الشاحنه اللي تم توقيفها او ايقافها مؤقتا فبالتالي معناها عمليه المراقبه نتاعها بتصير الملاحظه وانه هو ملتزم ارتداء حزام الامان اللي ملاحظه اولى ثم انه معناها انه الشاحنه في حاله حسنه هذا ما هو مرئي معناها للعيان حسب ربما خبرتنا وتجربتنا لانه ربما قد تكون قليله بالنسبه لاهل الاختصاص الامنيين بصفه عام وخاصه منهم اعوان الوكاله الوطنيه للفحص الفني لما يعرفوا مدى الاخلالات اللي تكون موجوده على مستوى العربات في عمليه الفحص الفني العربي اللي اشتغلنا عليه وان شاء الله في حصص اخرى تونا نرجع ونخدموا هكذا يعني حملات نشوفوا مدى التجاوزات نشوفوا اذا كان فما عربه اذا كان فما لهنا بعد اذنكم باش نشوفوه كحاله من الحالات بطبيعه اذا كان هو متهاو باش نشوفوا طياره ومعاه مرافق خلي يقرب شويه ونشوفوا اول ملاحظه هل انه مرتدي لحزام الامان والا لا وهل انه المرافق نتاعه مرتدي لحزام الامان والا لا يزرب مزروبه هيا ربي يقضي الاشوار هاو فما سياره اخرى نشوفوا مدى التزامها بالامكان السياره البيضاء هذه هكا سيد رئيس المركز حرس المرور مع سيد النقيب رئيس الفرقه في تعوان وخيان لهنا معناها قاعدين نحدوا باش نقرب شويه باش نشوف السياره السوداء هذه قداش السرعه نتاعها هذه هو اللي تم ايقافها 34 على 70 معقول جدا معناها حاله عاديه بالطبيعه يتم انه يكون هو محترم هي السرعه هنا قاعدين ديما نحدوا
1: 34 مبالغ فيها يا شوقي
4: السياره الحمراء 57 هاك السياره الحمراء 57
1: شوقي
4: ايوه
1: 34 على 70 مبالغ فيها الحقيقه يظلي مش كشفوكم جماعه
4: هو انا قلت له راه شوف ينجم يكون راه الحقيقه هي يعني المسافه اللي قاعدين نخدموا فيها احنا راه مع كثافه الحركيه المروريه من الصعب انك باش تتجاوز ال 70 اللهم كي تكون
1: مفتوح
4: كثافه حركيه من الصعب
1: حتى كان ما فماش حركيه صعيب شويه باش تتجاوز ال 70
4: السياره السياره السوداء هذه تمشي 66 معناها هكا قاعدين نوريو فيكم في قداش السرعه المحدده لهنا بس زميلي رياض قاعد ينسق مع المواطنين لانه تعرف
1: الماء هو موجود
4: ناخذوا ها تو عندها تقريبا اكثر من اسبوع رجعت بسرعه عاديه نعم حنان تفضلي
1: قلت لك نشوف الماء موجود
4: لا موجود اي لا عمليه التزود بالماء بالمياه المعلبه رجعت بنفقها العادي مع انه لأن للإشارة فما البعض اللي مازال قاعد يبيع في سكة الماء بأكثر من السعر نتاعها بكثير معناها هي تسوى 4500 وهو يبيع حالك ب 6000 وفما شكون يبيع فيها ب 7000 ماشي في باله مازالت العباد واقفة على المياه المعلبة اللي هي
1: ورشد المستهلك أنت تو مع السائق
4: تزود بينا صقعة هكا طون طون طون نجيو للسيدة المواطنة ما عرفش
1: قاعدين نشوفوا فما حاجه مش فاهمين شنو غرا نتفرجوا معاك
4: شوقي بدي حاول قد نفهم معاكم السياره هذه باش نحكيوا معاها يعطيكم الصحه مشكورين جدا باش نشوفوا هي سيده امراه مدى التزامها هي باش تهبط وتجينا مرحبا بها لهنا ما نعرفش اذا كان هي كانت في الاستماع لبرنامجنا ولا ولاني حمدي مكاد كان مانيش غلط كانت تعدي المفترقه احنا نشوفوا لهنا كما قاعدين تشاهدوا التحقوا بنا الان راهو اللي باش تشاهدوه واللي باش تسمعوه راهو في ساتر لاول مره صحيح ما عادش عندنا برشا وقت عندنا تقريبا 7 دقائق مازالونا او اقل شويه حاولوا في هالسبع دقائق هذيا يكون معنا سائق مثالي لما لا الربوزي زدنا ونشوفوا مدى وعيه بقواعد السير والجولان
1: انتم ايقاف السياره شنو شوقي توا في اطار رصد مخالفه والا
4: شوفني اول سؤال باش نسالوا لان هي قداش السرعه المحدده ساعه في الطريق هذا فنشوفوا مدى التزامها بقواعد السير والجولان فبالتالي معناها لهنا او السيده التحقق بنا الان صباح الخير مدام عسامه مرحبا بك مدام
5: بك اكثر يا عايش
4: تسمى الاخت سامي سونيا. مرحبا بك مدام سونيا. انا باش نسال اول سؤال. السرعه المحدده في الطريق هذا تعرفهاش قداش؟
5: السرعه هذه نورمالمون 70.
4: متاكده ولا عطاوك المعلومه؟
5: لا ما عطاني حتى.
4: ما استعملتش جوكر معناها.
5: ما حتى شيء نورمالمون.
4: الطريق هذا اهم تجهيز فيه تعرفوا شنو
5: اهم تجهيز؟
4: اي
5: الحقيقه
4: شنو الاله المجهزه به؟ اهم اله لهنا هي 70 كيلومتر في الساعه ولا شو نجم نلقاه باش نحدوا السرعه؟
5: رادار
4: مثلا. ما انتبهتش اللي فما رادار الي موجود على اليسار باتجاهك انت؟ انا انت لو كان تجاوزته ربما تنجم تكون ترتكب
5: بالمخاطر. اي لا نعرفوا رادار لا نعرفوا يتعدى.
4: هذاك هو تجهيز من التجهيز من البنيه التحتيه راهو.
5: اه فوالا صحيح.
4: صادفش انه تخلفت في رادار سواء كان يدوي كما اللي قاعدين نستعملوا فيه هذا والا الي اللي هو مثبت على عمود كما تشوفوا فيه احنا خاصه في الطرقات السياره في اللوتوروت والا كما هنا في الساحل موجود في النقطه المروريه هذه وموجود كذلك كما نشغل في رجل على مستوى مدخل الفياج.
5: ايوا
4: هذوما الاقرب شويه. ولا بحذا المطار في نصيبه.
5: اي تاسفت مر. جاوزت 10 كيلومتر.
4: مش بالسرعه المحدده. رادار الي ولا رادار يدوي؟
5: يدوي.
4: رادار يدوي هذايا. وقت اللي انت تجاوزت حسيت بقيمة المخالفة اللي أنت قمت بها وعهدت نفسك على أنك ما عادش تتجاوز ولا هكا مشيت مع المخالفة نتاعها؟
5: لا والله خاطر هي جاية في هبطة
4: كيما الرادار هذايا.
5: فوالا دونك ما حسيتش بها الخسارة ما حسيتش بها.
4: عاونتك شوية الهبطة باش
5: تزيد
4: شوية في السرعة.
5: أي صحي صحي.
4: لكن قعدت في بالك المخالفة هذيك وما عودتش أنك تكررها هل المنطقة هذه المرورية؟
5: نحاول ديما ننتبه نحاول على الخطر توا سرعة السيارة ديما الواحد ينتبه أكثر على الحوادث وعلى كل شيء.
4: مع تغيير الطقس والمناخ هاك نشوفوا أربع فصول في نصف يوم في بعض الأحيان خاصة مع بنيتنا التحتية تعبة شوية كان مش برشا في بعض المناطق إذا مش في أغلب المناطق فبالتالي لهنا خاصة وقت اللي تصب المطر تعرف الكثافة نتاع المياه والنجم السبب في حالة معناها أعطاب وغيره. يعني أنت لهنا التغير الطقس كيفاش ربما السوق وكيفاش نجم تنصح السواق بصفة عامة؟
5: والله أنا ديما نقول في التأني السلامة. أيوة. والسرعة الندامة والإنسان ديما يحاول ينتبه. أيوة. لماكسيموم بوسيبل الحقيقة وكهو
4: واللي يركبوا معاك صغارك عائلتك وغيره معناها ديما تحاول أنك على الأقل تزرع فيهم ثقافة الالتزام بقواعد السير والجولان على طرقاتنا
5: بطبيعة مالاش كي ما نتزرعش من حاجة هذي دونك ما نحتاجها احنا.
4: قد ايش ارتكبت المخالفة انت مخالفة بركة هذي نتاع تجاوز السرعة ب 10 كيلومتر في الساعة؟
5: وهذي الحقيقة
4: مرة واحدة.
5: اي مرة واحدة وحنا نسير بطبيعتنا نخافوا مش كيما الرجال مع الناس ذاك المغامرة الكبيرة هكا في السياقة.
1: شوقي عندي سؤال لسيد النقيب. أيه. إذا كان باش تتوج السيدة سونيا بالجائزة. أيه. متاحة خليلي حتى دقيقتين لطرح سؤالي.
4: تفضل. أيوة تفضل خذ دقيقتين. أيه. وباش نحاولوا بطبيعة احنا نستشيروا أهل الاختصاص لأن تنجم تكون هي سائقة مثالية مع بداية اليوم بداية الأسبوع. تفضل.
1: شوقي عمليا وقت يتم رصد المخالفة هذه عن طريق الرادار الآلي شنية بقية؟ أيوة. الإجراءات هل يتم إعلام السائق يعلموه أنه رصدوا رادار آلي ولا فلاشاه الرادار الآلي وإذا كان مفاقش بالمخالفة هذيك نمشي ومعاه حتى لين يصير تعليق لرخصة السياقة متاعه يعني تقريبا. أيوة. الإجراءات بعد رصد المخالفة هذه شنية
4: لهنا باش نحكيه سيد النقيب الإجراءات اللي تتم ما بعد ضبط السائق مخالفا بالرادار الالي مش اليدوي يعني شنو الاجراءات اللي يتم تطبيقها من بعد رادار الالي شنو الاجراءات اللي يتم تطبيقها ينجم يكون معاك الجواب والا مع سيد رئيس المجلس مدامة اي به
5: رادار الالي هو بطبيعته مش تعدى المخالفه كبتوري كبتي رقم السياره
4: اها وكلوا احنا يكبتيهم كلوا احنا يفلاشيه بلغتنا السواق.
5: ايوه وتترفع المخالفه في العوينه في تونس
4: يعني مركزين ماهوش عندكم انتم هناك مرجع النظر على مستوى الترابي لكم انتم كفرقه حرس المربي.

0: موسيقى مثاليه. قال عليها مدام سونيا ملتزمه ملتزمه لابسه حزام.
1: اقربي لهنا ساعه اقربي من هنا بعد اذنك تفضل بحذايا باش نكونوا مرتاحين على مستوى الاستعمال الميكرو. جمهورنا تبارك الله يتبع فينا هكا. خليني ناخذ في الثقافه ولا مروريه.
2: نخلي جمهورك يتبعوك ويتبعوك زاد على صفحتنا صفحه اذاعه المنستير وسواشين اليوتيوب. تشوفوا تسليم الجائزه للسيده سونيا وجائزتنا من اهداء شركه تونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه. نحب نقول اجمل تحيه كامل الفريق اللي كانوا معاكم بعد ما نقدم تحيه شكر لفرقه حرس المرور بسوسه اللي كانوا معنا اليوم في هذا النقل المباشر. حمدي لحول كان معنا من أمام الأجهزة الفنية وحسام قدرية، نجل عطيه بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، علي منصوري في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو طريق الأمان. تقول لكم حنان بكار، إلى اللقاء وبسلامة.

صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المونستير. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري اليوم أن إضراب قطاع النقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أشار إلى أن المشكلة الحالية تكمن مع الشركات الموزعة التي لم تقم بمسؤوليتها تجاه العمال رغم حصولها على التسهيلات المالية. قام خريجو المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بمقاطعة شاملة لمناظرة الانتداب التي كانت مقررة ليوم 13 من سبتمبر الجاري بشكل جماعي والبالغ، باعتبار أن الأمر عدد 304 لسنة 2013 المنظم لسلك الأخصائيين الاجتماعيين ينص على الانتداب المباشر لخريجي المعهد إلى جانب إمكانية الانتداب عبر المناظرات. يتواصل حاليا تقييم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في إطار ترشح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم وفق ما أفادت به المنظمة.

0: مندوبة إمالة تونس لدى اليونسكو. استشهاد مواطنين أحدهما طفل صباح اليوم متأثرين بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان. وذكرت محافظة القدس أن الاحتلال يواصل احتجاز قرابة 53 شابا على الأقل في مركز تحقيق بالتزامن مع عملية تفتيش وتخريب وتكسير داخل عدد من المنازل والاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين. اعتدت طائرة الحربية الإسرائيلية بغارة على وادي بلدة زبقين وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال بلدتي المنصور ومجد الزون والأودية المجاورة بجنوب لبنان. كما نصف جيش الاحتلال فجرا عددا من المنازل في البلدة وفقا للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بثلاث قذائف مدفعية أطراف بلدتي جملة وعابدين في ريف درع الغربي بجنوب سوريا وفق ما أفادت به مصادر محلية سورية. تصفحون الآن زميلتين مروى الزيدي وربح عبدالله في برنامج ملفات تربوية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية أعطني الحل موجديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: ملفات تربوية. ملفات تربوية إعداد وتقديم
3: ربح عبداللاوي
4: مع ربح عبداللاوي
3: ومروى الزيدي
4: ومروى الزيدي.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. موعد متجدد مع الملفات التربوية كالعادة، ننصت جميعا وبكل اهتمام لحكايات أبنائنا اللي في كل صباح ياخذوا المحفظة نتاعهم، لحكايات الأولياء اللي يرافقوا أولادهم كل أمل وبمجموعة من الأسئلة والانشغالات، وننصتوا زيادة للإطار التربوي اللي يواجه هو والإطار الإداري طبعا مجموعة من الإشكاليات اللي يلتقي الجميع من أجل حلها من أجل مناخ تربوي سليم. صباح النور مروة، أهلا وسهلا بك.
6: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية. المناخ التربوي سليم يبدأ من مؤسسة تربوية طبعا سليمة فيها مقومات تحترم التلميذ والمربي وتحترم زادة مجهودات الأطراف الكل. هل كلنا ساهرين على نجاح وليداتنا؟ والأهم من هذا الكل، أنت حكيت على المحفظة اللي هزها هك التلميذ، راهو مسكين يكركرها فيها كيلوات من الأدوات، وللأسف الشديد هذية من نجم كان يكون ضرر وسبب كبير في ضرر الكبير على ظهور صغيراتنا. فرفقا بربي بكل بدين اللي مازال يتكون مازال ينمو بشوية بشوية، بربي رفقا بالحق نقولها ونمررها بكل صدق لكل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، حطوا الكتب عندكم، نقصوا علينا شوية الكرار، سره الصغار تعبوا، وحتى الكبار زاد حتى في عمر المراقة هيك تشوف إذا كانوا يقرأ مثلا نهار كامل من 8 حتى نصف النهار، هاي كرست إسلامية 300 باج، هاي كرست تاريخ جغرافيا حساب مع كتاب مع ستوش مع دبوسة ماء إلى آخره، قداش بشي حمل لك تلميذ. فهمسة في أذن وزارة التربية نقص علينا شوية لدوات راهم برش على وليداتنا وصغيراتنا.
5: وبالله فما سؤال زادك اللي بدأوا به المربين خاصة بالنسبة للتلامذة اللي ما في حالهم، شو اللي ما زالوا ما جابوش القائمة على الأدوات متاحهم، مش حتى بكش يخدم شبيك التو ما جبت أدواتك، راو ما دام ما جابش أدواته يلزمك تعذره وتستناه وتتحمل وتصبر شوية على خطر يعلم به كان ربي.
6: صحيح، هو يعلم به كان ربي، ينجم يكون مخلطش، ينجم يكون ما زال يسنى في شهريته، ينجم يكون عنده قرض وخايف لكذا يسنى فيه فلوس باش تتصب له.
5: نعم.
6: فما زال ترى القراية نعش، نتصور انه ما زلنا في مرحلة تقييمية بخمساش اليوم للولانين بين تعارف بين هكا تأقلم مع القسم
5: مراجعة
6: مراجعة
5: نعم.
6: معناها مش لازم الكراسة تكون حاضرة والكتاب حاضر، فمكتوب ما زلت مفقودة راهو اليوم.
5: نعم.
6: تلمذا ملقوهاش دونك فعقلنا مش مزروبين.
5: فما مجموعة من الفقرات ومجموعة من المواضيع اللي باش نطرحوها اليوم، لكن مروة قبل حبيت نقول اللي فما تفاصيل زادة يومية تنجم تصنع ضغط داخل المؤسسة التربوية. صحيح احنا ديما نجيو إلى صف الولي وإلى صف التلميذ ربما أكثر، لكن فما حاجات اللي ماذا بينا ننصف فيها الإطار التربوي والإداري والإداري. نحكي على التنقيل، تنقيل التلميذ من قسم إلى آخر. بالحق هي مسألة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تفتح باب من الإشكاليات الكبيرة. فما تفاوت الأعداد، فما اكتظاظ الأقسام، فما توازنات البيداغوجية، وانا حكيت مع مجموعة من مديري المؤسسات التربوية مطالب الأولياء اللي تجد نفسها أحيانا في مواجهة إمكانيات إدارية محدودة. هنا السؤال اللي يطرح نفسه، إلى أي مدى يمكن أن تتحول بعض المطالب اليومية إلى ضغط على الإطار التربوي والإداري، وكيف يمكن إدارة هذه الوضعيات بما يحفظ مصلحة التلميذ ويحترم عمل المدرس ويضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
6: هو أنت تحكي هكا وذكرتني بأرتيكل صغير هكا ولا ببليكاسيون صغيرة كتبها أستاذ يتحدث فيها على التوزيع الآلي للتلاميذ ربح، وقال أو عنوان الكلام متاعه قال حين يصبح التلميذ مجرد رقم، وقال أنه التوزيع الآلي للتلاميذ في ظاهره إجراء عادل على خاطر الناس
5: علمي.
6: كلها بالضبط، معناها كلنا فما تكافؤ فرص، فما تلامذة ممتازين تلامذة متوسطين وغيره، لكن في جوهره يتحول إلى المسمار الأخير في نعش العلاقات الإنسانية داخل أسوار المدرسة. نعرف وربح لكلنا أنه فما صغيرات ربما صارت لهم إشكالية تقبل مع معلم معين ولا مع أستاذ معين، ينجم يكون صار بلوكاج ما بينها كالتلميذ هذاك ولا أستاذ، ينجم يكون زادة عنده صديق مقرب ولا عنده إشكاليات نفسية ربما تطلب التدخل الإنساني. ربما كلام الأستاذ لهنا اللي هو في نهاية المطاف الأستاذ المفروض معناها عنده رابح يكون فما توزيع آلي، ولكن أنا عجبني كلامه لأنه لازم ما نتعاملوش مع الصغار على أنهم مجرد أرقام، نتعاملوا معهم على معناها من جانب إنساني ونفسي بالأساس.
5: نعم، أما أنا ناخذ لهنا زادة صوت الإداري اللي يقول لك علاش كان أحنا معناها تقع على حكاية هذية، راو هالتوزيع الآلي هذية ولا العلمي بين ظفرين يسكر الباب قدام مثلا ما نعممش ما موجود قدام أساتذة يحبوا ماذا بيهم ولد فلان وفلتين وعلان يكون عنده باش يقرأ عنده إتيود وكذا، يسكر الباب على برشة حاجات. والتوزيع أنه يكون معناها ما بين متفوقين متوسطين ضعاف ولا حاجة كما هكا يكون علمي بالحق، ونفتحوا الباب قدام أولادنا. علاش يبدأ متعلق بصديق برك ينجم يبني صداقات جديدة؟
6: هو للأسف كلامك هو صحيح، لكن للأسف على أرض الواقع مش نلقاو برشا إشكاليات باش تصير. هل ترى تطبق التوزيع الآلي هذية ولا لا في مؤسستنا التربوية؟ نتصور فما إشكاليات تصير. هو لما حال اختم الحديث متاعه قال هل نريد مدرسة أكثر تنظيما أم مدرسة أكثر إنسانية. أنا نضم صوتي لصوت ونسأل السؤال هذا فقط في إطار طرح السؤال، مش معناها أنا لا معاه ولا ضد، ونسأله بالحق هنا خاطر فما حالات استثنائية راهو باللي تحب باللي باش نحكيه، فما حالات استثنائية يلزمنا زادة نقفوا عليها. أما وقتها تقول لي ولي كل شيء استثنائي ولي أنا ولدي استثنائي ولدك أنت استثنائي وغيره.
5: أنا بالحق راهو مشيت حكيت مع بعض مديري المؤسسات التربوية في الموضوع هذا بالذات، لأنه موضوع الساعة موضوع حارق. صحيح. تسمع كان الأولياء، أنا ولدي ما جاش في الكلاس اللي حب عليه، أنا نحب الأستاذ ذاك، صاحبه ولد عمه وأخوه يساعدني لومبلوا هذاك، برش كلام في إطار معناه البحث على النقلة من قسم القسم. شنو يقول لي سيد المدير؟ يقول لي بخلاف الأسباب هذوما متاع ليتود وغيرها واللي حبينا نسكروا الباب على برشة حاجات، يقول لك راو التوازن باش يختل، خاطر التقسيم العلمي هذايا ولا التوزيع العلمي هذايا بالحاسوب يعطينا مثلا عدد كذا ذكور عدد كذا إناث،
6: يعطينا عدد كذا جايبين فوق 16، عدد كذا جايبين 14، عدد كذا جايبين أقل من 10،
5: ويقول لك عندنا مسألة الاكتظاظ، ما تلقاش قسم أقل من 37 تلميذ. أنا كي نهز تلميذ من القسم هذاك وباش يحب معناه نحقق له الرغبه نتاعو باش يولي الاخر 38 والاخر 36، فمعناه على جميع المستويات ما يساعدش،
6: اما يصير شويه تعديلات وشويه تغييرات،
5: اللهم تصير مناقله مثلا تلميذ راغب باش يمشي من القسم هذاك للقسم الاخر ويناقلوا ما بين بعضهم.
6: هذا شنو حبيت نقول، حبيت تكون فما مرونه في التعامل، معناه مش بطريقه جافه النظام باهي، لكن زاده حتى المرونه في التعامل عندها قيمتها. بالنسبه لليوم ربح جاونا طبعا مش كبيرة من تساؤلات ومن اللي فوكولي بالحق باش نحاول نعديو منهم أكثر ما يمكن في حصتنا، وتشكيات عديدة في عدد كبير من المواضيع على غرار موضوع معناها عدم التحاق، أو مازال وليداتنا اللي باش يتوجهوا لشعبة الرياضة مازالوا ما يعرفوش توجهوا ما توجهوش، نجموا يشريوا لدوات ما ينجموش، هذا اللي باش نجاوبوا عليه اليوم، وباش يكون حاضر معنا بعد شوية في المكاتبة التربوية السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنسير سي محمد الهادي سقا.
5: نعم باش نواصلوا مع المكاتبة التربوية وفاء بحري باش تنقلنا أجواء مدرسة أحدى المدارس الابتدائية ببومرداس، ثم نمشيه مع منال دردور في فقرة نفسية صغيري.
6: أكيد مواضيعكم شي جدد مع من هنا تبدأ الحكاية. نرجع للنهار الأول للعار العودة المدرسية، أي رويني حاضرة في الفقرة هذه باش تقدم لكم طبعا مجموعة من المبادرات اللي صارت في النهار هذك.
5: فقرة نحب نحكي كما قلت تشكيات الأولياء ومجموعة من الأصوات اللي باش نسمعوها ونحاول نقدموا إيجابات في شأنها. إلى جانب ذلك عدنا فقرة بروفيل تربوي، اليوم مش نحكيه على شخصية من الشخصيات التربوية المهمة في بلادنا، مش نحكيه على محمود المسعدي. محمود المسعدي اللي كان وزير تربية واللي كان أستاذ واللي كان كاتب واللي كان يعني كتاباته إلى يوم الناس هذا تدرس في شعبة الأداب خاصة في مستوى بكالوريا، رجل من رجالات التربية المهمة في بلادنا، نتوقفه في سطور عند المسيرة الإبداعية متاعه.
6: أكيد باش نحكيه اليوم في المؤسسات التربوية متاعنا الحصة الواحدة، موضوع آخر زاد أثار الجدل على امتداد الأسبوع وحابين نحكيه فيه اليوم، هل نحن أمام تجربة محدودة أم بداية لإعادة النظر في الزمن المدرسي؟ باش يكون حاضر معنا السيد خالد الشابي الخبير التربوي، كنت حكي قبيلة نحكي مع والية ربح باش تدخل معنا، هي أيضا عندها ما تحكي في الإطار هذية، قالت لي هذيك حلمة نحلمه احنا باش نوصل لمرحلة الميتون ولا نص وقت هذيك من 8 حتى المساعتين، وبعد صغيرك يروح يرتاح يكل حويجة يخرج يعمل اكتيفيتي سبورتيف ارتستيك ولا اي حاجة باش يمشي يعملها، راهي هذيك حلمة
5: حتى باش يقرا درس خاص مش يلقى الوقت
6: باش يمشي للكلوب باش يعمل اي حاجة باش يرتاح، باش يرتاح كل انسان معناه الانسان يحب يرتاح العشية خاصة مع تقلبات الجوية مع تقسيم ده سفابا، اذا كان يروحوا 6 ويروحوا 7 متاع الليل والدنيا باش تظلم الى اخره من التغيرات اللي تنجم تطرأ معناها على الفترة القادمة. فقالت لي حلمة، أنا باش نحكيه اليوم، هل ترى الحلمة هذه صعبة التحقيق وإلا لا؟ باش يكون حاضر معنا الخبير كما قلت التربوي خالد الشابي في قراءة لهذا الموضوع مع لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. مرحبا بكم الناس الكل، نجلة في تأمين استريمينغ، حسام قدرية من قدم الكونسلات، وعليا منصوري في التنسيق، ربح ومروة معاكم إن شاء الله حتى نص النهار.
3: لا تهتمي في قاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

0: امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: العشرة وتسعتاش دقيقة نبدأ مشوارنا مع المواكبات التربوية.
2: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
1: سعداء باستضافته معنا سي محمد الهادي ساقل المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير. صباح النور والنوار ومرحبا بك.
3: صباح الخير مدام ربح وصباح الخير لكافة مستمعي ذات المنستير.
1: أهلا وسهلا. إذا مش نسمعوك عرسر وبعد نرجع للتعليق. تفضل اسمع معنا.
4: أولياء احنا بالنسبة لولاية المنستير بالله نحب نسألوا السيد المندوب الجهوي للتربية أو المندوب الجهوي للشباب والرياضة وقتاش يتم الإعلان عن نتائج التلامذة اللي عاد اجتازوا الاختبارات لشعبة الرياضة. بالله هما حاطين في المنشور نهار 8 سبتمبر آخر أجل بقدرة ربي للإعلان عن نتائج النهائية. التوا هو 2021 مازال فما حتى شيء. الصغير اللي ندرى الأولياء بيشريوا الأدوات للشعبة اللي وجهوا لها الليسي اللي هي تكون شعبة علوم ولا تقنية ولا رياضيات ولا اقتصاد وتصرف ولا أداب ولا بشي جري أدوات متاع شعبة الرياضة خاصة شعبة الرياضة. زاد ما غير المعقول واحد يشري ويطيشهم ويحاول يشري خرينا. بالله النقطة هذه الرجاء إجابتنا الرجاء جاوبونا.
1: سي محمد الهادي تقريبا التساؤلات هذه من الأسبوع الفارط الأولياء استنوا معنا شوية وبعدها رجعونا في طبعا هذا التسجيل معناها بالإلحاح اللي كنت أسمع فيه توا نعرفوا أنه إحنا يعني 21 سبتمبر وسليم ذاتي حبوا زادة يرجعوا يقرأوا ويحضروا رواحهم ويشيروا أدواتهم ويعرفوا حتى شنو التوجيه متاحهم. دونك الإجابة عندك سي محمد الهادي تفضل.
3: معقول وأنا نحب نشكر الولية هذه على تدخلها وعلى نعرف أنا ما نتم حرص كبير حتى من أولياء من الاختيار شعبة الرياضة باعتبار كونك توافق معنا بين رغبات التلميذ في ممارسة الرياضة وكيف كيف المسار التعليمي الأكاديمي لباقي المواد. أنا نحب أن كانت تسمح لي باش نستعرض أنا جست المسار بشكل برقي معنا بتاع المناظرة هذه. احنا أخت ربح ننطلقه معنا منذ السنة الجارية هذه معنا في التنسيق مع وزارة الإشراف مع السلطة الجهوية في الأعداد للمناظرة هذه ومعناها وتمكننا بقدر ربي معناها معنا بإنجاز المناظرة هذه معنا عملناها في بين تاريخ 3 و6 أغوط. نعطيك فكرة حتى على عدد التلامذة الممتحنين في المناظرة هذه 271 تلميذ في 7 اختصاصات اللي هما الكرة الحديدية والتنس والمبارزة والملاكمة والركبي ورفع الأثقال والكرة الحديدية. احنا ممكن من أكثر الولايات اللي تحتضن معناها الاختصاصات في المناظرة هذه وعندنا وليداتنا اخرين كيف كيف زاد معناها ما يقارب على 74 تلميذ معناها اصلي ولايه المستير تنقلوا ولايه المجاوره باش يكونوا معناها بامتحان معناها في المناظره هذه في اقتصاد اخرى اللي معناها ما نامنوهاش ولايه المستير على غرار السباحه والجيد والعاب القوى والكاراتيه والمصارعه والتاكواندو كره القدم والكينغ فو كيك بوكسينغ كيشوكاي واليوكوبي هذا معناها اقتصاد معنا يصير في ولاية مجاورة اللي المعاهد الحاضنة للشعب معناها أقسام شعب رياضة عندنا معهد بركيبة ومعهد مكرم 3 ومعهد الوردانيين ومعهد أبو القاسم الشابي اللي نحب نبشركم به نقول لكم كونه معناها كنت في اتصال مباشر الصبيحة هذا اليوم مع السيد مدير عام للتربية البدنية ويأكد لي كونه معنا شالنا الإعلان عن النتائج باش يكون خلال ما نتمروا بالساعة هذا معناها وديجا احنا تو مقارنة حتى بعمناول معناها ممكن عمناول آخر سبتمبر ولا بديت بيه أكتوبر وقال لنا عن النتائج هذه وتعرف احنا حتى الأقسام تو الأقسام في الليسيات مازالوا معناها في التشكيل النهائي متاع القوائم وكذا معناها شوية صبر الأولياء تعرفوا كونوا ثم دراسة معناها الملفات التربوية وال تعتيم بيقع دراستها معناها من بين معناها ثم لجنة مشتركة بين وزارتنا وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية وإن شاء الله معناها بشرة السيد المدير عام للتربية
1: اليوم يا غدوة معناها
3: إن شاء الله في غضون 48 ساعة هذه تلقوها منشورة على بوابة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيف كيف على مواقع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
1: وقتاش يلتحقوا تلامذة معناها الأقسام نتاعهم؟
3: والله مباشرة احنا دوما تهبط معنا القوائم نتاع الناجحين في المناظرة هذه معنا مباشرة نسقوا مع زملائنا في مندوبية التربية مشكورين على تعاونهم معنا وديريكت معنا نقولوا احنا ان شاء الله في الأسبوع هذا بقدرة ربي فهمتي لا يلتحقوا معنا بالأقسام 11 وعب الرياضة وربي وفقهم وربي نجاحهم
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد المندوب الجهوي لشباب الرياضة بالمنستير محمد هادي ثقافي مدخلتك معنا اليوم في الملفات التربوية, وإن شاء الله كما قلنا في 48 ساعة هذه تبعوا دونك الموقع باش تاخذوا كل التفاصيل وتاخذوا تعرفوا الليستة تعرف صغيرك وين باش يقرا إن شاء الله التحق بشعبة الرياضة وإلا لا. خليكم معنا في الاستماع, رجعين باش نكملوا معكم مشوارنا.

0: معكم مكملين ونمشيو مباشرة لفقرة نفسية صغيرية.
1: نفسية صغيرية
2: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
3: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عندهم مهندسي ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.
0: معكم كالعادة والعوايد في الفقرة هذه اللي يستنوها برشا من الأولياء واللي يحبوا يحكيوا في هذا الموضوع وفي عدد كبير من المواضيع، ولكن مش ركزوا بالأساس على نقطة مهمة في بداية السنة الدراسية. سعداء أنها تكون معنا في موعد مجدد مع النفسية نفسية صغيري الدكتورة منال دازور. صباح النور ونوار، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا مرحبا بك، صباح الخير صباح النور.
0: يعيشك، عودة ميمونة معنا في البرنامج ومرحبا بك دائما في طبعا تسليط الضوء على أهم المشاكل اللي عندها علاقة بذكاء أطفالنا. نحكيو على الذكاء وإحنا صغيراتنا جنرالمون هكا نقيسوا الذكاء متاحهم، وحدنا ساعات ويخو 20 في الحساب، عددهم ممتازة في المادة هذية وإلا معدلاتهم ممتازة، هذيك بالنسبة لنا المقياس الحقيقي للذكاء. أما يظهر نتنساو الذكاءات المتعدة اللي هي أهم برشا ربما، أو مش حتى أهم برشا، هي مقياس ممكن علمي دقيق أكثر.
4: أكيد في الحقيقة هو ثم برشا أنواع متاع الذكاء، وساعات برشا أولياء يخلطوا بين الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي. مثلا هو برشا أنواع متاع الذكاء كما الذكاء الفني. أهم ذكاء الحقيقة أو أهم أنواع الذكاءات هي الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي، خاطر الذكاء الاجتماعي هو اللي باش يخلينا ننجحوا في حياتنا وفي علاقاتنا مع العباد، والذكاء الأكاديمي باش يخلينا ننجحوا في القراية. تبقى الذكاء الأكاديمي مش ديما مربوط بالأعداد المدرسية، معناه ينجم يكون صغير عنده ذكاء متاع قراية أما نتائجه أقل، كما ينجم يكون صغير سنوات الأولى بالذات في القراية أعداده ممتازة ونتائجه ممتازة أما ذكائه متوسط. على خاطر نعطي مثال، ناخذ صغير جايب مثلا 18 معدل سنة أولى أما هو جايبها بالحفاظة ومجهودات أمه، تعرف ثم أمهات ساعات تقول أنا نستحق شهادة مع ولدي، يعني
0: نحفظ فيه ونقري فيه في كل شيء. صحيح
4: بالضبط. والذكاء ما هوش هو الحفيظة بالطبيعة، الحفيظة حاجة والذكاء حاجة أخرى. فالذكاء يكون مرتبط بالقدرة على الخلق والإبداع والقدرة على التفكير، مش القدرة على الحفظ. نجم يكون صغير ذكي وما هوش حفاظ، وقد يكون العكس حفاظ وما هوش ذكي. كيفاش نطور الذكاء عند الطفل؟ أول حاجة لازم نعرفه اللي الذكاء فيه جانب كبير جيني. الحقيقة الصغير كيما يتولد أبيض أو أسمر فهو من البداية عنده الحقيقة تطور معين في الدماغ يختلف من طفل إلى آخر اللي بشي يخليه يكون ذكي في مجالات معينة. يعني لو فما جانب كبير جيني هذا ما يمنعش اللي المحيط عنده دور كبير في تنمية ذلك الذكاء أول حد منه.
0: معناه كيف نقوله جيني اللي جيناته والده مثلا ولا أمه ولا حد من عائلته من أفراد عائلته معناها معروف وقبل بذكائه ولا عنده معناه قدرات مشعل عليه ففي الجينات متاعه ولده ولا بنته بشي يخذوا منه الجينات هذه. هذه علميا معناها نحكيه على جانب وراثي نوعا ما.
4: هو راهو جيني مش ديما وراثي، صحيح الجيني قد يكون وراثي في أغلب الأوقات، ولهيك كما قلت كي نحكي وراثي فهو بالحق الذكاء بيدو فيه جانب وراثي. النوابغ مثلا نلقاو عندهم احتمال أكبر باش يجيبوا نوابغ، ثم عائلات اللي الأم والبو الاثنين عندهم قصور فكري، فالحقيقة ثم إمكانية اللي في صغارهم مش يكون نسبة قصور فكري أكثر، مش بصفة 100% من الاحتمالية أكثر. أما جيني قد يكون في تركيبته الجيني، لأنه ساعات تصير طفرة جينية. طفرة جينية يعني نعطيك مثال، أم وبوه نجموا يكونوا أذكياء، صغيرهم مثلا نعمل طفرة جينية عنده تخيزومي 21 اللي هي تسلسل الصبغيات، فالطفل هذاك في أغلب الأوقات باش يكون عنده قصور فكري، يعني ساعات تصير جينات مختلفة، أما في أغلب الأوقات يكون وراثي به. تو إحنا المحيط عنده دور كبير في تنمية ذكاء الطفل، وساعات الأولياء يعملوا حاجة اللي تخلي الذكاء متاع الصغير يحدث كما نقولوا، كيفاش؟ هات نبدأ مثلا إذا كان نخمو في الذكاء اللغوي متاع الطفل. راهو الذكاء اللغوي متاع الطفل وهذا عنده علاقة كبيرة بالإنتاج الكتابي، وكونه صغير يفهم نص بعد في القراية، وكونه زاد يعرف يتواصل مع العبيد، خاطر ما نجموش نتواصل مع العبيد بلاش لغة يعني. راهو عنده علاقة كبيرة بكونك تحكي مع صغيرك ملول وتقول ملول ملا هو رضيع كان الزم. راهو علميا الصغير دماغ متاعه راهو ما هوش حابس، راهو قاعد في نمو مستمر. وقد ما انت صغيرك كأم ترضع وتبدأ تحكي معاه وهو يغزلك في عينيك قد ما المنطقة ذيك في الدماغ المسؤولة على الكلام راهو قاعدة تخدم لأن هي تستقبل مدلول وبعد الثقيل بتبيع ذاك الكل باش يخزنه والمنطقة ذيك باش تولي نشطة وذاك باش خليه يتكلم. وهنا على قد ما تحكي معها أكثر وهو بالعمر باش تعاونه باش يتعلم من محيطه، مثلا ملي عمره عام تعلمه ديب شباك تفاحة مغرفة إلى آخره في حدود العام يعني راهو هذاك يعاونه على الأخر باش يتعلم محيطه ويكبتي الكلام. زادة كي يزيد يكبر شوية من علموش فقط يحفظ الأشياء أما يفكر يفكر. نعطي مثال كيما صغير عمره ثلاثة سنين أربعة سنين أنت باش تعلمه وتقوله شوف مثلا السكر شوف الملح فاش يشبهوا لبعضهم فاش يختلفوا على بعضهم في هذا كله تفكير. أو زادة ما يسمى بالأحجيات جيل الصغير تقول له شنو الحيوان اللي كذا شنو الحاجة اللي كذا شنو الشبه بينها كل حاجة وكل حاجة شنو الفرق بين كل حاجة وكل حاجة مثلا الفراشة والطائرة فاش كيف كيف فاش يختلفوا إلى آخره. فهذا كله تنمية ذكاء الصغير قبل ما يرقد تحكي له قصة وتعلمه مفردات جديدة وتعلمه وتسأله زيادة على رأيه وتسأله خليه يفكر قبل مش مجرد تلقين. يعني أعطيك مثال أنت صغير عمره أربعة خمسة سنوات تقرأ له في قصة حتى هكا شوية بالدارجة مش بضرورة بالعربي فصحى وتقول له كلمة سفينة قد يكون هو أربع سنين ما يعرفش سفينة فتفسر له السفينة وسيلة نقل تفسر له شو معناها وسيلة نقل وسيلة نقل كذا كذا سفينة هي وسيلة نقل تمشي في البحر أنا عطيت أمثلة. فهو صغير على قد ما تحكي معه تعطيه مفردات وتعلم يفسر المفردات هذيك مثلا انت تعلمه كلمه وتقول له ترى طلع هي شنو هي خليه يفكر خليه يبحث عن معلومه مش طول تعطيه اسقاطات وتلقين. هذا ذكاء اللغوي مهم على الاخر. فانت قد ما تحكي مع الصغير كي تحكي معه ألف كلمه في النهار مش كيما تحكي معه كلمتين ثلاثه. هذاك علاش راهو برشا صغار قد يتولد هو عنده القدرات اما اذا كان امه ساكتين ما يحكيوش وبرا عاده اذا كان حطيناه قدام التلفزه في وقتها الخلايا ذيك ما هيش باش تنمو بالشكل المطلوب. وهذاك علاش توا الراو في صغارنا رغم الاتيودات والمجهودات الكبيره الراو لهما وهذا يلاحظوه برشا مربين يقولوا قدرتهم على الابداع في الانتاج الكتابي ولات محدوده برشا.
0: صحيح. هنا سؤالي دكتوره معناها انت حكيت على الفتره العمريه الاولى معناها نحكيوا على ما قبل الروضه، هل ترى هذا ينجم يتحسن يتصلح حتى قبل العوده المدرسيه في سنه في معناها السنه الاولى سنه نحكيوا ست سنوات؟ معناها انا اذا كان ما خدمتش الخدمه هذه كلها مع صغيري من عام لثلاث سنين نجم نخدمها من ثلاثه للسته؟
4: تولي أصعب كيما صغير باش تخدم عن النمو نتاعه وتخدم اللول، أما كي تخدم على صغير باش يطويل في عمر 13-14 عام يظهر لي الأمور ولات مأخرة شوية. في الحقيقة ست سنوات الأولى والثلاث سنين الأولين هما الفيصليين في الذكاء نتاع الطفل الحقيقة. هذاك قد في ست سنين قد تلقنوا حاجات أي ما نقولكش ما عادش تلقى نتيجة لا، أما ديما السنوات الأولى هي الأهم في تشكيل ذكاء الطفل الحقيقة. يعني
0: هذه حاجة مهمة ياسر خاطر احنا ديما نعتبره انه الصغير تي مازال صغير تي مازال ما يفهمش حتى كيسرك سؤال ماذا بيك ما تجاوبوش قلتي تبربي تو كيفاش نقعد نفسر له فيها هالحكاية هذه طويلة وهذه غلط برشا
4: بي هي غلط
0: نعم. من بعد دكتورة من بعدها انطلاقا من سنة المدرسة شنو اللي نربطوا اساسا معناها الذكاء نتاعو باعداده المدرسية وكما قلنا هذه من البداية معناها هذه خطأ اخر لكن وما عادش عندي وقت هذا باش صلح اللي ما عملتوش وانا صغير
4: به يقعد ديما شوف هو الحقيقة ثم حاجة اسمها مكتسبات حتى لو كان صغير ذكاء ومتوسط ثم يسالش نخدمه على المكتسبات ويقعد ديما هو مش ما عادش نجم نطوره فيه هو شنو ملول قد نجم نطور فيه بشكل جذري من بعد تكون أمور
0: بطيئة
4: أقل يعني بطيئة. هذا هو ديما ست سنين الأولين الأهم بعد ثم كيما نقولوا مثلا ذيك معناه مخر خير من لما ما نخدموش مجهود على قليلة بعده على الشاشة اخدم معها أعطيه مفردات خطر زيادة. الدراسة مش مربوطة فقط بالذكاء هي مربوطة مدى قدراتك أنت قدراتك على أو معارفك الثقافة العامة عندها دور كبير في القراية المعارف عندهم دور كبير فنقعدوا ديما نعلمه الصغير ونطوروا له مهارات لغوية. مهارات لغوية تنجم بطبيعة تتطور من بعد أكيد مهارات لغوية كونك تعرف زي لغوي جديد هذا يقعد يتطور أما الحقيقة ممكن الذكاء الرياضي المنطقي هو اللي عنده علاقة بالحق برشا
0: بالعمر الصغير
4: بالعمر الصغير الذكاء الرياضي المنطقي كونك أنت صغير شوف مثلا حتى عمره 5 سنوات باش تدخلوا معاك الكوجينة، أعطيني 7 قرون فلفل، 7 قرون فلفل قداش نزيدوهم باش يوليو 8. الألعاب زادة، الألعاب اللعب مهم على الآخر عند الطفل راهو، سواء قبل أو بعد 6 سنوات راهو اللعب يخلي الصغير يطور قدراته بشكل كبير. ونقعد ديما نحاول الصغير نخليه يفكر مش فقط القانون معلومات.
0: هذا هو المهم برشا، انك تتعاونوا على اعمال العقل، على انه يخدم مخه وانه يفكر اكثر. من هنا نحب نقوله للناس اللي تسمع فينا انه اذا كان صغيرك ذكي فانت مساهم بدرجه كبيره برشا في الذكاء نتاعو، فما تحقروش هكا على الفتره العمريه الاولى هذيك. للاسف شديد القناة اغلبيه الامهات وحتى الدوله التونسيه زاد لا تعير اهتماما بالفتره هذيك للأم، يعني تلقاها متاعب ولادة وبعد رضاعة وترجع تخدم فيسا هكا، ولا دكتورة معناها حتى هذيك راهم عوامل كلها معطلة.
4: عنده دور. وقبل شوف نفتح قوس صغير، هو قبل كانت الأم تجيب الصغير تلقى أمها وحماتها والعائلة الكل، وتتذكر قبل في عاداتها ثم عادات وتقاليد محليها. شفت قبل الجدة تحكي الحكايات للصغار، لما ولاد ولدها ولاد تلمهم تحكي لهم الحكايات الخريفات. الأم قبل كي تبدأ تجيب الصغير وترضع فيه تبدأ تغني له مثلا
0: سعدي سعد وكل غنيات هذوك،
4: او بنتي خير من الف ولد. هذوك الكل ما تحقرهمش، معناها علميا راهو ذاك مهم على الاخر في نمو دماغ الطفل. هو الام كي تروح تلقى روحها مشغوبه، روحها من خدمه تعبه منهكه نفسيا، هي مع هي سيئة، هي راسها يوجع وما بيها ما تحكيش. تلقى افضل حل باش ترتاح تحط صغيرها قدام تلفزه باش تسكت ما يبكيش، وبالطبيعه راهو هذاك مش باش يكون بدون عواقب في برشا.
0: باهي يا دكتوره، خليني هكا نمرر ملاحظه ومن عارفه انت باش تفقني عليها ولا لا. على قليله كي تحطوا قدام التلفزه ما تحطوش برشا ساعه، ودو حطوه في العمر هذاك بالاساس يتفرج مثلا على قصص باللغه العربيه، يتفرج فهمت شنو معناها، على خير من هكا تصور وكهو.
4: اكيد باش نبداو واقعيين الحقيقه. على قليله قبل 3 سنين جمله راهو الدماغ نتاع صغير ما لازمش يتعرض قبل 3 سنين للشاشه بتاتا. بعد 3 سنوات على قليله يكون ثم تواصل، مثلا يتفرج على حاجات فيها عبره، حاجات مناسب العمر
0: موجهة،
4: ونكون ثم تواصل. مثلا نقول له شنو فهمت من هذيك، شنو صار هذيك، شنية، مش مجرد نخلوها هكاك للساتين قدام الشاشة وهو هكاك مبهم يعني قدام الشاشة.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك صحة دكتورة منيل دردور، كيف العادة نورتنا وتحياتنا ليك. احنا مكملين معكم المشوار، خليكم معنا في الاستماع، رجعين بعد شوية مع المواكبات التربوية.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عافية ومرحبا بكم في إطار مواكبتنا التربوية. حبينا نكون متواجدين في مدرسة الحوس ومعنا مديرة المدرسة.
1: عسلامة، معكم مديرة مدرسة الحوس سونيا الحاج أحمد. نقدم لكم مدرسة الحوس. مدرسة الحوس هي قرابة 40 عام، أسس عام 1987، ثم قرابة 200 تلميذ. عدد الأقسام فيها 5 قسم تحضيري. بخصوص الأقسام، السنة من حسن الحظ كانت عنا قاعة مغلقة، سنة أذنت لنا الإدارة بفتحة بعد ما قمنا فيها بأشغال ترميمات بتبيع بالمساهمة المجتمع المدني. زاد نشكر زاد الحارس، حارس المدرسة اللي هو متطوع في ترميمها شخصيا، يعني باليد العاملة متاعه. هذا هو معناها السنة بقدرة ربي، معناها نفتتحوا السنة الدراسية بستة قاعات 9 فصول. والأجواء العامة يعني تلامذة بقدرة ربي معناها مرتاحين، الأقسام مش مكتظة بنسبة 20-25 تلميذ بالقسم اللي هي سابقة في المدرسة. بالنسبة للإطار، الإطار متوفر، عنا 13 معلمة. الإدارة زادتنا زوز مدرسات السنة. دونك ظروف الكل هي وسانحة باش تتعدى إن شاء الله السنة دراسية مكلة بالنجاح إن شاء الله. أمنا العودة المدرسية، تنظيم البيداغوجي موزع بطريقة معناها تخدم التلامذة إنهم يحضروا كل يقرأوا معناها أون بلوك، ما يقعدوش ماشيين جايين على المدرسة. هذا يخدم التلميذ ويخدم المعلم. تحضيراتنا كما كل عام، حضرنا رواحنا للاستعداد للعودة المدرسية واستقبال تلامذتنا في مدرسة في أبهى حلتها. بطبيعة قمنا تنظيف المدرسة وتلائها. مشكورة زادة السلطات المحلية من معتمدية من بلدية اللي شاركوا معنا وساهموا في تنظيف المؤسسة. قمنا بطبيعة بتلاء المدرسة، تهيئة الحديقة، تأثيث قاعات. كما قلت لكم كانت عنا قاعة مسكرة وكي حليناها، زادة المندوبية ما قصرتش في تأمين الطاولات والسبورات وكل ما يلزم للقاعة. وإن شاء الله في القريب زادة وعدتنا باش تعطينا خزانات وكراسي. لذا القاعات مأثال، أجواء طيبة، تقبلنا تلامذتنا في أجواء طيبة وكانت العودة سلسة والحمد لله. وفي إطار الإحاطة بالتلامذة متاعنا، تستعد المدرسة بتبيع الإنشاء النوادي ثقافية. نذكر منها نادي شطرنج اللي أسسناها عم ناول لأول مرة بتأثير السيد العروسي عثمان، معناها متطوع يعطيه الصحة، وبدعم زادة من سي عدنان حمزة
2: رئيس جمعية نادي التعاون بالمهدية.
1: وفرنا الرقاع، وفرنا كل ما يلزم لتأطير تلامذة في شطرنج، ونعرفوا أهمية الشطرنج في تنمية الصغار في الرياضيات في الحساب الذهني. كيف زادة سنة نسعى وزادة باش نعملوا نادي مسرح. زادة مش تأثوا معلمة السنة السادسة والخامسة مسرحيات تخدم اللغة العربية للتلامذة، والنجم زادة المسرحيات هذوكم تشاركوا فيهم بأمسية ثقافية. قمنا عمناول بأمسية ثقافية كانت ناجحة في عيد الشهداء، واحتفلنا فيه بعيد الشهداء وعيد في شهر التراث. زاد بالتراث بالأكلة التقليدية وباللباس التقليدي، بشراكة زاد مع دار شباب ومرداس. سي عبد الوهاب محمد واحد من جمج يتجاوز، وكان فعال ياسر في إنجاح الأمسية. وإن شاء الله السنة زاد نقوموا هيك برشة تظاهرات ثقافية، نحبوا معناها نتلامذة نحيطوهم ونشجعوهم وننميو فهم المواهب متاعهم. تقديم نشيد، مسرحيات، رقصات، وهذا كل معناها بطبيعة يخل نتائج التلامذة متاعهم ودعم نجاحهم الدراسي.
0: نواكبوا الأنشطة الثقافية بدار شباب بومرداس. معنا مدام بسمة عمار.
3: إن شاء الله باش نستأنفوا للأنشطة الثقافية بمؤسستنا وانطلاق مرحلة الإعداد والاستعداد لجملة من النوادي الشبابية. بتبيع حبدينا في تهيئة الفضائيات الحاضنة لهذه الأنشطة وتكوين برامج سداسية واستقطاب عدد كبير من الشباب التلمذي وحتى المقاطع عن الدراسة. من بين هذه النوادي الموجودة بمؤسستنا عنا نادي كرة المناورة، وهي رياضة مستحدثة، ودار شباب مرداس هي المؤسسة الرائدة الأولى لهذه الرياضة. إن شاء الله باش تكون عنا معناها خلية جديدة إن شاء الله باش تأسس في مؤسستنا، تشرف عليها العديد من الإطارات التربوية لهنا بالمؤسسة. عنا كذلك نادي الإعلام وصناعة المحتوى، نادي التربية المرورية والإسعافات الأولية اللي من بعد باش يتوج بمشروع تنشيطي ضخم ونحيو المنطقة معناها بعملية بيضاء في حوادث الطرقات. عنا كذلك نادي الفنون الركح مسرحية بما فيها مسرح رقص تعبير جسماني على نادي الشطرنج المرة هذه بطريقة احترافية تحت إشراف لجنة تحكيم متميزة وتركيز خلية جديدة من التلاميذ وتأطيرهم وتطوير الأداء متاعهم. إن شاء الله ربي يوفقنا في نشاطنا ذبنا احنا التلامذة يكون عندهم فضاء يلمهم فضاء يتأطروا فيه بعيد عن الشارع والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
0: معنا السي وليد صالح عضو المجلس المحلي بومرية.
4: مرحبا بيك واهلا وسهلا بيك.
0: مدرسة الحبيب 2
4: اسباب انشاء المشروع هو الاكتظاظ الكبير اللي صاير في مدرسة الحبيب، ارتاءات وزارة التربية تركيز وبناء مدرسة جديدة بومرداس. الحمد لله نجح المشروع والمدرسة انطلقت في العمل وساعين ان شاء الله الى زيادة هذا المشروع باقساط اخرى. هذا الهدف نتاعنا الرقي بالبلاد، استقطاب عدد كبير من التلامذة من كامل الجهات بحكم مدرسة الحبيب اللي هي منارة تعليمية، تحصلت على مناول على جائزة الأولى في عدد الناجحين في مناظرات السيزيام. وساعين أيضا إلى جعل منطقة هي منطقة تعليمية فيها زوز مدارس ابتدائية، مدرسة إعدادية، دار الشباب، مكتبة عمومية ودار ثقافة. وإن شاء الله ثم بناية مهجورة ناويين باش نعملوها تأينا باش تكون مركز تكويني متعدد الاختصاصات. إن شاء الله في قدم الإنجازات جديدة لهذا واضح أني في المخطط التنموي 2026-2030. المدرسة مازال فيها خدمة، هذا قسط الأول، مازال قسط الثاني، مازال قسط الثالث. إن شاء الله قادم الوقت مازال شوية رتوش من المقاول حاليا، تكمل شوية رتوش وساعين إن شاء الله باش ندخل في القسط الثاني والقسط الثالث. إن شاء الله قريبا مش تعمل ملعب خاص بالمدرسة الجديدة، مساحة نتاعه بين 30 متر وعلى 15. إن شاء الله في 15 يوم القادمين لا ما ثماش حتى نقائص، بالعكس المدرسة هذه خليط بين أولاد المعتمد دي بومرداس، راهي تميز في منطقة عبور، فيها تلامذة من المدينة وتلامذة من الضواحي وتلامذة من العمادات. المدرسة هذه الإيجابي فيها هي تحت تسيير مربية أصيلة بومرداس، وإن شاء الله النجاح قادم للمدرسة هذه ولتلامذة المدرسة هذه. إن شاء الله نشوفوا تلامذة ناجحين في السيزيام كما عملت مدرسة الحبيب سابقا.
0: متواجدين اليوم في مدرسة بومرداس 2 معنا المديرة المدرسة مدام حنان عتيق.
5: عسلامة ومرحبا بكم، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للتلامذات، وإن شاء الله تكون سنة دراسية متوفقة على جميع الأصعد بإذن الله. هي المدرسة هذه هي إحداث جديدة، معناها تم الإحداث متاعها للتخفيف عن الضغط على مدرسة الحبيب. مازالت الأشغال قائمة بها، مازالت تهيئة الملعب ومع نكمل الصور معناها اللي باش يفصل بيننا وبين الكوليج. فيها 9 إطار بالمديرة، عنا 6 معلمات للغة العربية والعلوم، وعنا معلمة السادسة هي مختصة باش تقري اللغة الإنجليزية، متكفلة بالتدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة للسنة 5 و6. مع عنا 2 معلمات للفرنسية، معلم للثالثة والرابعة، وبتبيع مع معلمتنا المتميزة والمتألقة درة عبد القادر، هي اللي خدات تكفلت بتدريس السنة 5 وسنة 6 لغة فرنسية. وإن شاء الله المدرسة هذه تكون هي إن شاء الله معناها تكون نتائجنا ومتميزة، وإن شاء الله علاش لا تكون مدرسة نموذجية يولي يرغب لها التلميذ اللي هو فما بعض التلاميذ نفرين، لكن الحمد لله معناها وصل العدد متاعنا إن 121 تلميذ. أقسامنا متوازنة من حيث المستوى المعرفي، إن شاء الله بإذن الله عنا تلميذات متميزين في السنة 6. إن شاء الله أصروا إنهم يقعدوا في بومرداس 2 خاطر قاوا معناها إطار تربوي مشجعهم وقاوا الراحة معاه. نتمنى لهم النجاح، وإن شاء الله علاش لا العام الجاي السنة 121، العام الجاي 200، وإن شاء الله تتواصل العمل الجاهد متاع تلامذات متاع المدرسة متاعنا.
6: من هنا تبدأ الحكاية.
7: حكايتنا لليوم تبدأ من أول أيام العودة المدرسية وفي مبادرة طيبة من أعوان الشرطة في سوسة اللي نلقاوهم يأمنوا استقبال التلاميذ بالحلوى. مبادرة صغيرة أما معناها كبير وتخلي أثر جميل عند التلامذة. وفي نفس السياق وفي مبادرة إنسانية نبيلة تجسد معنى الوفاء لشهداء الوطن في قفصة، وين إطارات أعوان الحماية المدنية كانوا حاضرين مع أبناء شهيد الواجب النقيب هيثم عليمي، وهذايا في نهارهم الأول من السنة الدراسية. في مبادرة مؤثرة ترجم معنى الإنسانية والوفاء الشهيد في عمره في خدمة الوطن. نفس الموقف هذا رينا في المتلوي، وين إطارات أعوان الحماية المدنية

0: شهداء الواجب عندهم مكانة خاصة ورعايتهم هي مسؤولية ووفاء وعرفان. فتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق في العام الدراسي الجديد.
1: من هنا تبدأ الحكاية. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
5: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
3: يلا
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: الحادية عشرة على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. رئيس لجنة المالية مهر الكتاري بيّن أنه سيتم النظر في مشاريع البنية التحتية لقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تجنب تكرار ما حصل من انقطاعات واضطرابات خلال الصائفة والاستعداد الصيف القادمة. للأسبوع الثاني على التوالي لم يتمكن تلاميذ عمادة سلاطنة من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وعددهم 150 تلميذا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب سائق حافلة كانت وزارة التربية قد خصصتها للغرض. طالب عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان التمديد في خط حافلة النقل المدرسية وإضافة محطة جديدة بما يخفف من معاناة نحو 50 تلميذا يضطرون يوميا لقطع مسافة 4 كيلومترات على الأقدام عبر مسالك وعرة للوصول إلى أقرب محطة حافلات. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزء الرابط بين منزل تميم وإقليبيا سيتم القيام بعمليات الربط ضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وإقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 26 و2000. ومن المنتظر أن تم استنافه والتوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء 23

0: سبتمبر بعد الانتهاء من أشغال الربط والتي ستتواصل على مدار الساعة. دولياً، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن حادث تعرضت له سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبداللاوي
2: مع ربح عبداللاوي
1: ومروى الزيدي.

0: نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي
1: حابين نشوف النقائص الموجودة في ولاية المستير.
2: ساعة أول حاجة هي عودة ميمونة لتلامذة الكوليكا. فيما يخص أنا اللي ما عجبنيش في العودة هذه هي أوقات المترو. المترو متاع الساحل معناها مترو الساحل والكوليكا. الأوقات ما هيش مقابلة بعضها بالكل. كما بنتي تقرأ 8 المترو عاملينه 8 غير درجين. وبصفتها هي تقرأ في الجرسون معناها توصل هذا إذا وصلته معناها تاخد تاكسي رصت لها تويك ها معنا 3 أيام معناها مش برشا كل نهار تاخذ لي مترو 7 ودقيقتي هذا ايش يتسمى انا الرهب بالنسبه لي انا معناها صغير يضيع نورمالمون مش تحفظ مش تخدم تمرين بزيد مش تقوم هي تركح روحها والكليك انا هذا اللي راه انا وقت تو كيما في نص النهار تجي مترو ونص النهار ونص ترجع في مترو ماضي ساعه معناها مش توصل هي مش تمشي تقرا في الجرسون العشيه تسيب الستة المترو كان 7 اذا كان ماهوش عامل روتار بالطبيعة ماهوش معقول بالكل انا ماذا بيا نحب نوصل صوتي معناها التعديل الوقت وانا وصلت طلعت للاداره نتاع المترو في المستير جيت نحكي معاه قال لي مدام على شنو تحكي احنا عملناه ونخدموا بخمسه سنين نخدموا باربعه متروات هذا شنو ذنبي انا نظموا رواحكم وما حكيناش هذاك معناها كي تصب المطر وكي معناها كليك الحاله تتعكر اكثر معناها وقداش من التاكسيات مش الناس الكل واجده مش تاخذ تاكسيات احكي على حالتي انا لا عندي كرهبه الطفله بها متوفي لا عندي موتور لا عندي حتى شيء ما نعرفش والله شيء أسف ما لقيت حتى حل تويك عملت لها بونمو في المترو تويك مش نتلز استنى في نهار الجمعة مش نزيد نمشي نشوف مع الكيرا معناها أنا فلوسي برشا مش نعمل مترو وكارا بونمو مش معقول هذا أنا نحب نوصل صوتي تشوفونا حل في تعديل الوقت متاع المترو أقل شيء كما عمناول عمناول فما مترو 7 و4 هي البرشا يرجعوا للوقت متاع عمناول وهذا هو اللي نحب نوصل وصلوا أنا ومعناها ومش كان أنا معناها نحب مضبية تتفاعلوا زادة معانا الناس الكلية مراش روحي أنا راني نقول الكلية لهنا فما اللي جي من الساحلين مترو الساحلين 7 غير 4 وقتاش مش يقوم صغيرة نخموا في شتاء نخموا في مطر مش تصب ما تعرش معناها يأثر بالطبيعة تو كيما اليوم هاو نحكي اليوم خميس بنتي تقرأ من 8 نص النهار جي مترو نص النهار ونص وترجع مترو ماذي ساعة تروح لي معناها تسيب الستة مش توصلني 7 و4 للدار شنو مش نلقى فيها انا كي مش نقولها احفظ ولا اخدم سيريمات ولا اعمل حاجه بالطبيعه ماهيش مش تجاوب معايا تقولي ماما تعب انا نحب نوصل صوتي تشوفونا حل وكهو
1: واجدين في مدرسة الحوس وحاب نشوفوا بعض النواقص مع أحد أولياء التلاميذ
3: الكياس مثلا نصبوا المطر ما يلقوش وليدات كيفاش يروحوا ما يلقوش كيفاش يمشيوا الداخل هذا الساحة كسبت المطر تعبت بالمية ما يلقوش كيفاش يلعبوا ينبرح سين الحيط من غادي مش كامل زادة في أي وقت يتيح على الوليدات فاختر معناها عليهم خلي كل من يساهم فيها ويعمل حوجة باهية
1: حاب نشوف النقائص موجودة في مدرسة بومرليس معنا ولية
4: والله النقائص معناها قلت خاطر هم يزالوا في البداية وكليكية نقعد نلوجوا على الأقسام ونبدأوا نلوجوا على المعلمين لازم حركية شوية ما ينجمش وذاك ورب يعين المدير ويعين اللي معاه
0: نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي

0: الحمد لله الحمد لله يا ربي. طبعا أهم ما في حياتنا هي الصحة، إن شاء الله الصحة لباس وعال العال لكل مستمعينا ومستمعاتنا. 11:16 الوقت الآن في ملفات تربوية. الزمن المدرسي ما هوش مجرد ساعات يقضيها التلميذ داخل المؤسسة التربوية، بل هو عنصر أساسي في العملية التعليمية، يتقاطع مع قدرة التلميذ على التركيز على التعلم ومع ظروف عمل المدرس والإطار الإداري، وكذلك مع إيقاع الحياة اليومية للأسرة. ومع اعتماد تجربة الحصة الواحدة في بعض المؤسسات التربوية، عاد النقاش حول زمن المدرسي إلى الواجهة. هل نحن أمام إجراء تنظيمي محدود فرضته ظروف معينة، ولا إحنا أمام تجربة يمكن أن تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لطريقة تنظيم اليوم الدراسي، بما يجعل المدرسة أكثر ملائمة للحاجيات الخاصة بالتلميذ وبالأسرة وبالإطار التربوي؟ بعد قليل سنتحدث وسنتناقش في هذه المسألة مع الدكتور والخبير التربوي خالد الشبي، لكن قبلها نسمع واحد من الأولياء اللي كالعادة إذاعة المونستير منبر من أجل إيصال صوته.
1: نحن أولياء تلاميذ المعهد النموذجي القاطنين بعيدا خاصة عن المدرسة. وقع تغيير التوقيت، كان التوقيت من 8 صباحا الحصة الصباحية إلى الساعة منتصف النهار، ثم من الساعة 1 إلى الساعة 5 مساء. وقع تغييره وتمديده بساعة مع إضافة ساعة للوقت الراحة من بين منتصف النهار إلى الساعة 2 بعد الزوال. هذا التوقيت يقع إخراج فيه التلاميذ خارج المعهد، يعني التلميذ القاطن والقادم من بعيد، معناها يضطر إلى التسقع، مش نقولها بكل صراحة، معناها إلى التسقع خارج المعهد. إضافة إلى ذلك، العودة تكون الساعة 6 مساء، تأتي الحافلة وتنطلق نحو رحلاتها إلى سيدي بوعلي أو إلى مساكن أو وما هناك من أخطار، معناها ومن عطب حافلات نعرفه جميعا، ومن أخطار ليلية معناها نعرفها جميعا. يعني هذا الكل كنا في غنى عنه بالمحافظة على الوقت القديم، خروجا الساعة 5 مساء تنتهي الدروس. نحن كأولياء كنا نطالب بتقليص هذه المدة إلى الساعة 4 أو 3 زوالا، كما وقع في بعض المدارس الأخرى، معناها على غرار مدينة صفاقس، معناها وقع التمديد فجأة. وفي المعهد النموذجي والإعدادية النموذجية، معناها كأنهم معناها هما المشكلة الأساسية معناها في التوقيت المدرسي في سوسة. معناها نطالب ونرجو من المسؤولين إعادة النظر في هذا الموضوع والرجوع إلى الوقت القديم على الأقل، مع مراعاة جداول التوقيت وتقليص ما يمكن تقليصه من الساعات الجوفاء. هذا ما نطالب به، لا نريد أشياء معناها تعجيزية، بل هي أشياء معناها بديهية معناها. والسلام عليكم.
0: هو البارح اتصلت بالسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة حول هذا الموضوع، وهذا الصباح تواصل معي وأكد لي أنه تم التواصل مع الوزارة، وزارة التربية، وتمت الاستجابة لمطالب أولياء المدرسة الإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي بسوسة والعودة إلى التوقيت القديم. وهكا نحب ديما يكون التفاعل ما بين الولي وما بين المسؤول وما بين الإذاعة، نحب ديما الإجابة، ونحب ملفات تربوية منبر يتميز بالمصداقية، وإذاعة المونستير منبر تتميز بالمصداقية. فشكرا لسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة على التواصل الإيجابي والفعال.
2: ملفات تربوية، ملفات تربوية، إعداد وتقديم
3: ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.
3: ومروى الزيدي. إذن مواصلين معاكم. وأكيد اللي حكينا فيه في سوسة فما تشكيات كبيرة من عند الأولياء. نفس الإشكال هو ربح في المنستير والذولي حتى في بقية المعاهد النموذجية. والتفاصيل باش ناخذوها مع مدام انتصار مواطنة اتصلت بإذاعة المنستير باش تحكي في هذا الموضوع. مرحبا مدام انتصار، صباح النور.
4: ألا عسلامة، مرحبا،
3: يعيشك. إذن نوصلوا لك صوتك، تفضلي.
4: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وتشريكنا في الحوار، ونحب نبارك الأولياء المعهد النموذجي تاع سوسة والمعهد المدرسة الإعدادية تاع الفطير الخبر هذا.
0: بحق العاقبة لكم ميلا.
4: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نحن متأمنين خير ونعرفوا كل المتداخلين معنا قراب برشا الأولياء ويسمعونا. وإن شاء الله
3: باهي، خلينا نوصلوا لهم الرسالة. أنتم شنو طالبين بالضبط؟ أنتم تحبوا ترجعوا للتوقيت معناها من 8 حتى نصف النهار ومن مدي ساعة حتى للخمسة.
4: أي هكي نحن منطالبوا معنا، خاطر الناس الكل ما تنجمش تروح. كما تعرفوا المدارس الإعدادية هي معناها يجوها من بلاصة بعيدة، كما مقنين، كما زربجيين، كما قصر هلاك، معناها ما نجموش نروحوا في ساعة البوز تاع الفطور هكا، ماذا بينا تولي ساعة واحدة. معناها
3: هما ساعتين بوز المفروض. أيه. من نص النهار الماضي ساعتين، اللي هو كما بقية المؤسسات التربوية العادية. أنتم طالبوا أنه تولي ساعة بركة هكاك تربحوا المرويح بكري، معناها الخمسة للستة هذيك يبدا الصغير روح فيه للدار سي بون تلميذ.
4: أيه هكاك إن شاء الله، معناها هي تربحنا برشا وقت وتخلي التلميذ يروح بكري وتقلص من سوايع تاع تلميذ معناه يتعرض للخروج للطريق، وتعرف مخاطر الطريق. معناه بحق ولينا خايفين على أطفالنا. معناه
3: ما فهمش إشكال في ال في ال في ال في البرنامج، معناها مش البرنامج، في ال شو نسميه بالعربية لامبلو دو تون، فوالا، في جدول الأوقات. فهمش إشكال
4: والله السوايع جو فازت بذا بينا يخرج قانون من وزارة، يعني ممنوع السوايع كروز هيد. بالحق والله نبدأ إيدي على قلبي نقوله لازم نتابع بيه في التليفون، وعش ولجي متقعدش البرة، لازم تسقل الداخل. معنى عليش نحن نتلازل الحاجة هذوما، نحاول الماكسيموم نعملوهمش السوايع كروز هذوما.
3: نعم
4: قولهم
0: للسويع جوفاء. نعم. مش فما قاعات مراجعة معناها ينجموا يقعدوا فيها داخل المعهد ولا داخل المؤسسة التربوية؟
4: والله الحقيقة فيهم برشا كتير ذات، لو ما عندهم مشكلة في القيمين
3: فمش كون يراقبهم.
4: أي هكيك صعيبة. يقول لي راني ملقيتش قرروا فيها مرة هذه الساعة المراجعة، ملقيتش وش نقعد. قولوا مثال شو قعد حتى في الساحة في أنا بالحق ديما نحاول نحن نتابعوا بالتليفون
3: عندكم الحق أكيد
4: المشاكل هذه نقص في القيمين وفي الاكتباب. أما ما يسهلش نزيد نحاول نعرف مش سهل إيش نعمله أمبلوا تطعم في صعوبات. أما ما يسهلش نتفاداو برشا حوادث برشا نحميو أطفالنا. معناها والله نحنا مصلحة التلميذ هي اللي خلتنا معناها
3: مطلبكم الأساسي توا نقصوا من ساعات الجوفاء، والساعة خاصة اللي في البوز متاع الفطور هذيك تولي ساعة بركة مش ساعتين. هكيك الصغار خاصة اللي بعاد على عائلتهم من غير ما يقعدوا لا يتنقلوا لا يقعدوا خلينا نقولوا قدام المؤسسة ولا البرة ولا غيره، الوقت هذاك يربحوه يقرأوا فيه ويروحوا بكري. إن شاء الله يستجيبوا لمطلبكم.
4: نعم، مش حتى من بعد بكري طلبتني وحدة بمستير قالت لي والله بنتي ما تروحش ساحلين وبناتهم ما يروحوش خاطر من المطر.
3: فما اللي عائلتهم يخدموا الوقت هذاك ما يساعدهمش باش يروحوا ويقعدوا معني ترانسبور وعذاب في الفارغ، يقول لك هكا نقعد غادي، اما نقعد ساعه مش كيما نقعد ساعتين زاده في المؤسسه التربويه.
4: نعم واضح، بحق تنقص برشا مشاكل وتساعد حتى المديرين القيمين معناها ما يقعد يراقب فيه ساعتين يراقب كل ساعه برك.
3: نعم إن شاء الله يوصل صوتكم كأولياء تمثلهم اليوم. شكرا لك مدام انتصار، يعطيك الصحة. وهذه ربح يفتح الباب لموضوعنا في الإجناس اللي بتبيعة كما كنت تقدم فيه حول طبعا إعادة النظر في الزمن المدرسي. ومن المواضيع الحارقة اللي لازمها تتطرح اليوم نحكيه على الأولياء وطبعا المربين اللي يطالبوا ب طبعا تغيير ربما الزمن المدرسي.
0: طبعا يعني الموضوع موضوع حارق مروى ومهم جدا طرحه كما ترى تفاعل برشا أولياء. ونسعد باستقبال الدكتور خالد الشابي في مناقشة هذا الموضوع. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور، صباح النور لجميع الأولياء وإن شاء الله تتحل مشكلة الزمن المدرسي.
0: كيف تنظرون تربويا إلى تجربة الحصة الواحدة، وما الذي يميزها عن نظام اليوم الدراسي التقليدي؟
5: شكرا على الدعوة. يجب أن نأكد في البداية أن نظرتنا للزمن المدرسي الحالية هي أنه بمثابة الوعاء الشكلي الذي نضع فيه جداول أوقات، ونضع فيه عطل، ونضع فيه أيام راحة، ولا نهتم بأن الزمن المدرسي أصبح في البحوث الحديثة هو زمن يؤثر على تعلم التلميذ. كل ما اخترنا زمن معين فهو يؤثر على التعلم، ليس هو شكل. ولذلك ففكرة البحث عن الزمن الذي يتوافق مع تعلم التلاميذ هو المهم. مثلا التلميذ الذي يتعلم بعض المواد في الفترة الصباحية ليس كالتلميذ الذي يتعلم نفس المادة في الفترة المسائية. مردود الحصة لا يكون بنفس الفائدة أو بنفس الأهمية، لأنه الزمن بصورة عامة هو يؤثر في النشاط التربوي، يؤثر في نشاط الإنسان. لذلك احنا تحدثوا كثيرا عن الساعة البيولوجية لدى الإنسان.
0: نعم.
5: لأن الساعة البيولوجية أصبحت اليوم في عديد المنظومات التربوية تعتمد لاختيار التوقيت المناسب. مثلا ظهر في أواخر القرن الماضي علم جديد، علم الكرونوبيولوجي، وهو العلم الذي يربط بين الزمن والنشاط الإنسان.
0: نعم.
5: ومن أهم الفوائد التي قدمها للإنسانية هو ربطه مثلا في الطب، ربط بين الأدوية وزمن تناولها. مثلا تعرف اللي في الأدوية مثلا أنك الدكتور يشير عليك بدواء لابد أن يأخذ المريض في الصباح. لماذا في الصباح؟ لأن هناك دراسات تؤكد أن فاعليته في الصباح أفضل من أن تأخذ في وقت آخر. الشيء بالنسبة للأدوية تؤخذ في أزمنة أخرى. استغلها بعض الباحثين في التربية، خاصة الفرنسيين مونتاليي وتيتسو، بحث في علم الكرونوبيولوجي في التربية وربطوا بين الزمن المدرسي والتعلم.
0: نعم.
5: واستنتجوا أن علينا أن نركز لكي تكون النتائج الأفضل في المستوى الأعلى، أن نربط الزمن بالتعلم، ونربط الزمن ب مستوى انتباه التلميذ في القسم، لأن ليس كل تلميذ له درجة انتباه مثل غيره. نأخذ مثال، مثلا وجدوا أن مثلا التلميذ المتميز في القسم لا يستطيع أن يتجاوز نصف ساعة انتباه.
0: نعم.
5: والتلميذ الأقل تميزا لا يستطيع أن يتجاوز ما بين 15 و20 دقيقة انتباه.
0: نعم.
5: هو لماذا نركز على الدروس النظرية بعد هذه المدة؟
0: نعم.
5: تكون الدرس النظري يكون في مستوى هذه المدة، ثم بعد ذلك ينتقل المدرس إلى التطبيقات وإلى الأمور العملية، لأن التلميذ لا يستطيع أن يواصل معه بنفس الانتباه لمدة ساعة كاملة مثلا.
0: نعم.
5: وبالنسبة للحصة الواحدة اليوم تجربة في ساقس أعتقد.
0: نعم.
5: لها لمدة 6 ساعات التلميذ يكون في مدرسة، هي تجربة مهمة جدا، وأعتقد أنه صحيح أنه ما كنا نستمع إليه الآن الولي صعوبات الأولياء الاقتصادية والاجتماعية لغير ذلك وعامل الأم وإلى هذا كله يؤثر، لكن لابد من إيجاد حلول. والأهم حل في هذه الحالة هو قاعات المراجعة، أن التلميذ لا يخرج من المدرسة.
0: نعم.
5: يدخل إلى المدرسة الساعة 2 صباحا، ويتم الاتفاق بالنسبة للتوقيت الدراسي حتى يتوافق مع التوقيت الاجتماعي، يتم الاتفاق على مستوى سياسي كيف يكون الولي قادر على أنه هو الذي يذهب إلى ابنه أو ابنته في نهاية اليوم الدراسي ويكون قد أتم عمله، وبالتالي تحديد أو الاتفاق في تحديد ساعات العمل على عوض أن يبقى مثلا التوقيت الإداري إلى الساعة الخامسة، عندما تنتهي المدرسة الساعة الثالثة يمكن أن يكون التوقيت الإداري ينتهي الساعة الثالثة مثلا.
0: نعم.
5: وبالتالي يستطيع الولي أن يحتضن ابنه ويعود به إلى البيت.
0: هو الحقيقة الحصة الواحدة دكتور يمكن أنها تمنح التلميذ وقت أكبر للراحة، للأنشطة، للحياة الأسرية، من غير ما يكون هذا على حساب عملية التعلم.
5: لا، هو عنده هذه من فوائد الحصة الواحدة. المدرسة توفر لنفسها وللتلميذ ساعات إضافية يمكن أن تستغلها في عديد الأنشطة، الأنشطة الثقافية تستغلها في الأنشطة الدعم مثلاً،
3: الدروس الخصوصية زادة اللي هي للأسف اليوم أولادنا يروحوا الستة سي خالد ولا معناه الخمسة مباشرة، معناه الراحة ما فماش انفصلي للأسف
0: كمل الثمانية يقرأ إتود.
5: وأنا أضغط على الدروس الخصوصية بأنني أستغل ذلك الوقت الإضافي مثلا بداية من الساعة الثالثة. أنا كمدرسة أو كإدارة أنظم دروس دعم رسمية وعلى حساب وزارة التربية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات وتكون في تلك الفترة، وهذا يساهم الضغط على الدروس الخصوصية.
3: فما حلول أخرى زادة، فما شكون يقترح بعض الحلول، يقول لك نقصوا شوية، خفوا شوية من البرنامج المدرسي، فما ديماتير مثلا إذا كان في الاختصاصات هذيك ماهيش مادة مهمة في بلاصة ما يقراها ساعتين يقراها ساعة بركة، نجموا معناه تصير تعديلات حتى في المواد المدرسة.
0: خاطر إذا كان احنا نفكروا في مصلحة التلميذ اللي باش يشعر بالإرهاق إذا كانت الدراسة على امتداد يوم كامل، حتى تجميع نفس
3: المواد يعني في جرت بعضها
0: في حصة واحدة باش تحسوا بالإرهاق.
5: هو الفكرة هي أنه تجميع المواد لما تكون المواد مسترسلة بمعنى أن متقاربة، هذا يساهم في تقوية نشاط الانتباه لدى التلميذ، بينما العكس هذا ما تقول الدراسات، عندما تكون المواد مشتتة يقرأ الرياضيات وبعد يقرأ تربية وبعد يقرأ عربية وبعد يرجع يقرأ علوم، هذا يشتت انتباه التلميذ. فالفكرة هو أنه تكون المواد المتشابهة متتابعة عوض أن تكون متباعدة. ثانيا أن نختار التوقيت الصباحي للمواد التي يكون فيها مثل المواد العلمية والرياضيات يكون فيها التلميذ
3: تستحق مجهود، معناها
5: مجهود ذهني
3: نعم،
5: يستعمل مجهود ذهني ويفكر وهناك أمور نظرية، فالمفروض أن تكون المواد العلمية والمواد التي أسميها المواد النظرية تكون في الفترة الصباحية، وأفضل توقيت يستطيع فيه التلميذ أن يركز انتباهه على الدرس.
3: نعم.
5: لأنه القاعدة اليوم في التعلم هي الانتباه والتركيز، ما دام التلميذ منتبه ومركز فهو قادر على التعلم، وإذا تشتت ذهنه فهو لا يستطيع أن يتعلم. فبالتالي نحن نضع المواد التي تحتاج إلى العمل الذهني نضعها في التوقيت اللي هو ممكن، وهو اللي نربط كما قلنا نربط بين النشاط الإنساني والزمن. ويكون المردود مردود التلميذ يكون أفضل.
3: نعم سي خالد يتفاعل معنا ولي أيضا تعليقا على يعني اللي يحكينا فيه قبيلة على مسألة الكوليج ولا الليسي بيلوت. مرحبا بيك سيدي، أهلا وسهلا.
6: عسلامة.
3: مرحبا بيك. مرحبا
6: ربح.
3: مرحبا بيك
6: أخت ربح. تفاعل مع اللي قاعد الموضوع اللي تحكي فيه هو الزمن المدرسي.
3: نعم.
6: بالنسبة للزمن المدرسي بصفة عامة منذ الاستشارة اللي حصلت في 2002 حول الزمن المدرسي تم اقتراح نظام الحصة الواحدة في كل المعاهد وفي كل الإعداديات، لكن كما كان يحكي الأستاذ تو يلزم الظروف العامة تكون متوفرة من نقل، من توفر قاعات، من لوجيستيك كامل اللي نجم يحققها الرغبة هذه. بالنسبة لوضعية المعهد النموذجي مصير، أنا كولي كانت عندي بنتي تقرأ غادي، عدد السلام ذا في المعهد الضعف في ظرف 3 سنين، من 600 أصبح فيه حوالي 1200 حاليا، وعدد الأقسام الضعف، وما والبنية التحتية المتوفرة غير قادرة.
3: وخلنا نحكيه علاش الضعف، على خاطر معناها العدد كبر، معناها طاقة الاستيعاب أكبر، ولا خاطر قبلوا ل 14، ولا شنو بالضبط؟
6: طاقة الاستيعاب كانت في حدود 200 تلميذ في السنة، في ظرف 3 سنين هذوما ولاو سنوين حوالي 400. وطاقة الاستيعاب تاع المعهد ما تسمحش باش يقبلوا العدد هذا الكل.
3: واضح.
6: لذا الحل بالنسبة للمعهد النموذجي مصير هو في أنه إضافة القاعة التوسعة، ما فيش حتى حل باش السلام زي نجم يروحوا الأربعة ولا الخمسة، أنه تم توسعة للمعهد وإضافة قاعة.
3: قلت لي انه حتى ما نضطروا يقريوا في المكتبه، اضطروا يقريوا في القاعات الاخرى اللي مخصصه نورمالمون البيرمنونس ولا غيره، معناها لسد الاشكال هذه ولا لسد الشغورات اللي تصير وقت اللي ما يلقاوش قسم هكا ولا
6: لتجاوز الازمه. اضطرت الاداره نتاع المعهد باش تستعمل المكتبه وقاعه المراجعه كقاعات تدريس.
3: نعم.
6: مع العلم انه التلامذة نتاع مصير يجيو تقريبا حوالي 600-700 تلميذ يجيو من خارج مدينة المنستير.
3: نعم. وهذا هو نفس الإشكال اللي حكينا عليها قبيلة، وهذا نصور موجود في برشة مؤسسات تربوية أخرى، وبالتالي الحل هو نظام الحصة الواحدة، ولكن كما قلت أنت ما يكون كان ما تتوفر القاعات. نعم.
6: بتوفر العدد الكافي من القاعات.
3: نعم.
6: لأنه تو الأولياء عندهم خلط بين الساعة الجوفاء وساعة انطلاق الدروس.
3: نعم.
6: الساعة الجوفاء هي الساعة اللي تجي بين حصتين
3: اللي في الوسط،
6: لكن اللي يقع اعتماده حاليا تو في المعاد انه تعود الحصة مش تنطلق التسعة، الثمانية تنطلق التسعة، تنطلق العشية ماضي ثلاثة، يكون القسم موجود والأستاذ موجود، يعني ثلاثة موجودين.
3: نعم.
6: ثمانية للتسعة ولا مساعتين مساعتين، لكن ماذا ماش قاع.
3: نعم نعم. واضح.
0: شكرا جزيلا لك على التدخل، يعطيك الصحة. نرجع مع سي خالد مروة. بطبيعة زمن المدرسي ما هوش متعلق بالتلميذ فقط، هو كذلك ينجم ينعكس نظام الحصة الواحدة على المدرسين، على الإطار الإداري، وفي ظل ما يواجهه الإطار التربوي والإداري أحيانا من ضغط وتراكم في المهام، هل يمكن لإعادة تنظيم الزمن المدرسي أن يعني يقع تخفيف هذا الضغط، ولا ربما يقع النقل إلى شكل آخر؟ دكتور،
7: هو في الواقع في الحب والأخذ منظومة جديدة اللي هي منظومة الحصة الواحدة.
3: نعم.
7: علينا أن نطبق كل حيثيات حتى تنجح، أما أن نأخذ منها بعض الآليات ونترك بعض الآليات فهذا يجعل العملية صعبة. مثال، فكرة الحصة الواحدة أو مقاربة الحصة الواحدة في هي مقاربة معتمدة كثيرا في المدرسة الأنجلو ساكسونية.
3: نعم.
7: وفي بعض الدول العربية اللي هي أصلها في قديم الزمان أخذت المنظومة الأنجلو ساكسونية وهي تطبقها إلى اليوم. علينا أولا أن نفكر بطريقة أخرى، طريقة النظام الموجود حاليا يجب أن ننساها فنفكر بطريقة أخرى. بداية لابد من أن تبدأ التجربة، والتجربة اليوم بدأت في صفاقس. تبدأ التجربة بمتابعة حثيثة من المسؤولين،
3: سلطة الإشراف. نعم.
7: بسلطة الإشراف، لكن تبدأ التجربة ليس بمقترحات من عند بعض المديرين أو من عند، لا، لازم يكون تبدأ التجربة بمقترحها من عند سلطة الإشراف. إذا أردت أن تطبق الحصة الواحدة ها هي المعايير، نعطيه المعايير. مثلا لا يمكن أن تطبق الحصة الواحدة والتلميذ يدرس بنظام الساعة. يعني نخدمه بنظام الساعة اللي هو النظام الفرنسي. بينما النظام الأنجلوسكسوني الذي يطبق الحصة الواحدة يشتغل بنظام 45 دقيقة. ولو نربط هذا بالذي قلت قبل قليل في مستوى الانتباه لدى التلميذ المتميز يتجاوز نصف ساعة وأكثر شوية معناها نمشي من الاتجاه هذا. هذا شرط أساسي أنه الحصة تصبح 45 دقيقة وينتهي العمل بحصة الساعة. ثانيا حتى تنجح العملية لابد أن يكون هناك بين الحصة والحصة راحة محترمة يعني 10 دقائق على الأقل. حتى ينتقل التلميذ من
3: قسم القسم ويرتاح شوية زيادة.
7: ثالثا لابد أن يكون في نهاية في منتصف اليوم راحة مطولة. احنا الراحة بتاعنا في تونس هي 10 دقائق تقريبا. لازم بالنسبة للمدرسة الأنجلوساكسونية الراحة تصل إلى 40 دقيقة. وتستغل الراحة بس هي راحة بدون نشاط، تستغل في تنظيم الأنشطة التربوية في المدرسة. الأنشطة التي لا يمكن أن أو يصعب على التلميذ أن ينظمها على المدرسة أن تنظمها آخر النهار أو آخر الأسبوع، يمكن أن تنظم في تلك الفترة
0: ترفه عليهم وتبدل لهم الجو.
7: ثم يعود للدراسة. ثم الشرط الرابع، لابد أن يتوافق التوقيت المدرسي مع التوقيت الاجتماعي، توقيت الأولياء وعامل الأولياء وعامل الإدارة. هذا اتخذ فيه قرار قبل ما نبدأ نفذ التوقيت الجديد،
0: خاطر فما أولياء يراو في نظام الحصة الواحدة فرصة أفضل لأبنائهم، لكن فما أخرين يطرحوا برشة تساؤلات تتعلق بالنقل، بالإطعام، باستغلال بقية اليوم. يعني يلزم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاختلافات هذه.
7: ومن بين الشروط أنه من المطاعم المدرسية. لأنه التلميذ باش يعدي نهار كامل في المكتب لازم يفطر في المكتب.
3: وشنو بشكل زادة معناها أنت كي تحطه فك الساعة هذيك، شنو بشكل بشكل حاجة جبها من الدار، فهمت شنو معناها عندها زادة حتى هذيك حسبة.
7: هذا يتم اتفاق عليه فيه. تم أنظمة التلميذ يجيب أكله وتحت إشراف القائمين يأكل في المدرسة، يأكل في المطعم المدرسة.
3: أي في المطعم المدرسة.
7: وتلاميذ آخرين يدفعوا فسطورهم ويفطر في المدرسة. نظام نظام حلو برشا في بعض الأنظمة، اللي هو التلميذ كل التلاميذ بدون استثناء فرضا لابد أن يأكلوا في المطعم المدرسة. وتحسب تذكرة المطعم على حساب راتب الأب. نسبة من راتب الأب طبعا نسبة قليلة هي. وإذا كان الأب لا يشتغل التلميذ يدخل المطعم بدون مقابل، وإذا كان الأب يشتغل فهناك نسبة من راتب الأب تعطى للمدرسة مقابل أنه ابنه يتم إطعامه في المطعم المدرسة.
3: فقط
7: نسبة قليلة يعني ليست هي أموال طائلة.
3: فما تفاعل مع طبعا الموضوع، فما مؤسسة تربوية في ميدون، في هي مدرسة الإعدادية بميدون أولاد عمر في جربة بالضبط، وكان فما أستاذ يعني أكد أنه عاش تجربة هذه في السنة الماضية مع التلامذة وقال أنها تجربة ناجحة ويمكن تعميمها، وأستاذ آخر اعتبر أو قال أنه مش صحيح، أنه هي كمعنيها مربية في المؤسسة هذيك قالت أنها تجربة فاشلة، واعتبرت أنه تدريس سنوات مثلا اللي هي الابتدائي ولا غير ولا حتى سنوات التاسعة، تقول أنا قدامي اشتر قسم ناعس معناه في الساعتين الأخرانيين هذوكم مش جايب أدوات، وقال شنو الكارتابلة ثقيلة، وقال شنو تعبنا كنا نقرأ سبور ولا كنا نقرأ ومات، معناها حتى تلامذة ما أبدوش ولا ما يحسوش، خاصة في الساعات الأخرى نحكيو على هكا الساعتين اللي متعود فيهم الصغير يفطر ويروح ويرتاح، معناها من ماذي ساعة حتى المثلثة. فما بين موافق وما بين رافض، حتى في الإطار التربوي بحد ذاته والأولياء والتلاميذ فما هكا معناه تدخل تدخل كبير في الآراء، فما اللي يقولك أنا يساعدني فما اللي يقولك لا. الحقيقة في الختام حديثنا ربح مع دكتور خالد، نتصور أنه التجربة هذه نجربها مع عدد كبير من المؤسسات وتبقى قيد التجربة ونشوف وش تعطينا. إذا مشينا أكثر معناها في إيجابيتها وبالشروط اللي كان يقدم فيها سي خالد واللي هي المفروض معناها تبدأ تطبق بشوية بشوية توا باش
0: نضربوا عليها، خلينا تصور نموذجي مزيان.
3: أي هي شروط، إذا كانت تبقى نجم تنجح التجربة، نعم. إذا كانت ما تبقتش فلا. يعطيك صحة سي خالد، شكرا لك.
7: شكرا لك،
3: يعيشك، مرحبا بك معنا ديما في الملفات التربوية.
7: شكرا.
0: إذن احنا مواصلين ملفاتنا مروة وباش نختمو بركن جديد، أما نتصوروا يعطي الإضافة للملفات التربوية.
3: أكيد باش يكون حاضر معكم بعد شوية في الملفات التربوية، البروفيل التربوي مع تحياتنا لأي رويني.

0: وهكا نكون وصلنا معكم ختم مشوارنا في الملفات التربوية بتبيعة مع مختلف المداخلين اللي كانوا معنا ومع التفاعل الكبير اللي مع البرنامج. شكرا لكم على ثقتكم المتواصلة والناس اللي بعثت لنا حاجات راه إن شاء الله الأسبوع القادم نعديوها لكم. وعد منا لكم خاطر ساعات يبعثونا في وسط الحصة دي هكا تسجيلات وغيره, فإن شاء الله الاثنين القادم إذا متحلتش مشكلتكم نحاول نسلطوا الضوء عليها بتبيعة. وعلى امتداد الأسبوع زادة مرحبا بكم في التواصل معنا باش نختموا مع بروفيل تربوي مع شخصية المسعدي, تفاصيل باش تاخذوها في العنصر هذايا مع أجمل تحيات ليكيب الكل لها. شكرا لك حسام قدرية, شكرا لك نجلة, وشكرا لك عليا مروة وربحي. سلام عليكم, يعطيكم موعد إن شاء الله الاثنين القادم من 10 لنصف النهار.
1: بروفيل تربوي اليوم في بروفيل تربوي باش نحكيو على محمود المسعدي, كاتب ومفكر سياسي تونسي. تولد في مدينة تزركة بنابل في 28 جانفي 1911. بدأ تعليمه في كتاب القرية وين أتم حفظ القرآن, وكمل تعليمه الابتدائي بقربة وتعليمه الثانوي في المعهد الصديقي سنة 1933. في نفس العام التحق بجامعة السوربون بباريس وقرأ اللغة العربية وأدابها وتخرج سنة 1936. قام محمود المسعدي بالتدريس الجامعي في كل من فرنسا وتونس, وكان من أكثر المربين تميز. قرر زاد في معهد كارنو والمعهد الصديقي قبل انتدابه للتدريس في مركز الدراسات الإسلامية في باريس عام 1952. كانت أغلب المحاضرات اللي يقوم بها يحكي من خلالها عن رسالة الأدب وجوهرها, طريقة تخلي بصمة عميقة عند تلامذته اللي كانوا أول من يقرأوا مقالاته اللي كان ينشرها في مجلة المباحث. بالتزامن مع مسيرته كأستاذ, فرض المسعدي اسمه كأهم الأدباء على الصعيد العربي من خلال العديد من الأعمال والمؤلفات اللي لقات رواج كبير, كما حدث أبو هريرة قال, السد وغيرها اللي اهتم من خلالها بمعالجة المنزلة الإنسانية. لكن الكتابة والتعليم ما خلاوش يبعد عن التزامه بالقضايا الوطنية, فنلقاوه تقلد عدة مسؤوليات في نطاق حركة التحرر الوطني وتولى رئاسة الجامعة القومية لنقابات التعليم. مسيرة المسعدي تواصلت وتم تعيينه وزير التربية القومية.
2: كلفته بوزارة التعليم ووضعته, كان يسمينه البرنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية, فيه المحافظة أساسا على عنصر ثقافتنا القومية, الدين والعربية, الإسلام والعربية, لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية.
1: ثم وزير الثقافة من 1973 ل 1976, وقام في هذا الإطار بالعديد من الإصلاحات اللي خلت من التعليم مجاني وإجباري, وتوجه نحو تعليم عصري مكن أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
2: في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية, لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية رنتابيليتي الاقتصادية, تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية, أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فأنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية, ممكن أن نقول أنها نظرية طريفة, قلنا لهم أنتم مخطئون لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي, لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
1: تجربة محمود المسعدي في إصلاح المنظومة التربوية لقت رواج كبير اللي ساهم من خلالها في إرساء نظام تربوي خلق من خلاله جيل متميز. يغادرنا محمود المسعدي في 16 ديسمبر 2004, واليوم بعد أكثر من 20 عام على رحيله تقعد سيرته وكتاباته شاهد على رجل آمن بتونس وبالإنسان وبقدرته على النهوض بالتعليم. بروفيل تربوي.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: انتصف النهار على موجاتنا تحية تصلكم من فتح ساعات في تقديم نشرة مفصلة للأنباء إلى عناوين النشرة. انطلاقا من منتصف نهار اليوم اضطرابات وانقطاع لمياه الشرب عن مناطق في القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. للأسبوع الثاني على التوالي تلاميذ عمادة صلاتنا من معتمدية أولاد الشامخ لا يتمكنون من الالتحاق بمقاعد الدراسة. فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض. رغم ترفيع في هامش الربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات الإضراب ما زال قائما حسب جامعة البتروكيماويات. إلى تفاصيل الأنباء. للأسبوع الثاني على التوالي لم يتمكن تلاميذ عمادة صلاتنا من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وعددهم 150 تلميذا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب سائق حافلة كانت وزارة التربية قد خصصتها للغرض. وضعية دفعت بأولياء التلاميذ إلى إطلاق نداء استغاثة قصد التدخل وتمكين أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. المتابعة لنادر اسماعيل.
3: عندي زوج صغار يقراوا مدرسة الابتدائية في المحارزة الشمالية. توا 3 سنين النقل المدرسي موجود عندنا. ما راعنا سنة فهمتني نحونا النقل المدرسي. ولا حياة لمن تنيد. لا جانا لا عمدة لا معتمد. مدرسة متاعنا فهمتني قرابة 150 تلميذ ولا أكثر. لا. من اللي رجعت العودة المادية ما فهميش. ما رجع حتى واحد. لا من كل صداع تقري. تريني في السنة نقل المدرسي ما فهمناش يروح من المدرسة بعيدة علينا 7 كيلومتر
4: كل عام مشكلة تاع الكار ما مشاوش يقراو 15 سبتمبر مشي عاد التلميذ بما فيهم أولادي عندي ولاد يقرا في الابتدائي منطقة صلاتنا على الشرقية صلات ما جانا حتى مسؤول
5: قاعدين فهمتني نعانوا في معاناة كبيرة جراء النقل المدرسي مشكلة كبيرة برشا تلامذة بالنسبة للتلامذة 150 تلميذ عندهم تو من أول نهار في العودة المدرسية ما مشاوش يقراو لا من مجيب تو دخلنا في الجمعة الثانية و150 تلميذ ما مشاوش يقراو وينهم المسؤولين الله أعلم ولدي 12 سنة سنة سادسة وسنة عندها مناظرة تصور أنت جمعة كاملة مش هتشتق
4: وقاعدين نستنوا في رد معناها الأولياء كل تعمل تصعيد وكذا ما حبيناش على الشيء هذا باش يعمل كل شيء بقينا ننتظروا بداية من اليوم أو الاثنين وغدوة ثلاثة إذا كان مثلا مش حل المسؤولين الأولياء قاعدين يتشكوا واحد مش يعتصم ودرش نور احنا ماذا بينا من نصوص الشيء هذا.
2: وفي نفس السياق

0: طالب عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان بالتمديد في خط حافلة النقل المدرسي وإضافة محطة جديدة، بما يخفف من معاناة نحو 50 تلميذا من بينهم تلميذان من ذوي الاحتياجات الخصوصية يضطرون يوميا لقطع مسافة 4 كيلومترات على الأقدام عبر مسالك وعرة للوصول إلى أقرب محطة للحافلات. إلى زغوان، حيث استقبل المركز النموذجي للتكوين والتدريب المهني عددا هام من المتدربين بطاقة استيعاب فاقت 100% في اختصاصات تكوينية مختلفة. الزميلة حنان العباسي زارت المركز وتحدثت إلى مديره السيد محمد البرهومي في بداية النقل التالي.
1: المركز نتاعنا طالبين 350 دورة سبتمبر ونوفمبر 2026، جاونا 1162 طالب تكوين، تم اختصاصات برسك وصلت للتعبئة نتاعها قرابة 600%، التغطية العامة وصلت 332%، يعني تم اختصاصات مطلوبة بصفة كبيرة وخاصة في مجال الصيانة الصناعية وفي مجال ميكانيك السيارات وفي مجال الحمل.
2: إقبال هام من التلاميذ الذين وجدوا في مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان ملاذا لرسم خطوة المستقبل.
3: استبدي دراسي وصلت باك وبعد مشيت قريت في الفاكولتي، ما نزمش نكمل في القراية متاعي، وليت قلت روحي معناها ما عندي حتى شيء بطل قراية. فكرة الأولى اللي أنا كنت نسخة للسونتر، معناها اللي ما نجحش في قرايته ونجم يمشي سونتر، معناها مش ما يحلش من بعد في حياته. بعد دخلت للسونتر لقيت فرص الشغل مش تلقاهم بعد ما تقرا، معناها تعمل التكوين متاعك خير من تقرا في الفاكولتي.
2: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: من زغوان إلى سوسة، حيث عبر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض خاصة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى تكثف هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العودة الجامعية ولا سيما في محيط المؤسسات الجامعية. ودعا فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الأمنية إلى تعزيز الحضور الأمني بمنطقة حي الرياض وتخصيص دورية أمنية قارة ومنظمة. محمد الحباسي، رئيس فرع سوسة للرابطة، والمزيد.
4: لاحظنا المدة الأخيرة تزايد وتكاثر عمليات نشل وبركاجات في حي الرياض سوسة، طلب خاصة الجدد ما يعرفوش المنطقة والوافدين الجدد على المنطقة والعمال، خاصة العمال يعملوا في معامل في المساعدين وغير المساعدين. لاحظنا أنه خلق نوع من الخوف ونوع من الترهيب لدى الفئة هذه ولدى عموم متساكني حي الرياض. بطبيعة الحال نحن ندعو إلى المواجهة المباشرة، ميزوا ما بين المواجهة المباشرة ما تنجم تكون كان أمني بتكثيف الدورات، وهنا لاحظنا أنه تم دورة قارة ولكن نطالبوا بمزيد معناها تكثيف الدورات من قبيل هذا. ونحن في اجتماع سابق مع منطقة في حي الرياض اقترحنا حتى إحداث مركز أمن في المنطقة هذيك، معناها في حي الرياض قبالة الكليات في ما يسمى بالمفترق طرق ليزات ولا رومبوان ليزات، بالنظر لخصوصية المنطقة هذه. و
0: في بقية أنباءنا، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه على إثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم ستسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم بالمناطق التالية: ولاية القيروان، معتمدية القيروان الشمالية لحوامد والغابات، ولاية سوسة، معتمدية سيدي الهاني وأولاد علوان وغبغوب وأولاد الخشين وأولاد الفالحة، معتمدية القلعة الصغرى ودلاية نجر درغام النولات والجبلين، معتمدية تمساكن معمل ستيب وقرعة المنجور والكنايس والشيحية وأولاد التومي وابن ربيعة والبيضة وابن كلثوم والفرادة والبرجين، ولاية المنسير، معتمدية زرمدين، منزل حياة، العلالشة والمزاوغة والمليشات، معتمدية جمال، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة، معتمدية الوردانين والجبس وابو عثمان ومنزل خيرة، معتمدية بنبلة، منزل نور. بالنسبة لولاية المهدية، معتمدية بومرداس، مدينة كركر. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر 26 2000، بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم القيام بعملية الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم مما سينجر عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 26 2000. ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر 26 2000 بعد الانتهاء من أشغال الربط والتي ستتواصل على مدار الساعة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذي ميزانية الدولة لسنة 26 2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وبيّن رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أنه سيتم النظر في مشاريع البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تجنب تكرار ما حصل من انقطاعات واضطرابات خلال الصائفة والاستعداد للصائفة القادمة.
5: ناقشوا في ميزانية بتاع 2027 ما غير ما نعرفوا شنو صار، شنو الإشكاليات اللي صارت في 2026 وكيفاش نجموا نصلحوها. 2027 يكون سنة الانطلاق في المشاريع الكبرى والبنية التحتية الاقتصادية لتونس. احنا شفنا شنو صار سواء كان في قطاع الكهرباء والغاز ولا في قطاع المياه، هذا كله ناتج على نقص في المشاريع في البنية التحتية، تهيئة البنية التحتية للتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية اللي موجودة. حبينا نعملوا لجنة الآن استباقية باش ما نكونوش في الأخر مزروبين بالوقت، وتعرف ما أجل قانونية وأجل دستورية للميزانية متاع 2027 ترجع يكون فما علاقة مباشرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى نخلطوا أنه نجاوبوا على جميع أسئلة المواطن اللي يسأل فيه علاش صار هكا في الصيف هذايا، فاش باش نعملوا الصيف الجاي، أنه اللي صار السنة في الصيف ما نحبوش يتعاود الصيف الجاي، وهذا لازمه قرارات من توا. وحبينا نشوفوا زادا كيفاش الحكومة والسلطة التنفيذية قاعدة تحضر للصيف الجاي لتفادي الإشكاليات اللي صارت السنة بوضع أهداف محددة وميزانية خاصة لتفادي انقطاعات الضوء اللي صارت السنة وانقطاعات الماء اللي صارت السنة المياه المعلبة. زادا كيف ما خلطوش الإشكاليات هذوما.
0: في قطاع آخر إلى المحروقات، حيث أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قام بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 26 2000 وفق قولها.
6: خلينا احنا نذكروا علاش صدرت برقية تنبيه بالإضراب. هي صدرت على خاطر زوز نقاط اللي هما صرف المساهمات الاجتماعية اللي تتقسم من شهر الخدامة وتطبيق اتفاق ممضى من سنة 2019. الحقيقة ما صارتش جلسات تفاوضية، كان فما بعض الاتصالات وبعض الإشارات الإيجابية. حسب المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مؤكدة الحقيقة، أنه وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة مشكورين قاموا بمجهود كبير ورفعوا في هامش الربح للمؤسسات هذية، مؤسسات توزيع ومن خلالها مؤسسات نقل، باش تغطي المساهمات الاجتماعية وتغطي حتى الحاجات المادية الموجودة في اتفاق 2019. وتم الاتفاق عليها وتم الترفيع فيها مش الربح هذا. لكن إلى يومنا هذا الحقيقة ما زالت ما فرتش دعوة الجلسة كما ينص عليه القانون أترافير وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي من خلالها هي نجموا نعملوا اتفاق ولا نجموا، وإحنا ما موجودين باش نعملوا بعض التنازلات ما كان لزم باش نجنبوا البلاد هالإغراب هذا. إلى حد الساعة لم تتم دعوة الجلسة الصلحية.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. انطلاقا من منتصف نهار اليوم اضطرابات وانقطاع لمياه الشرب عن مناطق في القيروان وسوسة والمنستير والمهدية إلى غاية بعد الظهر الأربعاء. بعد قليل زميل ذاكر الزرف يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. البداية بكرة اليد في أولى مصافحتنا الرياضية. منتخب الوطن التونسي الأصغر في كرة اليد باش يلعب اليوم الدور نصف النهائي أمام المنتخب الغيني انطلاقا من الساعة 6:30 تونس غينيا، مباراة منتظرة لأبنائنا في انتظار إن شاء الله التأهل للدور النهائي. نمشيوا للكرة الطائرة الآن. المنتخب الوطن التونسي الأكابر في الكرة الطائرة يلعب اليوم وديا يلعب اليوم مباراة الدور الربع النهائي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة أمام المنتخب الرواندي. مباراة تبدأ في 6 متاع العشية وتنجموا تابعوها على القناة الوطنية الثانية. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله المنتخب الوطن التونسي للكرة الطائرة. نمشي ونتحدثوا على الترجي الرياضي التونسي. يبدو أنه المدرب الروماني لورانتيو ريغي كامب قريب جدا من مغادرة الترجي الرياضي التونسي. فما حصة تدريبية بالسير اليوم، بعدها بيكون فما اجتماع بين المدرب الروماني للترجي الرياضي التونسي ريغي كامب ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. علاش؟ بعد الكلام الأكثر حول مغادرته وخاصة رغبة شتوى بوخارست في انتدابه. شتوى بوخارست اللي هو فريق الأم ورئيس الفريق بيكاديلي كان أشار أنه بالنسبة للمدرب هذا باش يتعاقد مع الفريق الروماني. خسر آخر مقابلة 5-0. الترجي التونسي ما بقاش ينتظر وفي قاعد يبحث على بديل لريغي كامب بالنسبة للفترة القادمة. معطيات أكيد نسوقة بكل احتراز لأنه ما زال فما حتى خبر رسمي من الترجي التونسي، والترجي ما نجم يعطي الأمور الصحيحة والكاملة والرسمية إلا ما يتفق مع المدرب متاعه. على كل فما إشارة أنه ريغي كامب عنده بن تسريحي فيه خلاص أجرة 3 أشهر تقريبا في حدود 150 ألف أورو، ومستعد المدرب لدفع البوند هذا حسب الأخبار نتاعنا وحسب برشا وسائل إعلام. على كل الموضوع بالنسبة للمتابعة بالنسبة لمدرب الترجي التونسي لورانتيو ريغي كامب، الترجي اللي على أبواب المشاركة في الدورة التمهيدية الثانية رابطة الأبطال الإفريقية في مواجهة لفريق السويحلي الليبي. نكمل برنامج الجرابة المحترفة الثانية لكرة القدم. تلعب نهاية الأسبوع السبت 26 سبتمبر في المجموعة الأولى 3:30 محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشاب اتحاد صفاقس سبورتينغ بن عروس مكرمدية، مستقبل جافي جمعية مقرين، ملعب السوسي كوكب عقارب، نجم الخليدي بعث محاجرة، مستقبل سليمان اتحاد الطويل نهار الأحد 27 سبتمبر، لقاءات كل من أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي، قهوة القفصة مستقبل قاسين سبورتينغ مكنين، هلال رديف أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا ملعب الجابسي أولمبيك مدينة، القلعة الرياضية وشبكة قيروانية جندوبة الرياضية. شكرا العطية في الإخراج الرقمي حسام قدرية، في الهندسة التقنية انطلقوا إن شاء الله الأربعاء في حديثنا سبوري. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي، أهلاً وسهلاً بكم.
0: أجنحة الكلمات.

كأن الشوق والكتمان شمس سحاب عنا فهو لها حجاب، وإن طال البعاد فسوف تبدو، فليس الشمس يلزمها السحاب.

كل يوم أراك تزداد حسنا وأرى مهجتي تذوب وتفنى. كيف لم تنعطف لوصل محب وهو حقا يرى قوامك غصنا؟ حرم الحسن قد قصدت ولكن فؤادي لم يستفد منه أمنا. ادعيت الهوى وصيرت روحي عند روحي لصدق دعواي رهنا. عالج الصب من جواه بوصل يا طبيب النفوس حسا ومعنى. فالدواء الدواء قد طال سقمي، أين ترياقك المركب أين؟

قال عيسى بن مريم عليه السلام لرجل: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: فمن ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك.

شكى رجل إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهب ويعطي الناس وينفق، فقال له إياس: إن النفقة داعية الرزق. وكان جالسا قرب باب، فقال للرجل: أغلق هذا الباب. فأغلقه، فقال له: هل تدخل منه الريح؟ قال: لا. قال: فافتحه. ففتحه فجعلت الريح تخترق البيت. فقال له إياس: هكذا الرزق، أغلقت فلم تدخل الريح، فكذلك إذا أمسكت لم يأتك الرزق.

قال المبرد: دخلت دير هرقل، وكان موضع المجانين يربطون فيه ويعالجون، فرأيت مجنونا مربوطا، فأخرجت له لساني في وجهه، فنظر إلي طويلا، ثم رفع عينيه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد والشكر، يطلقون المجانين ويربطون العقلاء.

0: ريحانة القلوب.
1: نرى عظما بالصد والبين أعظم، ونتهم الواشين والدمع منهم، ومن لبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم. ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا ظلت أشكو وتبسم، فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم تر قبلي ميتا يتكلم. ظلوم كمثنيها، لصب كخصرها، ضعيف القوى من فعلها يتظلم. بفرع يعيد الليل والصبح نير، ووجه يعيد الصبح والليل مظلم. فلو كان قلبي دارها كان خاليا، ولكن جيش الشوق فيه عرمرم. أثاف بها ما بالفؤاد من الصلا، ورسم كجسمي ناحل متهدم. بللت بها ردني والغيم مسعدي، وعبرته صرف وفي عبرتي دم. ولو لم يكن من هل في الخد من دمي، لما كان محمرا يسيل فأسقم. بنفسي الخيال الزائر بعد هجعة، وقولته لي بعدنا الغمضة تطعم.
0: ذوق الياسمين.

0: الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. يقترحها عليكم عبد العزيز شبين مع تحيات لحبيب صالح.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
1: يلا
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك. نيو تيك
9: سلامة ومرحبا بكم. قبل شهرين من تعرض الهايكينج فيس للقرصنة من عملاء اصطناعيين، سبق لشركة الأوبن آي آي أن فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت سرقة معرفات هوية وفق ما كشف عنه باحثون. وأكدت الأوبن آي آي انخراط عملائها في تلك العملية، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت منصة المطورين روبي جيمس بغية الوصول إلى الإنترنت لتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة. وكشفت المجموعة أنه لم يتسنى لها بعد التحقق من الأعمال الخبيثة اللي استعرضها الباحثين، ويتواصل التحقيق في الخصوص هذايا. عملاء الذكاء الاصطناعي هما برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، قادرة على أن تنفذ وحدها سلسلة من المهام، وكان يفترض بهؤلاء الوكلاء أن يقوموا خلال فترة تدريبية بملء جداول وإعداد تقارير من دون نفاذ كامل إلى الإنترنت، لكنهم التفوا على هذا العائق بوسائلهم الخاصة. وخرج وكلاء من الأوبن آي آي عن السيطرة واخترقوا منصة فيزاج أنترينيون هايكينج فيس لتشارك نماذج الذكاء الاصطناعي. ولقات عملية القرصنة هذه ضجة كبيرة، مؤججة المخاوف حيال قدرة مجموعات من الذكاء الاصطناعي على إبقاء النماذج متاحة تحت السيطرة.

0: لتعليق الاشتراكات فيه لمدة 4 أيام اعتبارا من 12 ماي وسحب ما يقارب 500 مليون أورو لشراء الروبي سنترال. وبحسب التقرير قام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء حسابات متتالية من خلال استغلال ثغرة لم تكن معروفة للاستحواذ على مفاتيح نماذج نفاذ المستخدمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
6: موج وزر أخبار. طابت أوقاتكم على أنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بمناطق عدة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، وذلك أثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاعات ستشمل المناطق التالية حسب الولايات: الحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، سيدي الهاني وولاد علوان وغبغوب وولاد دخشين وولاد الفالح من معتمدية سيدي الهاني من ولاية سوسة، ودلاية والنقر ودرغام والنولات والجبلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيب وقرعة المنجور والكنيس والشيحية وولاد التومي وابن ربيعة والبياضة وابن كلثوم والفردة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشيات من معتمدية زرمدين من ولاية المنستير، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال، الوردانين وواد الجبس وابو عثمان ومنزل خير من معتمدية الوردانين، ومنزل النور من معتمدية بمبلة، ومدينة كركر من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء. كما أعلنت السناد عبر إقليمها في منزل تميم أنه في إطار إشغال مضاعفة الطريق الجهوية في جزئها الرابط بين منزل تميم وإقليبيا سيتم القيام بعمليات ربط ضرورية على القناة الرئيسية، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وإقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من 6 من صباح الثلاثاء إلى غاية 3 من بعد ظهر يوم الأربعاء. أكد الكاتب العام لجامعة البتروكيماويات اليوم أن أضراب قطاع النقل المحروقات المزمع تنفيذها الأربعاء والخميس ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قاما بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر وفق قوله. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجددة من برنامج مفاتيح المستقبل. اللقاء نبدأ معكم تويت وصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3، ومن خلاله كالعادة نشرع أبواب الأمل دائما أمامكم مستمعين الكرام، حتى نشوفوا المستقبل بعيون حالمة ولكن أيضا ساعية بكل ثبات إلى تحقيق نتائج متميزة إلى تحقيق الأفضل. اليوم باش نحاولوا نجاوبوا السادة المستمعين والمستمعات يطرحوا تساؤل الحقيقة في برشا تخوف بخصوص الفاتورة الإلكترونية، وخاصة بمناسبة دخول البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية حيز النفاذ. برشا ناس يقول لك اليوم إيه شنية هالفاتورة الإلكترونية، من تشمل، ماذا تشمل، كيفاش يقع النفاذ إلى البوابة الإلكترونية، كيفاش تعتمد الفوترة الإلكترونية وغيرها من التساؤلات. للإجابة على كل هذه النقاط باش تكون معنا بعد قليل الأستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال الجباية والمحاسبة الأستاذة منال الدقي. ثم في عروض التكوين، ما زال التكوين وعروضه مفتوحة أمام طالبيها من خلال استعراض اليوم مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة. اختصاصات منوعة وأفاق كبيرة تفتحها لخريجي المركز، وإن شاء الله يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف اللي يمثلوا هذا المركز القطاعي، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مدام هاجر بن سالم مديرة المركز، مدام ألفا شلي مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز، واسيرة أوف عبيد رئيسة مسلك بهذا المركز. تنجموا تطرحوا علينا مختلف تساؤلاتكم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بالتكوين المهني، وأيضا فيما يتعلق بالانتساب للحساب الخاص ومختلف تلف الإمكانيات متاع تمويل المشاريع. إذا كان عندكم صعوبات، إذا كان عندكم إشكاليات، مرحبا نحاولوا مع بعضنا نحلوها بطريقة يسيرة وسليمة. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء لاستعراض تفاصيل مجلتنا لليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج مفاتيح المستقبل. كما قلت لكم منذ قليل، برشا تساؤلات اليوم تعود وبإلحاح كبير على الفاتورة الإلكترونية بعد ما صارت زوبة على المدة اللي فاتت، وبعد نفوس هدات نقولينا معناها بعد احتجاجات وبعد برشا كلام وبرشا كذا يقولك ما عادش باش يخدموا بها. ولكن طفل موضوع من جديد بداية من 15 سبتمبر تاريخ إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية، فقلنا لما لا نرجع للموضوع هتنفسروا ونبسطوا المفاهيم للسادة المستمعين والمستمعات بخصوص شنو نقصدوا بالفاتورة الإلكترونية، ثم شنو جديد اليوم على الساحة. لهذا الغرض معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة منال الدقي، أستاذة جامعية خبيرة عدلية في الجباية والمحاسبة، حتى تحاول تفسر لنا وتبسط لنا المفاهيم. نقول لها أهلا وسهلا بك أستاذة منال، مرحبا منورتنا برشا.
1: مرحبا بك رفقة، ومرحبا بمستمعين إذاعة المستير.
0: يعيشك، شكرا لقبولك الدعوة.
1: بفضلك.
0: إذا عاودنا من جديد ورجعنا للفاتورة الإلكترونية، وأسألك كي نشوف قديش أسئلة جاتني للبرنامج فما تخوف كبير من الفاتورة الإلكترونية. شنية هالفاتورة؟ شكون تخص؟ شنو تهم؟ كيفاش تتخدم؟ عند شكون نخدموها؟ شنية هالمنصة اللي اليوم ولينا نحكي عليها؟ برشا تفاصيل، وخاصة كي يسمو العقوبات متاع الناس اللي تخالف ربما وقتها الناس تزيد تخاف أكثر. هذاك علاش هيت مع بعضنا نبسطوا المفاهيم. تفضل مدام.
1: بالضبط. دونك هي الفاتورة الإلكترونية رفقة قبل جيت وكانت تخص كان المؤسسات اللي تتعامل مع الدولة اللي هي مربوطة بالدي جي يو. من بعد تم التوسيع معناتها القاعدة هذه، وليت تخص الشركات اللي هي ليغروسيست نتاع المواد الصيدلية والمحروقات. جيت عام 2026 في قانون المالية الفصل 53 وزادنا مزدين الخدمات. ومن هنا خاطر مزدين الخدمات كيما تولي كيما نجار كيما صنع ألومنيوم كيما مهنة حرة كيما هو معناها باب واسع برشا، ومش الناس الكل عندهم الآليات والإمكانيات باش تعمل الفاتورات وإلا باش تعمل هالفاتورة الإلكترونية كيما جات في صيغتها الأولى. الناس هذوما حد لليوم الكلهم اللي هما مزدين الخدمات، معناتها نوضحوا اللي هما راهي تخص مزدين الخدمات الخاضعين لواجب الفوترة، هما الناس اللي هي خاضعة اليوم مع القدم اللي هما وليو خاضعين للفوترة الإلكترونية. يعني نبسط، تجار مثلا إذا كان ما عندهمش نشاط توصيل اللي هو يتسمى خدمات وحده، يعني عنده يبدأ في البتين ده بتاع وزوز نشاطات، كل ما هو تجارة خاطيته الفوترة الإلكترونية. داكار؟ دونك لهنا نحكيه على مزدين الخدمات. وبالنسبة لمزدين الخدمات صارت من الأول الانخراط طلبوا كيفاش باش نتم هالحكاية هذه وكيفاش باش نوليو نخدموا بالفاتورة الإلكترونية. أول حاجة الأمور من الأول كانت صعيبة برشا، لأنه كان الانخراط اللي هي في شبكة تونس للتجارة اللي هي تتين وهي البلاصة الوحيدة اللي نجموا من خلالها ننخرطوا في الفاتورة الإلكترونية، كان الانخراط كان فيزيك، يعني من جميع أنحاء الجمهورية لازمنا نطلعوا لتونس باش ننخرطوا في الحكاية هذه. ومن بعد مدة صارت الحكاية متاع الفاتورة المنصة الثانية اللي هي المنصة الأولى بيتو اللي هي أديزيون الفاتورة. وبالطريقة هذه وليت هما طريقة واحدة حصرية للانخراط في الفوترة الإلكترونية، وهي عبر المنصة أديزيون الفاتورة. من بعد خرجت النوت كومون اللي هي جيت قالت راهو بما انه مفما دي دوموند جوسكا اوجوردي ما صارتش الفاليداسيون نتاعها، يعني الناس اللي مشيت وصبت المطالب نتاعها لليوم مازال ما جاهمش اميل دو كونفيرماسيون اللي هما راهم منخرطين في الفوتره الالكترونيه رغم انهم قاموا بواجباتهم في الوقت. في الوقت ذاك ونظرا للاحتجاجات اللي صارت وكل، خرجت إدارة التشريع الجبائي وعملت النوت كوميوني ذاك لتوضيح شكونهم المنخرطين، ووسعت الحكاية بالتفسير لنوت دونورير بالنسبة للمهن الحرة، وقالوا راهو الانخراط في حد ذاته يحمي من العقوبات إلى أن تحضر المنصة الإلكترونية اللي هي اليوم خرجت في 15 سبتمبر. هذه هي المنصة اللي نحكي عليها. دونك اليوم شنو اللي صار؟ اليوم يلزمنا ننخرطوا في المنصة هذه اللي هي منصة الفاتورة باش نقوم بإعداد الفاتورة الإلكترونية متاعنا اللي هو شكون هما الناس اللي عندها واجب الانخراط وهما الناس اللي عندهم واجب الفاتورة واللي هما مزدين الخدمات بجميع أنواعها. المنصة هذه راهي منصة مجانية. وقت اللي خرجت الحكاية المرة الأولى كانت فما طريقة واحدة نجمو نخدمو بها الفاتورة الإلكترونية وهي للوجيسيال متاع الشركات الخاصة. وقتها كنا لازمنا نعملو ديزابونمون مونسويل عند الشركات الخاصة وإلا يزمك في وسط شركة متاعك تتكلف وتعمل انتجراتور وكل شيء باش انت تنجم تقوم بالفاتورة الإلكترونية. المنصة هذه اليوم موجودة على ذمة الناس الكل باش نخدموا بها الفاكتور الكترونيك بصفه مجانيه. لكن المجانيه هذه تخص كان اعداد الفاتورات. الانخراط في التيتيان يمثل 10 دينارات كل شهر تدفع بصفه ثلاثيه تريمستريالمون. والفاتورات اللي احنا نعملوهم ونبعثوهم للتيتيان خاطر هي البروسيدور بعد نوضحها فيها بروسيس نتاع اعداد الفاتوره تصحاح نتاعها وبعد تبعث وترجع لك فاليدي مصحة. العمليه هذه وقت اللي تتعدى الفاتوره على المنصه فما مونطون ندفعوه اللي هو 190 مليم على كل فاتوره، والفاتوره هذه بالميزان. معنى هذه سيسورة وسمعنا بيه فما ميزان إلكتروني اللي هو إذا كان الفاتورة الميزان متاحة 50 كيلو أكتي هي ب 190 مليون 190 دينار قبلت عليكم 190 دينار. إذا كان من 50 ل 100 كيلو أكتي نزيدوا 190 فرنك أخرى، وإذا كان فاتت ل 100 كل مرة حصيله كل 50 أكتي نزيدوا 190 مليم. يعني اليوم الكلفة الجملية وقت اللي ندخلوا على منصة الفاتورة هذه اللي هي على الويب متوفرة للناس الكل شغالة تخدم معناها هي راهي معناها بلاش، لكن كل فاتورة تتعدى للتيتيان ندفع عليها 190 مليم. إذا فاتت 50 كيلو أكتي يعني تبدأ فيها 2 باج 3 باج جنرال ما هو ميزان إلكتروني معناها تقريبا وبرا يولي تزيد كل مرة 190 مليم، وعنا انخراط ب 10 دينارات في التيتيان كل شهر. جيو للتصحاح طو. هو قبل كانوا فما زوز مشاكل. كانت المشكلة الأولى اللي هما هذو الفريم تاع الانخراط في التيتيان والفريم تاع التيتيان على الفاتورات. فما الفري الآخر اللي هو الفريم تاع التصحاح. أول ما جيت الحكاية هذيا كنا نجم نصحو فيا لي لوجيسيال زوز طرق. فما الكلي اللي هو الناس اللي عندها الكلي اللي نخدموا بيه على منصة الأوجيبية والمنصة السي ان اس اس الكلي دو تيلي ديكلاراسيون هذيك اللي هو يخدموا بيه في التونيكس ويخدموا بيه في برشا حاجات اللي هو يتكلف 425 دينار كل عام. لكذاك مشكلته يلزم كل واحد يعمل الكليم تاعه. مثلا اني كونتابل ما نجمش نصحح بالكليم تاعي على فاتورة مدام رفقة، ما كانش يطلع في الكاشي في الفاتورة متاع مدام رفقة تطلع مني للدوق اسم ما تجيش دكوردو. يلزم كل واحد عنده السيناتور متاعه وحده، يعني الكونتابل مش صح في بلاصة دكورد يوش يخدمها لك هو يصححها انت لازمك تخدمها به. يبقى بعد كي جاوا لي لوجيسيال وليت فما البوسيبيليتي باش نصحوا زادا بالديجيجو. الديجيجو اللي هي تتكلف 60 دينار و500 كل عامين، اما كل تصحاحها تدفع عليها فلوس. الكلي ندفع 425 مره واحده ونقعد على طول نصحح بيه على الديوري دو فاليديتي نتاعو. الديجيجو هي 60 دينار و500 كل عامين زادا، اما كل ما تصحح ورقه تدفع 250 فرنك باهي. وي اليوم المنصه هذه اللي هي منصه الفاتوره نجم نصحوا فيها جراتويتمون بالاهوي. التصحاح على الفاتورات اللي كان بالكلي بال400 وكان في الديجيجو اليوم نجم نصحوا مجانيا بالاهوي. كل شخص طبيعي عنده الحق في الاهوي، وبالنسبه للشركات الوكلاء نتاعها ينجموا يصحوا بالاهوي. الأهوية بالنسبة للناس اللي خدمت بها واللي عندها، خطر اليوم دجا حتى في السجل الوطني للمؤسسات وليت هذيك الطريقة الوحيدة باش ندخلوا بها. دونك اليوم الأهوية للناس اللي ما تعرفهاش وإلا اللي ما زالت ما عملتش أهوية فما بوابة مفتوحة اللي هي بوابة المواطن، يدخل يسجل روحه وبعد يتصل بالمشغل الهاتف متاعه لكم هما اللي نعرفوهم احنا يمشي يهز الليدنتيفيان هذيك باش يعطيوه هما لازم يكون نمر التليفون اللي قيدوا على البلاتفورم نتاع البوابة، يلزم يكون باسمه. معناه إذا كان عندك نمر معمول بطاقة تعريف حد آخر، بوك أختك أمك، ما تنجمش تخدم به، لازم يكون بطاقة التعريف متاعك. وتمشي وتهزو للمشغل متاعك يعطيك اي دي وموت باس، إذوكم هما اللي تدخل بهم المنصة هذيك. دونك بالهوية نلخصوا، دونك بالنسبة للمنصة اللي هي بديت سرية المفعول بداية من 15 سبتمبر، الانخيارات فيها هي مجاني، اعداد الفواتير عليها ممكن للناس الكل ومجاني، لكن والتصحيح عليها زيادة ممكن مجانيا عن طريق الاو هوية. بالنسبة توا هي معمولة راهي للشركات الصغرى والمتوسطة، الشركات الكبيرة اللي لو سيستيم متاعها الكل جينيرال مون يبدا سيستيم دو فاكتوراسيون انترلي بحاجات اخرين، هذوكم راهم ما ينجموا يكملوا كان يخدموا باللوجيسيال متاعهم، وهذوكم لازمهم وقتها يصحوا بالكلي وبالديجيكو. مي سينون بالنسبة للناس اللي هي صارت والناس اللي عندها مشكلة كبيرة اللي الكوي تسمى الحقيقة مكلفة عليها الطريقة، أي اليوم المنصة هذه تحل المشكلة، لأنه بشي ولي معناها إعداد الفاتورات ما تدخل وتنجم تعد الفاتورات متاعك كما كنت تعدهم على الطريقة العادية، وتصحح بالأو هوية متاعك مجانيا، يقعد الانخيارات في التتيين اللي هو 10,000 كل شهر، لذلك معناها ما فماش منه مفر، وفما زيدة 190 ملي مذوكم اللي هما على كل فاتورة، وعلى قد ما يكبر حجم الفاتورة على قد ما تزيد المونطون هذا. بالنسبة توا للانخيارات نرجعوا وقت اللي جيت الحكاية بتاع الفاتورة الإلكترونية، مش الناس كل قامت بالانخيارات
0: بالضبط، خاطر ايش نقول لك معناتها مدام منال، خاطر فما الناس قالت لك استنى شويه، فما ناس احتجت، فما يقول لك اذا كان معناتها ما نحتاجوش والناس الكل نمشي ونقيدوا اون اتوندون، معناها ما يقعش التراجع على بعض المعطيات اللي هي الحقيقه مثقله لكاهل اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه.
1: اكزاكتومون، دونك اليوم دايور معناها في متماشيا مع كلامك هذيا، فما الناس اللي هي صبت ديجا في التيتيين ورقيا مشيت لتونس من الاول وقت اللي خافوا من الخطايا وكل وسجلوا، وحتى لليوم مازال ما جاهمش اميل دو فاليداسيون، ينجموا اليوم يدخلوا على الاديزيون الفاتوره، المنصه الاولى اللي خرجت الاديزيون الفاتوره، ويعاود يسجل.
0: معناتها ما كاين ما نحسبوش التسجيل ولا
1: كاين وما مشيش، وهك علاش احنا ما مشيناش، كاين وما مشيش كاين وما مشيش. دونك يمشي يدخل على الاديزيون الفاتوره ويعاود يسجل من جديد على روحه، لكن لهنا فما ملول في في الفورمولير نتاع الانخيارات، فما شوا محطوطة هي ويب ولا ODE اللي ملول وضحناها قبل، معناها ايش معناها ويب وش معناها ODE. وقت اللي تدخل انت توا باش تنخرط تمشي يلزمك تختار ويب، اذا كانك انت تحب تخدم بمنصة الفاتورة مش بلوجيسيال بتاعك، معناها على خاطر كلمة انك تختار ODE معناها راكش تخدم بلوجيسيل، وكلمة ويب راك باش تخدم عن طريق الويب، دونك باش تخدم عن طريق منصه الفاتوره.
0: ايوه
1: دونك هذه معناتها نشدوا عليها الانتباه، انك راك تجي تعمل الانخيارات اليوم على منصه الاديزيون الفاتوره، لازمك تختار ويب باش تخدم على المنصه هذه. كنت تحب نعملوا تلخيص رفقه باش تقعد للساده المستمعين، دونك اون ريزومي الناس اللي عندها واجب إعداد الفاتورات الإلكترونية هما جميع مزدين الخدمات مع الناس اللي عاملين تجارة ونشاط ثاني التوصيل، سينو الناس اللي عاملة تجارة ما عندهاش علاقة بالفاتورة الإلكترونية. دو بالنسبة للمنصة، المنصة هذه محلولة للناس الكل مجانيا لإعداد الفاتورات الإلكترونية مع إمكانية الإمضاء الإلكتروني بالهوية مجانية، كما إذا كان عدد فاتوراتك كبير وتحب تكمل تخدم باللوجيسيل تكمل تخدم بالديجيجو وتكمل تخدم بالكلي. حاجة أخرى، المنصة هذه مازلت ما تقبلش الديجيجو، خاطر كان أنت تخدم بالكلي تنجم تحب تقول أنت أني عندي كلي بطبيعتي نصرح به ما نحبش نعمل هوية عادي، المنصة هذه تنجم تخدم عليها، المنصة البيبليك هذه تنجم تخدم عليها بالكلي متاعك كيما تنجم تخدم عليها بالهوية. بار كونتر الديجيجو ما هوش ممكن حاليا، مازال في إطار التطوير. فوالا دونك غروسو مودو بالنسبه للي فري، دونك لي فري الوحيدين اللي يقعدوا في الحاله هذه هي عندنا 10 دينارات تدفع تريمستريالمون، يعني 30 دينار بار تريمستر اللي هو الانخراط في التيتين واللي هو اجباري في الحالات الكل. وعندنا هالمونطون هذايا نتاع التيتين في في الفاليداسيون دي فاكتور 190 مليم على كل فاتوره وعلى كل 50 كيلو اوكتي.
0: به في صورة ما إذا احنا توا باش نحكيو على الاستعمالات، معناتها إذا كان عملنا هالانخراط دونك احنا المنصة حاضرة، معناها مبدئيا بدأت الخدمة بالمنصة وبالفاتورة الإلكترونية.
1: اكزاكتومون بدأت الخدمة بالمنصة وبالفاتورة الإلكترونية. اليوم أي إنسان يدخل ينجم يعد الفاتورة متاعه وهي شغالة وهي تخدم، يعني تخرجنا الفاتورات وتخدم.
0: به إذا كان أنا مثلا وحدي أصلا قبل كل شيء احنا حكينا على الشركات الصغرى المتوسطة لهنا المعنيين بها، هل هي شركات وإلا حتى الأشخاص الطبيعيين معنيين بها في المشاريع؟
1: اكزاكتومون رفقة، زوز معنيين بها، الأشخاص الطبيعيين والشركات. طنك نشاطك مزدي خدمات، أنت كنت معناها شخص طبيعي وإلا شركة فأنت مجبر وعندك واجب الفوترة، معناها معروفين الناس عندهم واجب الفوترة. دونك أي إنسان عنده واجب الفوترة شخص طبيعي ولا شركة يلزم اليوم ينخرط ويعد فاتوراته إلكترونية.
0: به الإعداد الفاتورة الإلكترونية هذه هل يكون بصفة شخصية وإلا ينجم يكون عن طريق المحاسب اللي تتعامل معه؟
1: هو راهو اتفاق اليوم مادام فما الهوية تنجم أنت معناها توكل المحاسب متاعك باش يخدم لك الخدمة هذه مقابل أتعاب بيانسور، خاطر هي الخدمة هذه إعداد الفواتير راهي من واجبات صاحب المؤسسة مش من واجبات المحاسب. معناها إعداد الفاتورة متاعي المحاسب من واجب وقت اللي أنت تعد فاتوراتك شراء ولا بيع وتهزهم له هو يسجلهم في المحاسبة وفي التصاريح الجبائية، لكن إعداد الفاتورة راهو من واجب صاحب المؤسسة قانونيا وبجميع الطرق، عمره ما كان من واجباته ومن مهام المحاسب. يبقى فما شركات صغيرة ما عندهاش شكون ينجم يحضر لها علميا، معناها غير مؤهل أنه يحضر، ينجم يخلص أتعاب محاسب ويقول له اخدم لي أنت هذه ويعطيه الموتباس والإيدنتيفيان نتاعو باش ينوب وباش يخدم الخدمة هذه. معناتها ينجم فما هي اتفاقات تقعد ما بينات، لكن أني من بابي أني الشخصي وبدون أي معناها تحيز ننصح صاحب المؤسسة يعد فاتوراته وحده، خاطر هو موجود معناتها 24 على 24 وكل عملية بيع وكل عملية إزداء خدمات يعرفها ويعد، في حين أن المحاسب يقوم بإعداد محاسبة ومعناتها بريزون شارج متاع برشا ملفات في نفس الوقت، بما أنه الفاتورة يومية ظهر لي ماهوش تطبيقي ومعقول في أنه يتم معناتها توكيل المحاسبين. هذا يبقى رأيي الشخصي، كل حد حر.
0: بالنسبة للفاتورات وإعداد الفاتورة توكي شفنا احنا السيستم القديم فهمنا اللي الفاتورة وقت اللي تعمل غلطة في الفاتورة الإلكترونية ما عاش عندك الإمكانية المراجعة إنك تراجعها، يلزمك تعمل حاجة أخرى معناها باش تدارك الغلطة. أي توا قعدنا في نفس الطريقة، معناها فماشي إمكانية إصلاح الفاتورة؟
1: لا مازلنا في نفس الطريقة، لازمك تعمل أبوار وتعمل فاكتور أخرى.
0: الغلطة مهما كانت كسوسوا في المونطان وإلا مثلا
1: مسيبيليتي بانولي لفاكتور، تعمل فيها أبوار كامل وتعاود تعمل الفاتورة. الأبوار ممكن
0: مهما كان الخطأ أستاذة، مهما كان الخطأ،
1: مش مهما كان الخطأ ما فهميش الإمكانية
0: هذه، ما تحسيش معناها ما بش تدخل الدنيا بعضها. معناتها تصور أنا مثلا نعمل نعمر الفاتورة وعندي مشكلة السهو مثلا جديسة كمسا خطرة ومرشة، خاصة كي تبدأ مكش مسين اسم اللول تنجم فاتورة 2-3-4 تعمل الأغلاط وتعمل الأبوار. دونك معناها اليوم هل سيقع النظر في الفاتورة الأصلانية اللي هي غالطة وفي الفاتورة الأبوار اللي تم الإصلاح بها الفاتورة الأولانية؟ إذا كان بالطريقة هذه تصور كان كل واحد يغلط في 3 فاتورات أكهو على المجموعة بتاع المؤسسات الصغرى المتوسطة، قديش تكون عنا فاتورة غالطة؟ دونك شكون باش يفرز البيعة هذه؟
1: في الفاليداسيون، في عملية هي الفاتورة كيفاش يتم، أنت تعد الفاتورة وتصححها وتبعثها التيتين تباليديها وترجعها لك باليدي فاتورة بالكود كوير بالريفيرانس كل باليدي. في عملية الفاليداسيون يتم التفطن من الفاتورات الغالطة ويتم إلغاء أخرى.
0: وين الفاتورات؟
1: هو البروسيس في فاليداسيون، أما لهنيك تعاود تدفع مرة أخرى ومرتين أخرين.
0: الفاتورة وقتاش يقع اعتمادها في المحاسبة والجبائية وقتاش يعتمدها كان في المحاسبة أما ترفض جبائيا؟
1: لا هذا ما عندوش علاقة بالفاتورة الإلكترونية، يتم اعتمادها في المحاسبة. أي فاتورة يتم إصدارها يتم اعتمادها في المحاسبة، لكن مثلا إذا الفاتورة هدية علاش يتم اعتمادها في المحاسبة مهما كانت الفاتورة؟ على خاطر ذيك عبارة على جستيفيكاتيف متاع فلوس خرجت من المؤسسة. أي فلوس تخرج من المؤسسة خاصة في قانون الشركات، فما منع، فما معناتها قانون يمنع أنه أي فرنك يخرج من الشركة من غير ما يكون فيه بيات جستيفيكاتيف. لكن بعد كي نمشيو للجباية، كي نجيو نقوموا بعملية الطرح، الفاتورات الغير مطابقة للقانون اللي ناقصة لي كونديسيون اوبليغاتوار بروفو بار لارتيكل 18 دو كود دو لا تي في اي حاجه ناقصه تخلي الفاتوره هذيك ما تعتمدش. جبئين يعني بالعربي مثلا تكون النتيجه المحاسبيه نتاعك 1000 دينار بعد طرح الفاتورات، وفما فاتوره المبلغ نتاعها 200 دينار غلطه. غلطه معناها غير مقبوله جبئين، تولي فوت تخلص الاداء على 1000، تولي تخلص الأداء على 1200، على خاطرك ال 200 هذوكم جبائيا ما يمكنكش طرحهم رغم أنه محاسبين بما أنهم خرجوا من الكاسة يطرحوا. زيد كيف كيف إذا كان مثلا الفاتورة هذه متاع المصاريف غير متعلقة بالنشاط، إذا فاتورة غير متعلقة بالنشاط ما تنجمش تطرحها جبائيا، تطرحها محاسبيا، لكن جبائيا ما تنجمش تطرحها، يتم إرجاعها ودفع الأداء على المبلغ الجملي.
0: معناتها مواصلين في بعض التساؤلات اللي كنت تسمح أستاذة، باعتبار أنه تقريبا بكلنا معناش معناها الحس الجبائي المحاسباتي، معناها أنا بكلنا قاعدين نتسألوا على الفاتورة الإلكترونية. طيب يقول القائل مثلا أنا كمؤسسة صغرى وإلا كمثلا نشاطي في إطار شخص طبيعي، نشاطي معناتها ليميتي محدود، ما زلت معناتها نلوج في طريقي في العادة، معناها أنا أصدر فواتير ولكني أيضا نجمع الفواتير اللي شريت بهم. دونك اليوم في وقت اللي نمشي مثلا باش نقضي الفاتورة تصدر من عند البائع كمزدي خدمات مثلا، أو معناتها في مزدي خدمات نجم يكون في الانترنت ولا غيرها مثلا، جديسة كمسا في مزدي خدمات، نطلب الفاتورة وإلا هو يعدي فاتورة إلكترونية حتى تتم المصادقة عليها باش يعطيني بعد فاتورتي؟
1: هو حد لليوم في آخر المذكرة اللي خرجت في النوت كومون قالوا إلى أن يتم معناه اعداد المنصه هذه، انت بالنسبه في الشرائات مش في المبيعات،
0: اي في الشرائات،
1: اي فاتوره كي تاخذ فاتوره ورقيه انت من امكانك انك تطرح الاعباء نتاعك، ماهيش مسؤوليتك انك تاخذ فاتوره الكترونيه. انت مادام انت شريت مشيت للمكتبه، ما نعرفش مكتبه كوميرسيال، مشيت المزدي خدمات نجاره الالومنيوم مثلا واخذيت الفاتورة متاعك، عادي من حقك باش تطرحها جبائيا وتتمتع بها كأعباء حتى ولو هو عنده واجب الفاتورة الإلكترونية وما عطاكش فاتورة إلكترونية. بعد توا صدور المنصة هذية مازلنا ما نعرفوش شنو باش يتم، معناه اسكو باش يتم حاجة سبيسيال في الموضوع هذية ونوليو من نجم ونطرحه جبائيا كان الفاتورات الإلكترونية ولا لا. لكن إلى حد اليوم الأمور القانونية واضحة، النصوص اللي عندنا تسمح لنا باش نطرحوا الفاتورات العادية حتى ولو ما عطوناش فاتورات الإلكترونية.
0: خبيا ولا مزيت
1: ما حضرتش.
0: اي هو اسمعك، الفتره الانتقاليه صعيبه استاذه، خاطر تخليك ما بين البنين ماكش فاهم روحك.
1: لشكون تقول احنا العمل نتاعنا الكل ولا انتقالي؟ عندنا الفاتورات الالكترونيه والفاتورات العاديه، الريتوني على سورس الالكترونيه والريتوني على سورس العاديه، التصاريح الجبائيه عن طريق المنصات التصاريح الجبائيه العاديه، معناها احنا في العمل نتاعنا ولا في ثلاثه مرات في المحاسبة بصفة عامة والجبائية نخدمه بالنظام العادي وبالنظام الانتقالي وبالنظام الرقمي، ثلاثة مع بعضهم فرض وقت، معناها فريمون الحق. لكن الله غالب ما توسكي ديجيتال ما ينجم يتعدى كان عن طريق مراحل، معناها
0: هو ديجيتال في تونس معناتها ديما يطرحك الإشكاليات والتساؤلات، معناتها اسكو ديجيتال دي تنهيدة
1: شو بتجيبه بخير ملاك أظهر لي جوتك
0: ما نقدمش في سؤال يا أستاذة
1: زماني جوتك
0: ناقف عند الرقم هذا
1: يا حسرة كي كانوا المختصين عندهم الحلول تولوا مرتها خاضعين للمسائل مع نسكل
0: معناه إشكال كبير اليوم هيك عليش معناه تلقى روحك تلقى روحك ساعات
1: عندنا شوية مرونة في العقوبات هي اللي مطمئنين بها شوية عندنا المرونة مازالت المرونة سارية المفعول ما نعرفش توا واش تيجي باش تولي جارية كانت بخصوص باش تولي جارية
0: هي لطيف يا ربي هي المشكلة بالحق معناتها توا احنا في فترة انتقالية من المفروض انه تسليط العقوبات ما يكونش معناتها آليا يعني خلي معناها حتى الناس الكل تستانس على القليلة معناها
1: لكن ليا الحقيقة الحقيقة المنصة المجانية بالنسبة للناس خاطر قبل نقولوا مثلا مارشيني توليي نجار ولا عنده الواجب هذية ولكن أنه باش يمشي وباش يشري لوجيسيال ما عندوش حتى أورديناتور باش يتبعوا وكي تولي فما المنصة هذية مجانية من أي بلاصة تدخل حتى مرة في الشهر للبوبلينات تخرج فاتوراتك معناها سهلت ومجانيا بالأهوية معناه بالعكس احنا نشجعوا برشا على الاهوية راهي الاهوية هي اللي باش تنظم البلاد وهي اللي نحبوا ولا نكرهوا معناتها باش نتعداو للرقمة الشاملة اللي نحبوا عليها ما نجموش نتعداو بها شطر بشطر معناتها اليوم مثلا من محاسن المحاسن الوحيدة تقعد ديما اني بالنسبة لي الرقمنا معناتها نشجع عليها قديما وجديدا ومستقبلا لكن انا معناها نحفوها بالخطايا وبالاجال وبالتخويف وبالواجبات هذية هو اللي ماهوش مقبول الحق معناه لكن الرقمنة في حد ذاتها بالعكس على خاطر أو باش نعطيك مثلا المحاسن متاع الفوترة الإلكترونية أنه احنا نجمو اليوم باش نرتاحوا من حكاية الورق المرافق للرقمنة كي تولي فما فاتورة إلكترونية ممضات إلكترونية ما عاش مضطر نهزني مع الـ مع الـ مع الرقمنة ما عاش مضطر نهز لو دوكيومون والدوكيومون اون بابي مع
0: شكون قال
1: على خاطر
0: شكون قال
1: ليه لي ياسر معايا على خاطر السبب يتنحى ولا فما ان كود كوير دو فاليداسيون ان ريفيرونس يونيك مي نجمش يقول يجيب لي
0: لورا كود كوير ساعات يطلبوا منك الليجاليزاسيون نتاع شهاده مثلا جامعيه راه
1: شهاده ما فيهاش
0: كود كوير لا شهاده الجامعيه لا فما شهاده التكوين المهني ولات بالكود ولات البكالوريا بالكود معناتها نورمالمون اذا كان عملت انت كود كوير
1: ما تبدلتش الاجراءات مازالت ما تبدلتش
0: علاش لازم تكون فما مرافقه ثوره تشريعيه كبيره في هذا المجال
1: لا هي من ناحية الثورة التشريعية هي الثورة التشريعية معناتها واجبية الحقيقة معناها واجبة ومعناها تريز ورجانت إن شاء الله يقوموا الناس المختصة بالإجراءات اللازمة كهو
0: هو في الحالتين فما زوز أنواع من الفواتير إذا كان تبعتك صحيح خطر إحنا عنا مزدي الخدمات اللي هو مطالب بالفاتورة الإلكترونية ولكن قلت في التجارة عموما معناتها هي تقعد خاضعة للفوترة القديمة نورمال مو
1: إيه.
0: دونك الإنسان إيه. في تعامله كشركة صغرى ومتوسطة وإلا كشخص طبيعي ينجم يتحصل خلينا إحنا يتحصل على فاتورة إلكترونية وفاتورة ورقية الفاتورة الإلكترونية هاكي مشيت من غادي لغادي والفاتورة الورقية وقتها يلزموا يسكنيها
1: حتى الإلكترونية راي ما تمشيش من غادي لغادي خاطر المنصة متاعنا راو فما خلط صغير لهنا نوضحوه
0: أيوة.
1: راو المنصة متاع الدول الأخرى معناها فرنسا وغيرها المنصة متاع الفاتورة الإلكترونية تحط ان كونتاكت البيع والشركة معنا احنا البلاتفورم تاج معناها انت تدخل تهز لقصوهم عليك وتحط لقصتهم على الناس الفاتورة الإلكترونية يتحطوا عليها كان فواتير البيع معناها وكل واحد باش يعطيك النسخة البي دي اف متاعك يبعثها لك بار ميل اللي هي فيها الكود كوير والريفيرونس يونيك راهي معناها ما تمشيش انت تدخل على المنصة ما عندكش اكسي باش تجبد فاتورات الشراء متاعك على المنصة راه ماهيش كيف كيف راهي السيستم المعمول به انه انت باش تولي تحط فاتوراتك وتهز فاتورات الشراء متاعك على المنصة هذيك راهو حاليا موجود في الدول الاخرى في تونس المنصة الحالية والقانون الحالي فيه كان فاتورات المبيعات وهي بلغة اخرى راهي تعاملت لي حصر الاداء على القيمة المضافة لانه الاداء على القيمة المضافة اليوم لو تي في كونيكتي اليوم على حسب الاحصائيات معناتها تثبت الإحصائيات بارابور للأرقام المعاملات أنه فما تنقيص في التصريح بالأداء على القيمة المضافة معناتها الكوليكتيت بيا كوليكتيت على هذا تعاملت المنصة هذه من شيرة للخيرات في مسار الرقمنة ومن شيرة أخرى لحصر مبالغ الأداء على القيمة المضافة كان نلاحظوا حتى في البلاتفورم تيج ملول تم الإجبارية أنك تحط الأداء على القيمة المضافة ألوركو في الريتونيرا سورس ما عنده حتى علاقة لكن توا وليت جيت المنصة هذه متاع الفاتورة الإلكترونية لحصر الأداء على القيمة المضافة للكوليكتي اللي هو من واجب معناتها دفعه قبضت انت المبالغ نتاعك ولا ما قبضتش معناها قانونيا؟
0: لهنا باش نرجعوا اي جوستمون قبضت ولا ما قبضتش. انا توا استاذه نعاود نرجع لهنا وكانه هي فما رقمه للجبايه ماشي رقمه للاداره ثم اون بلوس كو سا تو انت تعرف لي برشا ريتونو تصير وفما التفايا ولكن الانسان ما قبض حتى شيء. انا شو معناها نعطي مثلا للدوله فلوس وانا ما وانا مش موجودين عندي؟
1: مشكله كبيره ياسر. واليوم معناتها لازمنا نفيروها ولازمنا نبدو انتباه الناس ليها. اللي راهو المحاسبه في تونس هي محاسبه معناها تتسمى كونتابيليتي دونجاجمون با دونكيسمون. شو معناها؟ معناها اني اليوم قمت بخدمات لو فيت اني قمت بالخدمات اللي راه واجب الفوتره موجود. وكي نقول واجب الفوتره موجود وقتها خلصت ولا ما خلصتش يلزمني نخرج فاتورتي وفاتورتي هذيك فيها معناها اداء القيمه المضافه مستوجب التبيع الكوليكتي. هي راهي التبيع الكوليكتي فما شويه تضارب هنا في القانون لكن هذاك معناها نص القانون كيفاش. انه اليوم اني كي نقوم بإزداء خدمات وينقوم عندي فاتورة خلصت ولا ما خلصتش يلزمني نصب التبايع للدولة. وكي نشري زادة كي نشري زادة سيستم معناها متناسق كي نشري زادة وناخذ فاتورة خلصتها ولا ما خلصتش نطرح الأداء القيمة المضافة حتى كان ما خلصتوش حتى كان اللي ما خلصتش الفورنيسور متاعي كيما. لكن معناها بصفة عامة عمليات البيع أكثر برشا مع
0: صحيح مش كيف ما يلزمش الدولة تدخل في الربح وتخرج من الخسارة أستاذة خاطر لهنا هي معاملة مالية صحيح
1: خاصة وأنه التبيع على شارج دو كونسوماتور هي على شارج دو كونسوماتور والكونسوماتور دو سيرفيس مازال ما خلصنيش.
0: أيوة
1: كيفاش تحبني أني نمدلك حاجة أني مازلت ما خلصتش فيها
0: جسمه خاطر على بازين الكوليكتور
1: كي نوخر في تصاريحي الخطايا مثلا خطايا التأخير الجبائية تم الترفيع فيها على الأخر بخلاف الخطايا العادية هذيك متاع الشهر ونسبة الشهر ولا فما خطايا جديدة اللي هي متاع 1.25 و2.5 اللي تشرح القانوني متاعهم قال شنو عبارة انت متسلف فلوس من عند الدولة كينو انتري دو كريدي. اليوم انا كي نوخر في واجباتي نعطي انتري دو كريدي اما كي نخلص تبيع على شارج دو كونسوماتور مازلت ما قبضتهاش من عنده شنو هذا يتسمى؟
0: وقد ما نقبضهاش بالكل استاذة سامحني لهنا قد ما نقبضهاش بالكل
1: صحيح نجم ما تقبضهاش بالكل وما
0: وخلصت
1: حل بتسترجعها فريمون اجراءات كبيره برشا. على هذا احنا عملنا القانون هذايا معناتها استئناسا بالقوانين الخارجيه لوركو نعرفوا الواقع الاقتصادي نتاعنا ماذا بينا نعملوا قوانين تتماشى معاه خاصه وانه تبدل من وقت سن القوانين هذه اللي هي عندها تاريخ قديم اللي تم السن نتاعها بين الواقع على حالي اللي هو تغير معناها 100% et plus. دونك اليوم باش نقاوروا احنا راهو الفواتير زيد النقطه المهمه اللي لازمنا نعلموا بها كل فاتوره تحطها على البوابه هي فاتوره وصلت لاداره الجبايه هي صحيح تمشي للتي اي اما هي زاد تتعدى لاداره الجبايه اوتوماتيكمون.
0: معناها لهنا ماهيش في اطار المعطيات الشخصيه ولا في علاقه
1: لا هو ما فيش معطيات شخصيه مع الجبايه راه
0: اي جوستمون للي ماشي في باله
1: وعندنا رفيق وعندنا المؤتمن بالليل كلهم موجودين
0: معناها معلاقتنا مش فقط بال بالتيان
1: ما عندنا شخصية احنا عندنا سكريب بنكير تنحى والفاتورة باش نحطوها على البلاتفورم كل ما هو لازم باش يصير صار معناتها فوالا
0: باش يبدا الانسان على بينه من الامر هو اللي تحط على السيستم راه وصل لاداره الجبايه
1: حقيقه نعرفوا بالقدا انه واقعيا برشا ناس كي تعمل البريستاسيون مازالت ما خلصتش يقول لك اني التريزوري نتاعي السوفر ديجا
0: باش
1: تحبني التريزوري هذيك اللي باش ندور بها وعندي خلاص الخدام اللي ما نجمش نقول له استنى حتى نخلص الخدام لازمني نخلصوا كاش فما معناها فاتوره الضوء وفاتوره الماء ما نجمش نوخر عليهم ما سي ان اس ولا القبض العاديه كي باش نوخر باش نخلص خطايا. دونك تجي تقول لي تبيع كل كتاب شنو اللي نخلصها على بريستاسيون هو هذاك القانون ما جاتش حاجه جديده معناها لهنا يفو فير اتونسيون ان توكا اذا كان حطيت فاتوره لازمك تصرح بها في التصريح الشهري الموافق للشهر اللي انت ديكلاريتي معناها كي تصرح بفاتوره يزمك تدكلاريها في الدكلاراسيون مونسويل نتاعك انديبوندامون، خلصت والا ما خلصتش فما اكسبسيون واحده بيان سور مساش نذكروا بها معناها، اللي هي في المعامله مع مؤسسات الدوله. وقت اللي تبدا تتعامل مع مؤسسات الدوله التي في ا نخلصوها الانكيسمون، متخلص كان ما تقبض. علاش؟ خاطر بالنسبه للدوله، الدوله هي معناها عميل مثاق، في حين انه عميلك انت اخترته انت تتعامل معاه، كان خلصك كان ما خلصك شركة أمورك. احنا كدولة معناها تخرج فاتورة فيها تبيع كوليكتي، معناها نصر ونلح، معناها مثالش اللي مدبية الصوت يوصل راهي على شارج دو كونسوماتور. سيبا نورمال اليوم باش لو كونسوماتور اللي هي من واجبه باش يخلصها مازال ما عطيها ليش، واني نجي نخلصها. على هذا حتى كان اني شو نقول، اذا الحريف نتاعك باش يوخر عليك في الخلاص اليوم، بما انه ولات الحكايه هكا دو بريفيرونس، ابسط حاجه تقول له سبق لي التي في ا عماله راني اني زني نصرح به.
0: بالضبط،
1: معناها هذا الحل هو ديما فما حلول تطبيقيه من شيرتي اني شو نقول انت تتعامل مع حريف يخلصك بالروتار، اتفقت انت وياه اموركم برجله، تقول له يا خويا اني اليوم ولات عندي تتيين، ولات عندي منصه الفاتوره، الفاتورة اللي باش نحطها يزني نصرح بالتي في ا كوليكتي نتاعها اللي هي من واجبك انت باش تخلصها. يا خويا اعطيني التي في ا ونصبر عليك في الباقي، معناها مش مشكل
0: كي تسبق، معناها
1: كي تسبق فوالا تكون افونس دو ريغلومون تخلص بها انت باش ما تقعدش تتحمل فيها كعبء معناها من عندك. فوالا
0: واضح. استاذه منال تعطينا كلمه ختام بخصوص الفوت الالكترونيه، وهي رساله طمانه حتى وكي نحكي وهكاك رانا نعطيه في مختلف الملاحظات اللي يعطيها المواطن، ما في علاقه بالجبايه وغيره، ولكن راهو المنطق انه فما قانون لابد من تطبيقه بقطع النظر على انتقادنا ليه او نقدنا ليه او احتجاجنا عليه. تفضل مدام.
1: وي القانون اليوم راهو ساري المفعول، وكل انسان من واجبه اليوم باش ينخرط، ما عادش فما اسباب ومسببات معناها معقولة بخلاف رفض ولا قبول القانون. ما فماش أسباب مثلا كيما التنقل لتونس، عنا الأديزيون الفاتورة للانخراط، وعنا المنصة هذه لإعداد الفاتورات مجانية نعود نقولها. دونك اليوم من الناحية اللوجستية العراقيل كل تنحات، يبقى الناس اللي ماهيش مقتنعة بالقوانين كيما مثلا حكاية مذكرات الأتعاب اللي مازال فيها أخذ وعطاء، واللي وقتها حتى مدير التشريع الإدارة التشريع الجبائي قال يجيونا يتصلوا بنا، تم إعداد لائحات، تم إعداد اعتراضات، ما نعرفوش وين وصلوا لليوم. دونك الناس هذو ما معناتها اليوم المنصة حاضرة، لاديزيون الانخيرات معناها ننصحهم يقوموا بالانخيرات، اعداد الفاتورات يتصلوا بالهيئات المهنية متاحهم، تتصل بإدارة الجباية وتقولهم مع خروج الفاتورة هذية احنا وين وصلنا وشنو اللي نعمله. هذية بالنسبة للمهن الحرة بجميع أنواعها. خاطي المهن الحرة بالنسبة للمزدين الخدمات العاديين ما فما حتى اكسبسيون، ما فما حتى ديروغاسيون، من اليوم يبدأوا يبدو الفاتورات متاحهم، اللي عامل هوية ينطلق يدخل ويخدم على روحه، وما فما حتى شيء صعيب، سهلة موجودة معناها متماشية تخدم على روحها، ما فما سلسة، ما فما حتى مشكلة. بطبيعته هو يعد في ماكسيموم، معناها خاصة الإنسان تعمل خدمات تعمل في فاتورة جملية مرة في النهار، معناها ما عندوش برشا فاتورات، ولا إذا كان أنت بطبيعتك تعمل في 10 فاتورات في الشهر تدخل تخدمهم على المنصة وكهو، معناها ما حتى الكو متاحهم ماهوش كو كبير برشا، دونك تدخل تخدمهم على روحك. الناس اللي عاملين اعتراضات كما قلنا معناها يعمل الديزيون بتاعه باش ينحي على روحه وعبء المشاكل والخطايا، ويتصلوا الهيئات المهنية بإدارة التشريع الجبائي ويطالبوا بوين وصلت الاعتراضات هذه بالقبول ولا بالرفض، ونطلبوا رد كتابي، لأنه إدارة التشريع الجبائي من عاداتها أنها تخرج لبريز دو بوزيشن كتابيا حتى تكون حماية للناس هذوما غدوة قدام المراجعات الجبائية والخطايا، ومعناها ما نقولوش ضمنيا هاوكا قالوا لا ولا هاوكا تفهمنا لا، لا نحبوا رد كتابي فيه شنية موقف الإدارة بالنسبة للمهن الحرة حتى بعد إصدار المذكرة اللي تم الاعتراض عليها فيما بعد. لأنه مثلا بلي خليني معناها نقول النقطة هذه مهمة على الأخ، برمي الحاجات اللي المذكرة مشي في بالها راي حلتها هي حكاية السر المهني. هي قالوا احنا قلنا لكم مثال اشتعملوا نوت دونورير جلوبال كيما جاي في النوت كومون نوميرو 22 دو لالوات فينانس 2016، قالوا احنا هذه الحكايه اللي تحكيوا عليها متاع السر المهني رانا حليناها، بالنوت كومون هذيك ورقم تعملوا فاتورة واحدة يومية تحطوا فيها باسيون باساجي مثلا وإلا موكل معناها بصفة عامة وإلا أي معناها بصفة عامة معناها مغير حد تحديد شكون هو معناها الإنسان اللي أنت تعاملت معه مرة في النهار. إني مثلا محامي وإلا طبيب وإلا عندي موكل وإلا معناها باسيون ولا حاجة حاجته بفاتورة للأسيرانس مش ترجع فلوس إذنها تكون نوميناتيف. وإذا كان أنا انخرطت على المنصة هذه ما عنديش حل آخر إذن من عديها على المنصة الطبيب هذا اللي نعدي عنده نجم يكون بسيكاتر نجم يكون ما نحبش اليوم اسمي يكون موجود. دونك هذه هي نقطة الاعتراف اللي قعدت راهو قبل الكارني في إيدك حتى باش تعطيه ورقة باش يزدها وحده للأسيرانس اليوم فما مالجري نوت كومون هذيك مازالت فما نقاط للنقاش فيها كيف ممكن معناها معناتها أخطر محامين قضايا وكل دونك مادام فما مع الفاتورة الجملية اللي احنا ما عندناش فيها مشكلة هذيك الفاتورة الجملية ما حتى حد ما عنده فيها مشكلة لكن فما فواتير تتهز للمصحات فما فواتير تتهز للزاسيرانس تتهز للميتويل هذوكم يزمهم يكونوا نوميناتيف كيفاش مش نعملوا فيهم وهما بش يتعديوا على تتين دونك فوالا هذه النقطة اللي مازالوا هما يعترضوا عليها خاطر برشا ناس قالوا ما حليناها مشكلة السر المهني لا ما تحلتش بالطريقة هذه لا سيكونس نوميريك دي فاكتور دواتيتر سكسوسي 1 2 3 4 نجمش يعني نعدي 1 2 3 4 على المنصة وخمسة خطرها نوميناتيف ما نعديهاش كيفاش نعملوا يعطيونا حل. هذا هو معناه نقطة المفارقة بالنسبة للمهن الحرة ويقعد كيف هذا يقعد راهو الانتربريتاسيون متاعي ورأي سينو بالنسبة للمدين الخدمات الأخرين الكل عملوا ليزاديزيون متاعكم أبدوا اخدموا على رواحكم اختاروا ويب ننصحكم اخدموا حدكم هذه نصيحتي رغم أنه أنا محاسبة لكن ننصح بالحق معنا نصيحة من الدين قال الرجل اخدموا محاتكم على خطر راهو انتوما بركة اللي عندكم فاتورة كل واحد شيك ما عنده كان فاتورات المكاتب المحاسبة والمستشارين وكل كل واحد عنده 1000 كليان تنجم تصير غلط تنجم تصير خطر معناها دو بريفيرونس راهو الواجب إعداد الفواتير قانونيا راهو واجب المؤسسة ماهوش واجب المحاسب. المحاسب من واجبه يحط الفواتير هذيك متاع البيع والشراء يسجلها في المحاسبة يعد القوانين القوائم المالية ويحتسب الأداءات ماهوش من واجبه إعداد الفاتورات راهي ماهوش من واجبات المحاسب بكل وضوح.
0: واضح يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذة منال الدقي أستاذتنا الجامعية خبيرتنا العدلية في الجباء والمحاسبة سعدنا كثيرا بمصافحتك اليوم بمختلف هذه الشروح ولا التفسير للفاتورة الإلكترونية ودخول البوابة هذه حيز النفاذ. شكرا جزيلا تحياتي لك. مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام بعد موجز الأنباء نعود للحديث عن مختلف الاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة ابقوا معنا.

0: الثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أهلا بكم. أعلنت السنوات في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات الانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بمناطق عدة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاع ستشمل المناطق التالية، وهي لحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، سيد الهاني وولاد علوان وغبغوب وولاد دخشين وولاد الفالح من معتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة، ودلاية والنقر ودرغام والنوالات والجبلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيب وقرعة المنجور والكنيس والشيحية وولاد التومي وابني ربيعة والبياضة وابني كلثوم والفرادة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات من معتمدية زرمدين، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال، الوردانين ووادي الجبس وبو عثمان، ومنزل الخير من معتمدية الوردانين، ومنزل نور من معتمدية بمبلة، ومعتمدية بو مرداس مدينة كركر من ولاية المهدية. وينتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح الأربعاء، وذلك فور الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستواصل السناد إنجازها على مدار الساعة وفق البلاغ. وبدوره أعلن إقليم منزل تميم للسناد أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا، سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء. وينتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال الربط التي ستتواصل أيضا على مدار الساعة وفق البلاغ ذاته. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للمنظمة الشغيرة محمد سحيم اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 من شهر سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون. وأوضح السحيمي في تصريح الأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري وفق قوله. يتواصل توافد 500 من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على مدينة الحمامات حيث تقرر تنظيم إقامتهم ومعظم الفعاليات. وتشهد هذه الدورة افتتاحا جماهيريا بمسرح قرطاج الأثري، يحيي كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في تقديم مشترك لأول مرة إلى جانب تكريم 12 مبدعا عربيا. تدور اليوم بقصر رياضة بالمنزه مباراة الدور الربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الرواندي انطلاقا من الساعة السادسة مساء، فيما تستقبل مصر الجزائر انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا، وتستضيف نيجيريا المغرب انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا. ويذكر أن المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

من صفر حتعدي على شوقي وحبيبي قول له يا هوا وياك رسالة ورديني يروي يا حبيبي.

0: مفاتيح المستقبل.
1: مرحبا، مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورين في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد دائما من برنامج مفاتيح المستقبل. من أهم المفاتيح متاع المستقبل التكوين المهني، أحب من أحب وكريها من كريها، وديما نقولوا المهن خاصة راهي هي المستقبل اليوم، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. هذاك علاش مواصلين دائما في التعريف بمختلف الاختصاصات الموجودة في مختلف مراكز التكوين المهني. اليوم باش نرجع وبالطلب من السادة المستمع المستمعات إلى المركز القطاعي للتكوين في اللحام والألية والبلاستيك حتى نعرفوا بمختلف الاختصاصات، وإذا كان ثم عروض في الاختصاصات نقولوا عليهم، وأيضا نحكيوا على الأفاق التشغيلية الرحبة لهذه الاختصاصات الموجودة في هذا المركز. سعيدة جدا باستقبال ضيوف الكرام اللي يحضروا معنا مباشرة في الاستوديو. رحب ترحاب كبير مدام هاجر بن سالم، مديرة المركز، مركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك. قولها أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا بك، وتحياتي لمستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة مدام رفقة اللي توا ولينا نعتبروها سفيرة التكوين المهني.
1: أوه يعيشك يعيشك، هو إيمان عميق بالتكوين المهني وأهميته.
2: صحة كيفاش معناتها تضع معناتها الأشياء في نصابها، فما تسويق زيادة كيف نحب نقول المهن واللي فورماسيون اللي في النظام دونك المنظومة التكوين المهني. بارك الله فيك ويعطيك الصحة.
1: ربي يفضلك. شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة وتنقلكم مباشرة من سوسة من طنبك الخدمة اليوم على خاطر الانطلاق السنة التكوينية كما الدراسية كما الجامعية ما هيش سهلة حتى تعرف، ومع ذلك جيتونا، فشكرا جزيلا، بارك الله فيكم. مدام الفشلي صديقتنا مكلفة بالإعلام والتوجيه المرافقة، أهلا وسهلا بك. مرحبا، نورتنا برشا.
3: يعيشك لله، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على هالدعوة، واحنا ديما سعداء وديما نحبوا لبيو طلب إذاعة المستير، واحنا على ذمة وسائل الإعلام الكل حتى نقدم صورة باهية والواقعية على التكوين المهني، وخاصة على اختصاصات مركزنا اللي هما اختصاصات نموذجية وبارتيكوليير احنا وكلنا
1: ومطلوبة برشا في سوق الشغل، وهذا باش نزيدو نأكدو عليه ونشوفوه. مرحبا بك، نورتنا برشا. سي رؤوف عبيد رئيس مسلك، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
4: مرحبا مدام، بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله نقدموا المعلومة الشافية والضافية لكل مستمع وكل رغب في التكوين بحول الله.
1: أكيد بإذن الله. شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة وحضوركم معنا اليوم مباشرة، بارك الله فيك.
4: شكرا.
1: نبدأ من البداية، للي ما يعرفش المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلي والبلاستيك، شو نجمو نقولوا له مدام هاجر بن سالم عن هذا المركز؟
2: احنا مركز ديجا قطاعي في مهن صناعة البلاستيك، واحنا نجاوبوا على نقولوا لي ميتيي كور نتاع سلسله لا شين دو فالور نتاع صناعه البلاستيك. دونك نكونوا من صناعه القوالب، صيانتها، الكونسيبسيون نتاعها، التصميم نتاعها، صناعه البلاستيك والاشراف على الصناعه بحد ذاتها، دونك لا برودكسيون والصيانه. دونك عندنا صيانة تجهيزات ومعدات صناعة البلاستيك. دونك في السلسلة هذه احنا نقدموا ثلاثة مستويات. عندنا أربعة BTS اللي هو دونك تقني سامي. دونك باش نلقاو التقني سامي في تصميم وصناعة قوالب والأدوات لي مول. عندنا تقني سامي في صناعة البلاستيك دونك اللي هو يشرف على الماكينات اللي يخدموا في صناعة البلاستيك، وعندنا تقني سامي اللي هو في صيانة تجهيزات ومعدات صناعة البلاستيك دونك صيانة الماكينات. مع ذلك عندنا أنوتخ BTS تقني سامي آخر اللي هو تقني سامي في الميكاترونيك اللي هو لي بلو جينيرال. مع دونك لو بروفيل ولا نقول المستوى نتاع تقني سامي، كيما ثم تقني مهني. دونك في صناعه القوالب عندنا تقني مهني اللي هو مهمته صيانه وصناعه القوالب والادوات. بالنسبه لصناعه البلاستيك عندنا تقني ريغلور اللي هو تقني معدل في صناعة البلاستيك. دونك هذا بالنسبة لصناعة البلاستيك. ونقولوا احنا بانستالجي خاطر احنا أصلنا رانا في اللحام عام 64 كي تخلق المركز أصله في اللحام. دونك عنا شهادة كفاءة مهنية في اللحام. دونك موجودين على ساحة سوق الشغل بسبع اختصاصات ونغطيو ثلاثة مستويات. وتبارك الله معناتها احنا نخدمو على بالنمط اللي هو بالتداول بين المؤسسة والمركز. دونك في المركز ثم لابور قلوا احنا دو كونيسونس با فورسيمون تيوريك كهورة سي تيوريك اي براتيك خاطر مجعول غادي كالبراتيك باش يغلط ونصلحو له على ماكينتنا. اي يكمل ويزيد يعزز لي كونيسونس نتاعو والبراتيك نتاعو في المؤسسات الشركه. دونك احنا يسمى مركز وحيد خلينا نقولوا اللي يمثل الوكاله التونسيه للتكوين المهني في مجال صناعه البلاستيك والقطاعات ذات الصله. دونك هذاك علاش وليداتنا يجيونا من كامل تراب الجمهوريه. دونك من ولايه تونس الكليكا مؤسستنا شريكة زادة موزعة على كامل تراب الجمهورية. ما عندها حتى كي باش يعدي لا بيريود دو فورماسيون ما عادش نقولو ستاج نقولو بيريود دو فورماسيون اون انتربريز ينجم يكون البارتنير نتاعنا هو الشركة اللي أقرب له. كم ساعة حتى من بعد بالنسبة للشركة هذيك اللي هي باش ترا فيه معناتها لومبلوي نتاعها بوتونسييل زاد ترا فيه انسان ستابل قريب لها ال بو لو ريكروتي فاسيلمون ويكون بحذاها مده البيريود فورماسيون ومن بعد حاشتنا بيه باش يستقر في الخدمه نتاعو. بالنسبه للعبيد ما دامنا نحن نستقطب المتكونين من كامل الجمهوريه الجديد المستجد
0: اي
2: عندنا تحديث المطعم والمبيت بالمركز
0: إليتون
2: إليتون القيد بارك الله في حلته الجديدة يستجيب لكل المعايير ومش مش نقول مش نقول لكونديسيون مينيمال أكثر شوية الحق ندلينهم. دونك السنين انطلقنا في مع دورة سبتمبر معناتها دورة الخريف الافتتاح الدورة التكوينية هذية بدينا في استغلال المبيت والمطعم بالمركز. الجديد زيدا هو تحديث منصة التكوين في صناعة البلاستيك الانفراستركتور معناتها البنية التحتية حدثناها على معايير متاع معناتها فيك لو سول اندستريال حلة زيدا مشرها اي افيك كلكو زيكيبمون ومازال جاي في الصينيه لي زيكيبمون اوسي بالنسبه لل هلا منصه التكوين في صناعه البلاستيك. دونك هذا الجديد المستجد بالنسبه للسنتر نتاعنا على اذ في على النطاق الوطني.
0: اي سامحني باش نرجع للمبيت وللمطعم تقريبا قداش ينجم يستقبل المبيت والمطعم
2: اكزاكتومون 120 سرير للذكور
0: والاناث.
2: عرفتك واش تسالنا مدام هو مدير مركز مراب قل لي نحن معناتها سكيم على مدى معناتها ناخذوا لا موين احنا موين البنات اللي يجيو من خارج ولايه سوسه سي وزالونتور دو 10 بنات. احنا تويكا ومن حتى من قبل معناتها ماخذين لهم اون ريزيرف ماخذين لهم بلايس في وحده المبيت والمطعم في القلعه الكبيره. دونك متهنين على حنايتنا في الحب والامان ترانسبورهم اتسيتيرا وبالك فما دوتر بوسيبيليتي اون ريفليشي سور سا معناتها قاعدين نخمو لهم على حاجه
0: قرابي اي قرابي خاطر تسهل لهم حتى هما بالنسبه ليهم الاندماج في التكوين في المركز وايضا حتى في الاختصاص معناتها مش كيما الانسان يمشي يبدا سور بلاس كيما باش ياخذ ترونسبور ويمشي للقلعه معناها مش كيف حتى في الحظوظ معناها تساوي الحظوظ مش كيف صحيح. احنا في العاده الاولاد هما يعملوا ديبلاسمون والبنات يقعدوا سور بلاس اليوم نلقاوهم باعتبار النومبر العدد
1: أكبر بالنسبة للأولاد اللي جايين مناطق داخلية ومناطق بعيدة. دونك هم الموجودين على عيد المكان ولكن لبنيتهم يتنقلوا، تقول النمبر مش كبير. أما لكن في الأثناء حتى إذا كان العدد موش كبير، تشجيع عن الفتيات على مزيد الإقبال على المركز، تكون فما بلاصة أموام خاصة لهم.
2: بلاصة في المركز صعيب برشا خاطر عنا معناتها الانفراستركتور نو لو بيرمي با، معناتها ما نجموش يكونوا فرد ايتاج. اما ما نحبش جافونس معناتها دي سوليوشن، مي فما نقولوا فرضيه سهله الانجاز وخممنا فيها وما زلنا شويه بركة باش نقربوهم اكثر
1: معناتها. ان شاء الله ان شاء الله بنقدروا بالتسهيل باذن الله.
2: هو يفوديغ معناتها بالنسبة لمراكز سوسة، احنا المركز الوحيد اللي عنده مبيت ومطعم معناتها بالمركز. بالنسبة للمراكز الأخرى الكلهم راهم في لونيتي دي بيرجمون بتاع القلعة،
1: محظوظين معناتها في اللي في اللي موجود خلق العالم.
2: الحمد لله يا رب.
1: بيه ثم شو نجمو نقولوا آخر؟
2: عنا جديد على المستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي الرقمنة، رقمنة الخدمات. سنة مصيف لما حالة قاعدين نخدموا على رقمنة خدمات مراكز التكوين المهني والوكالة. دونك ثم أربع منصات اللي تحطوا على ذمة لابخنو، على ذمة المتكون وعلى ذمة الإدارة أوسي. دونك بالنسبة للمتكون عنده فضاء خاص، منصة خاصة اسمها منصة المتكون. بالنسبة للإدارة عنا منصة خاصة بالإيواء والمبيت والمطعم، دونك يسهل التسجيل عن بعد، يسهل البيمون معناتها أونلين، قبل ما يقعد يسو دي بلاس برشا مرات باش ينجم يكمل الدوسي نتاعو ليه، إذا توا ولا يسجل الغيزاف يخلص ويجي نهار تدخل. أموره معناتها واضحة. احنا بيدنا في التصرف والجستيون نتاع المبيت والمطعم سهلت لنا برشا المهمة، ومازال تتطور هالمنصة هذية باش تكون فيها تصرف في إدارة المبيتات والمطعم. فما منصة أخرى اللي هي منصة المنصة الوطنية لهندسة الهندسة البيداغوجية. المنصة هذية زادة كيف كيف خاصة بالإدارة، باش تكون ثم لا جيستيون متكاملة المعلومة بين ليزونيتي الوحدات نتاع المركز في الوقت متشاركة، كل سيرفيس اطلاع سيرفيس الاخر، نراو الخدمة باش تكون في إطار معناتها تسريع زيادة الخدمات، خاطر تويكة زيادة كيف كيف سجل خلص لا بابراس الكل ليكا اوتوماتيزي، اون ترانسبارونس شفافية. فما في فضاء المكون زيدا، لي زومبلوا دو طون نتاع المتكونين باش يلقاهم على المنصة نتاعو. دونك لحد الان هي توا في لا فيرسيون نقولوا احنا الاوليه، مي حتى في الفيرسيون الاوليه اعطت الاضافه. وان شاء الله يمكن معناتها ثم تطور في الخدمات نتاع المنصات هذو.
1: تري بيان، يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام هاجر. مدام ألفة، الاقبال اليوم على مختلف هذه الاختصاصات في شتى المستويات، مبدئيا فما اقبال، فما تعبئه، فما اختصاصات ناقصه، شو نجم نقول؟
3: قبل كل شيء نحطوا الدوره في اطارها اللي انطلقت من 19 جوان 2026 كما قالت مدام هاجر على منصه inscription.atfp.tn اللي هي تفسح للمجال للمترشحين انهم يسجلوا عليها. وجديد سنة في الدورة هذه مع الوكالة التونسية للتكوين المهني أنه كل مترشح عنده الحق يختار 6 ترشحات حتى يفسح المجال أكثر للقبول في عروض التكوين المبرمجة دورة خريف 26. بالنسبة لاختصاصاتنا مش نعطيك رقم معناها يدل على الاستقطاب الكبير لمركزنا اللي فما اختصاص اللي هو صيانة الميكاترونيك وصلت نسبة التعب فيه 1089% من عدد البقاع معناتها المعروضة 1089 عن نسبة الإقبال بالنسبة للنسبة العامة للمركز اللي هي أكثر من 500% من عروض التكوين اللي احنا حالينها على دورة خريف 26. سنترنا دونك عنده دورتي
0: عدد البقاع بالمقارنة مع الإقبال معناتها كبير برشا.
3: أي توتافي.
0: وكيفاش معناتها اي معناتها لا العكس سامحني عدد البقاع بالمقارنه اقل معناتها الاقبال يكون اكبر الأقبال. المعايير كيفاش تعملوا باش تصفيوا باش تنجموا تقبلوا معناتها الناس الجاده للناس اللي عندها اكثر نيفو كيفاش تعملوا معناتها المعايير؟
3: هو المركز نتاعنا وضع معايير تعرف انت اختصاصاتنا هي صناعيه اكثر فارتأت اللجنة اللي كونها المركز أنه الاختصاصات العلمية هي اللي عندها الأولوية الحقيقة. على هذاك بعد كل فترة من تسجيل تجتمع إدارة المركز ونشوف عدد المسجلين واللي نرقعوهم طابق للمعايير اللي حطيناها يتم قبولهم مباشرة حتى من ما نعطلوش زيادة طالب التكوين ما خليوش يستنى نجاوبه معناتها بصفة سريعة. هو عنيش احنا قلنا ستة باش يعرف المترشح كسونتر إذا قبله وإلا لا إذا كان لقدر الله ما تقبلش يفتح له باب التسجيل في مراكز أخرى حتى يتقبل في مراكز أخرى ما نعطلوش نحن حتى آخر أوت ولا في سبتمبر باش يرقى دوتخز ألترناتيف. دونك هذه المعايير متاعنا دورة سبتمبر نوفمبر أغلق باب التسجيل ما عدا اختصاص واحد بركة اللي هو تقني سامي في صيانة تجهيزات صناعة البلاستيك مازال التسجيل مفتوح. وهنا ندعو جميع الحاصلين على شهادة بكالوريا فما فوق أنه منصة التسجيل inscription.atfp.in مازالت محلولة على الاختصاص هذايا اللي باش تنطلق في 23 نوفمبر. تعرف اللي الوكالة التونسية لتكوين مهني ولا عندها 4 دورات سبتمبر نوفمبر وفيفري أبريل. دونك احنا المجال مازال مفتوح بالنسبة لدورة نوفمبر 2026.
0: أما في الاختصاص هذايا كهو أي خطر لهنا برشا ناس ماشي في بالهم نوفمبر مازال بعيد أو نوفمبر برشا اختصاصات مطلوبة وعليها إقبال تحجزت
3: صحيح
0: ولا اي جوستمون خاطر فما باش نشوفهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فك لي جروب الخاصين بالتكوين المهني ماشي في بالهم هكا مازال نوفمبر بعيد هاتوا نصب يا اخي هاو تو تفاجات باللي مثلا اغلب الاختصاصات تسكرت وتعبيت قعدت في اختصاص صغير معناه
3: هو مغلب المراكز بنفس الطريقة نتعاملوا. لكن احنا شو نقولوا نقولوا فما دورة أخرى اللي هي فيفري وفيفري مش بعيد معناها تو في ديسمبر سيعاد فتح باب التسجيل. دونك اللي ما أسعفوش الحظ باش يسجل على دورة سبتمبر نوفمبر بقدرة ربي احنا باش نعاودوا نحلوا بحول الله في دورة فيفري بداية من ديسمبر. وهنا برشا ناس يزمنا نلفتوا انتباه أنه دورة سبتمبر مش معناها تجي في سبتمبر باش تسجل
0: يرحم والديك.
3: دورة سبتمبر ينطلق التسجيل في جوان والحقيقة مجهود كبير برشا من الوكالة ومن إدارة الاتصال أنه قاعدين نتصلوا بوسائل الإعلام صفحات الفيسبوك على موعد انطلاق التسجيل على ديما المستجدات على صفحات مراكز التكوين المهني على الوكالة. دونك ديما ندعوهم متوا حتى اللي يجيونا نقولوا لهم في ديسمبر كي نقول لك راهو دورة فيفري باش نحلوا
0: معناتها في ديسمبر بالضبط ديسمبر خاصة في برشا مع اختصاصات اللي هي مطلوبة عليها إقبال كبير برشا
3: خاطر فما إجراءات الإدارة يلزمها تقوم بها تعرف أنت صحيح مع الرقمنة اللي سهلت برشا حاجات مي كمام معناتها وحدة شؤون متكونين يلزم نعطيوها فرصة باش عملية التثبت من الوثائق اللي قدمها المتكون المستوى الدراسي نتاعو معناتها صحيح وإلا لا حتى يتعدم بعد لمرحلة الخلاص اللي هي مرحلة خلاص عن بعد كما في منصة الإيوات وكل شيء ولا الديستانس معناها دعوة لكافة المترشحين أنه كل شيء بش يكون أتخافير المنصات اللي وضعتهم الوكالة التونسية للتكوين المهني كانت تحب تتعرف على اختصاصات احنا رحبوا بهم الزملاء المكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة على ذمتهم لتقديم كافة المعطيات. لكن موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني فيه دليل الاختصاصات، سهل تنجم تلوج بالولاية بالاختصاص بالمستوى، معناتها أكسيسي بالناس الكل وبسيط الحقيقة. شنو اللي يحب يزيد يتعرف أكثر على الاختصاص بعينه احنا رحبوا به بطبيعة. زملاء البيداغوجيين الحقيقة الإطار البيداغوجي على ذمتهم، ساعات نستشيروهم في اختصاص معين، ساعات يصلوا على مؤسسات الحقيقة نتعاونوا حتى نقدموا المعلومة معناها كما يلزم بصفة دقيقة.
1: بالنسبة لل باش نرجع جوست بعجالة، خطر السؤال هذا يتكرر برشا مرات على الاختصاص على المستوى، مستوى دونك تقول سي ا بي بي تي بي بي تي اس، فما نشوف قداش من مرة وبحثوا لي نجم انا مثلا مستوى تاسع اساسي ندخل بي تي بي؟
3: لا بطبيعة لا، هذا شرط قانوني. السي ا بي هي شهادة الكفاءة المهنية، يلزم سنة تاسع اساسي منهات فما فوق
2: شرط ادنى.
3: والبي تي بي اللي مؤهل تقني مهني سنة ثانية ثانوي منهات فما فوق، ولكن ينجم اللي عنده سي ا بي يكمل بي تي بي، اما يلزم يكون في اختصاص مماثل. ما ينجمش واحد عامل سي ا بي في النسيج مثلا باش يكمل بي تي بي في الطبخ، يلزم في نفس في اختصاص مماثل. بالنسبة للبي تي اس شريط الحصول على شهادة بكالوريا فما فوق، والا بي تي بي لكن اجتاز بنجاح مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي. وهنا برشا يسألونا نحب نكمل بي تي اس، نحب نكمل بي تي اس، لكن فما شرط المناظرة. أحيانا العدد كبير اللي عديوا معناتها الكونكور، لكن مع الأسف فما طاقة استيعاب زادة يحددها المركز اللي هي 4 بقاع على كل مجموعة. دونك ولهنا زادة كيف كيف الوكالة تسمح أنه الكونكور هذا يتعدى مرتين في العام، اللي ما أصعفوش الحظ في دورة سبتمبر يعاود ينجم يشارك على كونكور دورة فيفري اللي زادة باش يتحل في ديسمبر.
2: كيف كيف
3: نعطيه شهر، معناتها الوكاله تعطي شهر وهذا تشرف عليه الوكاله التونسيه التكوين المهني. احنا كمراكز معناها خاطر يجيونا
1: شو ما عديو كماتير مثلا يعرفوا
3: في نص البلاغ في نص البلاغ اللي تهبطوا الوكاله التونسيه التكوين المهني فما الاختصاصات اللي مفتوحه على كل دوره. وفما المراكز اللي باش تحل، خاطر ساعات فما اختصاص محلول على برشا مراكز واللي ماتير اللي باش يعديوه دونك موجود.
1: هو ساعات انا نشوف فيه معناتها نعرف مش هذايا دوركم انتم، ما هذايا معناتها للوكاله عموما برشا غش ساعات من بعض اللي متحصلين على البي تي بي وباش يعديوا الكونكور باش يتعداوا البي تي اس، يقول لك احنا معناها الامل الوحيد ان ندخلوا البي تي اس في اختصاصاتنا، اور نلقاو منافسه من حاملي شهاده البكالوريا اللي هما عندهم الاكسي للجامعات والكليات والمعاهد العليا، ولكن يجيو ينافسونا في اختصاصنا في البي تي اس وياخذونا بلايصنا.
3: هو والله كان حبيت نجاوب، معناها احنا نقولوا البي تي بي هو حاصل على شهادة، تحصل على شهادة، تحصل على مهنة، وتحصل على كفاءات ينجم يدخل بها سوق الشغل. دونك اذا كان يطمح للبي تي اس المجال مفتوح، لكن بنسبة على غالب معناها بسيطة. لكن زادة هو اللي حاصل على شهادة بكالوريا اليوم هك تشوف معناها 1000 بالنسبة على سوسة 1000 حاصل على شهادة بكالوريا التحق طلب معناها مراكز تكوين مهني، معناها باك جديدة
1: بالضبط.
3: دونك احنا نقولوا بي تي بي هذا الكلام يلزمني يعني حاصل على شهادة بي تي بي معناها تشتغل يعني انت عندك مهنة تو في يدك، واللي حاصل على شهادة بكالوريا وما اسعفوش الحظ انه زاد يختار اختصاص باهي في الكلية وكما يحب هو زاد هو عنده الحق انه يلتحق بمراكز تكوين مهني.
1: صحيح سي روف.
4: اضافة بسيطة الكلام زميلة ألفة، لما تحصل على البي تي بي ويباشر يخدم عنده الإمكانية أنه يواصل تكوين في البي تي اس
3: أديستانس
1: تكوين مستمر هذا
4: تكوين مستمر يصير في المركز نفس البرنامج اللي يقرأه في البي تي اس تكوين بالمركز، لكن تكوين خاص بالناس اللي تخدم، يعني هو تحصل على ديبلوم وهو حتى بيداغوجيا وعلميا كيف يتحصل على ديبلوم بي تي بي يباشر العمل ومن بعد يرجع يكمل بي تي اس يكون فيه فايدة أكثر. يعني الفايدة مش أنه يحصل فيه شهادة علمية، هي شهادة علمية موجهة باش يستعملها باش يخدم بها في
3: سوق الشغل
4: في سوق الشغل. وفما فكرة سلبية بعد إذنك، في علاش برشا ناس يجي في اخر وقت، فهم فكره سلبيه لكونه في اي وقت نمشي نسجل في التكوين المهني
0: بالضبط،
4: وكانهم لي
0: بوست على من نرضى معناه
4: الى حد ما، باش ما نقولوش
0: نقولوها
4: بصراحه يعني فهم الفكره مش مشكله نمشي للسونتر وقت لما نستوفى الحظوظ بوتاتر، ولا ما نلقاش فرصه في التعليم العالي، ولا ما نلقاش فرصه في مركز اخر نولي وقتها نمشي نتوجه للمركز ونلوج على الاختصاص ونحاول باش الرسم. لذلك هو المعلومة ولات انستانتانيمون المتربص لبرونو يلقاه، هو اليوم بالابليكاسيون جديدة حتى لومبلوا تاعو بالكونت تاعو يلقى لومبلوا، حتى تصير فيه شانجمون ايميدياتمون يلقى يعني ولا فما فيابيليتي كبيرة في التوصيل المعلومة، المعلومة ولات هو قاعد يلقاها جست انه يحاول باش يتبع باش يعرف الاجال باش ما تفوتوش الاجال، خاطر الناس الكل تقريبا ثبت في الابليكاسيون وطلبت باش تترسم بنسبه يمكن 90% ولا اكثر اتصلوا بهم مدام ملفة وليكيب في السونتر وعلموهم تنجم تجي في الاجل الفلاني باش تكمل الملف نتاعك، يعني فما برشا افور في كونه عندك المعلومه من غير ما تعمل ديبلاسمون من غير ما تجهد روحك نجاوبك وتلتحق بالمركز، يعني خبرة. شويه سعي من المكون انه يتبع المعلومه ويتبع الاجل
0: ويواصل معناتها بدا الطريق يكمله، معناتها انت صبيت ودخلت للمنصه كمل جوسكو بو كمل للاخر
4: تبع.
0: دونك المعلومه باش تثبت وتتثبت عند الساده المستمعين اللي البي تي بي عندك شهادتك قادر باش تخدم بها وقادر باش تنتصب بها لحسابك الخاص، معناتها في القطاع الخاص تخدم، في انتصاب الحساب الخاص تنجم، تحب تعمل بي تي اس عديت الكونكور وما نجحتش لسبب ما في بعض الأحيان راه حتى المستوى ما ينجمش يخليه يتعدى البي تي اس، عندك إمكانية المحاولة في نفس السنة مرة أخرى، وإلا كما قال سي رؤوف عندك الإمكانية تشتغل في مؤسسة وتطلب أنك تواصل التكوين هذايا ويكون تكوين عن بعد معناتها في المؤسسة، دونك ولي وكل البراتيك سبت واحد يظهر لي عندهم الإمكانية ولا
4: أيه نهار تجميع نهار لحد
0: لحد تجميع نهار لحد، دونك معناتها في خلال الأسبوع أوليني ونهار لحد في المركز، معناها لي بوسيبيليتي مفتوحة. اما بالنسبه لحامل شهاده البكالوريا ولا حتى شهاده جامعيه، شهاده كي لا تخول لهم العمل، دونك هي شهاده يدخل التكوين المهني في مستوى البي تي اس، كي ياخذ البي تي اس عنده الامكانيه باش يشتغل في مؤسسه خاصه او ينتصب لحسابه الخاص، باش تبدا الامور واضحه وما يكونش فيها تجني.
4: اضافه لكون البي تي بي تعادل البكالوريا يعني في صوره ما فما كونكور نقولوا احنا في وظيفه عموميه ولا المهم يعني مهنة تشترط مستوى الباك، اللي عنده البي تي بي معادلة للباك وينجم يشارك في الكونكور هذاك وينجم
2: كأنه باك بروفيسيونيل بكالوريا مهني. هو الأصل في الأشياء الانتظار متاع طالب التكوين شنو هو تكوين أقصر ما يمكن، مدة أقصر ما يمكن باش يخدم، معناتها بالعكس احنا نشجعوهم باش يخدموا، خاطر في الخدمة باش يكتسب مهارات أقوى وأكثر، وقتها عنده زادة لبوسيبيليتي باش يتكون عن بعد ويخدم أو ميم طون. وفي الحالة هذه توترالي حتى الأسئلة متاحهم حتى الانترفانسيون متاحهم وسيد المكونين معناتها ديما يقولون اللي الإضافة متاحهم والتخير خاطر هو من قلب الخدمه،
0: من قلب التجربه
2: وكي يسال سؤالات من قلب المهنه نتاعو ويتطور فيها باش ينجم ياخذ شهاده التقني السامي. دونك احنا بالعكس نشجعهم ونقول لهم برا اخدموا
0: الخدمه معناتها البقيه
2: الشهاده جاي خاصه اللي مطلوبين
3: في سوق الشغل
2: وكي تخدم خاصه في قطاع معناتها صناعه البلاستيك كي يخدموا تطور معناتها نقولوا احنا الاجر باش يكون اقوى كل ما معناتها كل 3 شهور كل 6 شهور معناتها خاطرهم عزيز
0: مطلوبين برشا
2: عزيز ومطلوبين معناتها لي تكنيسيان اللي يفرضوا رويحهم بصنعتهم راهم يتطوروا في مجال الخدمه في المجال المؤسسه فيسا فيسا واللي يحب زيدة عنده طموح خاطر فما برشا عبيد اللي عندهم طموح باش يزيد وعندهم نفس باش يزيد يكمل ينجم يزيد يكمل à distance ينجم يعمل الكونكور ويحب انا pour moi معناتها اذا كان خذي لو بي تي بي نتاعو خذي تكنيسيان بروفيسيونيل يخدم يخدم ومن بعد يعمل اديستانس علاش يرجع للمقاعد ويرجع
0: ويخسر وقت حتى بالنسبه للخدمه وعلى انه يلقى بلاصه معناتها ينجم يكون فيها مطلوب على الاخر
2: ماهوش ينافسوا فيه جامعه الباك
0: هذه باش نبدلوها الفكره على خاطر برشا قاعدين نحكيوا على انه فما منافسه ويعتبروهم منافسه غير مشروعه
2: بالك اللي جامعه الباك يحسدوهم
0: اي جوستومون
2: اللي هما او بو دو زون عامين من زمان بخدمته ومرسم وبشهريته وشهريته قاعدة تتطور ومعرفته قاعدة تتطور وصنعته قاعدة تتطور
3: يدرج في المؤسسة
0: بقولنا ديما تخذ لحسن الاختيار حتى الاختصاص المطلوب في سوق الشغل معناتها الإنسان اللي هنا هو باش يتكون يتكون دونك يلزم ويختار تكوين يتماشى مع مهارات ولكن أيضا مطلوب في سوق الشغل ما نعودوش نغلطه غلطات متاع ناس مشيت عملت تكوين عملت تعليم عالي وتعرف اللي الشهادة هيكية بعد في سوق الشغل فيها أزمة ولكن يصر ويلح الحاحن على انه يواصل دونك حسن الاختيار ثم بالنسبه للنمط التكوين هو نمط اشرت له بكري مدام هاجر بالتداول معناتها ما بين المؤسسه والمؤسسه الاقتصاديه
3: تتفاهمي
0: وعندكم دخل انتم في اختيار المؤسسه الاقتصاديه تعاونوا للمتكون توجهوه شويه
3: بالنسبه للسنترنا عندنا باز دو دوني نتاع مؤسسات شريكه مصحين معاهم دي كونفنسيون في ثلاثة مسالك اللي احنا ننشطوا فيها المؤسسات الشريكة تساهم معنا في اختيار المترشحين واحنا نخدموا بمنظومة التبني لو سيستيم دو باريناج نتعاملوا مع مؤسساتنا حتى في الحملات الإعلامية لأن احنا نمنوا انه المعلومة كي تجي عند المؤسسة يستوعبها أكثر المترشح هما شركاء معنا حتى في عملية الانتقاء بعد سواء من الأول سواء بعد ما نحضروا جروباتنا سيتم معناتها في الأيام القليلة القادمة دعوة شركائنا الاقتصاديين حتى يختاروا لي كونديدا اللي باش يكملوا معاهم مسارهم في الستاج احنا نقولوا التكوين التكميلي اللي في المؤسسة دونك نحاولوا ديما زملاء اللي في إدارة التكوين بالتداول أنه المتكون اللي يكون في يسكن في مكان معين وفما نسيج اقتصادي مهم أنه توفر له كما نقوله استاج قريب حتى يكون في ظروف باهية مثلا من بنزرت نحاولوا أن نكون مؤسسات من جهة بنزرت وإذا كان تعذر على المتكون أنه يكون في الجهة نتاعه ما فماش نسيج اقتصادي انتريسون ولا حسب الاختصاص نتاعه بإدارة المركز فسحت المجال للناس هذوما أنهم ينجموا يستعملوا المبيت والمطعم نتاعنا في فترة التربص معناها المبيت ماهوش محلول للمتكونين اللي يقراوا في السنتر بركة ولكن حتى في ستاج ومرقيتش ستاج معناها في الولاية اللي تسكن فيها نسمحوا لك باش تاكل المبيت والمطعم حتى بيريود البروجي دو فان دو فورماسيون كيف كيف
0: دونك المبيت دول المركز ديما معناتها
2: في فترة تكوين تكوين, تكوين في المؤسسة دونك تكوين ومرحبا به في المبيت ويقعد معناتها ويكمل فترة دونك التكوين بالمؤسسة إذا كان بيان سور ما لقاش وفما برشا اللي يحبوا أصلا يخدموا في بقايا أخرى يحبوا يخرجوا من معناتها ليجان كل واحد شنو مال
3: ولا يعرف مؤسسة ويحب يعمل فيها ستاج دونك يقول لك ماذا بيها في ستاج هذيك في المؤسسة هذيك دونك العائق شنو انك وين تسكن وكذا احنا نوفروا لك المبيت
0: اما ديما نوصيهم اذا كان ما عجبتكش المؤسسة سواديزون والا ما عجبكش طريقة التعامل معاهم المعاملة والا حسيت روحك ما استفدتش الاتصال مباشرة بالادارة مش وحده وحده معناتها ينقطع عن التكوين التكميل هكا ولا تيروف
4: لا الانقطاع يعني المتربص ما يخوش قرار واحد وانه ينقطع ولا يغير المؤسسة والإدارة المركز نسعوا باش يكون التربص والمؤسسة تتأقلم مع التكوين ومع الفترة اللي يخرج فيها المتربص في التكوين يعني مش الفائدة انه عدى تربص مثلا في اختصاص صناعة البلاستيك مش مشكل عدي ستاج في أي مؤسسة يلزم تكون المؤسسة تتأقلم مع الاختصاص وتتأقلم مع كل واحنا الباساج الفترة هذيك خاطر عنده دي كومبيتانس قراهم يلزم يلقى ما كيفاش ينجم يكملهم في المؤسسة نوصيهم باش يلزم ينضبط، خاطر المتربص حتى المتربص اللي يسمع راهو فترة التربص في المؤسسة يعتبر إنسان كيفاش نقولوا في بارتي من المؤسسة، يخدم في المؤسسة هذيك، دونك يطبق عليه القانون الداخلي للمؤسسة هذيك. بطبيعة الحال هو قاعد يتكون، يعني يخدم بالمفهوم أنه مباشر التربص متاعه في صيغة إنسان يطبق عليه النظام اللي موجود في المؤسسة.
0: بالضبط،
4: فما تنسيق بين المركز والمؤسسة، أنه المؤسسة تعلم في حالة الغياب تعلم. فما زيارات وقوموا بها الإطار البيداغوجي لبعض المؤسسات باش نشوفوا نعملوا متابعة ونحاولوا نغطيوا له ماكسيموم تاع لي زابرونور كيما قالت المدام، وما يباربي براتيكمون على البلاد الكل من بنزرت لصفاقس لتونس لغيره. نحاولوا في الفترة هذيك اللي يعني فترة قصيرة شهرين برك، نحاولوا باش نزوروا المتربسين، إذا فما إشكال نفضوه، إذا فما تدخل نعملوه، نتواصلوا مع المؤسسات الصناعية باش ننسقوا بين بعضنا في مسألة التربص. دونك التربص راهو مرحلة مهمة برشا، حتى إذا فما شكون يسمع من المتربصين، راهو الشهرين متاع التربص ماهيش فترة متاع ارتاح من التكوين، بالعكس هي يمكن أهم حتى من الفترة اللي عادية في المركز، لأنه غادي الكلام اللي كان يشوف فيه نظريا ولا كان فيه مجال تطبيق صغير في مؤسسة صناعية مش يشوف الواقع كما هو، يعني نهار آخر مش يخرج للخدمة مش يلقى روحه في الوضعية هذيك، يعني هي فرصة أنه يتأقلم بطبيعة الحال يحاول باش يطبق. وكيف يرجع كيف كيف احنا وقت اللي يرجع من التربص نعملوا معاهم لقاءات تقييمية للفترة التربص هذيك، يعني حتى المتربص وقت اللي يكمل الستاج وفما نوت يعطيها له تعطيها له المؤسسة، ويرجع المركز ننظموا معهم لقاءات باش نقيموا فترة التربص هذيك ونحكيه مع المتكون باش نتأكدوا
0: له بالحق.
4: فما رابور دو ستاج يقوموا به على مستوى البي تي بي، على مستوى البي تي اس فما مشروع تخرج كريمو يصير ويتخدم وتصير له سوتونوس، يعني فما متابعة نجم نقول لك لصيقة للمتكون باش كفترة التكوين اللي عداها في المركز واللي عداها في المؤسسة يستفاد منها للمكسيموم، وتبقى فما مسؤولية عند المتربص لأنه توا البي تي بي ولا البي تي اس يعني ما شاء الله ناس في مستوى متاع ماتوريتي محترم، يعني 20 سنة و 21 سنة يجب يكون عنده الوعي اللي كونه فترة تربص ولا فترة التكوين بالمركز راهي فترة اللي يلزم نتلقى فيها الماكسيموم، ننضبط الماكسيموم التكوين المهني راهو قائم على الانضباط، يعني
0: من الطبلية وانت طالع
4: من الطبلية للحضور، خاصة الحضور لأنه التكوين المهني راهو قائم على الحضور ماهوش قائم على فما درس بعد مش يحفظوا مش يعاودوا، فماش الكلام هذا، دونك يطلب برشا انضباط
0: برشا ساعات. عندكم تقريبا 40 ساعه فما تكوين،
4: التكوين جينيرالمون بين 36 و 40 ساعه لانه نظام العمل مش يكون هكا، مش يكون بالطريقه هذه، مش يكون بين 36 و 40 ساعه.
0: متعب
2: لا هو على مده عامين باش يترين انا بشويه بشويه ندخلوا فيه لسوق الشغل، هو من بعد ماهوش باش يخدم راهو اقل من 40 ساعه. دونك يلزموا من الاول بالكل وهو في المركز باش يخدم نظام العمل. احنا قبل كانوا ما يقولوش راهو فاكونس، يقولوا كونجي. حتى في القرايه معناتها احنا في المركز باش يخرج كونجي، ما نقولش باش يخرج فاكونس سكولير. وابا هذه اللي حبيت نشجع اكثر المتكونين نتاعنا باش يعطيو اهتمام خاص فترات التكوين في المؤسسه. هي علاش صحيح هي فما فترات نقولوا احنا تكوين تكميلي ولا تطبيق وميزون براتيك اتسيتيرا، اما راهو فرصه كبيره باش يطور من مهاراته الحياتيه لي سوفت سكيلز، كيفاش يتعامل مع عارف، كيفاش يتعامل مع ايكيب، كيفاش يكون ديسيبليني، كيفاش شنو مالي نورم دو سيكوريتي، كيفاش يكون معناتها في الوقت. دونك هذوما الكل ليك باش يكتسبهم في فترات التكوين بالمؤسسة. اثنين، هو خارج بعد بعامين عدى منهم نص الفترة في المؤسسة على السي في متاعو، عنده اون اكسبيريونس بروفيسيونيل، شكون يعطيه لك غيرك في معناتها في التعليم العالي استنى حتى لين يخرج باش يقيد هاك العامين الاولانيين وياخذ وما يتشرطلكش في السالير اتسيتيرا، يقول لك اعطيني باش نكتسب خبرة. أنت خارج بخبرة نص المدة، خبرة مدة عام على السي في متاعك ومتنوعة دخلت للانتربريز هذه، دخلت للانتربريز الاخرى، بيبان محلولة ما يتحلوش البيبان راهم
0: سهل قدام الناس الكل،
2: يعطيك الصحة. وعندك المقارنة، معناتها فما برشا بوكو داكي راهو في هالفترة معناتها التكوين بالمؤسسة يخرج بسلاح وعدد أسلحة. الصنع، التعامل والخبر.
0: شفت اللي يعرف يستغل خطرها في بعض الأحيان نلقاو مثلا زوز خريجي نفس المسلك مثلا ونفس الاختصاص في نفس المركز، واحد يطلع يشكر ويشكر وتلقى البيبان مفتوحة قدامه وتلقى لبس عليه ونجح وطار تيران، واحد آخر في نفس الاختصاص يقول لك ما جاش الاختصاص ومركز كيف كيف، وتلقاه معناه يحب يبدل الجملة الكاريير. دونك الطريقة متاع كيفاش نغزروا احنا كيفاش تعاملنا وشنو كان مستوى الوعي متاعنا بالاختصاص الموجود.
4: هو الأمانة مدام رفقة فما العملية تبدأ من الاختيار من الأول. يعني الاختيار الاختصاص راهو عنده قيمة كبيرة، وما يلزمش نقولوا المتربص يجي للمركز على أنه فما فراغ حاجته باش يعبيه. يعني ما لقاش حتى شواء آخر ولا ما لقاش حاجة أخرى يعملها في حياته، مش مشكلة تعطيني أي اختصاص تنعم. لأنه وقت اللي يدخل للتكوين وهو مقتنع بالمهنة هذيك وتزيد القناعة متاعه وتترسخ وقت اللي يتعدى بفترة التربص. فترة التربص فما صغيرات اللي خرج من الليسي، المؤسسة هي بيئة عندها خصوصياتها، ما هيش ليسي وما هيش الشارع، دونك مش يتلقى بوضعيات جديدة يلزم يتأقلم معها. كيف يكون هو راغب في التكوين ونافح بالمهنة هذيك ويشوف المستقبل متاعه في المسار المهني هذاك، مش يولي يتحمل ويولي يجابه المصاعب كانت صح الكلمة وينجم يوصل ينجح فيه. اللي ياخو اللي يلقى اللي يقول الكلام انه الاختصاص ما هوش باهي ولا هو فما مشكلة في ذاته من داخله. وهذاك علاش احنا راو بصفة خاصة مركز فنقول بصفة خاصة من عاش يمكن في مراكز اخرى موجود، اما في مركز البلاستيك راي البيبان دي محلول كسوا للي فرماتور ولا الزملاء في الاستقبال والتوجيه. يعني الولي ولا المكون يجي يسأل، وفي أول ما يدخلوا المتربصين للمركز راي عنا فترة لندوروا معهم وعنا وحدة تكوينية نحكيوا على التكوين خصوصية التكوين، نعطيه فرصة بتاتر شواء ما هوش متأقلم مع رغباته ويحاول باش من الجمعة الأولى ولا من الشهر الأول يبدل ولا يسير أتراب. المهم أنه وقت اللي يقصد ربي في التكوين يكون فمع قناعة أنه المهنة هذه نجمها وتتماشى مع مؤهلاتي الفنية الذهنية والبدنية ويوصل فيها.
0: هو الوقت شوف في سما تعدى معكم باش تعطينا فكرة ونبذة على النظام الجودة. أنتم داخلين في الإطار هذايا في الليزو هكا
4: دخلنا مش داخلين
0: خليفة نكمل
4: خليفة نكمل. هو الحقيقة مسألة الإشهاد هي دلالة واضحة لأنه التكوين المهني يسعى ويخدم على الجودة على جودة التكوين بطبيعة الحال، ما هوش جودة في المطلق، جودة التكوين يعني ظروف الإقامة ظروف التكوين المواد التفاصيل هذه الكل. دورك في المركز جاء المشروع هذا هي عملية إشهاد المؤسسة طبقا النورم نقولوا احنا 21 ميلان بالعربي مش نضيع فيها. دورك هذه النورم انترناسيونال. عملية الإشهاد مش يصير تقييم من إطار خارج الوكالة التوصيل التكوين المهني وخارج الوزارة وخارج المركز، يعني مش يجيوا ناس اخرين تيرس بارتي هما لا مش يقيموا أنه المركز يستحق الإشهاد هذا ولا ما يستحقوش،
0: محايدين تماما نت.
4: يعني بالضبط، يعني مش تكون العملية في كل بكل وضوح وبكل شفافية. يعني غدوة بإذن الله خاطر عندي قناعة راسخة متأكد بحول الله أنه مش نكونوا مش نتحصلوا عليه الإشهاد هذا، فما إيكيب رائعة برشا، فما إدارة ممتازة برشا في السنتر وقاعدين نخدموا في خدمة كبيرة أون إيكيب أون كولابوراسيون، بإذن الله النتيجة مش تكون إيجابية. يعني هاني سبق لهم من تو وقتنا مش تلقاو المركز متحصل على الإشهاد راي ما هيش وراق وما هيش حواج اللي عملناها هنا انتر مش يجيوا ناس خرين هون مش قيمون. لو عملية الإشهاد هي النورم هذه هي نورم خاصة بالمؤسسات التربوية والتكوينية والتعليم. موجود برشا مؤسسات تعليم عالية اللي تحصلت على الإشهاد هذا. ميزة راها مهمة جدا على المستوى الوطني والمستوى حتى الانترناسيونال، لأنه إذا نقولوا مؤسسة ما تحصل على الإشهاد سيكون مؤسسة طريقة التكوين والأساليب التكوين الموجودة فيها والتواصل مع المتكون، وراه في النورم هذا تدخل حتى فما مثلا يقول لك الطلبات ولا اللي دومون سبيسيفيك طلبات الخاصة، يعني كل متكون على حسب ظروفه على حسب وضعيته، وإذا يتطلب باش نتعامله مع معاملة خاصة باش نعمله. دونك هو مشروع ممتاز برشا، مشروع طموح برشا. براتيكمون في ليتسوسا المركز التكوين في البلاستيك هو الوحيد اللي دخل في المشروع هذا، وان شاء الله نكونوا احنا الاولانيين، ما نقولوش الوحيدين ان شاء الله. سباقين
1: وخليهم يخلطوا
4: سباقين. دونك حاجه مهمه وقيمه، وبحول الله مش تكون اضافه ممتازه للمركز.
1: يعطيكم الصحه بارك الله فيك. كلمه ختام في اقل من 30 ثانيه خاطر الوقت. شكرا جزيلا سي رؤوف عبيد ورئيس مسلك بالمركز، ما حبيت ناخذ من خبرته اليوم، ما ركزتش على المسالك بالاساس، ما حبيت نسمع كلام معين يتوجه للساده المستمعين، لنا عوده باذن الله للمستمعين في بدايه السنه التكوينيه حتى يكونوا ديسيبليني اكثر ما يمكن. مدام هاجر نختم معك.
2: يعطيك الصحة مدام رفقة، أنا فرحت برشا اللي استضافتك كانت اليوم بالأخص، على خاطر جيت قبل بنهارين ثلاثة من تظاهرة باش ننظموها في المركز، وهي تظاهرة يوم المتكون الجديد. دونك باش تكون نهار الخميس بداية من الساعة 9 صباحا، باش تكون أنيمي تظاهرة ماهيش أكاديميك ومتاع هوا شنو عنا وشنو ما باش نبسطوا فيها، شنو نظام التكوين عنا بالمركز، شنو نمط التكوين، الخدمات مختلف الخدمات اللي عنا في المركز، تركيز نظام الجودة وما خالف ذلك. ومرحبا بالمتكونين الجدد والقديمة وأولياء

0: على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: 95.7.
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
5: أهلا بكم في موجز الأنباء. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية على أتم استعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وأكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق، وأوصى في هذا الجانب المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، ودعا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظامية تزويد السوق بمادة الغاز، وهي مادة حساسة خاصة في فصل الشتاء، وذلك وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة ما يضمن انتظامية التزود والتزويد وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوط. أعلن صندوق النهوض بالصادرات عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوم عوضا عن 30 يوم، يحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسة التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. وهذا الإجراء يستهدف كافة العمليات التصديرية المنجزة بعنوان سنة 26 و2000. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بعدة مناطق من ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. ومن المنتظر أن يعود الماء استأنف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء فور انتهاء أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة وفق الشركة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير،
7: برامجنا منكم وإليكم.
8: منكم وإليكم.
9: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
10: تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
11: عسلامة مدام.
10: مرحبا،
11: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
12: ان شاء الله.
11: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
10: زينب اختم معاهم،
11: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
10: يلا.

0: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
1: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على السكتة القلبية. السكتة القلبية هي التوقف المفاجئ لنشاط القلب مما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى بقية الجسم، توقف التنفس والموت في حال عدم تلقي الإسعافات الأولية. أهم أسباب السكتة

مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من بكل الألوان من الآن حتى للأربع مع بعضنا ساعة نعديوها مع بعض الأنشطة اللي نحكي وفيها بطبيعة خلال فقراتنا اللي مش نقدموها بعد قليل بطبيعة في بكل الألوان. مرحبا بالناس الكل اليوم رافقوني هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر ولطفي المكي في الهندسة الصوتية في الإخراج الرقمي حكيم اسطنبولي. مرحبا بكم الكل. إذن بعد قليل باش نمشيو لجمعية نادي الأجيال مع سي فتحي بسبيس رئيس الجمعية وباش نواصلوا مع مشروع اتفاقية الثقافة الصحية للمسنين هذا بدايتنا ثم بعده نكملوا طبعا في النشاطات مع الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان باش نحكيوا على مؤتمر باش يكون قريبا في المونستير يحضر معنا الدكاترة بعد يعطيونا كل التفاصيل حول هذا المؤتمر اللي باش يكون في دورته 10 من 10 ل 11 أكتوبر. نحكيه على بطبيعة المحاور اللي باش يتناولها المؤتمر هذا المشاركات والموعد معنا الدكاترة آية ظهري بوزقرو والدكتورة سونيا زويتن السخيري. بعد قليل نستقبلوا ضيوفنا لكن البداية باش تكون بجمعية نادي الأجيال مع سي فتحي بسبيس بعد النقاط.

0: مرحبا بكم من جديد ومواصلين في بكل الألوان حتى للأربعة، ونستقبلوا جمعية نادي الأجيال وممثلها سي فتحي بسباس. أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا بك.
1: مستمعات ومستمعين إذاعة المنسير،
0: شكرا لك سي فتحي، يعطيك صحة. إذن الثقافة الصحية للمسنين البارح كانت عندكم واحدة من الحلقات، أعطينا كل التفاصيل ثم نطلع جديد بالطبيعة.
1: فعلا البارح كانت الحلقة العاشرة كيفاش نقول من تظاهرات نتاعنا الثقافية الصحية للمسنين، كانت تحت إشراف الدكتور فوزي نعمان الجراح معروف. والله كانت تحس بها لأن أعطانا آخر مستجدات الجراحة بالمنظار. فكانت حصة مفيدة وسبشوا فيها المسنين، حتى كان فيها مشكول عمل عليهم عمليات قبل وحضروا وعطاوا كيفاش السيد هذا يجي لحديث تاع الليل نص الليل يشد على المرضى نتاعو. حتى سؤال سأل واحد قال له كي اخي ما خمتش مرة تحل وحدك الخارج، قال له لا انا قريت في المدرسة العمومية ولدا والدي كان مدير مدارس وانا تولدت في مدرسة من مدارس العمومية، ولهذا انا قلت باش نخدم الصحه العموميه.
0: وي القطاع العمومي، ابن القطاع العمومي باش يوصل فيه به. اعطينا شنو مازال عندكم في الثقافه الصحيه للمسنين الحلقات الجايه، خاطر نعرف اللي انتم عندكم بطبيعه مجموعه من الحصص اللي تعقدوها كل ديما في الويكاند عندكم سي فتحي.
1: لا كل 15 يوم عندنا تظاهره ودي يشرف عليها في تنظيم أكثر الدكتور عبد الحميد تشاوش. وإن شاء الله كما قلت البرنامج واللي المقبل لذي إن شاء الله اللي باش يكون كل 5 يوم 4 باش يكون على الأمراض الجرثومية دكتور الوسيف. ومن ذلك بعد البرنامج هذا هو مش قد لا لا لحظة
0: تفضل
1: تحصل على البرنامج مش كما قلت إن شاء الله يوم الأحد 4 أكتوبر.
0: أيوة
1: الوقاية من تعفونات عند المسن دكتور شوقي الوصيف. يوم 18 أكتوبر الاحتياجات الغذائية الأساسية لكبار السن دكتورة ريم القليعي. لحد غرة نوفمبر مشكون آلام أسفل الظهر وشيخوخة الأنفاس وهشاشة العظام دكتور إسماعيل بيجية. يوم 15 نوفمبر هذا باش نتكلم شوية على الشيخوخة وطريقة الوقاية والزهايمر بصفة عامة. باش يكون الدكتورة ريما بنزرتي. يوم الأحد 29 نوفمبر حركات الجسم والوقاية عند المسنين دكتور نبيل محجوب.
0: مجدوب.
1: مجدوب. الأحد باش يكون 5 ديسمبر السلامة الغذائية لدى كبار السن دكتور محمد صالح حداد. يوم الأحد 20 ديسمبر الوقاية من أمراض القلب عند المسنين باش يكون الدكتور بن حمدة خلدون، هذا معروف رئيس مصلحة القلب بالمستشفى الجامعي فاطمة بوغيبة. وإن شاء الله تو احنا نحبوا نعملوا نختموها على ليفاريس، اللي مشكلة ليفاريس هذه لكن تو ما حليناش لكورم عند اختصاصي
0: اللي باش يكون حاضر معكم. معناه انتم حذرتوا موضوع الحلقة اما الدكاترة ما زلتوا بصدد الاتصال
1: شكون يجي كما تعرف من الكونغري والكل كل واحد تو وصل للول والثاني يعتذر فما الكونغري باش نشوفوا ان شاء الله. حتى هذه تحت طلب ناس تعرف ليفاريس مشكلة بالخاص عند المسلمين هذه
0: ديسبونيبيليتي نتاع الطب بطبيعة مش ديما موجودين. نعرفوا اللي الطب يخدموا حتى في الصحة العمومية ديما يخدموا، ما عندهمش ويكاند كيما الناس، ما عندهمش ليل، ما عندهمش حد، وزيد من فوق هذا يحضروا كيما قلت انت لي كونغري معناها ديما بصفة متواصلة. به سي فتحي
1: عندنا 20 تظاهرة في العام، عملنا 10 وهذوما 10 المؤمنين ان شاء الله.
0: ان شاء الله رب كل التوفيق وديما الدعوه موجهه للجميع والمسلمين اللي يهمهم الامر.
1: طلب المستمعين اذا عندهم اي اختصاص يطلبوه احنا مستعدين له، احنا هذايا اللي عملناه، لكن مستعدين فما اي اختصاص. وحاجه اخرى احنا علاش نحاولوا نجيبوا رسائل ما صار رسائل زي علاش كيف فوز نعمان ولا واسم علاش اذا فما واحد عنده موعد بعيد شويه نحاولوا ندخلوا باش نقدموه. والواحد عنده اي اشكاليه ولا حاجه نفس الشيء احنا فينا شكون ضيعوا له الدوسي نتاعو ما قلناش يقينا، لكن الحمد لله ونشكر ذات
0: المسير هنا هنا ما عادش ثقافه صحيه وكا وليت وزاد حتى تقدموا المساعده وتنظموا لهم المواعيد وكذا.
1: اي برك هو
0: عنايه كامله نجم نقولوا عنايه صحيه. اي عنايه كامله.
1: ودار نرجع زاد شكر ليك انت خاصه ذات المسير نسمعوا انتم مش خليت المستمعين.
0: اي بالطبيعه توصلهم المعلومه باش يحضروا معاكم في الحلقات هذه اللي تهمهم كل واحد حسب بطبيعه اموره الصحيه، ولا زاد فما اللي يهمه انه يسمع كل شيء ما تعرف في العمر كي نكبروا شويه ورجوع ربي.
1: لا شباب فوق 60 سميتهم انا.
0: اه كيفاه؟
1: شباب فوق 60.
0: اي شباب اي ملا لا اي شباب فوق 60
1: وانا لان عمر اخر
0: بطبيعه بطبيعه بعد الروتريت راهو فما مرحله اخرى مهمه، وذيك علاش احنا مهتمين بالحكايه الثقافه الصحيه علاش باش ينجموا يكونوا شباب بالحق بعد 60. باهي سي فتحي بربي على طاير ونعرف عندك نشاطات بيئيه نفوق الاسماك في شاطئ النخيل بالمنستير وانت ابن الشاطئ هذا وديما حملاتك نغطيها معناها اللي في شاطئ النخيل، شنو حكايتها ولا ما عندكش معلومه؟
1: لا عندي معلومه انا البارح احنا انا قلت لك باش نحدثوا على التظاهره باش نعملوها يا خليت باش نعمل تظاهره كبيره يوم يوم 26 سبتمبر، لان البارح هاو شنو اللي صار احكينا البحار كانوا موجودين راهو فما فلوكه تبارك الله ربي يعطى خيره عنده صاد كميه كبيره من الشركه ومعه لوزات فهو مالت له شويه هناك حب هو ينقص من الكميه اللي عنده خاف على الحموله شنو هبط نزف علاش نزف نزف لان ما يعيش ما يشدش ما يصبرش نزف
0: اي
1: مش كما السركوال ما يتخباش نزف
0: خود ازرق الوزف اي مش كي الشركاوي
1: لا وفما
0: مش سردينه هو مش سردينه سي فتحي خاطرك خرجت ياسر على فيسبوك
1: هي سردينه سردينه هي تعرف شنو ولا صار بين بوكا ما تعرف كل جاسيس اللي وراه سردينه ولا سكوبري الواحد بالطب الصغار ولا اللي تلا
0: علاش على خاطر على خاطر انت مو في بالك لدرجه جاوي الفلاحه معناها تنقلوا ومشاو المندوبيد ومشاو كذا قالوا سردينه وقالوا شركي وفهم شكون قال مسله زاده
1: عنده الحموله نتاعو الحموله نتاعو الحموله نتاعو خلاته هو ذكر معهم في البحر والموجه خليته ما نقلتني حتى وصلنا من شط النخيل هذه المسجدات انا خديتها من البحار موجود البارح.
0: هذا هو صحيح علاش على خاطر فما برشا ناس تسالوا سؤال اللي يعرفوا البحر من الاول خرجت كلمه واني كلها سردينه قالوا اذا كان حكايه
1: بوليسيون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا خليني نكمل لك الجمله سي فتحي كي قالوا كلها سردينه قالوا اذا كان فما نفوق تولي الاسماك متنوعه خاطر اذا كان فما حاجه قتلت الحوت مش باش تقتل نوعيه برك دونك واضح ومن بعد هو ظهر اللي هو وزف ومعه شويه سردينه اي معناه اي
1: مسله
0: متنوعه اي فهمنا معناه حموله نتاع فلوكه خفف الحمل نتاعو هذا هو
1: واحد من بحاره بسينا سي بلاس غادي من ميناء القديمه كتعرفوا سالناه هذا هو كان جوابه
0: على كل كما قلت لك معناها المندوبيه الجهويه اللي فلاحت نقلوا وشافوا عاينوا وعطاوا المعلومات زاد انا حبيت نعرف من عندك خاطر نعرفك تتنقل ونعرفك مهتم بالبيئه فما حاجه اخرى زاد غريبه عجيبه لانه احنا نعرفوا البحر هذاك تحديدا معناه هو الماء حي غادي مفروض ما فيش بوليسيون ما فيش حوتي
1: لا لا لا لا لا لا ما فيش هذاك والله يسامح لا خرج الكلمه والله
0: اي الله يسامح نفوق كلمه كبيره راهو كبيره برشا اي احنا غدوه إن شاء الله بإذن الله في برنامج مساءات المدينة بالصدفة مع الدكتورة نوزت باش نحكيو على نفوق الأسماك ولكن باش نحكيو على النفوق الحقيقي شنية أسبابه وشنية تبعاته والكل دونك الحقيقة هذيك هو عنا معها كل نهار ثلاثة موعد على الكليما دونك كلمة على الكليما الفقرة اسمها في مساءات المدينة كل نهار ثلاثة مع نوزت دونك باش تعطينا باش نحكيو على النفوق بالحق نتاع الأسماك نعرفوا شنو أسبابه ونعرفوا كيفاش يكون ونعرفوا شنو هي زاد تأثيراته على الثروة السمكية وكذا. شكرا ليك سي فتحي.

0: باش نعملوا باش بوم حمله تنظيف ميدانيه للشريط الساحلي جميع النفايات البلاستيكيه ورشه توعيه مصغره حول مخاطر التلوث البحري واهميه اعاده التدوير.
1: نعم.
0: ونعملوا شويه منشورات ارشاديه لزوار بالشاطئ لحسن الحفاظ على البيئه. وهذا علاش باش يكون هذا تمرين لنا، لان احنا باش نحضروا احنا تحت تظاهره دوليه تحت شعار الشمس والبحر المدن المطله. نعم. على البحر المتوسط. خرج البارح من ليبيا وتونس، خرج البارح من مدينه طبرق الى غايه طبرق باش مروا على السواحل الليبيه والتونسيه. والختام باش يكون يوم 8 اكتوبر بمدينه المنسيج كالعاده.
1: نعم.
0: يختاروا مدينه تسوي فيها الاختيام تكون فيها الاحتفال. باش نعملوا؟ باش نعملوا حمله مقاومه التلوث بميناء مارينا المنسيج.
1: نعم.
0: فما غواصين 10 جايين من ليبيا خصصين باش يعاونونا على مقاومه التلوث بميناء المنسيج.
1: يعطيك الصحه سي فتحي، شكرا لك، ان شاء الله كل التوفيق لك في كل الانشطه اللي تقوموا بها في جمعيه نادي الاجيال بالمنستير. مازلنا مواصلين معاكم في بكل الالوان، نرجعوا لكم مع الجمعيه التونسيه للبحوث والدراسات في جراحه الاسنان، باش تحضر معنا الدكاتره ونحكيوا على المؤتمر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم في بكل الألوان. يحضروا معنا ضيفاتنا من الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان والألام. هكا وليه بهي دكاترة، مرحبا بكم. نبدأ برئيسة المؤتمر الدكتورة سونيا زويتن السخيري. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة.
1: عايشك، بارك الله فيكم، بارك الله فيك على الاستضافة. سعيدة جدا نكون معاكم باش نحكي شوية على الجمعية متاعنا وعلى المؤتمر متاعنا الذي سينعقد إن شاء الله بإذن الله يوم 10 و11 أكتوبر. دونك نقدم روحي أني كرئيسة، لي شرف باش ترأست الجمعية، جمعية لاتوريكت، منذ 6 سنوات. دونك دوبي 2020، وكانت تجربة ممتازة مع زملائي واعتز بها كثيرا. ونحكي شوية على توا على الجمعية، لكون هي جمعية عريقة علمية عريقة. المقر متاحة كلية طب الأسنان، عندها 20 سنة من تأسيسها، والفونداتريس مدام فاتن بن عمر، ودونك 20 ans d'histoire et surtout 20 ans de transmission. والجمعية هذه تعمل من أجل تطوير طب الأسنان في تونس، والهدف الأساسي هو التكوين المستمر وتواكب كل ما هو جديد، من أجل بينسير من أجل علاج المرضى متاعنا بأكثر دقة وبطريقة بجودة كبيرة. دونك
0: الجمعية عندها تنظم تظاهرات كذا قبل هذا السنة. دكتورة سونيا، خلينا نستقبل الدكتورة آية ظهري بوزقارو، مرحبا بك. أنت شنو في المؤتمر؟ منسقة؟
2: أنا منسقة، دونك عضوة في اللجنة العلمية ورئيسة الفلو. طيب نحكيو عليها زادة شوية،
0: بعد حكينا أنت على الجانب متاعك في اختصاصك سواء في الجمعية وإلا زاد دورك في المؤتمر. دكتورة سونيا، كنت باش تقول لنا حاجة، نشاطات الجمعية، طبيعة النشاطات، متأكدين أن نشاطات علمية في اختصاصكم؟ هذا أكيد
1: في الاختصاص، اختصاص طب الأسنان بيان سور.
0: أي
1: دونك وسنة زاد عندي اللي شرف باش نترأس المؤتمر الدولي العاشر لجمعية لاتوريكت، الذي يتزامن مع الاحتفال ب 20 سنة تأسيس الجمعية. وهذا المؤتمر ينعقد إن شاء الله يوم 10 و11 أكتوبر بنزل هيلتون بمنستير تحت إشراف وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وكلية طب الأسنان. ويمثل هذا المؤتمر زادة مناسبة مميزة على خطر يتزامن مع تنظيم أول مؤتمر دولي بين تونس ورومانيا. عندنا لو برومي كونغري تونيزو روماني، دونك بهدف تعزيز التعاون العلمي والتطور العلمي بين تونس ورومانيا.
0: اكثر دكتوره سونيا، كيفاش بين تونس ورومانيا؟ معناها فما مرحله في تونس ومرحله في رومانيا، والا بالشراكه مع بعضكم وباش يتنظم الكل في تونس؟
1: احنا الكل المؤتمر باش يتنظم
0: فعاليه تونس. المؤتمر كله في تونس،
1: كلها في تونس
0: تحديدا في المنستير.
1: في المنستير ينزل هيلتون بالمنستير، باش يجونا اجانب من رومانيا وزاد الطلبه نتاعنا نتاع التوانسه اللي قراو في رومانيا. دونك الكل باش يجيو بحدنا ويحضروا المحاضرات واللي ماستر كلاس وكل شيء. اوكي، هما زاد
0: هي العلاقات وطيده بحكم انه احنا عندنا برشا تونس يقراو طب الاسنان،
1: عندنا برشا تونس يقراو طب الاسنان في رومانيا،
0: وطب عموما يقراو في رومانيا، وحتى فما
1: باش يجيونا هما وزاد رئيسة لادويان دي لادويان نتاع نتاع الكليات الكل، وباش يجيو بحدنا ويشاركونا في
0: سهل لكم شوية اللغة، لخاطر هما بيدهم زادة فرانكوفون ويقراوها بالفرنسية.
1: يقراوها بالفرنسية،
0: ويلزم فما تكون نقاط تجمع، هي جنرالمون كي تبدا الشراكات هذيا والصداقات وكذا في المؤتمرات العلمية ولا في كل الأنشطة العلمية جنرالمون يلزم تكون فما دي بوان كومان. أنتم ربما اللغة هي اللي تقرب شوية التعامل بين الطلبة نتاعنا اللي يقراوا غادي ويجيو زادة يعملوا لي ستاج نتاعهم عندكم لهنا،
1: وليبالونس عندكم لهنا، يقراوا غادي 5 سنين ويجيو يعملوا اون اني ديكيفالونس باش يتحصلوا على ليكيفالونس نتاعهم، باش ينجموا يحلوا دي كابيني ولا يمشيوا
0: يشوفوا حياتهم المهنيه كيما يشوفوها هما.
1: دكتوره البرنامج، البرنامج،
0: والدكتوره ايه ظهري عندها البرنامج ولا لسه؟
2: عندي زادة شوية،
0: عندك شوية من البرنامج. أنت منسقة المؤتمر، أعطينا شنو تنجم تحكي لنا على الجمعية وشنو تنجم تضيف على قالته الدكتورة سونيا على المؤتمر بالطبيعة، وبعد نمشيو للبرنامج بالتفصيل
1: على الفلو
2: تحكي. أول حاجة نشكركم على الاستضافة ونحيي كل مستمعين إذاعة المنستير. نقدم مرحبا. روحي دكتورة إيا ظاهري، أستاذة استشفائية مساعدة في طب الأسنان، اختصاص تشريح عام وجراحة وزراعة الأسنان. بالنسبة باش نحكي شوي على المؤتمر العلمي، خاطر بينصر كله باش تحكي عليه إن شاء الله أستاذة سونيا زويتن. هو المؤتمر حاول أنه نستدعاو محاضرين من كل بقاع العالم، من كل قارة حاولنا نجيب محاضر بينصر يكون معروف ويكون عنده ثقل علمي باهي برشا. مثلا من بيرو استدعينا أستاذ ألانيا اللي هو معروف في جراحة اللثة، في الأوروب استدعينا من إيطاليا ومن فرنسا أساتذة معروفين وبخبرتهم خاصة عالميا، اللي هما بروفيسور كاستيلوتشي، دكتور جاني، برشا برشا برشا ما شاء الله ثلة من الأساتذة ومن المحاضرين المعروفين والبارزين في الميديسين دونتير وفي الاختصاصات متاعهم. وما ننساوش زادة حتى مصر، وخاصة ما ننساوش تونس بلادنا العزيزة الولادة اللي هي جابت ما شاء الله برشا محاضرين وبش نجيبوهم، اللي هما ما شاء الله أشعوا عالميا وبش يجي وبش يفيدونا.
0: دوينسا يخدموا البرة معناها
2: يقدموا حتى البرة، معناها هما يخدموا في تونس. فيهم أساتذة، فيهم القطاع العام والقطاع الخاص، فيهم من القطاع العام اللي هما أساتذة في طب الأسنان، معناها هما كرسوا حياتهم الكل في طب الأسنان لفائدة الطلبة ولفائدة المواطن التونسي، وبينصر وهما بش يفيدونا بخبرتهم إن شاء الله. هذا بالنسبة للمحاضرين، وبطبيعة حتى الحضور الطب الأسناني بش يحضروا مش كان من تونس فقط، بل من كل كيف من كل بقاع العالم. عنا ما شاء الله مشاركين من كافة بقاع العالم حبوا يشاركوا بش يستنفعوا بالخبرات هذه الجديدة. ما باش نحكي توا على الفلو اللي هي الظاهرة الجديدة اللي عملناها في المؤتمر متاعنا. الفلو هي شنية؟ هي باللونجلي Future Leaders of Odontology Worldwide. معناها هي باش تحاول انها تكون فضاء، مساحة باش نعطيها الأطباء الأسنان الشبان الأصغر من 36 سنة باش يقدموا توسكي بحوثهم، توسكي إنجازاتهم، أفكارهم تكون بحاجة أوريجينال على نفس الطريقة ولمام نغم تاع المحاضرة العلمية قدام جمهور وقدام لجنة علمية. اللجنة العلمية هذه تكون فيها من أساتذة بطبيعة من كلية طب الأسنان بالمنستير، ويكونوا الأساتذة هذوما ديجا حظاو بعديد من الجوائز إلى ريكونيسونس انترناسيونال، باش يكونوا هما باش بوغ لي انسبيري وبيان سور باش يكونوا باش يمتحنوهم بطبيعة على الشيء هذا. هي منافسة تقعد ديما شريفة باش تخلي طبيب الأسنان ديما يعطي أحسن من روحه ويحلم، وباش الأجيال القديمة والحاضرة متاع أطباء الأسنان يفتحوا لهم الطريق باش يكون عندهم هكا صورة ويكون عندهم صوت باش يبرز في في في في عالم طب الأسنان. هذا هو.
0: يعطيك الصحة. احنا باش نمشيو معك دكتورة سونيا للبرنامج لكن بعد أن نرفع أذان صلاة العصر ونعود.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم من جديد، نواصلوا معكم برنامج بكل الألوان لحدود الساعة الرابعة، ونعود نجد التحية لضيوفنا من الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان والآلام، ومحور حوارنا على المؤتمر اللي كانوا قدموا بعض التفاصيل حول الجمعية وحوله، مازال عنا البرنامج والمشاركات بطبيعة، ومشكورين يحضروا معنا الدكتورة سونيا زويتن إسخيري رئيسة المؤتمر وأستاذة جامعية بكلية طب الأسنان بالمنستير، وأيضا رئيسة الجمعية المنسقة في المؤتمر الدكتورة آية ظهري بوزقرو، أستاذة استشفائية مساعدة بكلية طب الأسنان بالمنستير. تحبوا زادة تقولوا قسم العيادات الخارجية؟
3: بالتفصيل.
2: دكتورة سونيا، كنا معك ونرجع معك على البرنامج خاصة، وبعد استجمعوا لي مع بعضكم الاثنين المشاركات، كان ياخذوا فكرة واضحة على المشاركات، خاصة وأنه المؤتمر مازال 10 و11 أكتوبر. بالطبيعة أول مرة نحكي عليه إعلاميا يظهر لي، ولا في إذاعة المنستير
4: عبطوا حاجة
2: حكيت قبل في جوهرة أفين. به مرحبا بكم. إذن البرنامج شنو فيه؟
4: شكرا.
2: فما تام، فما عنوان بتاع تام للمؤتمر، معناها
4: هو محا. المؤتمر تحت شعار
3: مع اللي بناء مستقبل طب الأسنان.
4: طب الأسنان الشعار هذا. بون، البرنامج العلمي نتاع المؤتمر ثري ومتنوع. فما بليزيور سيمينار، فما في كل الاختصاص. عندنا زراعة الأسنان، جراحة اللثة، عندنا تقويم الأسنان، عندنا العلاج التحفظي والعلاج العصبي، عندنا الطب التجميل، عندنا الطب وجراحة الفم لي بروتيز، دونك براتيكمون توت لي سبيساليتي موجودين غادي. دونك المشارك عنده الخيار وين يحب يمشي يحضر. وعنا لي ماستر كلاس ايغالمون، 4 ماستر كلاس، والمحاضرين فما محاضرين تونسيين فما محاضرين اجانب قادمين من انحاء العالم كما كانت تقول زميلتي، من فرنسا، ايطاليا، من امريكا اللاتينيه، من كل انحاء العالم، ذوي الاختصاص وذوي الخبره كذلك. اوكي، وبيان سور باش يجيو باش يشاركوا معنا التجربه نتاعهم، الخبره نتاعهم، اخر المسجدات الموجوده في مجال طب الاسنان، وهذا شرف كبير. يعني بون، عندنا واحد جو سيت ليكزامبل خاطر فرد سبيساليتي اني واي، هو بروفيسور كاسيلوتشي، عنده 50 سنة خبره، سي لو بير دو لوندودانسي. معناتها أني نتذكر قبل كنت نسافر باش نمشي نحضر له خصيصا المحاضرة متاعو، وكنت حتى السفر يتكلف برشا. طيب والحمد لله باش يجينا لتونس وباش نحضروا له باش نشاركوا معاه وباش نتبادلوا التجارب. اوكي، بون، في البرنامج زاد عندنا لي كوميونيكاسيون،
2: فرصه للدكاتره اللي ما نجموش يسافروا له لاسباب مختلفه.
4: فرصه ومش حتى هو بركه، معناتها عندنا بروفيسور نهال تبارك الله عليها، زاد في الاختصاصيه في العلاج العصبي اللي هي ما شاء الله لامعه في كل انحاء العالم، عندها دي فورماسيون اكسيسيمون شير، واحنا تبارك الله باش تجي بارخص الاثمان. معناتها وهي بارك الله فيها اللي معناتها 0 مليم، فهمت؟ ودونك فرصه لاطباء الاسنان باش يحضروا، وفي الامبلونتولوجي زاد لا ليست تري لونغ، معناتها فرانشمون فما اسامي لامعه برشا في مجال طب الاسنان. وفي البرنامج زاد يحتوي على دي كوميونيكاسيون اورال كوميونيكاسيون افيشي المعلقات العلميه. أي. عندنا توا قرابه 110 معلقات علميه شاركوا بهم اطباء دي جون فبدا اطباء اسنان دي جون وزاد فما فما زادا فما كما قال الدكتورة اي فما عملنا دي كومبيتيسيون بور لي جون معناتها كومبيتيسيون بالعربيه
3: منافسات
4: وعندنا جوائز وهدايا للمشارك لافضل مشاركه نشجعوا الشباب
5: فوالا
4: نشجعوا الشباب نشجعوا فوالا نشجعوا الشباب ونشجعوا الجيل القادم باش يشارك وباش يقدم البحوثات نتاعو وزاد عندنا كذلك عندنا ورشات تطبيقيه صحيح التكوين النظري مهم جدا لكن لا يكفي في مجال طب الاسنان لازم ورشات تطبيقيه اش معناتها معناتها عن الطبيب الاسنان يمارس الادوات الحديثه والتقنيات الحديثه بيديه كما نقولوا ويتقنها ويمارسها وينجم يطبقها بعد في العياده نتاعو على المريض بكل امان
5: على خاطر انتم عندكم الجانب التطبيقي في مهنتكم معناها كيما نقولوا احنا صنعه السوابع مهمه
4: فوالا
5: جدا ويتدرب تدرب اليد كيما تدرب المخ معناها على المعلومه
4: فوالا
5: وانتريسون
4: فوالا
5: احنا الباسيون نعرفوا راه نقولوا محلاها الطبيبه يدها تهبل خاصه السنين راكم
4: دونك كيف علاش يدرب عليها الطبيب
5: خاطر سبقتكم الفوبي اللي عند لي باسيون
4: دونك لو الالم ديما خايف الدونتيست على خاطر يوجع
5: ديما الدونتيست يوجع ديما الناس كل تخاف من الدونتيست ما عرفتيش
4: لا ما عادش تخافوا
5: ما عادش تخافوا ديما نعرفش علاش تو الطب الكل يمشي يقولوا ويجيو للدونتيست وطبيب الاسنان هو اللي فما حتى الحقيقه فما حتى صوره مسوقه حتى في الاعلام وفي السينما وفي كذا ديما اللي طبيب الاسنان مش يمشي يقولوا
4: دونك الورشات التطبيقيه مهمين جدا في طب الاسنان
5: مؤكد
4: دونك يمارسها ويدربها ويطبقها بصفه صحيحه اوكي على المريض
5: تطلب وقت نورمالمون لل
4: والله احنا عملنا تايمينغ نتاع ساعتين
5: للورشة
4: ساعتين ونص هكاك انت والورشات وفي جميع الاختصاصات معناتها وزاد يتعلم الطبيب كسوسوا على لي دون ناتوريل اكستريت معناتها اسنان طبيعيه مقلوعه ولا على نماذج دي موديل بيداغوجيك يتعلم عليهم يتعلم الادوات الحديثه لي تكنيك نوفيل تكنيك عليهم كل شيء وبعد يقول له باش يمشي للكابيني يبدا بكل ثقه بكل امان ما نجمش يعمل ان ابرونتيساج وما يعملش ابرونتيساج ويمشي ديريكتومون
5: كيفاش في توزيع الوقت بين النظري والمحاضرات وبين التطبيقي والورشات التطبيقيه
4: بون
5: عملناهم يحضروا المؤتمر معناها
4: عملناهم باغ سبيساليتي خاطر باغ سبيساليتي ساعات يبدا يقول لك اني انتريسي باغ معناتها باغ لوندو العلاج العصبي نحب نحضر العلاج العصبي المحاضرات نتاعو واللي زاتوليي نتاعو الماستر كلاس نتاعو وفما وحيد يقول لك اني انتريسي بالامبلونتولوجي كل شيء اللي الموجود الاختصاصات الكل موجوده دونك يمشي يلقى اوقات مفرزه معناتها ينجم يخول له الوقت يخول له باش يحضر المحاضرات وزيد يعمل الاشغال التطبيقيه كذلك اوكي دونك احنا الهدف نتاعنا وش نحبه في دانلوم المؤتمر اللي كونه كيف يروح الطبيب المشارك في المؤتمر ويعود للعياده نتاعو يبدا عنده باجاج من المعرفه من التجربه من اخر المستجدات اخر التقنيات ويطبقها مباشره على المريض هذا شنو نحبه احنا والهدف الهدف واحد هو طبيب متكون مواكب وممارسه افضل ومريض يستفيد بالاخر المستجدات ويحافظ على اسنانه لو بلو لونتون بوسيبل سي سا دونك
5: هذه الجوانب العلميه نمشي معاك دكتوره ايه الجوانب اللوجستيه من حيث الاقامه نتاع الضيوف الدكاتره اللي باش يجيوكم لي بروفيسور باش يجيوكم عندكم شي رحلات حاجات خاصه معناها بضيوفنا نتاع
3: كل شيء
5: احنا اكيد راكم شاركتوا قبل مشيتوا لبرا وشفتوا فما دي بروغرام فما يتعاملوا
3: نحبوا نعملوا تصويره باهيه لبلادنا خاصه مكثر الضيوف نتاعنا اجانب دونك تجندنا باش نعملوا
5: سمحني فيها جانب تسويقي راهو للبلاد
3: خاصة هما المحاضرين معروفين عالميا وفما وسائل التواصل الاجتماعي دونك هما باش يوصلوا تصويره لتونس وفما السياحة التونسية لهنا راهي لي اون كيسيون دونك لازمنا نواصلوا ونعاون معناها نعاونوا في انجاح شيء هذا دونك هما ملي باش يوصلوا للمطار كسوا في تونس مطار تونس كارتاج ولا مطار مستير باش نتلاقيو بهم من اولها ملي يوصل الكونغري بيان سور باش يكونوا بيان ايبرجي في السكن نتاعهم في لي زوتيل وكل شيء مكثرهم باش يسكنوا في الاوتيل اللي باش يصير فيه بيان سور المؤتمر باش نسهلوا لهم لو ماكسيموم وبيان سور باش نعملوا لهم بروغرام بيان سور بعد الكونغري باش نعملوا دي بروغرام نتاع سياحه بيان سور كي يبدا النهار شارجي برشا نعملوا بروغرام ساهل وبيان سور في اخر اخر النهار في الـ في الـ في الكونغري ان شاء الله باش نعملوا لهم زياره للجم زياره للمهديه لا تونيزو رومان هو بيسكو هو سي سي ان كونغري تونيزو رومان دونك حاولنا نعملوا كل لو بيتي مارياج هذا بينت لي دو اسبي هذوما دونك باش نعملوا بهم ان شاء الله نحاولوا نوصلوهم باش نوصلوا تصويره باهيه لتونس هما يحبوا تونس وديجا كي احنا دوب ما استدعيناهم معناها هما قبلوا قالوا العكس متعطشين يجيوا لتونس خاطر يحبوه فما شكون جاها اول مره فما شكون العكس ديما جاها برشا مرات وهذاك احنا العكس نحبوا
2: وحتى الوقت اخترتوه مزيان على خاطر التقسيم ده به في تونس الوقت يحبوه ذا نشوف الصيف ربما الناس تخانق حراره مش يتقلقوا شويه دونك في جولاتهم وخروجهم واطلاعهم على البلاد دونك تولي تقلق اما تو جايين في طقس ان شاء الله باذن الله باش يكون مزيان برشا
3: ان شاء الله
2: باش نحكيوا على جانب زاد الميدياتيزاسيون تاع المؤتمر التغطيه الاعلاميه وسائل الاعلام إلى جانب المحلية التونسية فماشي وسائل إعلام أجنبية فماشي
3: بور لو مومون فما مي مازلنا الحقيقة ما نسقناش خاطر ديما ما شاء الله
2: توزعوا تعطيو انفيتاسيون لو ماكسيموم على بعض الناس اللي يجاوبوا اللي ما يجاوبوش ما خاطر تعرفيش من أي خاصة الحسن
3: اكزاكتومون
2: خاصة جايبين أسامي كبيرة معناها جايبين أنتم راكم ديزيكون في الدومين نتاعكم دونك اكيد الميديا يتجاوبوا معاكم سي امبورطون الحقيقه مؤتمر بالحاجه
3: الاذاعه والتلفزه ان شاء الله باش يكون
2: انه يتحكي عليه حتى لبرا معني يعني نحكي حتى وسائل عنا وسائل الاعلام عندها ممثلين في تونس ومكاتب تمثلها في تونس تنجم تراسلو كيما تنجم تراسلو حتى وسائل الاعلام اللي لبرا معناها ينجموا يجيبوا معاكم خاطر تو الانترنت سهلت برشا حاجات عندهم مراسلين توانسه بوتيت انتم ما تعرفوهمش في قنوات أجنبية لقاو توانسة يخدموا لهم يولي يبعثوا للمؤتمر وتلقاو رواحكم قاعدين تعديوا في
4: فكرة طيبة
2: لا أنا نخدم معاكم في بلادي كما أنتم تخدموا في دومين كنا نخدم في دومين
3: كلنا لازم نوصلوا تصويرة باهية لبلادنا في كل مجالات
2: وبصدفة تلاقينا ثلاثة نساء تعرفوا تونس معامل علينا ديفو شنو باش ديفو لي باش نخدموا الاثنين وفرحانة باللقاء معاكم برشا
3: باش نضيف حوجة واحدة قبل ما نخدموا مع الأستاذة سونيا بالنسبة لل نحب نوصل خاصة للمواطن التونسي انه راهو احنا ما شاء الله الرقمنة والتطورات العلمية اللي هو ديجا هو اللي هو الاوبجيكتيف الاساسي نتاع الكونغري احنا الاوبجيكتيف نتاعنا مش فقط انجاح المؤتمر لا احنا نجاوزوا هذايا ونحبوا انه ينبنيوا مستقبل طب الاسنان بكل المعدات الحديثة الموجودة راهو توا في تونس المعدات التكنولوجيك اللي موجودة كيما البرا كيما عنا توا في مختلف الاختصاص في زراعة الأسنان عندنا الاسكانير انتراور والاسكانير فاسيال هذوكم اللي يوريو لك تصوير الباسيون اون 3D عندنا لا فوتوغرامتري اللي هي تكنيك توري تعطيك تعمل خاصة لك الفك لزراعة الفك الكامل تعمل لك تصويرة بطريقة دقيقة جدا باش تولي الفك الجديد اللي يلبسوا الباسيون يحسوا كأنه سنيه طبيعيين في كل المجالات مش كان في الزراعة نعطي راهو في طب التجميل في التركيب في كل شيء والمواطن التونسي ولا واعي وراهو هذا الكل متاح في تونس ورا طبيب الاسنان التونسي راهو ديما متعطش للعلم وطب الاسنان هو ديما هوش حاجه نقراوها في الكليه فقط بل هو سي معناها ابرنتيساج كونتينيو باش نقراوه باللي كونغري الكونغري هذا جاء باش يعلم طبيب الاسنان بكل التقنيات الجديده باش يشوفها باش يجربها يناقشها مع الباحث ومع الريسبونسابل افيك شاك تكنيك وباش يهزها للكابيني نتاعو والا حتى في شو اسمها في طب الأسنان في القطاع الخاص والعامرة العام زاد عنا توتلي تكنولوجي ما شاء الله كل شيء موجود في العام وفي الخاص وهذا الكل الفائدة تشكون لفائدة ومصلحة المواطن التونسي في آخر الحد
2: دكتورة سونيا نكملوا معك في كلمة شنو
4: effectivement donc je rejoins madame Aya صحيح التكوين المستمر لا يتوقف ولازم سيفري المجال الطبي في الطب الأسنان في تطور، دونك لازم الطبيب يجب أن يتطور معه. فهمت؟ وفي كل ما كوسوا في الامبلانتولوجي كوسوا في اللوندو مثلا في العلاج العصبي، فيه برشة توا، فما برشة تطور كبير. احنا مثلا في العلاج العصبي اللي هي يوجع برشة بوست اوبيراتوار بعد ما نعملوا العلاج العصبي يوجع برشة، كان تقبل كنا نعملوا نحضروا القنوات بادوات مانوال معناتها يدويه، توا ولينا عندنا ادوات اونيكال تيتان مرنه جدا اللي هي تنجم تنحني وتنجم تتبع لي كوربور كانالير تري اكزاجيري القنوات المنحنيه جدا، وتنجم تعمل تحضر القناه بصفه امنه وما غير لا وجيعة ولا حتى شيء. دونك تبارك الله القاعد يمشي التطور والقاعدة تمشي بصفة مهولة
5: بسرعة كبيرة.
4: دونك الطبيب
5: الأسنان احنا لاحقين على الركب، ما احناش
4: الحمد لله. دونك في النهاية لازمني نقول كلمة شكر لكل من ساهم ويساهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد 10-11 أكتوبر مدينة المنستير. نشكر الاسبونسور، نشكر زملائي بروفيسور نبيها دوكي، نشكر توت ليكيب دو سيرفيس دي كونسلتاسيون اكسيرن بروفيسور فاتن بن عمر على رأسهم، نشكر بروفيسور محمد تليلي président du comité scientifique ou madame Faitan présidente d'honneur. نشكر زيدا كذلك دكتور راقي سلمي، نشكر دكتوره ايا tous nos jeunes résidents دكتور فراس شتيوي نور هويدا اشرف ان شاء الله ما نسيت حتى حد، وكلنا قاعدين اون ايكيب سودي قاعدين نخدموا وقاعدين ننسقوا لانجاح هذا المؤتمر.
5: شكرا.
4: دونك مرحبا بكم لو 10 لو 11، مرحبا بكم كل الزملاء، إلى اللقاء
5: إن شاء الله. بالتوفيق دكتورة سونيا زويتن سخيري، أستاذة جامعية بكلية طب الأسنان بالمناسير، رئيسة الجمعية وكذلك رئيسة هذا المؤتمر اللي نتحدث عليه. كيف الدكتورة آية ظهري بوزقرو، أستاذة استشفائية مساعدة بكلية طب الأسنان بالمناسير. يعطيكم الصحة، فرحانة برشا باللقاء هذا. كل التوفيق في المؤتمر إن شاء الله من الآن حتى الأيام المؤتمر توعدوني أنكم تنيوني على التغطية الإعلامية في
3: الأمور. أنتم معنا
5: إن شاء الله.
3: مرحبا
5: يشرفنا كل التوفيق والنجاح. هكا احنا كملنا معكم برنامجنا اليوم، وبعد قليل في تمام الرابع الأخبار، بعد الفقرة الرياضية مع زميل ذاكر إزرافي. شكرا لكم، إلى اللقاء غدا إن شاء الله في مساءات المدينة.

0: جزء الأخبار. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وفي هذا الجانب أوصى المشري المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة الحساسة، على أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وذلك وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة مما يضمن انتظامية التزويد بالغاز وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوط. أعلن صندوق النهوض بالصادرات فوبروداكس التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، ويحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. ويستهدف هذا الإجراء كافة العمليات التصديرية المنجزة بعنوان هذه السنة. ختاما، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار اليوم بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: حديثنا سبورت.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم في حديثنا سبور، حصه يوم الاثنين ككل يوم اثنين اكيد مع عدد من الضيوف. والتحيه الموصوله زميل لطفي المكي في الهندسه التقنيه، هويدا بن ساسي في تنسيق البث، زميلي حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، واشراف عام لحسام نوار اللي اكيد نحاولوا من خلال متابعتنا ومن خلال تغطيتنا لكل الأحيان.

0: حدث رياضية وآخر حدث رياضية نحاول نقدم الإفادة للمستمع متاعنا. مراد دعمي الحكم الدولي السابق ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم سابقا، مرحبا مجددا.
1: مساء الخير باكر، مرحبا بك، مرحبا بالسادة الحضور، مرحبا بالعاملين في الإذاعة هذه وبالسادة المستمعين اللي هم رأسمال الإذاعة طبعا.
0: ولسمع صوتك في البداية مراد يقول هذا كالم بعد ويطلع بشوية بشوية الطعم تاعه مراد دعمي يطلع.
1: طبعا ما هو السيارة مازوتي يعني ديزيل
0: وكمل يداو مراد وكمل يداو مراد
1: واحدة واحدة.
0: كابتن شكري عيسى مرحبا.
2: مرحبا سي ذاكر، مرحبا بتوت ليكيب، كل اللي يشوف فينا ويسمع فينا في إذاعة بارك الله الوفية والإذاعة التقريب باش نقول معناها بروفيت لوكازيون من الإذاعات اللي من عرش كي نسمع إذاعة مستير متدخلين الناس كل تشكر بصراحة من الإذاعات الصريحة.
0: احنا نقوم بواجبنا واكيد التقييم هذاك المستمع. كابتن اسامه قلاعي مرحبا، تحياتنا ليك، واكيد مش اول مره بحذانا ومن الاطارات اللي نشرفوا بهم برشا ونعتزوا بهم برشا. كابتن مرحبا.
3: مرحبا ذاكر، مرحبا بمستمعي اذاعه مونستير، وان شاء الله نقدموا الاضافه.
0: كوش نزار بقرع ولد الدار،
4: مرحبا بك.
0: مرحبا كوتش، تحياتنا مرحبا بعد بيك. تجربة في الخليج وبعد تجربة في المملكة العربية السعودية مجددا، احنا نفرحوا راه تقعد بحذانا باش نستغلوك اكثر ما يمكن في الناحية الإعلامية. راه نعرفك حشام نزار، مش كيما في الكورة في التيران،
4: مش في التيران
0: اي مش في التيران، اما ان شاء الله تتنحى الحشمة تبان. مرحبا
4: شوية بشوية. مرحبا بك، مرحبا بالحضور الخيان الكل، ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة المونستير.
0: اليوم تنجموا تتابعونا على صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورتس مباشرة، تتفاعلوا معنا وتحطوا المقترحات متاعكم، وأيضا تابعونا على صفحة اليوتيوب راديو مونستير في المباشر، وإن شاء الله بعد ما توفى الحصة تلقاو كل التسجيلات وكل المقاطع الهامة اللي بشكون في الحصة متاعنا اليوم. في النقاط اللي باش نتناولوها اليوم بعد 4 جولات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، أهم الاستنتاجات، أهم الفرق اللي تميزت، أهم الأسماء يمكن اللي لاحظوها الفنيين متاعنا اليوم، التحكيم والحكام، وفما حكام أخذت حظ في 4 جولات، وفما حكام مريناهمش، فما حكام دوليين ما تم استغلالهم بل على الطريقة المثلى. وأكيد مراد دعم يكون عنده رأي لهنا، وعندي بعض الأسماء طبعا شوية سي مراد نحكيه عليهم. زاد قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، هل فما جديد ولا كل مدرب يجي يعمل قطيعة مع القديم ومع شغلنا سويفي ومع ناس يمكن متابعة وكل واحد والأهواء متاعه، ولهنا الإدارة يمكن الفنية الوطنية شنو دورها في الموضوع هذا، إلى جانب عدد آخر من المتفرقات باش نحكيو فيهم في مصافحتنا اليوم في حديثنا إسبور. البداية كما قلنا من خلال 4 جولات من الرابطة المحترفة الأولى، يمكن أهم الاستنتاجات كابتن شكري عيسى في ظل يمكن الترتيب الحالي، النادي الافريقي مرتبة أولى، الترجي الرياضي التونسي مرتبة أولى 9 نقاط، لكن النادي الافريقي تنقص مقابلة، ما هي الفرق يمكن اللي برزت والفرق اللي أقل بروز شوية؟
2: أولاً الدوم اللي برزتش تقريب ترتيب هو اللي يحكم، نادي الحمام لنف الفريق اللي ما حضرش، الفريق اللي ما تقاش عنده إدارة إلا باش مع كل احترامات يرى من كنا كي تشوف بعد 4 جولات التو مزالين تدب الأداء النتائج هذا الحمام لنف يزم فيق والفرق الاخر اخر مقابله تفرجت مستير وبني قردان الجمعه اللي فات على كتسوه بني قردان معناها فريق محترم جدا ومازال يقدم بالخبره اللي اكتسبها في الرابطه الوطنيه برغم الظروف اللي تعدى بها. مستير بصراحه شفت النتائج معناها 3 بوان تخليك برغم النول والريمونتاد اللي عملتها مع بني قردان كانت إيجابية جدا، بنات على المقابلة ذيك وتربح البرة مع جرجيس. أنا جرجيس تعرف 3 سنين من اللي صعدت للناسيونال من الفرق اللي تعجبني، علاش خاطر العيشة في جرجيس باهية، الملاعبية كيمشيو جرجيس مرتاحين، الإدارة متاعها تخدم في الظل، يخدموا على قاعدة صحيحة. شفت حتى بوجلبان اسم اللي عملوا وتكون في جرجيس، النتائج المشاركة في الكؤوس الإفريقية، فريق معناها قاعد يخدم ويعرف ويصبر على اول حن يصبر على الاطارات الفنيه اللي يخدم معها ويصبر على الملاعبيه، وحتى كي يساي ملاعبيه يعرف ايش يصرف، معناها نسخه مطابقه الاصل هو ومستير. معناها مستير وجرجيس بصراحه قاعدين يقدموا في السنين الفارطه هذوما 3-4-5 مواسم قاعدين يقدموا في سيرتو مستير نقدم في مستوى طيب بلد سايب جوارات. شفت انت تنشوف ان مستير مثلا حتى كان بانتدابات اخرى فما البلايص تتبدل، مثلا نشوفوا راهين عزوز
0: تقريبا في لي بوست كله
2: فوالا اللي سيبته لتوال يلقى روحه كابيتان في مستير، خاطر متخلق، خاطر متربي، وخاطر اي انترنور يحبذ جوار كي من هكا من لا ردروا اللي هو بيفو وفوزاليفو تو كان تشوف يلعب بيفو في بلاصته.
0: معناه تكوينه هو معناها
2: هو بيفو بيفو. ما بيفو هو بيفو وخدام وخطر ميك النوع اللي يكون بيفو ريلور. انا ديما فير لافون وشفته حتى في المخالفه اللي نير ضد نيغردان مارك تقريبا زوج اهداف الموسم اللي فات هو ظهر ايمن تو اكسيال وزيد اكسيال جوش. انا سبب وذي اللي ما يزموش النجم معناه بشي تقريب مستير ما يزماش تواصل معاه كم اكسيال جوش. هلا شوفوا مستير سيب ضياء الدين الجويني. شوف ضياء الدين الجويني تو في بنيغردان امس مع لو كلوب افريكان تقريب زيرو فوت على ساقه وقشي باليريان معنا من الناس اللي يقولوا أكسيال جوش دو ميتيي أولا خدام كيف كيف أنسانيون ناس نعرف جهرات بالواحد بالواحد. النادي الأفريقي أمس من الشوط الثاني والمقابلة اللي تقريبا أحسن مقابلة قدمها في
0: أحسن مقابلة البارح قال عمل ساعة وربع من
2: أول مقابلة أحسن مقابلة قديدة مش يقولوا بشي عوض بروفيل آخر ومن أحسن آخر مشوات نعرفش نتكلم ونعرفش نقول قديدة من الملاعبية اللي يعطيك الحلول الكل وامبيسيو ويحب يوصل كوزومبي صراحة بنحبذو كوم ريجيسور مش عالليمين خاطر عنده اللي كاريتي الكل معناها اللي تير الباس ديسيزيف الفانتي دي معناها السوليسيون انديفيديوال معناها الناس هذوما موجودين. نجيو ترجع التونسي بصراحة مش يحير ولكن مع الإمكانيات المادية الكبيرة والضخمة ومع الريكروتمون وتقى بالنتائج ولا روند نحي نتائج روند مون كمان هيك بصراحه مي
0: هو سنه ذولي من اسوء دفاعات
2: ما يبشرش كل شيء معنا مع حوايج هذوما مازلنا في اربع مقابلات راه خاطر تقول لك المستير مثلا كان عملت خساره الماتش اللي فات كانت تدخل في دود شوي ولا بلعك والزوز مقابلات هذوما جينا نادس فاقسي نادس فاقسي رغم تعرف ياسر ما حبوش محمد الكوك نبيل الكوك
0: فهمت لا هو كان مقابلة الأخرى كان الأمور معناها مع السيابي كان مطالب بالفوز
2: زي مقابلة تضم مشاو بالمنفعة الماهر كنزاري وباش يخدم مرتاح ونبي الكوكي
0: باش يخدم مرتاح
2: فوالا جاك مبيه اللي جا في وسط الميدان عاون أمس أنا بالباهي الوسط الميدان برغم الإفكتيف
0: برشا كلام على لؤي تراحي طبعا بعد نحكيو شوية على لؤي لأنه
2: موجود موجود بعد خمسة ست عشرة ماتشوات وطاق ميلو تيران راه ميلو تيران في كيب راويزم يكون ديما وي موجودين ثلاثة موجودين أبار بلوسير ولا حاجة شفت أنت نعطيه أكثر مثل وأعز كيب في هي برشلونة كي خرج والميلو تيران تبدل ثلاثة سنين وربع سنين يبدلوا ما قاوش الميلو تيران ألا ما جاو ولاد جمعية ولا ماسيا ولا نفس الكاليتي ناس با فاصيل باش تكون الجمعية عندها ميلو تيران صحيح راهو حتى في الأتاك تخدم حتى ينجموا يعاونوا أوفونسيفمون ديفونسيفمون ليكيب كما القلب النابض هو عندي يعني بيرسونالمون هو الوسط الميدان.
0: وكابتن اسامه اثناء في البطوله قاعد يشوفوا فيها اهداف رينا مقابلات 3-3 رينا مقابلات معناها 3-1 رينا برشا كوره رينا اهداف من بعيد معناها اثناء شنو يمكن تغير شنو الاشياء الجديده في البطوله نتاعنا. حكى البارح هيدوسي على نوعيه نتاع لاعبين اجانب في اتحاد بنقردان من طراز عالي وانا قليل بس سمعت مدرب يحكي على ملاعبيه من طراز عالي مش اجانب معناها احكي عليه الى جانب معناها فما عندي اللي تحسهم حاضرين كما يلزم وفما عندي يمكن فورمه الراحه ومن بعد يمكن تتغير المعطيات. شنو رايك انت في اللي تعدى من اربع جولات من البطوله الوطنيه؟
3: ما فماش برشا مفاجات كما الموسم الفارط. الفرق اللي حضرت موسمها من الاول عند بريباراسيون باهيه اللي عندها استقرار فني واداري هي اللي في الرياضه الاتحاد الرياضي المونستيري الترجي الرياضي التونسي نادي الافريقي نادي الرياضي الصفاقسي في اسفل الترتيب عاده ولات الفرق اللي تطلع من الرابطه المحترفه الثانيه تلقى صعوبات كبيره اسفل الترتيب نلقى نادي حمام النمف
0: نلقى حمام سوسه سقيت الدائر القوال
3: فريقه بالنسبه لسقيت الدائر ونرجع لك سقيت الدائر وشبيبه العمران اللي هما كانوا عملوا استراتيجي كامله نتاع نجاح يعني شبيبه العمران نتفكرها في القسم الثالث مستوى ثاني في ظرف خمسة مواسم طلعت للقسم الأول وفما استقرار في خاصة في مع الرئيس متاعها نفس الموضوع بالنسبة لسقيط الدير الفريق متاعها متاع عمناول كنت تبعته شوية يعني حتى عمناول كان النجم يلعب في الرابطة الأولى بالنسبة للنادي الأفريقي اللي حكينا عليه تسع نقاط أنا عندي رأي آخر يمكن موش مقنع النادي الأفريقي خاطر في المقابلات ما واجهش فرق في أعلى ترتيب. المقابلة الأولى ضد المتلوي اللي المتلوي في المقابلة الأولى كان ماهوش حاضر وكنا نعرفه اللي كان هدد أنه ما يشاركش في البطولة يعني التحذيرات كانت مخر هدف لي صفر في الدرج الأخراني تقريب. المقابلة الثانية كيف ضد أمل حمص سوسة ما كانش مقنع هدف في الشوط الثاني 1-0 وكان النجم يقبل. البارح مقابلة ضد ترجي جرجيس اللي ترجي جرجيس ثالث مقابلة في أسبوع عامل جاي سفرة من الأفريق والبارح كيف سفرة لتونس 1-0 في الاخر ده كان النجم يقبل. ما نعرفش نتصور النادي الافريقي السنه باش يلقى صعوبات خاصه اذا كان ترشح لدوري المجموعات في الشامبيونز ليج. بالنسبه للاتحاد الرياضي المونستيري بعد الظروف اللي تعدى بها التغيير تاع في رئاسه النادي، الظروف نتاع منع الانتداب زوج مقابلات الاولى، حجم لعب محترم بصراحه شفناه ضد عني برشا، ما شفتش الاتحاد الرياضي المونستيري يصنع فرص كيما هكاك، ثلاثة أهداف ضد بنقردان وكان ينجم يسجل أكثر.
0: صحيح.
3: كيف كيف 3 بوان ضد جرجيس اللي ماهوش أي جمعية تمشي تربح جرجيس في جرجيس، جرجيس ما شفتوه البارح، معناها منافس محترم السنة في البطولة، ما تشوفش الكلاسمون.
0: الاتحاد عمل متريس مباراة شد المقابلة، راه مقابلة كبيرة هي.
3: بيان سور. إن شاء الله إن شاء الله يكمل الاتحاد الرياضي المونستيري، إن شاء الله يحسن في الدفاع نتاعو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي يمكن ما فماش كما قال الكابتن، ما فماش ادابتاسيون مع يوسف بلاي اللي رجع مضروب، مع جوار اللي يلعب لي دروا ريبيرو، مع المدرب زاد احنا قلت على الاهداف، المدرب نتاعها معروف من قبل لانه مدرب هجومي يلعب لاتاك ما يهموش قد الشيق اللي يقول لك المركي، يمكن هذاك هو اللي خلى البطوله سنه عندها طعم خاص من ناحيه الاهداف. بالنسبه للاتحاد المونستيري نرجع لك شويه، المهاجم نحب نحكي على المهاجم تاع الاتحاد المونستيري بصراحه ممتاز، شفته في التدريبات شفناه في الماتشوات، يعني مساهمة تهديفية، لعب زوج مقابلات سجل 3 أهداف وعطى أسيست 3 أهداف، الهدف الأولاني ضد البنقردان، زوج أهداف ضد جرجيس، يلعب مسار يلعب اليمين جوار ستاسيون،
2: سمحني لي كاليتي دو بوت بلاسمون وليكاليتي دو بوت ما شاء الله، سجل نوعية أهداف وربي بقى لي ستر صراحة. أكونديسيون الكونديسيون تاع نعرفوا توان، سامحني في القصه
3: هذه،
2: انا لي كونديسيون دو في لي جين دو في نتاع الجو،
0: هذا سؤالي انا، التكوين الاكاديمي، التكوين الاكاديمي والثقافي نتاع اللاعب عنده دور مهم، لانه يبدو انه بوعصيده من معناه عنده مستوى دراسي عالي،
3: تحسوا رزين شويه حتى في التصرفات نتاعه في التيران، تحسوا رزين شويه، لاعب صغير زاد في العمر بصراحه، انتداب ممتاز مع صالح البرهومي،
0: هو من افضل لاعبين الشبان في الفتره الاخرى 23 سنه، وانا حتى التصنيف نتاعهم
3: مع الشبان تقريبا هم 3 لاعبين سجلوا الاهداف تاع الاتحاد المونستيري 7، يعني قوه هجوميه ضاربه في الاتحاد المونستيري السنه، ان شاء الله يكملوا، ان شاء الله زاد بالنسبه لاحمد بعصيده ان شاء الله يتم استدعاء الفريق الوطني خطره
2: البيفو
3: بصراحه
2: البيفو
0: ميراس بن حسن
3: ميراس
2: دون
0: اللي تم دعوه اقل من 23 سنه
2: الافريقي
0: دياني
2: زانا
0: ولا بيليه تو في الاتحاد المونستيري
2: بالكوره معناها تمركز كوميلفو فير لافون، معناها نوعيه لي باس بصراحه كي يبداو معاه زوز وخين في مليوتين ان شاء الله، خاطر معناها بروجيكتيفمون تفرجت عليه بالضبط كيف، والولايد الصغير ميراز زاد على كل
0: الشجاعه توج الاداء نتاعو بدعوته للمنتخب اقل من 23 سنه، وهذا مهم جدا، وتحيه لنيس بوجلبان وقت اللي يتبع ويشوف ويعمل فيزوناج ويحكي مع مدربين نتاع الانديه باش ياخذ اللاعبيه اللي جاهزين في الوقت الحالي، ويحس الملاعب وقت اللي يعمل في مجهود راهو ينجم غدوه يكرم المجهود نتاعو او يتوج المجهود نتاعو بالتوج في المنتخب الوطني. احنا نحكيوا على اتحاد مناسير نزار بعد اذنك مادام الاتحاد نصور ماكش ترى مانع باش تقبلوا النطقه الرسميه اتحاد مناسير سعلي البحوري، درت بسيطه في بعض الجزئيات اللي تم اتحاد مناسير واكيد نواصل مشوار. سالي مرحبا.
5: مرحبا بك زاكر، مرحبا بكل الساده الحضور، نزار وسامه سي مراد
0: سي شكر. نزار ما نعرفش كل ما الاتحاد مناسير تحسوا عمل اللونسي نتاعه وطلع تجي بعض الاشياء وبعض الكلام اللي يقلق برشا الجمهور نتاع الاتحاد مناسير، واخرها بعض التدوينات اللي تحثت على عدم خلاص المدرب الاتحاد مناسيري، ما شنو الصحيح من الغلط؟ خلينا نوروا الراي العام الرياضي في الموضوع هذا، لانه تحس كانه فما ناس تستغل في الوضعيات هذوما باش تشوش على الفريق.
5: والله ذاكر ماك تعرف هي التشريع هذه كان سلمت المقاليد نتاع التاريخ في اخر شهر يوليو بجاجات ولقات المدرب يخدم ودعمته ومشيت معه للستاج ووقفوا معه وكل شيء، معناتها العلاقه كانت معناتها الحقيقه هو كان معناتها متفاهم مع الهيئه القديمه وتواصلت العلاقه، خاطر في الكوره فما استمراريه ما فماش حتى مشاكل الحقيقه. المدرب صحيح طالب مستحقات وهذا ما نفيهوش، لكن فما امور اداريه امور قانونيه احنا نحترموها، وباش تكون التجويه الماليه تتعدى الامور القانونيه اللازمه، والامور القانونيه دي اخويا ذاكر اول حاجه الاجازه الفنيه نتاع المدرب اخرت في الحصول عليها، خاطر الجامعه التونسيه طلبت باش تثبت في الشهاده نتاعو وما خداش لوتوريزاسيون من الجوله الاولى،
0: معناها ياخذ في ترخيص استثنائي كل اسبوع.
5: لا الجوله الاولى خذ ترخيص استثنائي وبعد مقابله ليز مقابله الملعب التونسي خذ لوتوريزاسيون في النهار اللي خذير إجازة الفنية نتاعو. الفريق صب عقد الشغل نتاعو في البلاتفورم نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية، باش ينجم هو يكون عنده حساب بنكي بالدينار التونسي لازم يكون عنده ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية معناتها اتحاد مندوبيه الشغل تابع وزارة الشؤون الاجتماعية ونحاول الآن ديجا معناتها ثم تحركات وإن شاء الله الجمعة هذه تسوى وضعية مالية المدرب ما فماش معناتها مشكل كبير لكن ثم أمور إدارية لازم تتعدى في القانون باش نحترموا اللي مسموح به خاصة في حكاية التحويلات المالية والمدرب باش يخلص في أمواله في تونس.
0: ولو انه هذه جزئيات كباتن معايا معطيات تهم اداريه تهم النادي يخرجوا للاعلام وشكون يخرجهم وشكون يوصلهم والله هذه نقطه الاستفهام معناها جزئيات نتاع نتاع شؤون اجتماعيه نتاع كرسي جور نتاع نتاع السيد نتاع عمليه الخلاص نتاعو كيفاش توصل لوسائل الاعلام كيفاش تهبط في مواقع معناها التشويش على النادي انا والله اتساءل شكون قاعد يخرج في الاشياء ثم اللي هي متهم حتى حد تهم كان علاقه المشغل بال بال بال بال بال بال باللي شغل فيه هكا ولاس عليه
5: ذكرت ان نعطيك يعني معطيات راي اللي بعثوا المحامي نتاع المدرب كان قبل المقابله بن قردان معناتها طلب على شهرين جويل يعود وما خرجش من النادي معناتها خرج توا في معناتها تحركات الحقيقه فما تحركات مشبوهه شويه ما يحبوش استقرار النادي معناتها لكن احنا باش نعرضوا نقعدوا متماسكين ومركزين العلاقه مع المدرب ديجا علاقه طيبه هو المدرب راهو روح عندهم اربع ايام اجازه يرجع غدوه ترينيه هو توا ديجا وصل لمدينه تونس وباش يحاول مدينه المنستير وباش يرجع يخدم مع روحه نحكيك معناتها ثم محادثات كبيره مع المدرب باش تكون علاقه اكثر مع مسؤوليه خاطر ما الحقيقه في الواقع ما فماش بعد شهر يبعث معناتها ميزون دومور كل مش مستانسين بها الحقيقه خاطر مازلنا في بدايه
0: يمكن يتعامل باحترافيه هو يمكن عليه راهو معناها يتعامل معناها
5: يتعامل كان امور كتابيه الحقيقه ذاك اللي تعرفنا عليه حتى كي يصير مع ريونيون بعد ريونيون يبعث كونترول دو بار ميل
0: معناها معطي ما
2: يكون كل حد اسلوبه ولكن كيما نقولوا عنده حق ولكن حاجه اللي ربما في مستير باهي شفت انت تو باش سي علي البحوري باش يحكي خاطر كان نحكي يعني نعرف ربما ملاعبي انترنور واداره كان تبع فيسبوك ما تنجحش خلي كومبليت الناس كله حتى الصحافه اللي يحب يتكلم كي يكلمك ديريكتومون ومش مقاشات معناها باقي في الاوف وتحكي له سي با لا باش تخرج ولكن النادي اللي بدا مركز ومتفاهم الاداره والاطار الفني والملاعبين متفاهمين النادي متخافش
0: عليه باش نادي ينجح يلزم فما نطق رسمي كل ما فما معطى يتدخل يوضح الامور باش ينحي الشائعات هو واضح لنا سالي قال لك الامور هذه متعلقه بشؤون اجتماعيه ومتعلقه بامور ماليه بامور نتاع بنك سنترال نتاع تحويل نتاع فلوس لازم تتصب نتاع معطيات اللي هي امور تقنيه بالاساس وراه المدرب اللي في الاتحاد المنستيري ما عندوش برشا من بدا يدرب راه اشترى جويله اوتو معناها وسبتمبر ماهيش حاجه كبيره بريمون اللي قال لي يطلب لكن هو يتعامل بامور كتابيه عنده الحق في ذلك والنتائج نتاع النتائج نتاعه ممتازه والفريق قاعد ماشي بالتالي التشويش زايد على الفريق الاتحاد المنصري ولا غيره باش نبداو واضحين
5: بربي ذكر باش نوضح نقطه اخرى بربي ما دام احنا تكلمنا فيما يخص المعدل البدني وانت ديجا كنت معانا
0: عندي المعطى انا عندي نتاع المعدل البدني وما نجمش نخرجوا اللي نتكلم معنا الامور الرسميه تعطينا انت سالي
5: المعدل البدني ديجا نذكر اني قلت لك عليه بعد مقابل جرجيس
0: قبل مقابل جرجيس
5: قبل مقابل جرجيس قلت لك اخر مقابله المعدل البدني خاطر هو معناتها يخدم في وظيفه عموميه في الدوله الجزائريه بعد وقع رفض في المطلب نتاعو في رخصة غير خالصة وكانوا طالبوه باش يرجع للجزائر باش يخدم على روحه وكان هو عبر على رغبته وفما معطى آخر زاد حتى بالنسبة للإدارة الفنية كانت رفضت الحصول على الإجازة نتاعو خاطر قالت له لازم إيكيفالونس في تونس لكن احنا كنا باش نزامجوها النقطة هذيا لكن صارت له كونفوكاسيون أوفيسيال من الشغل نتاعو في الجزائر والسيد خلص وعمل ريزيلاسيون كونترا وروح فرحان والمدرب اختار معد بدني اخر ان شاء الله غدوه يشوفوه في التمارين
0: تعطينا الاسم سالي
5: والله حقيقه ذاكر مازال ما
0: الجنسيه نتاعه
5: الجنسي
0: تونسي
5: تونسي تونسي المعطيات الاوليه مازال ما صححش العقد ذاكر هيك علاش اما هو كان ينشط في الخليج اما تونسي مع الجنسيه
0: غدوه يستأنف في التمارين الاتحاد مناسير
5: غدوه ان شاء الله يستأنف في التمارين الميركاتو وسكر ذاكر خاطر لنا برشا معطيات على اللاعبين راهو حتى في سياسه الانتدابات النادي عنده سياسه واضحه في اختيار اللاعبين في العمر نتاع اللاعبين المنتدبين في مده العقود كما تراو السهل اخضر اللاعبين صحوا 3 سنين عقد 3 سنوات ومنهم ديجا 4 لاعبين اورفوتا اللي هما ريان بوقاديده ريان جربي بشير يعقوب
0: يعتبروا من لاعبين نخبه معناها
5: معناتها ديجا الاتحاد المنستيري واضح ثم اسامي كانت متداوله الاستراتيجيه نتاع النادي الحقيقه ما تمشيش في عمر معين تاع الانتدابات، ما بكاش اضافه اللي باش تقدمها للناس.
0: واضح واضح واضح على شكون معناها الاشاره بالنسبه لي، لانه برشا اسم خرج في اخره والحكايه فيصل مناعي، ما انا برشا كلام تقال عليه في الاخير في سياسه النادي اللي تشوف انه في العمر نتاع اللاعب في الوضعيه نتاع اللاعب ما نجمش تتجبو، ومهما كانت الضغوطات تصير الهيئه المديره وقفت ايوه.
5: وراه ذاكر النقطه المهمه الاخرى اللي نحب نسيست عليها، رانا ما زلنا في معناتها فاز صعيبه نتاع ديون نتاع معناتها ما زلناش نزيدوا نسقلوا، احنا دخلنا باش نحاولوا نطيحوا لو ماكسيموم ديون النادي، نجم نجدد احنا باش نزيدوا نسقلوا كاهر النادي بالانتدابات، معناتها الكونتيتي اكثر من الكاليتي، معناتها النادي حسب تقييم الهيئه التشريعيه في الوقت هذايا ما يستحقش انتدابات اخرين، فما بريسك معناتها ايفيكتيف محترم، فما زاد ذاكر لاعبين غادروا للاعاره خليهم يلعبوا الاولاد نتاعنا الكل، وفما زاد مناقشات مع لاعبين باش تسدد عقودها من أبناء النادي باش يبداو يا اخي يلعبوا في النادي نتاعهم مرتاحين، فما معناتها اتصالات مع ميراث وريان ويوسف العرس يمدوا عقودهم ومازن سلامة السيف، وفما لاعبين غادروا سالم بيزيد اعاره للملعب الجابسي، علي بريبش هلال الشافة، مهدي جراح القلعه الرياضيه، ايوب القرنسي اتحاد طويل، فراس ميلاد يقتلوا الساف، عمر الحفصي يقتلوا الساف، هذوما لاعبين يمشيو ياخذوا طونجو وينجموا يرجعوا بعد كيما مشى ميراث ورجع يلعب، خرجوا برشا لاعبين ويرجعوا يصلوا فوق بلاصتهم في حجر هذه مؤشر.
0: سالي البحوري
2: تفضل، شكرا. الله يعطيه الصحه، برغم ما عنديش علاقه كبيره ياسر، يحكي على الكاليتي مش كل على الكونتيتي. زين الدين زيدان 37 جوار برك 20 جوار،
0: وفما اسامي نحاهم
2: معناها 26 27 حتى في ناديه بيرسونالمون 23 جوار افيك 3 غاتي غارديان ليفيكتيف سيرتو، ولا عندك لا كوب افريك لا كود افريك بليتو معناها تلعب البطوله وكاس حتى الكونكورونس، ومو عندك ثلاثه اربعه في لونتي شامبر داكور افيك 23 جوار سفيزمون خدمه تخدمكم الفو وسي بيان على الكاليتي مش على الكونتيتي.
0: شكرا سعلي البحوري، واكيد هاو موجود وين اتصل به يتواصل معنا ويعطيك المعلومه، بالتالي كفايه كافي معناها يكفي من اشاعات قاعده تصير في وسائل التواصل الاجتماعي يخص الاتحاد المنصير وغيرها من النوادي، ويعطيك الصحه سعلي.
5: اخر نقطه ذاك كان تسمح
0: تفضل،
5: عندنا معناتها احنا في سباق ضد الوقت لرفع منع الانتداب في فرع كرة السلة، والإقبال على اشتراكات ماهوش كبير لحد الآن بربي دعوة لجميع الاتحاد المؤسسي، راهو صحيح الجمهور وقف مع النادي وقفة كبيرة في فرع كرة القدم الصيف هذايا، ونعرفوا رونتري سكولير وبلوزيور كونترانت على المواطن بصفة عامة، مثال باش نعملوا انيفور سوبلمونتير نحاولوا نقصوا اشتراكاتنا في فرع كرة السلة باش نحاولوا نقدروا موضوع كرة السلة ونعاودوا نعملوا ريميزا ديرو إن شاء الله في الفروع الكل. باش يحاول الفريق يمشي قد الميزانية نتاعه ويحترم علاقاته التعاقدية مع كل اللاعبين في الفروع الزوز، هذا إفور صار في الصيف، إن شاء الله نكملوا الخطوة الأخيرة باش على الأقل النادي يرجع يخدم مركز في استقرار نادي واستقرار نتائج بحول النادي.
0: شكرا لك سعلي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنصيري، ونذكر أنه راه وجهنا الدعوة للناطق الرسمي النجم الساحلي باش يحدث بعض المواضيع، خير أنه يتريض، خير خاصة في الأمور نتاع الاحتراز اللي صار وغيره، وخير أنه يخرج في وسائل الإعلام هو حر فيهم، احنا بالنسبة لنا بابنا مفتوح وأرقامنا موجودة واللي يحب يدخل معنا مرحبا به. نزار احكي لك باش نكملوا على الأربع جولات اللي تعداو، وخاصة اون فونشيني على الفترة القادمة والراحة الطويلة اللي بصير البطولة هذه، يمكن شنو أهم الجزئيات اللي يركزوا فيها المدربين في الفترة القادمة؟ تقريبا فما فرق ذات ثلاثة أسابيع، فما فرق تاخذ 20 أقل شوية 18 يوم، فما فرق أكثر شوية.
4: شوف البطولة أثناء كما قلت وقالوا له خيان فما نسق مش كيما العادة،
0: معناش معناش فما ريتم صحيح،
4: معناش نحكيو على والله ما زلنا ديبيوت سيزون وانتام تاع سيزون كيفاش، لا الناس دخلت في صلب الموضوع من الأول، فما فرق شفنا أكبر مثال هو الماتش الإسبيرونس وليتوار معناتها شفنا فوليوم دو جو كبير، شفنا كوره الحقيقه، شفناش حاجه اخرى
0: والله. حتى نجم الساحل اليوم متلوي شكري، ريت فما مقابله الاتحاد المنصيري بالقردان،
4: ماتش مسيرو بالقردان
0: فما نسق، تحس فما ريت فما نسق،
4: معناتها مش متعودين بيهم برشا ست اهداف، العمران تلعب حمام لنف وحمام سوسه الزوز فرق اللي مازالوا يتحسوا شويه، ما تبدلت عليهم يمكن الرابطه الاولى، الباقي الفرق الكل قاعدة تقنع قاعدة تأدي، وهذه الفترة الراحة فرصة ليهم باش يداركوا باش يصلحوا الأخطاء متاعهم، والفرق الأخرى تزيد تشتغل على روحها باش تقعد في النيفو اللي وصلوا له.
0: ترافاي البدني توا تركيز شنو
4: البدني؟ ناس كل خرجت من الترافاي البدني، لكن ما همش باش يخليوه على جنب بطبيعة، مش يخدموه لكن مشي تكنيك وتكتيك اكثر حاجه بشي مشي ركزوا عليها.
0: فما المنتدبين زاد باش يكون توا باش يدخلوا في صلب موضوع. فما ملاعبيه خلطه توا راهو نجم الساحلي انتدب معناها كينغزلي ايدو توا. فما الترجي انتدب اللاعب علي ليت مؤخرا معناها فما
4: عندي دخلوا الملاعبيه جدد في الاجواء نتاعهم. فما اوتوماتيزم زاد الفرق ما نشوفوش احنا جمعيتنا الاتحاد المنستيري اللي هو من حسن حظنا انه الملاعبيه تدخل في صلب الموضوع ولاد النادي موجودين الجروب مزيان معناتها والامبيونس الامبيونس تخليك معناتها تدخل طول في الجو ما نستحقوش برشا اوتوماتيزم. وهذا هو معناتها اكثر حاجه نصور شي يخدموا عليها هي التصليح.
0: وأكيد إن شاء الله مع عودة نشاط البطولة بعد مقابلة منتخب الوطن التونسي نلقاو الوضعية في الأندية وملاعبية ونشوف ملاعبية من مستوى آخر حتى زادة من جانب التحكيم لأنه حتى جانب التحكيم عنده دور. رينا الحكام سناسي مراد معناه تم استغلال عدد هام من الحكام لكن فما أسماء مرناهم مش برشا مثلا في الفترة هذه مرناش محرز المالكي برشا مرناش نضال الطيب برشا مرناش فما فرج عبدلوي مرناش برشا من الفترة هذه معرفش شنو الأسباب اللي يخلي يمكن حكام دوليين مش مستغلين كما يلزم. هل ثقة في الإمكانيات نتاعهم أنه مازال مش وقتهم توا حتى تزيد تقرب وتقوى المقابلات وإلا فما حكام زاد الشبان اللي رينا في الورطة تاني في جرجيسة بصراحة قدم مستوى جيد معناها الحكم هذا وبرشا حكام جدد اللي قاعدين طالعين ساعة تدوينات على الفيسبوك هذكم يخصوا الرياضة الكورة ولا يخصوا حاجة أخرى ساعة متعكسي
1: طبعا مرات. أنا ما نحكي كان في الكورة هذيك
0: لأنه شوف في تدوينات أنت ومنجم يشدوا حد مراد دعم كي عمل تدوينة والله لك تقعد تلوه أي تقعد لوج وقعد يعطيك فلسفي
1: أنا منيش مسؤول على فهم يعني كل من يقرأ
0: كل واحد يدبر راسه
1: كل حد يدبر راسه كيف نجيك من الأخر تفكر الحصة الأخرانية سألتني على سوفيا الورتيتاني قلت لي هذا ينجم يقبل قلت لك رأي حكم واعد وحكم يعني هني ونجم يقوم مباراة طيبة وفعلا هو مباراته مع اتحاد المستير واتحاد وطرج جرجيس قام مباراة يعني تذكر فتشكر. بخصوص الحكام الدوليين اللي ما قاعش الاعتماد عليهم انا نشوف من الخطأ الكبير انك ما تعولش على الحكام متاعك لانه الحكام في جرت العادة في المقابلات الأولى متاع البطولة تعطيهم هما يعني يعملوا الكود أنفوا باش معناها يكونوا هما اللوكوموتيف يعني هما اللي يخليوا الحكام الشبان يتبعوهم. إذا كان تقوم أنت كحكم دولي بمراته فيها بريستاسيون باهية دونك الحكم الشاب اللي يتحسس يعني في المسيرة متاعه التحكيمية دونك باش تحملوا مسؤولية ويجتهد أكثر باش المباراة التي تعطى وتوكل إليه يعني يقوم بها على أحسن وجه. دونك شنو اللي تبدل بين الفترة اللي كان فيها جمال حمودي والفترة هذه؟ جمال الحمودي وقت اللي جاء وشفناه تكلم برشا على محرز المالكي وبالفعل محرز المالكي هو أكثر حكم قاعد يشارك في التظاهرات الإفريقية والمقابلات البريليمينير متاع الكوب دي مون تصفيات كأس العالم. دونك اليوم نجي ونلقاوه مازال ما تعينش ولا تعين مباراة وحيدة أعتقد ما هوش معقول وين نشوفها استراتيجية خاطئة الزج بالحكام الصغار هاو نعطيك أنا مثلا وقلت هالك زاد الحصة الفارتة قلت لك بالنسبة لسوفيا الورتاني كانت تفكر قلت لك عطوه في وقت الفترة الأولى متاع سيناجي جويني مباراة الدور النهائي لجامعة الترجي وملعب تونسي وفشل فيها وأخفق في إدارتها وقلنا الحكم هذي يعني الريسك باش معناها المسيرة متاعه وربما ما تكونش ولا بد. وفعلا شفنا كيفاش ما نعرفش ممكن ناجي جويني مغروم به برشا ممكن يشوف فيه فهمني ولا
0: كنت عندك باش تكون مغروم
1: في المراه فيها لا انا ما نتغرم حد انا نتغرم كم شخصي وقت اللي كنت نسفر ما شوف راهو اللي تبع
4: حتى البرة حتى البرة
1: ايه اللي
4: نتغرم حكم البرة
1: اللي اللي صدقني نزار ما نتغرم حتى حد. شو معناها ما نتغرم؟ فما حكام ممتازين ولكن حب شخصيتي والطابع متاعي هو ذاك اللي يلزمني هو ذاك اللي نحبذه. دونك محرز المالكي من الحكام كيف ما قلت لك اللي هو قاعد يجيب في التعيينات هو اللي قاعد يخرج في الحكام مساعدين والحكام يعني الاحتياطيين اللي معاه ما نعرفش علاش وهذا مراهنين عليه باش يمشي للكأس العالم 2030. دونك اذا كان انت حكم مثل هذا الحكم تخليه مرتاح وما تعينوش وما تعطيش في امني ولا وما يكونش كومبيتيتيف دونك كيفاش تحبوا اليوم انت باش يوصل ويمشي يعمل كأس عالم هو بيدو يعني يصير له احباط. نزار الطيف كيف من حكم نضال دولي نضال معناها حكم البارح برك مباراه في
0: البلدان
1: ونادي رياضي حمنم بالنسبه ايضا حتى امير لوسيف ما حكمش مرجع مقابلات كبيره
0: في الفار
1: شفناه في الفار شكون الحكم الدولي القديم زاد فرج عبد اللاوي شفناه شي ورغم اللي بالنسبه لحمودي فرج عبد اللاوي من افضل حكام ورهن عليه واعطاه المقابلات الكبيره المقابلات الدربي واعطاه برشا مقابلات وهو بيدو زاد برهن اللي يستاهل باش يكون يعني موجود في يعني في الكولوار نتاع الحكام اللي يعولوا عليه. انا رأى السياسه اللي متخذه الان في الاداره الوطنيه التحكيم وفي التعيينات سياسه غالطه. دونك ما يلزمش تزج بالحكام الشبان برشا وفي يعني مره واحده، يلزم تعطي الحكام القدامى ايضا صدق سالمي.
0: صدق سالمي،
1: صدق سالمي يعني كيف
0: مباراة واحدة.
1: دونك ما نعرفش بالنسبه لي انا
0: شنو التوجه بالضبط،
1: ما نعرفش شنو التوجه.
0: سي مراد وحبكم تشاركوني انتم معناها رايكم، لانه بالاساس هذا معناها موضوع يهم كره القدم. تصريحات نجي جويني الاخيره
1: قبل ما نمشيو التصريحات هذاك، هو حتى في صلب الاداره الوطنيه للتحكيم يظهر لي ما فماش سوليداريتي، ما فماهم سودي. دونك تشوف انت فما استقاله وقعت من طرف وليد الكشو اللي هو نائب مدير اداره التطوير،
0: كان حكم سابق
1: وكان هو نائب مدير اداره التكوين والفار. دونك سبب الاستقاله نتاعو ما فماش يعني تناغم، ما فماش انسجام، فما تداخل في الادوار. هو مكلف بتعيينات الحكام يعني الفار، يظهر لي نحاولوا تعيينات الفوكار الشيء الفار خلوا يعني متنرفز، ومن من يعني الناس اللي عندهم كفاءة، خاصة هو سيتام بروفيسور انجينيور بليتو في الانفورماتيك قاعد يخدم في خدمة كبيرة على مستوى يعني الفار. ما نعرفش علاش يعني التجاو عملوا ضغط خير الانسان كيف يخدم ويعطي نتيجة باهية في عوض نشجعوه ندزو القدام نحبطوه ونفكوله يعني المسؤولية. اعتقد ان هذا سببه اللي خلاه يستقيل من إدارة الوطنية للتحكيم.
0: واكيد قلت تصريح من سيناجي جويني تحدث على انه ما يرضخش حتى نادي، وانه رجع المنصب مشرف العام لأنه عنده ثقة وياما بالتحكيم التونسي. يقول في احتجاجات الأندية أنه أول مرة يشوف أندية منتصرة وتحتج على الحكام، يقول هذه ما. أيضا في قضية اعتراف النجم الساحلي في مقابلة المستقبل رياضي مرسى، يقول خطأ تنظيمي الحاصل يعتبر غير مؤثر على نتيجة المباراة. ولهنا فما رد فعل كبير من النجم الساحلي أساس معناها تجمش تكون جوج بارتي في نفس الوقت، لأن
1: وعندهم حق
0: نرجعه. وأكيد بعض المعطيات الأخرى ما نعرفش. أنت كرئيس سابق للإدارة الوطنية للتحكيم ومشرف عام، ما نعرفش تصريحات تصور خارج السياق متاعها بالنسبة لسيناجي جويني.
1: بالنسبة لي أنا التصريحات هذه خارجة على السياق متاعها، يعني المسؤول الأول ومشرف عام على إدارة التحكيم ما تخرجش أنت تعطي رأيك في يعني ريزيرف، ولا أنت عندك خطأ قام به يعني طاقم التحكيم متاعك. هذا شأن داخلي، تصلحوا مع الحكام متاعك، تسهلهم يعني تقوم بالواجب مع الحكام متاعك علاش أخطأتوا.
0: مختلف في الفساج لون خير الصمت الجوني، ما تكلمش برشا في الفساج لون.
1: إذا كان يعني تخير الصمت ثم تخرج تتكلم وفرد مرة ويعني تخطأ من خلال يعني البوينت بريس اللي تقوم بها، اعتقد انه كان مجانب للصواب، ما كانش عليه باش يخرج يعني ويحكي. دونك انت تقول لي جمعيه رابحه هذه موضه ولات، بالعكس هو جمعيه، اذا كان جمعيه رابحه وتخرج تتشكم تحكيم سيكوي فما حاجه الجمعيه اللي تبدا فايزه ورابحه وتخرج تتشكم تحكيم، تو جمعيه تتصورش انت جمعيه رابحه وتخرج تتشكم تحكيم. دونك اللي فما حاجه بالنسبه لي انا ومن رايي. الناس الكل عندهم باش فهمني الحق باش يشتكي، وعندنا فما علاقه تكون مرتبطه بين النوادي والاداره الوطنيه للتحكيم، فما كتابيا ومراسلات اللي تقع. الاداره الوطنيه للتحكيم تنظر في الشكاوي هذيك، وانما نخرج انا في الاذاعه وفي التلفزه نعطي رايي في ريزيرف تكنيك، ولا نعطي رايي في جمعيه يعني رابحه وتتشكى وهذه موضه، لا مش مش مع حقي. دونك هنا والنتيجه شنو؟ النتيجه الكل الراي العام والنوادي الكل فهمني ولا اغتاظوا من التصريح نتاعه وخلوا روحه في مشكل هو. دونك معناها انا من رايي البسيط ما كانوش خرج وما كانوش يعني صرح بالتصريحات هذه.
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله المرحله القادمه. الحقيقه ما رناش برشا اشياء، الاربع جولات ما رناش برشا اخطاء مؤثره.
1: لا ما فماش، ما فماش
0: اشياء تذكر بالنسبه
1: لي. ما فماش مثلا توا في الثلاث مقابلات الاخيره اللي جرات، حمزه جعايد اللي عمل مباراه ترجي جرجيس والنادي الافريقي كان التحكيم نتاعو متميز، كان تحكيم يعني اكثر من مرضي تبارك الله عليه. شفناه لياقه بدنيه، شفناه حضور ذهني، شفناه معناها السوبلاس سوروبلاس بيان، شفناه ديما تلقاه في البروكسيميتي يعني يفتح زاويه الرؤيه نتاعو، كان شجاع عنده شخصيه قويه وخرج بالمباراه لشط الامان. الهدف اللي سجله النادي الافريقي زاد هدف صحيح ما فيش حتى شائبه، ما اثرش على نتيجه المباراه. ولكن هنا نحب نفتح قوس ذاك تو بربي حمزه جعايد يا رسول الله من رابطه الوسط الشرقي بالمسير، ما معنى تعينه في حكم يعني من رابطه اخرى حكم مساعد؟ دي عندنا حكام ما شاء الله حكام مساعدين في رابطه الوسط الشرقي اللي عندهم باع وذرع، من مروان الساعد، من
0: محمد
1: بكير ما شاء الله، والعديد من الحكام من نجم سمي كل باش ما ننسى حد. عندنا حكام يعني عندهم يعني مقدره وعندهم يعني تبارك الله يعني درايه كبيره واثبتوا اينما حلوا واينما يعني اوكلت لهم وهم اداره مقابلات كانوا في المستوى المطلوب. علاش تعين له انت في حكم حتى على مستوى يعني تناغم مستانسين ببعضهم ويعرفوا بعضهم، نقول احنا بالرمش يعرفوا بعضهم كيف يغزلوا بعضهم يفهموا بعضهم شنو طالبين بعض. اليوم انت تعين له في حكم شنو تقول لي انت مثلا؟ تجي تقول لي مارياج دي تقول لا لا لا, لا العملية هذه أنا ما نحبهاش، خاصة إذا كانت تكون فما رابطة تعجب الحكام المساعدين الممتازين. ولذا أنا من هذا المنبر نطلب من اللي يعين سي وليد حراق بكل صراحة بربي حكام ربيط الوسط الشرقي بالمنستير خسرهم حكام مساعدين متاعهم من نفس المنطقة، حتى على مستوى يعني تنقل مئات الكيلومترات كي يبدأوا معظم في نفس السيارة يحكيوا في المباراة ويتناموا مع بعضهم، هذا هو المطلوب.
0: ويهزوا الأحمال مع بعض،
1: ويهزوا الأحمال مع بعضهم
0: كيف كيف خاصة أنهم مش قاعدين يخلصوا معنا.
1: طبعا كل كل
2: طبعا طبعا الأحمال ربي من ناحية ذي من ناحية رئيس الكابتن وقتاش نشوفه مثلا المقابلة متاع أمس نادي الفريق والجرجيس في هذا البارتي على الأمن مع كل احترامات يمشي للزاربيتر.
1: هو شوف هذه العادة،
2: لا نعرف علاش، لكن إن شاء الله تتنحى.
1: هو شوف العادة هذه
2: حتى المنظر والواحد كله غير لائق، لا ثم مشاكل خلي الاربيتر نجمش يقوله من قوانين التحكيم، الاربيتر يقول له كي تزفر امشي معناه في منول الماتش قول له ما يدخل لحتى حد.
1: نجاوبك انا نجاوبك انا باش نجاوبك يعني معناها بسرعة زاد. وقت اللي المسؤولين نتاع الجمعيات يكفوا ما عادش يدخلوا الميدان في التسافر اللي هي المباراة للحكم فهمني تولوا الأمن الامن معش يدخل العون الامن تعرف علاش يدخل معناها حكايه يعني بريفينير كوغرير يقول لك اخي المسؤولين نتاع الجمعيات المسؤولين نتاع الجمعيات وقت يزفر الحكم خاصه كي يكونوا متشنجين وخاسرين يتجهوا نحو طاقم التحكيم ربما تصير حاجه يقول لك احنا نستبقوا نمشيو ونخفوا على وعسى تصير حاجه احنا نكونوا في الموعد.
0: واذا كان انديه مؤسمرات فما انديه معينه لا كابتن فما انديه معينه راه فيهم توسنين تبعوا في الكوره راهو البنك نتاعهم ما يقعدش بكل فما انديه معينه راهي بنك ما يقعدش والحكم لهنا فما ضعف نتاع شخصيه نتاع حكام انه ما يمشيش ينبه على البنك ما تخافش جمعيه كبيره ولا جمعيه فهمني من غير ما نذكر جمعيه وريتها البارح وريتها برشا مقابله بالاربع على توش على تماس ولا على معناها الناس كل تقوم تجري للحكم هذا هذاك فصل بالمباراه
2: تحمل المسؤوليه تخلي المسؤول ولا يتحمل مسؤوليته ديريكت
0: يدور الحكم لهنا وشخصيه الحكم
4: نقعد وكا. شوف بالنسبه للنقطه هذه سامحني سي مراد
1: تفضل
4: نظف المانكورونت هذه اول حاجه
0: لا رقم سجل لا شوف نزاك رقم مسجل راه فايدو ماتش راه ماناش نحكي ماهوش مسجل فايدو ماتش موجود في البنك
4: نظف المانكورونت اول حاجه باهي. ومن بعد شخصيه الحكم اللي حكيت عليها انت عندك مدرب في الزون نتاعو يوقف الثاني يمشي ينبه عليه المره الاولى ينبه عليه المره الثانيه بعد ينادي الحكم يعطيه افيرتيسمون حاشم منه ولا خايف منه على شنو
0: هذا هو
6: شخصيه الحكم الحكم الرابع
4: لا ما قلناش انا كنحكي حكم نقصد الكل
1: نزار نزار لخص الوضع
0: اسامه تسحب ربي لحظه سي مراد قال الحكم الرابع انا نحس الحكم الرابع حاشم احيانا تحسه كانه ما عندوش دور في المباراه كانه جاي فاضل في المباراه
4: هذا
0: حكم الرابع
4: يزفر من البر
1: لانه لا ديزينياسيون دي كاتري اوفيسيال يعني ابوه على اخوه لانه وقت لجنه التعيينات
0: تاعي كم نجم يكون متحكم في المباراه
1: طبعاً لو كان يصير اصابه وخاصه لازم يكون عنده كما قال نزار شخصيه قويه تعرف علاش لانه الفا جوري معناها لو دو زيكيب لو دو فمنا زيكيب اللي يبداو في البنك نتاعهم يبداو فيه الملاعبيه يعني الاحتياطيين يبداو فيه المسؤولين كيف يكون حكم عنده شخصيه كبيره ينجم يؤدي الواجب نتاعو وينجم يفرض عليهم السيطره نتاعو يوليو يحترموا
0: المباراه الاخرى من غير ما نذكر مقابله حضرتها وشفت من غير بتاع يامكم يعملوا الحكم الرابع مقابله كامله يضحك مع مسؤولي الفريق المحل
1: ما قلنا هو
0: مضيع معناها ما غير ما نذكر شكون وما غير ما نعطيه ولاحظوها جمهور الفريق المحلي معناها شنو قاعد يعمل الحكم الرابع في الوقت هذا
2: تمشي الفار
1: انت تمشي
2: الفار فما الناس
1: تعرف مهمه الحكم الرابع شنو هي اليوم مهمة الحكم الرابع ما عادش تقتصر على تغييرات وعلى يعني مراقبة لي دو بون دي رامبلاسمون لا لا لا لا محمد مهمة الحكم الرابع هو لازم يكون يعني مركز في الملعب زاده كيف كيف لأنه ربما تقع بعض الأخطاء الفنية وراء ظهر الحكم واللي ما يشوفهاش الحكم بالكيتوريات يعني بالأجهزة التواصل الاجتماعي يعلموا باش يتخذ القرار الفني اليوم مهمة نتاعو ولا
0: الحكم الرابع راهو ساعات مع حكم أجانب هو اللي يكتب على الفيديو ماتش راهو
1: طبعا
0: هو العين نتاع الأربيتر هو اللي يمكن عنده مسؤولية
6: الموضوع هذا يأثر حتى على المستوى الفني متاع المقابلة خاطر شوف التقطعات اللي تصير
0: صحيح
6: في المقابلة كان باش يصير التدخلات وشوف زاد التركيز متاع الحكم الأول إذا كان الحكم الرئيسي
0: يعاونه هو
6: يخرج للبنك ينبه عليه هنا الحكم الرابع لازم يتدخل
1: صحيح. وهنا نحب نقول حاجة زاد الجامعة التونسية لكرة القدم ومن خلالها الرابطة الوطنية لكرة القدم يلزمها تخرج قرارات صارمة وكل واحد يتحمل مسؤوليته لانه اذا كان اليوم انت 1 بلس 1 يقال 2 تعطي هذه فهمني ولا القرارات دونك المسؤول ولا اللاعب الاحتياطي ولا المدرب يولي يخاف ولكن اليوم انا اذا كان مدرب يقصير حكم ليسو سلوك أثناء يعني سير مباراة جينتي كرابطة ولا كجامعة تعطيه يعني اختية متاع 1000 دينار ولا 500 دينار هو مهموش يدفع الاختية ذيك، ولكن إذا كان تضرب يعني بقوة تو اليوم كل واحد يجي يقوم بالعمل اللي واللي خاف ما عادش يقوم به.
0: فصل صغير نرجع نحكيه على ريكي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي.
7: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
8: 90.5. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: حديثنا سبور. نرجعوا لحديثنا سبور سي مراد، نرجعوا المواصلين. ريكي كامف مدرب الترجي التونسي البارح خرج كلام، واكيد توا العالم ولا مفتوح في لحظه تخرج بيكالي مالك فريق الشوا بوخارست، كان اكد انه مدرب ريكي كامف يكون موجود في رومانيا بيوم ولا غدوه باش يرجع لتدريب فريق الشوا بوخارست الفريق الروماني. المدرب الترجي متعاقد مع الترجي التونسي، يبدو أنه اليوم بيكون في اجتماع بين ريكي كامف ورئيس الترجي التونسي حمدي المدب، لأن جماهير الترجي تقسمت بين المرحب أنه يغادر. يقول لك احنا عندنا مثل العربي معروف سموه، يقول لك قصيد ويدو
1: يا صالح
0: للطنبور، سامحوني في الكلمة، فهمتني؟ وفما اللي يقول لك لا خدمة وباش يكمل. شنو رأيكم انتم كفنيين ريكي كامف بالمردود اللي قدم في الترجي؟ لأنه لمح كابتن شكري عيسى بكري شوية على الموضوع هذا، هل خروجه مصلحة الترجي التونسي ولا يمكن يقص الريتم والنسق؟ تفضلوا اللي
4: أيوة بالنسبة لياني نشوف انه اول حاجة الترجي متقف على حتى اسم في التدريب، هذه اول حاجة. هو بدا خدمة من المفروض شي يكملها، هو بدا الخدمة من المفروض شي يكملها، لكن اذا هو يحب يخرج وعنده في العقد متاعه امكانية باش يخرج دونك عادي جدا الترجي تشوف البديل. وترجي ماهيش مش تقف على ريكي كامف ولا على حدا حد كيما قلت لك. والاشكال اللي جمهور ترجي فرحانين اللي باش يخرجوا سوا ديزون، لانه يعني
0: ترجي مش تعود يخسر،
4: مش تعود يقبل اهداف هذيه، فما تنظيم دفاعي كامل. معناتها المدرب هذا مازال ما لقاش الملاعبيه، مازالوا ما تجاوبوش معاه، تو بشويه بشويه اليوم يجيك مدرب اخر ينجم. معناتها ترجي لهنا الجماهير منقسمه، ما نجموش نكونوا مع هذا ولا ضد هذا، نخليه الوقت هو اللي يعطينا.
0: في انتظار اسم البديل.
6: زوز مقابلات الأولى كان فيهم ضغط كبير عليه على المدرب، خاصة ضد النجم الساحلي اللي خسر فيها 3-2،
0: ربح 3-2.
6: رجع في الشوط الثاني المنظومة الدفاعية كانت خايبة برشا على الترجي، مش متعودين بالترجي هكاك. مقابلة متاع شيبة العمران كيف كيف
1: هي ذيك المقابلة إلى فاز الكاسة،
6: وكان صار فيها ضغط كبير
0: يعني مقطع الثقة بدأت تعمل شوية.
6: هو مش مرتاح، نتصور مش مرتاح في الترجي التونسي. إذا كان خرج نتصور اللي راو معناها الخروج متاعه كان محضر له، فقط الوقت متاعه خايب لأنه جايتك مقابلة صعبة ضد الفريق الليبي تاع شامبيونز
0: سويح لي وسويح لي ممتاز.
6: إن شاء الله ترجي يلقى البديل، خطر ممثل تونس معناها ممثل في البطولات الأفريقية، معناها عنده ما يقول في روحه.
2: لكن تشوف انت مالك الفريق الروماني حكيها هذه ديتاي الكل،
0: حكي حتى
2: حكي على 150,000 يورو اللي بش يرجعها بش يدفعها معنا ديتاي الكل موجودين
0: 3 أشهر.
2: فما كلمة تقول والله تراجي ما يوقف حتى الفريق، أي فريق ما يوقف حتى الوطنور ما يوقفش. لكن
0: متعودين الفرق هذوما اللي سوادي زون يقولوا عندهم شعبية كبيرة وكبار وغيره، أنه عندهم استقرار معين اللي صعيب، والظروف المتوفرة تو في الترجي راو بالإمكانيات الكبيرة بالملاعبية المنتدبين. حدش ملاعبي 12 البارح رقم 12 اللي تم انتدابه راو، مش متاع مع أنطونور باش يخرج منها، مدرب باش يخرج منها ويغادرها.
2: والله انت من تصريحات شكر واعر من عمنور كي أول ما أخذ الكيب قالوا شانجمون راديكال باش نبدل باش نبدل باش نبدل، مش تبدل في الترجي باش تبدل حكاية 70-80%. انا فما دي بوست بيان ديتيرميني، وليكيب كي تقول ترجي نورمالمون البريباراسيون من ال 23 جوور، 23 جوور موجودين الكيبات الكبار تلعب الشامبيونز ليغ هذو بيكونوا موجودين باش الناس كل تبدا في جاهزيه. احنا في الترجي التونسي باقي على تبدا موجوده انتداب واحد عنده جمعه واحد جمعتين ما عندهم نورمالمون في قيمه الترجي ولا الفريق الكبار كل في تونس ما لازمش تحكي في حاجه كما هناك ما كان فريق والسياسه امور ماديه ماهيش مش مقترحه في الترجي التونسي معنا ماهيش مشكل كبير البروجي خاطر احنا ديما مشكل في البروجي في تونس وكاليتي جوار تحنا في كيب ناسيونال مازال ما لقيناش الكيب تي لو جمعنا على الترجي التونسي ديفيرونس بالبوست بالبوست كان دو زاكسيون تبدلوا معناها دو زاكسيون سي با فاسيل باش تبدل زاكسيون دو لاتيرو زاد كيف كيف غارديان زاد كيف كيف معناها في منظومه كامله فما الصبر ما تصبرش ما تلقاش ما تكونش كيب شفنا احنا ريال مدريد امس كيفاش تلعب معناها راهو احنا باش نقولوا الترجي ما توقفش توقف وشفنا المدرب نتاع الهز الرباح الآلي اسمه
0: كاردوزو
2: كاردوزو تو ولا كاردوزو قبل سامحوني في الكلمه انا احترمنا اللي قالوا له لا تصبر وتخدم وفما صبر انت مازالك شامبيون ومازالك شامبيونز ليغ ومازالك كل شيء ما تقول لي باش يخرج شلوش تو لوج على البديل والبديل اللي تقول انت ديما يزمو في مستوى الترجي التونسي معناها ترى تقول ديما يزمني اونترنور لازم اونترنور براهم راهم موجودين وفما محليين الا عندك مثلا يحكي خالد بن يحيى تعرف قيمه خالد بن يحيى في الترجي
0: اسم مطروح دوري اسم مطروح
2: والبعض يقول لك لا معناها فما لازم الاداره الفنيه مقتنعه بالكاريتي جوار موجوده مقتنعه بالبروجي نتاعهم مقتنعه بالنوتورنور خاطر شفت انت عملنا باريكزوم في الشامبيونز ليغ تريندي تو الكوب دي مونس تريندي تو
0: فما لازم حتى مدرب بيراميدز راهو الصربي مطروح في الترجي التونسي في انتظار نكون الاعلان الرسمي على المدرب الجديد ترجي سنه تسعة جنسيات الجنسيه التونسيه العاشره منتصر السيد مروان الصحراوي راشد شيخاوي ادم علي ليت جيسون كاستيو محمد حاج محمود موني بي ادم ليعقوبي لوكاس ريبيرو عماد فراج يوسف بشا حازم مصوري ناموري كايتا وعلي ليت الجزائري اللي تم انتداب مؤخرا معناها تقريبا اكثر من جمعيه
6: علات البارة من ناحيه الانتدابات لكن النتائج شيء هي بدل شيء
9: جابت حتى ملاعبيها اليوم هتلعب في صنف النخبة
0: كما بشا مشي للنخبة
9: بشا والملاعبين نتاع ملعب الجابسي يعني ناول عمل اسم
0: خير المداوي صحيح صحيح عمل اسم كبير برشا. هذا بالنسبة للترجي التونسي لحظات ونتحدث على المنتخب الوطني التونسي قدوم وعين شعباني غير المعطيات في عملية الانتداب ولا هذا اللي باش نتحدث فيه الآن في حديثنا سبور في الجزء الأخير متاعنا. أكيد قائمة جديدة للمنتخب الوطني التونسي بعض اللاعبين التحقوا بالمنتخب الوطني التونسي اليوم نحكي وخاصة الأسماء اللي تعرفوها واللي متعودين بها في المنتخب التونسي واللي غابت في الفترة الأخيرة منهم فرجاني ساسي اللي مفروض بيشارج هو قائد المنتخب بعد خروج علي العابدي وبعد خروج الياس الصخيري وكذلك خيارات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي عيسى الحيدوني محمد نصراوي رجع معتز نفاتي صبري بن حسام فرجاني ساسي محمد علي بن رمضان سيف الله الطيف إلى جانب آدم عروس علي معلول أيمن دحمان خليل العياري محمد أمين بن حميدة منصر الطالبي صادق قديدة رين تومي هذوم اللي وصلوا اليوم للمنتخب اليوم بدأوا مع المنتخب الوطني التونسي. شو اللي تغير في المنتخب التونسي في التركيبة هذه مقارنة بالفترة الأخرى وهل فما أسماء انتهت من المنتخب الوطني التونسي جربت مرات ومشيت ونبدأ حتى من حراسة المرمى نزال
9: حراسة المرمى بالنسبة لياني مع ثلاثة الحراس هذوما اللي قاعدين على الساحة موجودين فماش شكون فماشي حارس تلعب في الديبيوت سيزون فماش فما حارس متاع روما أبو عسكر مازال صغير لكنه في لا تنجم تعيط له دخلوا في الجروب لكنه هو توا في تربص مع لوفان حضروا في اليوناف عندهم البطولة شمال أفريقيا. بالنسبة للدفاع يعني رأى أنه شباب الدفاع استحفظ على أسامي لكن كان أجدر به فما أسامي تستحق كان ينجم يجيب الوسط هذيك الكلمة الشهيرة الحرس القديم عود استدعاهم بون بالنسبة لي عنده حق في هذيك لأنه
0: يعني اللي بالأساس
9: اللي عوضوهم في الفترة اللي فات كأس العالم ما كانوش في المستوى تحب ولا نكره مع تعامناه اللي أنت تتخلى على فرجاني ساسي وتجيب راني خضيرة اللي معطاك صفر إضافة والظروف اللي تخلت فيها على فرجاني ساسي ما كانش اون بيست دو فورم المتابعين واللي شاهدوا الكوباراب اللي تلعبت فرجاني ساسي كان يقال لويمام وفرجاني نعرفوه كان بياس متريس في الاكيب الحقيقة كان قائد فريق وعمل الكوباراب محترمة ياسر ما تجيش بعد الكوباراب هذيك تنحيه
6: من كان مساهم في الترشح
9: تحب ولا تكره الهجوم الهجوم صار كومبرومون الحقيقة. بون فما شوا عمناول صار سناء بالنسبة لياني في التمشي واللي نعرفه قبل في الليكيب ناسيونال واللي عشته بريود متاع روجي لومير. احنا كنا أولمبيك, روجي لومير كان يعطي الأولوية للصغار وكان يقرأ حساب العمر خاصة في النقطة هذه. مانيش نحكي شكون جاب وشكون كان ينجم يعيط البن علي اللي يلعب في تركيا
0: هي ما توه زاده في الترابط نتاع ليفانتروا راهو بن علي,
9: لكن الفريق الاول اهم
0: لا متفقين فيه.
9: وعندك بوسيده اللي عمل فان سيزون مزيانه عم ناول وانشان اسناء رغم اللي صاروا له الاشكاليه انه يبدا سيزون ما يبداش ما تعرف الملعب الانتداب بيوتور تاع جامعته. انت اليوم كنت تنجم تكسب زوز مهاجمين اخرين بخلاف حازم المستوري وفي راس شوات اللي براتيكمون الاربعه
0: عندهم شوات ما يطلوش موجود
9: براتيكمون. عندك تولي عندك اربع جوارات عندهم الميم بروفيل لي كولوار ما شاء الله موجودين. دونك اللي نعرفش هذا اللي شفته. وفما حاجه اخرى علي معلول, اليوم ناس تقول لك علاش علي معلول وناس تقول لك اي علي معلول.
0: انا ما عرفش ظهر لي برونت مون يقدم فيه علي معلول سحق باش يكون موجود في المنتخب معناش خير منه تو على الاقل الفتره هذه شكون بعده باش يلعب هذاك
9: امور المدرب.
6: انا نكمل منين نبدا منين نكمل نزار. بالنسبه للمهاجمين عملت شويه قبل ما نجي عمل شويه ستاتستيك شفت المهاجم رين لومي اللي تم استدعاءه ونعرف ولد صغير عنده 20 مقابله من 25 في الدوري الامريكي زوز اهداف نسبه المشاركه نتاعه 16% يعني شوف 16% نسبه المشاركه نتاعه يظهر لي انا كتعيد لأحمد بعصيدة اللي هو في التوب نيفو متاعه توا تنسوا بالجو ثاني ترين لومي ماكش تلعب معناها وتم استدعاء قبل. نتصور انه ما دامو ماهوش قاعد يلعب في جمعيته ما دامو ماهوش قاعد يعطي فروندمون نتصور تعيط الناس جيعانه كره خير. باهي نرجع لك شويه للقائمه ذاكر ناحي اكس جي بي جريج بعد ناحي جريج جي بي اكس هذا شنو في المنتخب التونسي عودت على غرام عودت علي معلول عودت فرجاني ساسي عودت عيسى العيدوني
0: نصراوي
6: عودت حمزه رفيع عودت محمد علي بن رمضان غيث الزعلوني مانيش عارف علاش حتى مع معين شعباني ما تمش استدعائه جوار في التوب نيفو نتاعو وما عندكش خير منه بصراحه. زوز اظهر اللي موجودين يان فاليري مستواه كان سيء جدا في كاس العالم
0: فما رقي الهواني زاد راهو قاعد يقدم في مستوى كبير برشا
6: ولا فما امين الشارني شفت شويه امير الشارني اللي تم استدعائه يلعب في نونت كيف كيف زوز مقابلات من ثلاثة 25% نسبة المشاركة مانيش عارف الهدف من استعاء وشنو تجنيس ولا باش ما يمشيش للمنتخب الفرنسي يمكن ما نعرفش.
9: لا مين الشارني عملناه في تركيا راه وعملناه برشا انتقادات كيفاش ما عيطلوش
6: ما نعرفش احنا باش نشوفهم هذوما اسامي انا واحد من الناس ما نعرفهمش انا شفت
0: الاسم. خلينا نكمل مع كابتن شكري عيسى اللي ما زلت لنا دقيقه تقريبا. كابتن بين قائمه وقائمه بين مدرب نحسوا كانوا فما ربتور معناها فما قطيعه تحسوا كانوا فماش تواصل كانوا مش هو نفس المنتخب شتني الراي ولا في الموضوع هذا
2: 100% مع الزملاء بصراحه تزار كي تجي تعيط تحتار مع شكون تجيك المغرب كيف احنا شوا ليميتي صراحة تام مع كل احترامات
0: الملاعبين شو اللي ميتين ونغلطوا في المانا
2: وذاك الكلمة الباهية اللي خذيتها مفهومي يعطيك صح مدام شو اللي ميتين ميزمكش تغلط وميزمكش جامل من البلاتو ذا من نحلو في الكوب دي مونت قلت له راهو بعد الكوب دي مونت حضرتوا روحكم حضرتوش ما بعد الكوب دي مونت راه كل حلول يرقى حلول مترقى معنا في الكوب دي مونت بعد هذا توا أنا بالإكزامبل ماذا بي عندنا فاتي يلعب دو ماتش تيتولير بربي النفاتي في النفاتي رير دروا كنا عندنا مشكل في الديزر لاتيرو معناها كنا عندنا مشكل في اليمين برك واللي صار معناش كي تو كي دحى اللي صار ولينا عندنا مشكل الزوز في الديزر لاتيرو معنا على اليمين راهو زاد كيف اسمه
9: فاليري
2: عادي جدا مش متاع منتخب ونحترمه كلاعب نحكيه لاكسيال قاعد الطالبي وشكون باش يلعب معاه اخ غارديا موجود ميلو تيران كيما قلت لك إيش قال نزار معناها معنى الأنجنحة موجودة ملكن الجماعي اللعب الجماعي
9: توظيفهم
2: وفي اللي يلعب في البوست اللي يلعب على اليمين ولا على اليسار على اليسار على اليمين معناها رايم فرصة جات للمعين الشعباني وبعد عادتين مرة الأولى وما جاش عادتين مرة ثانية تو مسؤولية تامرة مش المعين ستاف كامل
0: هو الإنجليزي يقول كويت انسي احنا عنا مقابلة أوغندا نهار الخميس مقابلة بعدها ضد بوتسوانا ثم مقابلة ودية ضد المنتخب المالي تو نشوفوا سيمورات
1: هو المنتخب الاوغندي راه منتخب لا يستهان به
0: راهو صحيح
1: منتخب قوي ومنتخب يعني خاصه على مستوى اللياقه البدنيه يعني ملاعبيه نتاعهم تبارك الله عليهم.
0: باهي غدوة انت باش ترجع معايا سي مراد، نزار باش يرجع معايا غدوة ان شاء الله. سي شكري عنده التزامات، ايضا كابتن اسامه الاقلاعي عنده التزامات.
1: يذكر بسرعه، هو على مستوى الملاعبيه كتشوف فما رضا وعدم رضا وعدم رضا. هو حتى على مستوى يعني المسؤول على المنتخب الوطني التونسي وقعت يعني تغييرات، وكل واحد يجيب
0: في نتاعو. غدوة عندي دوسي باهي معاك سي مراد، غدوة في
6: حاجه ايجابيه برك. يذكر برك على المنتخب الوطني، هو المردود الباهي نتاع خليل عياري ومتاع
0: اي في التوب فورم
6: على الجناس
9: اسماعيل الغربي.
0: اسماعيل الغربي التوب فورم نتاعهم. شكرا لكم كابتن، يعطيكم الصحه. شكرا هويده بن ساسي، شكرا لطفي المكي، شكرا حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي. نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد قادمه. الى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الدولة قيس سعيد أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى بلادنا. وذكرت رئاسة الجمهورية أن السفراء الجدد هم كل من سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية وسفير المملكة العربية السعودية وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. واستنفت صباح اليوم عمليات البحث وتمشيط عن عنصر من الدرك الجزائري مفقود يشتبه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته يوم الأحد رفقة زميله من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي. وتتم هذه الجهود بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. وقد تم أمس العثور على أحد العنصرين الأمنيين الجزائريين وتتواصل الجهود للبحث عن زميله. أفاد الديوان الوطني للتطهير بأنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة تعلم الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس أنه سيتم إيقاف تشغيل المحطة اليوم ولمدة 48 ساعة، وسيتم خلال هذه الفترة تحويل المياه جزئيا إلى محطة الضخ SP6 وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه على أثر تسجيل عطب فجائي على قناة الجلب الرئيسية سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن تسجيل باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بداية من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات، وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 30 من شهر نوفمبر القادم. كرم وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 47 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
1: إذاعة المنستير
4: 95.7.
5: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني، لباسة؟
6: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
5: عشبيها دبوست الغاز؟
6: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد، هاوك مرضت.
5: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
6: ياخي بلاش هو السخان الشمسي؟
5: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقصدتك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
6: والتركيب؟
5: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
7: كي تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
10: تبع الموجة،
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
4: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من مساء هذا الاثنين. عددنا يتواصل وإياكم إلى حدود الساعة السابعة، مجموعة من الفقرات الاستضافات المميزة، ابقوا في المتابعة والاستماع. بعد أن أشكر باسمكم جميعا كل من لطفي المكي في الإخراج الإذاعي، وعيدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، وحكيم اسطنبولي مبدعا في الإخراج المرئي.
5: ضميني وبالليل يريدي، وغطي بالحافك رفيقي، مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر. وهلا هلا يا مطر،

0: إشهار
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 لـ 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للـ 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.

0: 13 دقيقة بعد الساعة السابعة على موج إذاعة المنستير، في من فقراتنا النصوص الجميلة اللي تعرفكم بشخصيات أضافت لهذه البلاد، وكذلك استضافات لمبدعين ونقد للوضع الاجتماعي والثقافي في البلاد التونسية، لكن بأشكال فنية مبدعة. مخ هدرتنا اليوم ستقدمه لنا الفنانة المسرحية ضحال سلمي. مرحبا بك يا أستاذة.
1: مرحبا بك يا شمس، وكيفة مستمعين إذاعتنا إذاعة البستير؟ إن شاء الله يا رب يكونوا بخير وعافية. دونك في الحلقة الفار تحكينا على البنية التحتية الضعيفة، واليوم باش تحكيوا على البنية القوية.
0: الخط لك يا ربي يسترنا.
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، قوة الحكاية في نهايتها مش في بدايتها، وفي مخ الهدرة نعطيكم عبرتها. اليوم نحكي لكم على حروف تكتبت بالدم والخوف، وحروف كانت ضحية. نون وجيم وسين ودل، سحاب يخدموا الأسحاب أجندات مخفية، وذات وحيد وهو الفريسة. نبدأ مع جيم. جيم هو صاحب الجريمة، والجريمة فعل مشين جرائم قتل منظمة ومخطط لها، وفي بعض الأحيان تجي على حين غرة. جيم ما إله جنازة قام بها نون بالتحالف مع سين ودل. ونون هو فعل تام مفيده نقتل، فعل مزدوج الشخصية، عيني حمراء جمرة دم، تتسكر وذنيه على الحقيقة وتتكبس أعصابه ويتشنج بدنه ويقف مخه على التفكير بالمنطق والعقل. نون نواياه سيئة وما تسمع على لسانه كان نحب نقتل، نذبح، نززر، ندغر، نفتك، نفتفتهم، نقصهم، نرصهم، نعجنهم، نغفصهم، نرفسهم، نعفسهم. هذا كلام نون اللي عادة يكون تحت تأثير صاحبه سين، وهو السم القاتل اللي يسمم الأبعاء الدقيقة والرفيعة ويشيح الكبدة ويحنط البدن ويقطع النفس على نون اللي تحول هو بيده إلى ضحية. سين يخدم لصالح تجار كبار مختصين في توزيع أقراص الهلوسة والمخدرات والقلم الهندي وغيرها من السموم. العصابات هذه هي اللي صنعت جيم ونون في مجتمعاتنا، هي اللي جندت أعضاءها وزرعت السموم في مؤسساتنا التربوية في حومنا وشوارعنا، ووصلت حتى لعقر دارنا وخليت شبابنا ضحية لحرف الدل. الدي هو الإدمان على جرعة من السم أو الكحول أو غيرها من الموبقات اللي تذهب العقل وتغيبه على الوعي وتخليه في حالة تأهب ونفور، وتحسه إنه في خطر وتخلي الخوف يسيطر عليه وتكون له حالة من الرعب والهلع والهلوسة والتهيؤات اللي تخلي الصاحب يغدر صاحبه ويقتله بشفرة سكين من غير ما يرفله حتى جفن، وتخلي التلميذ يقتل أستاذه بساتور ويكتب على أسوار المعهد هاشتاك شم ريحة الدم، وهو أيضا اللي يخلي الإبن يطعن أمه وأخته في لحظة غضب. الأم والأخت والتلميذ والأستاذ وغيرهم هم الذات، أي الضحية اللي يتم استدراجها والتنكيل بها وتأخذ في حين غرة وفي لحظة ضعف دون مقاومة من قبل نون القاتل المستأجر والفعل المشين التام اللي مفاته نحب نقتل، وذلك تحت تأثير سين السم ودل الإدمان، وبالتالي وصلنا لجريمة. ولينا نتفرجوا فيما ظهر العنف المادي واللامادي في شوارعنا، في كياساتنا، في معاهدنا، إداراتنا، وحتى في ديارنا. والعنف مش كان شفرة وسكين، حتى بكلمة توجع وتين، التنمر، الشتم، السب والكلام الجارح كلهم مظهر من مظاهر العنف. ومخ الهدرة اليوم الوقتش مش نسكتوا على السم اللي هدد في صغارنا، وهل أنه مشاهد العنف اللي نشاهدوا فيها يوميا في الوسط السياسي بين الأحزاب وتتعدى في الأعلام ونتفرجوا فيها، هل هو مسؤول عليها سين أم أسباب أخرى؟
0: يعطيك الصح، حسب رأيك أنت جوابا على سؤالك،
1: جوابا على أسئلتنا الكل اليوم. احنا قاعدين نعيشوا قدام ظاهرة كبيرة يلزم نبحثوا في جذورها وأصولها، علاش وصلنا، معناها علاش القاتل يوصل يقتل، وخاصة في الوسط الشبابي اللي قاعدين نشوفوا نفس الجريمة تتكرر بنفس الأداة تقريبا في نفس الفئة العمرية.
0: أستاذنا لاحظت اللي الإشكال هذه تقريبا ولا دولي
1: ولا أي
0: غريب عجيب. نوعية الجرائم هذه في تونس، في الولايات المتحدة الأمريكية، يدخل على زملاء وزادة في القسم بالعشرات. شفنا في الدخول على السبتة في المغرب الشقيق نفس
1: الفئة العمورية، ونفس يعني هذيك
0: زعما ألعاب الكمبيوتر بدلت الرؤية.
1: يلزمنا نطرحوا أسئلة، هل إنه مظاهر العنف اللي نتفرجوا فيها، وأنا حكيت في حلقة سابقة على مخاطر هالألعاب الإلكترونية مثل الفري فاير وغيرها من الألعاب اللي فيها الحقيقة سلوكيات دموية مرعبة جدا لأنه يضمنوا عليها، أو هل إنه زيد كذلك المخدرات هي اللي عندها دخل كبير في التغير، خاطر أغلب الجرائم زي ده اللي وقعت يلقاو فاعلها أنه تحت تأثير مخدر. وهل أنه العنف هذه ظاهرة معناها يتربى عليها صغير ويشوفها في عائلته في الوسط المدرسي متاعه؟ دونك لازمنا نلوجوا في الأسباب حقيقة ونعالجوها، لأنه هذه قاعدة تتكرر كل مرة وقاعدين نشوفه في نفس معناها في جرائم ولات أبشع خاصة في الوسط المدرسي، معناها اللي هما تلمذات من المفروض يتعلموا كيفاش يحافظوا على رويهم ويحبوا بعض هم يقرأوا، مش مشين باش يتقاتلوا ويتعاركوا ولا دونك بالحق الأزمة أكبر منا.
0: وكأنهم يتعلموا من بعضهم زيدا. أنا في بداية الصيفة بجنب تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة في سوسة تم نشر الهاتف بشكل واحد، حاورني مسرحية ثلاثية. فجاني أستاذي اللي نتفرج على إكس منذ أيام، شفت نفس العملية مصورينها بكاميرات مختلفة هم يحذروا فيها في الناس في دول العالم، في البرازيل وفي غيرها. فقلت زعما تعلموا من وهبتوا نفذوها في يعني
1: يخوفنا إذا هي الإنسانية كانت هي اللي توحد العالم الكل، لغة العالم هي الإنسانية.
0: أي؟
1: إذا كان احنا نراو هالظواهر تتكرر في العالم الكل هل بشتولي لغتنا العنف؟ معناها الحقيقة ما برشة تساؤلات كما قلت لك سي شمس تطرح نفسها. دونك يلزمنا نلوجوا في الأسباب، يلزمنا نحاولوا نعالجوا ونصلحوا ونلقاو حلول. هالشباب هذيا
0: العائلة تلوجوا للدولة،
1: اللي هي مسؤولية مشتركة من العائلة، من الدولة، من الوسط التربوي، من الكل، معناها لأنه الشباب دي ما يكون مراهق مندفع نوعا ما يتأثر في ساعة. دونك الدولة عندها مسؤولية، والأسرة عندها مسؤولية، والوسط التربوي عنده مسؤولية. دونك هي مسؤولية الدولة كاملة مشتركة باش ننقذ وليداتنا هذوما، باش نخرجوهم المستنقع الحقيقة متاع العنف متاع هالضرب. والله ساعات مش كاين وليدات، ساعات زيدة تراها في الكيس وذكراها بويق فين، والسب والشتم والكلام البذيء. دونك حتى العنف المادي راه موجود في مجتمعاتنا ومتكرر، توا ما عادش نجمو نسيطروا على الغضب
0: نتاعنا، ما عادش ذكوري فقط العنف،
1: ولا ما عادش ذكوري فقط. وكأنه وليد ظاهره متفشيه في مجتمع كامل. دونك وليه الحقيقه ظاهره سيئه نعرفوا تداعياتها ومخلفاتها. دونك ما كناش هكا كما قلت سي شمس، كنا الكلمه طيبه لله وسيدي واختي، نصبحوا على بعضنا، كنا نحبوا الخير بعضنا، كنا نخافوا على بعضنا، وقت اللي نراو شكون في ضيق ولا في مأزق نعاونوه ندافعوا عليه. توا حتى كان تصير مظاهر العنف وترازوس في شيء ما يدخلوش العباد، ما عادش كيقبل بدات خذيه، معناها شنو اللي تبدل، شنو اللي تغير، برشا تساؤلات تطرح الحقيقه ونتمنيه.
0: اللي تبدل اللي قبل كنت تحز يسمعوا كلامك،
1: توا ما
0: اليوم تخاف لا تحز يضربك بآلة بخبيها تحته، وبعدها تراه يحوس بعد أسابيع قليلة لأيامات عادي. قوانين حماية الطفل والطفولة وكذا
1: فلا يلزم زيدا بصراحة فما حاجات فيها نوع من الردع، لأنه قبل ما تحاسب شوف هالافات هذه اللي تاثر على الشباب واللي قاعد نحاولوا نقطعوها
0: مسيش ويفترض اليوم بانتشار التكنولوجيا اصبح الاثبات والرضع اسهل
1: اسهل
0: لكنه اليوم ولا بالتكنولوجيا منتشر اكثر يتم استعمال التكنولوجيا من قبل من يعتدي على غيره من يمارس عنفا حتى العنف الرقمي وحتى
1: الرقمي والقرصنة والتهديد
0: أكثر, أكثر من يشوف الكاميرات ويرصد التليفونات مثلا سرقة التليفونات بإمكاننا في تونس نوقفها في لحظة إذا كل تليفون تسرق ما عادش يدخل على الشبكة باتاتا وكل إنسان يبيعه ونتبعوها القضية وكأن جريمة كبرى يتوقف لأنه تقنيا ما تنجمش تدخل على أي مقدمة حتى في العالم إلا والهاتف
1: وإذا كذلك تعرضت لعملية سرقة لهاتف ومحفظتي كاملة معنية صارت في تونس العاصمة وفيت نفس العملية ما
0: رجعش التليفون
1: مرتين وما رجعش التليفون
0: على خاطر نجمو يبيعوه على خاطر نجمو يبيعوه في حين علميا وتقنيا بإمكانيات متوفرة في البلاد التونسية يجي تليفون ولو بعد سنوات يدخل على أي خط ومش كان في بلاد التونسية يتبعش في أي دولة مجاورة يتم الإشارة له والنجم نخلطه لكن عدم العقاب يخليه يعاود ويزيد يعاود وبعد يعمل الجريمة الأكبر
1: الأكبر وكذلك نحب نشير نقطة أخرى سي شمس اللي هي مهمة برشا راهو فما قاعدة عنف إلكتروني كبير قاعدين نقراه في دي كومونتير ساعات زيدة فما شكون راهو العنف مش كان في الموجود فما شكون يعني يهدد صغيراتنا يخوفهم يرعبهم دونك هذا عنف كبير وهذه جريمة ما أكبر إلكترونية يلزم زيدا نتوخاو لها ونخليو الأولياء قراب من صغارهم يراقبوهم دونك خاطر فما برشا مراهقين قاعد يقع عليهم ضغط كبير فيك الشيشة صغيرة هذيك ويتم هرسلتهم ويتم تهديدهم دونك إذا ما يلزمنا زيدا نتفطنوا لهم وإن شاء الله يا رب يبقي علينا الستر
0: آمين يا رب العالمين والعافية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
1: عن رعيته

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تونس الولادة. تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة واخترنا لكم من أبنائها اليوم منجي البواندي، عالم الكيمياء التونسي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2023، وواحد من أبرز العلماء من أصول تونسية الذين بلغوا قمة الإنجاز العلمي العالمي. ولد منجي البواندي في باريس سنة 1961 ونشأ في عائلة علمية، فوالده هو عالم الرياضيات التونسي محمد صالح البواندي، أحد الأسماء المعروفة في الرياضيات الحديثة. تنقل منجي في طفولته بين فرنسا وتونس والولايات المتحدة قبل أن يستقر مساره العلمي في أمريكا. درس الكيمياء في الولايات المتحدة وحصل على الإجازة من جامعة هارفارد سنة 1982، ثم واصل دراساته العليا في جامعة شيكاغو حيث حصل على الماجستير ثم الدكتوراة في الكيمياء. لكن ما الذي جعل اسم منجي باواندي يصل إلى منصة نوبل؟ القصة بدأت من عالم بالغ الصغر، عالم الجسيمات النانوية، فقد كرس البواندي جزءا كبيرا من مسيرته العلمية لدراسة ما يعرف بالنقاط الكمومية، وهي بلورات متناهية الصغر أصغر بكثير من أن ترى بالعين المجردة، لكن خصائصها الفيزيائية تختلف بحسب حجمها. واللافت في هذه الجسيمات أن تغيير حجمها يمكن أن يغير الطريقة التي تتفاعل بها مع الضوء، وهذه الخاصية فتحت الباب أمام تطبيقات واسعة في التكنولوجيا والطب والبيولوجيا، كما ساهمت في تطوير تقنيات العرض والإضاءة، وأصبحت النقاط الكمومية جزءا من عدد من المنتجات والتقنيات الحديثة في معهد ماساتشوست للتكنولوجيا المعروف اختصارا بميتا، حيث يعمل أستاذ للكيمياء. قاد منجي البواندي أبحاثا ساهمت في جعل إنتاج النقاط الكمومية أكثر دقة وكفاءة، وهو ما ساعد على نقل هذه التكنولوجيا من المختبرات إلى التطبيقات العلمية. ثم جاء عام 2023 حيث أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء إلى المنجي البواندي، إلى جانب الأمريكي لويس بروس والروسي أليكسي إيكيموف، تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية. وكان الإعلان لحظة علمية استثنائية، ليس فقط لأن الجائزة هي واحدة من أرفع الجوائز العلمية في العالم، وإنما أيضاً لأن اسم تونس حضر بقوة في قصة هذا الإنجاز. فمنجي البواندي يحمل جذوراً تونسية، ووالده عالم رياضيات تونسي، وهو ما جعل تتويجه محل احتفاء واسع في تونس.
0: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: لعلي أنا وأنت مستمعي الكريم لا نفهم كثيرا في الوضع الإقليمي، لكن ضيفي بعد قليل ممن عايش التطورات الإقليمية الكبرى في الوطن العربي والعالم.
1: بين السطور، بين السطور،
0: بين السطور، تأخذنا إلى عنوان كتاب أنيق، من موسكو إلى الربيع العربي، رحلتي مع الزلازل والتحولات، لصحفي وإعلامي ومحلل سياسي. فهمت من مسيرته شخصيا أنه احتفظ دائما بضميره المهني ولم يقدم رغم كل الإغراءات إلا مادة رضي عنها وفي مكان رضي هو به. مرحبا بك معنا أستاذ أكرم خزام على أمواج إذاعة المنستير.
2: شكرا جزيلا لك على هذا التقديم، وشكرا لجمهور إذاعة منستير، وتفضل بطرح أي سؤال.
0: في الحقيقة هذا التقديم أنت تستحقونه، مع أن كثر من يسألك عن أسباب تنقلك من هذه المنصة إلى أخرى، وأنت رجل كيس لا تريد الجواب المباشر، لكن من ينظر مسيرتك ومن بدأ معكم على سبيل المثال، عرفكم الجمهور العريض على قناة الجزيرة، يلاحظ أن تحولات واضحة في خطوط التحرير كانت وراء انتقالكم حفاظا على ما أنتم عليه، أليس كذلك؟
2: يعني أنا تعودت على أن أكون صريحا وواضحا وشفافا. قطعا عندما سيطر تنظيم الدولي للإخوان المسلمين على مفاصل الأساسية في قناة الجزيرة، بدأ الصراع بيني وبينهم، وانتهى بأن بعد مضي 10 سنوات أن أترك قناة الجزيرة، أو الأصح أن أقول أنهم يعني طالبوني بفك العقد بيني وبين الجزيرة،
0: لأن خطك وما تقدمه كخبر تراه على الأرض لم يصبح ملائما. كنت في هذا وكان معك فرسان آخرون يسرفود وغيرهم، لكي لا أظلم الكثير من بنى الثقة في هذا الصرح، وأعتقد أنه غادر لنفسه أسبابك، لكن الحمد لله أنك اليوم تظهر على جمهورك العربي بكتاب كنت أذكر عنوانه. لكن أستاذ أكرم خزام، ألم يتأخر النشر قليلا؟
2: حقيقة هو فعلا تأخر النشر ريثما استقرت أموري، لأنه بعد الجزيرة يعني اتجهت بالريح إلى قناة الحرة الأمريكية، من ثم إلى قناة الغد الإماراتية والتي مركزها القاهرة، وصولا إلى التدريس في جامعة الشرق الأوسط بعمان الأردن، وكلية لومينوس الأسترالية أيضا في عمان. عندما انتهيت من كل هذه المحطات تفرغت حقيقة للكتابة، وأنت تعرف كتابة التقرير يأخذ مني للتلفزيون مدة 2 ساعة لا أكثر، والجريدة يأخذ 8 ساعات، لكن أن تكتب كتابا كل كلمة محسوبة بدقة يحتاج الأمر إلى أكثر من سنة.
0: أنت رجل محترف في الصحافة والإعلام، يعني تعيش من هذه المهنة، هل الكتاب يمكن أن يعوض راتب تقدمه قناة كبيرة ومعروفة أستاذ أكرم؟
2: شوف، هو بالنسبة لي القضية ليست قضية راتب، القضية قضية مبدأ،
0: لكنها يعني قضية حياة أستاذ، كذلك قضية أن نستمر في الحياة، أن نأكل، أن ندفع الإيجار.
2: صحيح، أنا لا ألوم أحد إذا مشي في هذا الخط، لكن أمنع نفسي عن السير في هذا الخط. السبب الرئيس احتراما لوصية والدي عندما قال لي عندما بلغت 15 من عمري، أنا كونتك والملامح الأساسية لشخصيتك تكونت، أن أنصحك بأن لا تركب أحدا على كتفيك، وهذا كناية على أن أنت تكون أنت.
0: رحمه الله.
2: حافظت على الله يحفظك. حافظت على هذا القول، مشيت به ولا أزال أمشي وسأظل أمشي به.
0: أنا سألت السؤال من حيث أنه اليوم لابد من أن يقبل المطالع العربي على اقتناء الكتاب احتراما لرجل يعيش من مهنته ومن قلمه، سواء كتب لتلفزيون أو لصحيفة أو لكتاب، وليس مشككا في أشياء أخرى. هل مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي كونت شخصية أكرم خزام يمكن أن نطلعها في كتابكم من موسكو إلى الربيع العربي، رحلتي مع الزلزال والتحولات؟
2: أكيد، يعني بكل بلد غطيت فيه الأحداث الأساسية، وتونس مثالا على ذلك. يعني أعرف تونس منذ كانت هيئة الاتصال الخارجي، وعند سقوط زين العابدين أو هروب زين العابدين بن علي، وصولا إلى استلام حركة الإخوان المسلمين الغنوشي، ونهاية الحقبة الإسلامية التي مرت بها تونس، إلى أن يعني غطيت تقريبا المراحل الأساسية، وكنت حاضرا في شارع بورقيبة وفي أبعد قرية من قرى تونس. وبالتالي عندما أكتب عن الزلازل والتحولات أجد نفسي في كل هذه الأماكن التي تعرضت للزلازل والتحولات.
0: أنت من الزملاء القلائل الذين عندما يكتبون نصا ويقدمونه لتقرير صحفي، صحيح أنه في دقائق قليلة مختصر عن غيره مما يقدم، لكنه يجمع بتفاصيل الخبر ومحيطه، يعني لعقل يتابع الأحداث ويلخصها من خلال الكلمات. وهذا يدفعني أن أسأل عن مضمون الكتاب. هل كتابكم يمكن نعتبره من كتب الذكريات والمذكرات الصحفية، أم هو تفكيك للتحولات الجيوسياسية لاطلاعكم بتفاصيل قد لا تتسع شاشات التلفاز لتقديمها؟
2: إذا شئت هو فعلا تفكيك للأحداث الرئيسية التي حدثت، إن كان في الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا، ووصولا إلى العديد من البلدان العربية. وفي الوقت نفسه كنت شاهدا حيا، بمعنى أنا أنقل بدقة الأحاديث التي استمعتها من مراكز القرار، ما تراه عيني في الشارع أو من خلال المظاهرات أو إلى آخره. وبالتالي هي مزج بين هذا التفكيك الذي حضرتك تحدثت عنه وأيضا المشاهد. بالنسبة للمضمون، انطلقت من سؤال رئيسي حتى الآن لا يزال هذا السؤال قائما: هل كل ما جرى في البلدان العربية كان مؤامرة أمريكية إسرائيلية كما يحلو البعض وصفها، أم أنه تراكم لمجموعة تناقضات ومجموعة أوضاع مأساوية دفعت المواطنين، إن كان في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في اليمن أو في السودان، إلى اللجوء إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وتنديدهم بالأوضاع السياسية الراهنة في هذا البلد أو ذاك.
0: الجمهور العربي الذي يتابعك ويتابع نوعية الإعلام الذي تقدم، كلهم أحلام ورغبة في أن تذهب شعوبنا إلى ما هو أفضل. وأنت بحكم موقفكم، أنتم أدرتم مكتب الجزيرة في موسكو لسنوات طويلة، عاشت فيها روسيا تحولات من وضع سيء، من صفوف طويلة للحصول على مواد بديهية إلى روسيا قادرة. هل وصفتم هذا التحول الدراماتيكي الإيجابي في هذه الدولة؟
2: حقيقة يعني كلمة إيجابي أو سلبي لا تعني.
0: نعم.
2: أنا أنقل الواقع كما هو. لأضرب لك مثالا يا زميلي وصديقي.
0: نعم.
2: أعطيت لي الفرصة لكي أقابل الرئيس بوتين في عام 2003، وكانت مقابلة بلغت 52 دقيقة.
0: نعم.
2: لكن بعد 6 أشهر نفذت فيلما وثائقيا تحت عنوان بوتين الرئيس أم قيصر، بمعنى كان درسا للصحفيين الروس والصحفيين العرب أنه لا يعني لي أن الرئيس بوتين أعطاني مجال للمقابلة أن أكون مطبلا وزمارا له. وقدمت هذا الفيلم ودفعت ثمنا غاليا لقاء محتوى ومضمون هذا الفيلم. اعتبرت من الشخصيات غير المرغوب فيها لمدة 5 سنوات خارج روسيا بالرغم من وجود ابنتي هناك، لكن لم أستطع بسبب هذا القرار السياسي، إذ انزعجت الآلة الإعلامية التابعة للكريملين كيف لك أن تنفذ هذا الفيلم وبوتين أعطاك باعتبارك الصحفي الأبرز بين الصحفيين العرب وأنت لم تقدر ذلك. قلت لهم بكل بساطة أنا لست موظفا عندكم، لست ناطقا رسميا باسم الرئيس بوتين، وهكذا أتعامل في أي بلد عملت فيها في المجال الإعلامي.
0: من المفارقات أن اسم القيصر أصبح اسما فخريا يعتمد أصلا من قبل الكريملين والصحفيين. نعم اليوم تلاحظ هذا، يعني لقد طردتمونا عندما قلنا هذا، هذا ما قاله أبو نواس يوما ما لهارون الرشيد، طردت على صفة أصبحت مفخرة اليوم في الإعلام الروسي.
2: طبعا يعني عاشت روسيا 26 عاما حتى الآن وستبقى كذلك حتى عام 2034، بعد ذلك لا يحق له أن يمدد فترة الرئاسية إلا إذا قررت المنظومة الحاكمة استبداله بشخص آخر، لكن فعليا وعمليا باق حتى 2034.
0: إذن تسبب هذا التقرير الصحفي في إخراجكم من روسيا ل5 سنوات وحرمانكم من أسرتكم، هل هذا الكتاب في حد ذاته شعرتم في أحد فقراته أبوابه بتهديد مباشر أو بمسؤولية تاريخية لنقل الحقيقة وللتفكير في عواقبها؟
2: يعني سأكشف لك سرا وأقولها للمرة الأولى أمام الإذاعة حتى الآن، عندما بدأت أشعر بأن هناك انزعاج بدأت أراقب كل خطواتي وكل تحركاتي. ما الذي فعلون؟ كانوا الساعة 4 صباحا يتصلون بي من رقم غير معروف ويبثون موسيقى الرعب، أغاني الرعب. ثق تماما أن هذا الأمر توالى لمدة 3 أشهر. هذه التفاصيل أذكرها جيدا. أعصابي تلفت، جسدي تعب كثيرا من جراء عدم النوم من جراء هذه الموسيقى التي تستخدم بأفلام الأفلام عن السجون. أكيد أنت وعدد كبير من المشاهدين شاهدوها، بمعنى آخر يحطمونك من الداخل، يحاولون كسر هذه الأنفة التي تتمتع بها،
0: يرسلون لك ريحا من الجولاك.
2: صحيح صحيح
0: نعم.
2: عليك أن تختار، إما أن تستمر كما أنت أو تخضع وتصبح ممسحة لهذا الوزير أو لهذا الرئيس أو لهذه المؤسسة الحكومية أو تلك.
0: هل حاول قلمكم من يتجنب المشاكل خاصة لعائلتكم؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد، دائما كنت أفكر في ابنتي. يعني حاولت قدر الأمكان وصارحتها لا تقلق علي، تابع كما أنت، طالما أنك اخترت هذا الطريق فلا تخف علي.
0: شكرا لها وتحية لها من تونس، يعني هي كذلك على تربية جدها.
2: وشكرا لكم ولتونس، تونس التي أعشق بالمناسبة، يعني أنا سوري الأصل لكن فعلا من يعرفوني جيدا من الأصدقاء يعرفون مدى حبي وتعلقي بتونس بكل تفاصيلها.
0: أستاذ أكرم خزام إصدار كتاب ونجاحه لابد وراءه من لوجستيك، يعني تنقل في معارض الكتب، تقديم الكتاب، حفلات التوقيع وغيرها، هل أنت مستعد لهذا؟ هل وراءكم شركة لتقوم بهذا المجهود الثقيل في الحقيقة؟
2: أكيد، يعني المؤسسة العربية للدراسات والنشر التي تبنت نشر الكتاب سنبدأ في يوم 26 سبتمبر بمعرض الأول، معرض عمان الدولي للكتاب، وتليه معرض بيروت وأيضا معرض القاهرة، وصولا إلى معرض تونس الذي أحلم أن أشارك فيه لكي يتعرف المشاهد التونسي الذي عرفني من خلال شاشة التلفزة أن يقرأ لي كل صفحة، وخاصة أنه في هناك فصل كبير وضخم عن تونس وما جرى فيها.
0: ننتظر بفارغ الصبر وصول هذا الكتاب إلى مكتباتنا. هل هو متوفر الآن في المكتبات؟ هل هو متوفر على أمازون أم غيرها من المحامل؟ هل هناك نسخة رقمية
2: إلكترونية
0: للبيع موجودة؟
2: صحيح، سوف الظهور الأول للكتاب سيكون في معرض عمان للكتاب الدولي.
0: نعم.
2: موقع أبجد، وموقع أبجد سيستطيع أي مواطن كان في أوروبا أو في أمريكا أو في تونس أو في سوريا أن يقتني هذا الكتاب وبأسعار رخيصة وزهيدة.
0: أذكر السادة المستمعين في أبجد بإمكانهم أن يقوموا باشتراك مئات آلاف الكتب تصبح متاحة. هذا الموقع الذي يشجع أن يواصل في النشر وأن تصل كذلك الحقوق لأصحابها، لأنه المواطن العربي وأنت من هذه الأمة ممزق بين عدم القدرة بالشراء بالدولار وبالعملات الأجنبية لم يتوفر الكتاب أمامه، وكذلك رغبته في أن يتعرف على ما كتب مبدع يحبه فيذهب إلى النسخ المقرصنة.
2: لا أعتقد، يعني حقيقة وهذا الموقع محصن جيدا.
0: نعم.
2: لم تحدث ولا مرة أن استطاع أحد اختراق هذا الموقع أو قرصنة.
0: لا أتحدث على قرصنة أبجد. أبجد حماه الله وزاد من كتبه. أقصد على هذه النسخة التي توفر في PDF على تليجرام وغيرها.
2: ممكن يعني اللصوص كثر في
0: كثر.
2: هذه الأيام.
0: نعم.
2: يعني للأسف الشديد يعني.
0: فهمت من حديثكم أن قد ننتظر بعد قراءتنا كتابكم من موسكو إلى الربيع العربي رحلتي مع الزلازل والتحولات سنعرف الكثير، لكن قد نشهد طبعة ثانية بإضافات وثالثة كلما سمحت الظروف بذلك، أم نترقب منكم كتبا جديدة؟
2: شكرا جزيلا. وقد بدأت في الكتاب الثاني وهو تحت عنوان بوتين والحرب، يعني بوتين والحرب الشيشانية، بوتين والحرب في جورجيا، بوتين والقرم، وبوتين والحرب في أوكرانيا. وهذا الكتاب كعنوان لم يتطرق إليه أحد، لا من الروس ولا من العرب حتى اللحظة.
0: هذا الكتاب سواء كتابكم الحالي أم المستقبلي فقط بالعربية سينشر بلغات أخرى؟
2: الكتاب الأول يعني اليوم اتفقت مع دار روسية على ترجمته ونقله إلى الروسية.
0: ممتاز ممتاز.
2: طلبوا مني طلبا صعبا قليلا أن أبعث لهم الصور، يعني لكي يدمجوا 160 صفحة مع الصور المتوفرة لدي من خلال كافة رحلاتي في أكثر من بلد عربي وفي أكثر من بلد أوروبي أو آسيوي، وبالتالي ستكون النسخة الروسية بنهاية هذا العام جاهزة للنشر أيضا في روسيا.
0: إلى أن نلتقي بإذن الله في معرض الكتاب القادم بتونس العاصمة، دمتم في أمان الله وفي إبداعكم أستاذ أكرم خزام.
2: شكرا جزيلا لك ولكل العاملين بإذاعة منستير، وشكرا للسادة المستمعين الذين أحبهم قطعا لأنهم توانسة ومن تونس. يعيشكم.
0: يعيشكم.

السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وعدد المصابين في تونس بهذا المرض يتراوح بين 50 و70 ألف، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين بالخرف. آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية يوم 30 من سبتمبر الجاري، و30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. في نابل، منظومة إيزي صف تبلغ مراحلها الأخيرة لتقلص من مشكل الاكتظاظ الذي يشهده الشباك الموحد بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري. يوافق اليوم العالمي لمرضى الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي

0: يعتبر أكثر نوع شائع اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس تم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65. بلوس كو 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف. بالمالدي دالزايمير هما حاجات ما نجموش نبدلوهم كما الوراثة متاع المريض، الجين متاع المريض، العمر المتقدم. شنو اللي نجم نبدلو؟ الطونسيون متاعه تبدا مريقلة، ما عندوش السكر، ما عندوش شحم في الدم، ما عندوش السمنة، ما يتكيف الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخره المرض 45%. المشكلة متاع الملدي دالزايمير اللي ما يشدش العبد، يشد العائلة كاملة. المريض يولي يستحق لعائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض وفما الإحاطة. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خاطر نهار 13 سبتمبر 2026 المركز الزايمر بإدارة الأستاذ رياض قويدر تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي وأيضا العائلات متاع المرضى، زادة نعملهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
1: أكد مدير التصرف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام كريم الرمضاني أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما سيكون 30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
2: 30 سبتمبر اخر اجل لايداع مطالب تغيير المنظومه طبيب العائله. التغيير نتاعو تم تحديد 30 نوفمبر كيف سنوين مره في العام. كنام اليوم توفر خدمات لقرابه 8 ملايين منتفع، تقريبا اكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومه العلاجيه العموميه. الحاجه الوحيده على مستوى طبيب العائله المنخرط يلزم يختار طب عام. بالنسبه لنا احنا الايداع المباشر يتواصل مع مركز الجهوي المحليه، دور ضمان اجتماعي، دور الخدمات الاداريه العاديه والرقميه. منصه الاكنام توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمه غير المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا بالنسبة لطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب في طبيب اختصاص، وإلا تبدأ المطبوعة ماهيش معمرة كيف ما يلزم. ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب متاعه في الأجل نجم نعالجوله المطلب متاعه.
1: بلغت منظومة إيزي صف مراحلها الأخيرة، وهي منظومة إلكترونية ستقلص من مشكل الاكتظاظ الذي يشهده الشباك الموحد بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، وستحسن من مستوى الخدمات المزداة للمرضى. المدير العام للمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل رشدي بن حراث يتحدث بأكثر التفاصيل في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
3: إيزي صف هذه منظومة جديدة فيها برشا امتيازات. الامتياز الأولاني أنه المريض وقت يجي يقص التيكي متاعه، فما أوبسيون في الإيزي صف هذه يدخل لك مثلا أنت كي تاخد التيكي متاعك تنجي تحط النميرو التليفون متاعك، تبعت لك ميساج تقول لك راه مازال مثلا زوز ولا ثلاثة خدام باش أنت تقرب حسابك، حتى لو كان خرج تمشي تقضي في قضية أخرى ولا حاجة نجم ترجع في الوقت المناسب وتلقى الروم تاعك في وقت وتشد غير لا شدين صف ولا قلق ولا حتى شيء. بالطريقة هذه الشباك الموحد المكتظ سينتقل إلى الشباك الموحد المرقمن، واللي إن شاء الله بينتو ما عادش باش تراو أصلا الصفوف، ما عادش باش تراو أصلا الاكتظاظ. بينتو زادة باش نعملوا بناية جديدة لمكتب قبول جديد باش يصير فيه تسجيل العيادات التكميلية اللي هي اللابو والراديو سكانير ويارام الكل باش يولي يسجل البر، على الأقل شطر متاع اللي شادين الصف تو في مكتب القبول باش تلقاهم في البناية هذه جديدة إن شاء الله.
1: قدمت وزارة التجهيز والإسكان نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطني. واعتبرت المدير العام للتهيئة الترابية بالوزارة بسمة القسنطيني أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هو مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات سكانها.
4: تونس في مستوى التخطيط الترابي تعتبر سباقة على مستوى الإفريقي وحتى العربي. علاش احنا اليوم قاعدين نعدو في الصيغة الثالثة من مثال توجيه التهيئة الدكتور البلاطني؟ معناتها سبقت زوز أمثلة. المثال الأولاني كان في سنة 1985 سابق لصدور مجلة التهيئة الترابي والتعمير الحالية، والمثال الثاني اللي هو انطلق في سنة 1995 بعد صدور المجلة واستوفى كل مراحل إعداده في 2007. احنا تو المثال هذا نجم نقوله عنده قريب 20 سنة من اللي

0: معناتها تم اعداده. وبالطبيعه معناتها في العشرين سنه هذوما وخاصه بعد الثوره معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي وخاصه معناتها التغيرات المناخيه. وبالتالي معناتها اعداد مثال توجيهي جديد ياخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي اهميه قصوى. اول حاجه مش يمكننا من مراجعه الخيارات معناتها السابقه في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصه المتعلقه بالبنيه التحتيه والتجهيزات العموميه، ووضع تصور جديد معناتها لكيفيه تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت، اخذ بعين الاعتبار جمله معناتها التحديات اللي اليوم قاعده تعرفها بلادنا في السنوات الاخيره. وبالطبيعه باش يكون ان شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعده تصير في اطار مراجعه عديد النصوص التشريعيه والقانونيه.
1: أكدت كهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عائشة غزال أن نسبة استهلاك المواطن التونسي للتمور تتراوح بين 5 و6 كيلوغرامات في السنة، وذلك في تصريح للإذاعة التونسية.
2: فما ناس تستهلك 25، يعني كي نحكيو 25 ولا 26 كيلو بار اون بار ابيتون، سي ان شيفر اسي امبورطون. نحنا بارابور البلدان مثلا المنتجه للتمور مانيش في التوب دي بيي الاستهلاك. كي نحكيو الاستهلاك دون لي 6 كيلو 5 كيلو بار اون بار ابيتون، دونك تقريبا.
1: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل، وذلك في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري. وسيحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا وأعلاميا بارز اليوم. مدير المهرجان عبد الرحمن سليمان ومزيد من التفاصيل في ميكروفون مها الفرشيشي.
3: المهرجان سيكون يصل ل 500 مشارك، شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيي الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض، يعني في مسرح قرطاج كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني. هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
1: بتكليف من رئيس الدولة يشارك وزير الخارجية على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الممتدة من 22 حتى 29 من سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وفي تصريح للإذاعة التونسية الأستاذ في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث عن الوضعية التي تعيشها الأمم المتحدة اليوم وعن ضرورة تنقيح ميثاقها.
4: الجمعية العامة لا تتخذ قرارات، تتخذ توصيات، والتوصية ليست ملزمة. الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وضعفها جعل الولايات المتحدة من خلال خلقها ما يسمى لمجلس السلام في قطاع غزة، أن الأمم المتحدة سحب منها البساط. ميثاق منظمة الأمم المتحدة أصبح قديم، لذا لا بد من تنقيح هذا الميثاق، وجعل الجمعية العامة تتخذ القرارات الملزمة.
1: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أنتم في متابعة برامج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. الساعة تشير فيها إلى 6:16 في الأسبوع الفارط في فقرة كليمة على الكليمة. كان معنا الدكتور سامير تيمي الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة أو التكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف اللي حدثنا عن ظاهرة الحرائق اللي أصابت الغابات التونسية. تعلمنا من خلال هذه المداخلة كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحرائق بعد نشوبها. من أهم النصائح اللي قدمها وبإمكانكم العودة لمشاهدتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أنه التدخل البشري ليس بالضرورة لكن قد يكون لاحقا إن لم تنجح الطبيعة في استرجاع نفسها. بإمكان الإنسان قال الدكتور سامير تيمي أن يقوم بسقي أو برش الماء على هذه المناطق وينتظر قليلا ويمنع مرور العشوائي عليها وكذلك يمنع التحطيب العشوائي في هذه المناطق فالطبيعة قد تصلح نفسها. اليوم سيحدثنا عن التكنولوجيا في رصد الحرائق.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الكليما على الكليما على الكليما على الكليما على الكليما
1: كليما على الكليما بالكلمات ومعلومات علمية دقيقة نتلقاها الآن من الدكتور سامي الارتيمي الباحث في العلوم البيئة والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. مرحبا بكم مجددا على موجة إذاعة المنستير دكتور سامي الارتيمي.
2: أهلا وسهلا. اليوم كلمتنا باش تكون على التكنولوجيا الحديثة وكيفاش تنجم تعاوننا باش نتوقعوا من المخاطر البيئية.
1: وأنتم لها بوصفكم مدير للابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالي للمياه والبيئة والصحة في جنيف، تفضل دكتور.
2: شكرا. لكن قبل ما نحكيوا على الدرون والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وكل هذه التكنولوجيات، يلزمنا نبدأ من الأصل متاعنا، نبدأ من كلام جدودنا. كلام جدودنا هو معرفة تراكمية بدأت من قديم، كيفاش فلاح يلاحظ اتجاه الريح، يلاحظ البرد، يلاحظ رطوبة التراب، وقت الإزهار، سلوك الحيوانات، وفي البحر حالة البحر بار إكزومبل، وبعدها التجربة تتنقل من جيل إلى جيل. الكلام هذايا مش كلام اعتباطي، هو كلام ناتج عن تجربة كبيرة، والكلام هذايا ساعدنا وبش يساعدنا حتى في المستقبل أن نعرفوا المحيط متاعنا.
1: نعم.
2: تسمع فيها؟
1: نسمع فيك جيدا، لكن فما مثلث يقول إذا توفر، أعتقد دكتور صلح لي، قد تنشب الحرائق وأن ترتفع يسميها ثلاثة ثلاثينات، أن ترتفع درجة حرارة أكثر من 30، أن تقل الرطوبة عن 30، والرياح تتفوق على 30 كيلومتر في الساعة. هذه تنجم الحساسات تفيق بها، ما يبقى البشر هو أفضل حساس.
2: عادة رجعت نسمع فيك، عاد الاتصال،
1: نسمع فيك بشكل جيد.
2: عودي سؤالي عايشك.
1: كنت قلت لك هناك أهل الاختصاص لا أعلم مدى دقة المعلومة يتحدثوا على إذا توفرت ثلاث ثلاثينات هناك خطر للحرائق، أن ترتفع درجة الحرارة أكثر من 30 درجة، أن يكون الريح قوته أكثر من 30 كيلومتر في الساعة، وأن تقل الرطوبة عن 30. هل الحساس الأفضل هنا هو البشر أم يمكن التجهيزات أن تنظر بذلك؟
2: هي التكنولوجيا تعاوننا في أن نقيسوا. علاش؟ لأن الرجنامة الفلاحية وإلا كلام جدود وإلا كل ما هي معرفة قديمة هي ذات تندونس، معناتها هي ذات توجيه، اتجاه عام، ليست بمقياس صحيح، مقياس علمي. العلم هو اللي ساعدنا أن نقيسوا الثلاثين والثلاثين والثلاثين، ثلاثين الحرارة وثلاثين الرطوبة وثلاثين التهطلات. لهذا يلزم ديما نكونوا updated، نكونوا محينين في التكنولوجيات هذه. أما ثم فرق كبير مع العلم، مثال وقت اللي نحكيه في كلام جدودنا اللي هو اتجاه عام، ما تقدرش تعطينا قياس دقيق بالساعة وإلا خريطة خطر لحي وإلا غابة، هذه ما يقدر يعطيها لنا إلا العلم. وزاد كي يتبدل المناخ وتولي الحرارة والأمطار خارج النسق اللي تعودنا به، الذاكرة وحدها ما عادش تكفي، يلزم العلم ويلزم القياس الصحيح. اليوم ما قلناش نرميو معرفة جدودة، بالعكس نزيدو لها أدوات جديدة. بدل ما الفلاح يلاحظ وحده شجرة عطشانة، تولي عندنا محطة تقيس الحرارة والرطوبة والريح. بدل ما حارس الغابة وحده يشوف الدخان بعد ما يطلع، تنجم كاميرا حرارية ولا قمر صناعي وإلا حساس كما نقولوا كابتار في الميدان يبعث إنذار مبكر شوية. هذا يعمل تحول كبير من الملاحظة بالعين إلى قياس، إلى توقع، إلى قرار سريع، لأن الكارثة الطبيعية يلزمها قرار سريع ويلزمها عمل استباقي. هذا يكون بالاتجاه العام متاع الجدود، والنظرة وحدها بالعين لا تكفي، يلزم القياس. هذاك علاش المنظار 30 30 30 لا يمكن أن يتوفر بالعين المجردة.
1: نعم.
2: توا كيفاش نتنقلوا من عناتها من العين والدفتر إلى محطات الرصد؟
1: كيفاش؟
2: في الماضي كانت المعلومة البيئية تجي من الحواس والخبرة، كما قلنا الريح تبدل، التراب ناشف، لو كان صبت المطر على جربة ما تصبش على بنجردان، والكلام هذا متاع قبل. بعدها جات محطات الأرصاد اللي احنا معروفة عدنا بالنشرة الجوية، فيها ترمومتر وفيها مقياس مطر وفيها جهاز يقيس السرعة واتجاه الريح وفيها رطوبة الجو لوميديتي. لهنا تبدلت اللعبة شوي. علاش؟ لأن الخطر ما يتقاسش بالسخانة وحدها. في باش نربطه بالحلقة اللي فاتت في الحريق مثلا يلزمنا نعرفه قداش السخانة متاع في الحريق، قداش السخانة وقت اللي انشاء الحريق، قداش الرطوبة وقت اللي انشاء الحريق، هل الريح قوية ومتقلبة ولا لا، وشنو اتجاه الريح، هل الغطاء النباتي ناشف، وهل المنطقة فيها صعوبة وصول بالنسبة لفيالق الحماية المدنية.
1: نعم،
2: كي نجمع المعطيات هذه كل نولوا ما نستناوش النار باش نحكيوا عليها، نولوا نحددوا الخطر ونحضروا الفرق والوسائل قبل ما تولي كارثة، ما اللي هي كما نقولوا حدث صغير نتصدوا لها باش ما توليش كارثة كبيرة. في نفس المنطقة الفيضانات لو تسمح لي،
1: تفضل.
2: مش يكفي نعرفوا انه المطر تصب، يلزم قياس المطر، حالة الوديان، رطوبة التربة، مسالك توزيع المياه، تحويلات الساعات، توقعات الساعات والأيام الجاية. مثال أنا نبدأ اليوم مثال نحكي على الفيضانات ولا نجابه في الفيضانات، وغدوة وبعد غدوة ما زالت متواصلة الأمطار، ما نقدرش. بالكيفية هذه الاستشعار الحقيقي ما هو جهاز واحد، يلزمني هذه نكون حاجة نوضحها للمستمعين، لأنه الاستشعار ليس جهاز واحد يعمل كل شيء، هو شبكة ترابط بين الجو والأرض والماء والناس اللي باش تتدخل وتأخذ القرار. وتوا باش نفسروا كيفاش بدينا بالجو وبالأرض وبالماء وبالناس اللي باش تأخذ القرار. لو تسمح لي نبدأ بالجو،
1: تفضل.
2: اللي هي العين اللي من فوق اللي هي الأقمار الصناعية. بعد محطات الأرض طلعت العين الأقمار الصناعية.
1: نعم.
2: هذه تنجم تشوف مساحات كبيرة في وقت قصير. بقاع سخونة، دخان، مساحات تحرقت، إجهاد نباتي من الجفاف وتغير الغطاء النباتي. هذوما تقدر يشوفهم الأقمار الصناعية. كيصير حريق كبير وتتوفر ظروف خطر، for example. بيانات الأقمار الصناعية والمنصات الأوروبية كما كوبرنيكوس، كما إيفيس، كما جيوايز، تنجم تعطي معلومات على خطر الحريق وعلى المشكلة كيفاش باش تولي كبيرة. هذه تعطينا فكرة على البؤر النشطة والمساحات المحروقة. هذا مفيد برشا للمتابعة وتوجيه الموارد وتقييم الأضرار بعد الكارث وأثناء الكارث. كيف نشوفوا مثال الحرائق اللي صارت في إيطاليا وإلا في جنوب فرنسا وإلا في إسبانيا.
1: أي نعم.
2: أي وإلا في إسبانيا، هذه كل حرائق تبعوها بالكوبرنيك كوبرنيكوس وبالإيفيس باش يعرفوا وين يتمدد الحريق وبأي سرعة يتمدد الحريق
1: مما يمكنهم من إجلاء المواطنين.
2: أي يعطيك الصحة. أنا الأسبوع اللي فات فقط تم إجلاء عائلتي من منطقة فيها حريق في إسبانيا.
1: سلامتهم سيدي،
2: يعيشك يرحم والدي. أما يلزمنا ما نبيعوش الوهم، زاد يلزم الواحد يكون في نفس الوقت رياليست. علاش؟ على خاطر القمر الصناعي مش ساحر. الغيوم والدخان ينجموا غطيوا الرؤية، وبعض الأقمار ما تشوفش حريق صغير في بدايته.
1: والدرونات المكثفة ما تنجمش تعاوننا دكتور؟
2: ما سمعتكش.
1: الدرونات المكثفة كي نعملوا 20
2: أي. أي طوى باش نجيك للدرونات. خليني نكمل لكم على القمر الصناعي وبعدين نمشيوا للدرونات.
1: تفضل.
2: بين الرصد ووصول المعلومة ديما ثم تأخير. التأخير هذاك هو اللي يلزمنا نلعب عليه، باش تلعب على التأخير هذايا في المعلومة بين الأرض الواقع الحريق أو الفيضان والقمر الصناعي ثم رجوع المعلومة إلى صاحب القرار. ثم أدوات أخرى اللي تنجم تعاوننا اللي هي الدرون. علاش؟ خاطر الدرون موجودة في مكان الكارثة، في مكان الحادثة، نجم تعطينا المعطيات منا إليها على مساحات صغيرة وبها هي النجم مقرره. هي كأنك تبعث عين الإنسان إلى بعد 500 متر فوق الحريق باش تشوف وحدها وترجع لك. هي كاميرات نجم تكون حرارية أو كاميرا عادية باش تشوف لك الحريق وتعطيك المعلومة الحينية، مش كما القمر الصناعي اللي ياخذ وقت. باهي من تونس وين تنفعنا البيانات هذه تو كيف نحكي واحنا على بيانات تاع اقمار الصناعيه وكل شيء هذه وين تنفعنا الاستعمال الذكي لازم يكون موجه للمناطق الاكثر هشاشه هذا كيما حكيناها المره اللي فاتت مش مجرد شراء آلة تصوير والا كاميرا والا حساس انقطع الخط
1: لا ما انقطعش خلي فيك تكمل اني عندي سؤال انا فهمت خاصه من بدايه مداخلتك شان اكون فهمتك صحيح باش توضح لنا انت انت تدعو مع وضعنا للتجهيزات اللي تحدثت عليها الى ان ننشئ وكاني بك تطلب ان ننشئ نموذج تونسي يعني قيسوا نعرف قياساتنا احنا ورد فعل طبيعتنا ورد فعل جبالنا هذا ما قصدت دكتور
2: قرأت الفكرة مباشرة علاش خاطر أنا اللي باش نحكيه توا هو حالة صارت في تونس الحالة هذه شنية هي ثم دراسة تونسية جديدة في 2026 قاموا بها معناتها باحثين تونسة اللي هم الباحث المجري وزرلي وعز الدين هذوما في 2026 نشروا لنا دراسة حللت بؤر الحرائق ورصدتها عن طريق أقمار فيروس بين 2022 و2025 ولقات تركز واضح في كتلة خمير والمقعد في جبال الشمال الغربي باحثين هذوما استعملوا المعطيات باش يخططوا بطريقة محاكاة معك أنا محاكاة للمشكلة وين تتحط شبكة حساسات لاسلكية بأكثر نجاعة باه كيف نقولوا احنا هذايا هذه دراسه تخطيط ومحاكاه مش منظومه وطنيه ما نحكيش على منظومه وطنيه شغاله تثبت ان تونس ولات محميه اليا لا هذه ما حكيتش عليها هذايا مثال بسيط عملوه باحثين توانسه باش نوروا اللي احنا عندنا القدرات وعندنا الموارد البشريه اللي تقدر تعمل الحاجات هذه
1: قدرات لازمها. بعض شبابنا العالم مش قدرات دوله
2: يعطيك الصح به الفرق بين بحث ممتاز وبين خدمة عمومية يومية هو فرق كبير أينا. الخدمة اليومية تحتاج حساسات شبكة اتصالات عالية السرعة تحتاج صيانة تحتاج مركز متابعات بروتوكول واضح في الأخير وفريق نجم يتدخل بسرعة أينا. كي يبدأ ما عدناش هذايا كدولة ما نجموش نعملوا الامبليمنتاسيون متاع البحوث اللي يقودوا فيها شبابنا
1: ما نجموش نعملوا قاعدة بيانات خاصة بتونس 100% تعرف ما يصلح بنا بالضبط
2: يعطيك الصح
1: أي نعم
2: بمعنى آخر ما نحتاجوش تكنولوجيا فاخرة للتصوير في التلفزة نحتاج سلسلة كاملة من الإنذار والاستجابة وأنفراستركتور كاملة
1: نعم
2: هذا اللي محتاجينه في تونس باش نعملوا مثالنا الخاص باه كيف قلنا احنا هكا توا خليني نحكي لك على الحساسات والكاميروات والدرون هذوما يحطوا فيهم مع بعضهم علاش لانهم يخدموا ثلاثه معناتها حس من احاسيس الانسان اللي هما واحده اللي هي الحساسات تخدم كيما الاذن الكاميرا تخدم كيما العين والدرون تخدم سمحني قلنا الحساسات تخدم كيما الانف والكاميرا تخدم كيما العين والدرون تخدم كيما الاذن في الغابه بار اكزومبل
1: اي نعم
2: اليوم ثم حساسات صغيرة تتحط قرب الغابات أو في مناطق الخطر تقيس الحرارة والرطوبة وأحيانا جسيمات الدخان أو الغازات علاش خاطر أحنا ديما نتوقع الحريق يصير في غابة لا ينجم يكون يصير في غابة مجاورة لمصنع المصنع هذا ينجم يكون مصنع غاز أو مصنع بلاستيك أو مصنع كيميائيات
1: أي نعم
2: يلزم الاستشعار اللي يكون عندنا الحساس اللي يكون عندنا يكون قادر إنه يقول لنا شنية المعلومة اللي موجودة في الحريق إذا تتبدل أكثر من مؤشر في وقت قصير النظام هذا يبعث تنبيه إيش معناته؟ معناته أنا نحط حساس في غابة مجاورة لمناطق سكنية ومناطق صناعية كان يبعث لي فقط في كمية متاعة كربون ولا يبعث لي في كمية متاع كربون وكمية متاع فوسفور بار اكزومبل
1: نعم
2: معناتها ثم مشكلة كبيرة اللي راهو ثم مادة كيميائية جديدة قاعدة خارجة في الحريق معناتها ثم مشكلة كبيرة تنجم تصير وإلا صارت باش كيف نبعث أنا الفرق متاع الحماية المدنية متاعي نبعثهم مجهزين نبعثهمش للموت
1: نعم
2: هذا دور الحساسات وفما كاميرا ثابته باريكزومبل تو باش نحكيو على الكاميروات فوق نقاط مرتفعة تنظر معناتها نحطوها 24 ساعة تخدم مربوطة بالذكاء الاصطناعي، ينجم يفرق بين دخان محتمل وإلا ضباب، لأن مثال في جبال خمير الضباب أكثر من أي حاجة أخرى، معناتها لو كنت ما تفرقش بين قطيرات الماء ولا الفابور دو ما تنجمش تفرق هذا حريق ولا ضباب عادي، معناتها كما نقولوا نحن ندوة. باه الغبرة زادة يلزم يفرق بين الغبرة والحريق وإلا سحابة ولا بعدها إنسان يثبت قبل ما يبعثوا لأي فرقة باش تتدخل، يلزمنا نثبتوا من المعلومة هذه اللي بعثتها الكاميرا اللي مربوطة بالذكاء الاصطناعي. باه دورها مهم خاصة في الإنذار، هذه الكاميروات دورها مهم في الإنذار باش تقرب للمنطقة الخطرة من غير ما نبعثوا إنسان مباشرة وسط الدخان وسط الريح وسط كذا. باه التكنولوجيا هذه تنجم تنقش وقت الاكتشاف لأن الحريق في أول دقائقه مش كيف بعد ساعة من اندلاعه وريح قوية. أما كل جهاز عنده حدود، ينجم يخدم رقعة صغيرة وإلا ينجم مثال ما يخدمش في مناطق معينة. باه أحسن نظام مش اللي يقول عندي درون، اللي عنده درون مش معناته هو عنده أحسن نظام باش يتوقع وإلا يستبق الأحداث. أحسن نظام هو اللي كما قلنا قبل، كاميرا، حساس، معطيات طقس، قمر صناعي، مراقبة بشرية، وبعدها يعرف شكون يتصل وبشكون وفي قداش وقت يلزم يكون التدخل، معناته هو نظام كامل كما النظام اللي حكينا عليه في الأول بالضبط.
1: يعني لابد أنه رجال ونساء العلم في بلادنا يكونوا كمدرب كرة قدم، يعرف شنو الملاعبية اللي محتاجهم يشريهم، يا درون يا كاميروات حسب الإمكانيات. سؤالي الأخير ليك لعله معقد، آسف عليه، لكن إذا يسمع فيك صانع القرار، بخلاف الرجال والنساء اللي موجودين في بلادنا، قداش لازمنا لهذا؟ مليار، زوز، عشرة، أقل؟
2: الحكاية مش حكاية فلوس فقط، الحكاية هي حكاية بنية تحتية يلزمها تكون حاضرة، لأن أنا من نجمش نجيب مثال كاميروات تخدم بالذكاء الاصطناعي وشبكة الاتصال متاعي ضعيفة وإلا الانترنت متاعي تقص كل 3-4 دقائق. باه معناتها أنا وقتها قاعد نركب في شاري فراري وما عنديش بيرمي.
1: نعم، لكن تنجم توصل حتى بالكوابل بفيبر أوبتيك إذا فهم الإرادة.
2: إذا ثم الإرادة لكن ديما التكنولوجيا هذه يلزم يكون وراها إنسان هو اللي يصنع القرار. الذكاء الاصطناعي إلى حد اليوم بكل التطور اللي عنده يقدر يجمع المعلومات، يقدر يحلل المعلومات، لكن ما يقدرش يقرر.
1: يعني حنا نختار فريق من علمائنا ونقول لهم أعطيونا تصور،
2: مش بالضرورة يكونوا علماء، يلزم يكونوا خبراء في الميدان وهما اللي يعملوا التصور مع بعضهم ويشوفوا إمكانيات الدولة ويعرفوا بالضبط القرار السياسي وين ماشي. لأنه لو كان القرار السياسي مثال يقول لك أنا ما نحبش ندخل الذكاء الاصطناعي لأنه باش يهز لي معطيات ناسي وإلا يظني نصنع الذكاء الاصطناعي متاعي وحدي، تولي وقت الحكاية مش أنك أنت تصنع منظومة باش تخدم بعد 40 عام.
1: اتفقنا، لازم نسيطروا باش نصنع وراك ذكاء اصطناعي محلي وغير ذلك. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وعلى هذا الوضوح في الرؤية، لأنه مش سهل على العالم باش يكلم العامي كيفي أنا ويفسر له الأشياء. شكرا لكم دكتور سامي رتيمي، أنرتمنا بعلمكم.
3: شكرا.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. طبعا حين نستعرض مواقف وطرائف رجال السياسة، إنما نريد بذلك أن نذكر العظماء منهم وغير العظماء، فلكل مواقفه الطريفة في الحكم. موبوتو سيسيسيكو رئيس الزاير سابقا، الكونغو حاليا، حكم الكونغو 32 سنة، من سنة 65 و900 ألف إلى سنة 97 و900 ألف، وديكتاتور من أغرب ما سجل التاريخ. من طرائفه تغيير اسمه من جوزيف ديزيري إلى اسم طويل، موبوتو سيسي سيكو مبونغوندو وزابا بانغا تيغولا. أش معناه؟ أو ما هو معناها بالعربية الفصحى؟ المحارب الكلي الذي بفضل قدرته سيستمر من انتصار إلى انتصار تاركا خلفه الغبار. ومن معانيها أيضا نسر النسور وديك الديكة، أي سردوك سردك، سردوك المسردك على سردك كل. ومن طرائفه الأخرى أيضا التي تبرز غباءه في التسيير، نصيحته الشهيرة في خطابه في مجلس وزرائه، حين قال لوزرائي: اسرقوا بذكاء، إذا أردتم أن تسرقوا اسرقوا القليل بطريقة ذكية ولطيفة، أما إذا سرقتم الكثير لتصبحوا أغنياء بين ليلة وضحاها فسوف يتم القبض عليكم. Si vous voulez, voler un peu d'une manière sympathique. ومن طرائفه أيضا، رغم أن بلدته و الكونغو وقتها غنية بالمعادن وبالذهب والألماس، إلا كانت من أفقر دول العالم، ماذا فعل؟ بنى قصرا في الأدغال أطلق عليه فرساي أوف ذا جانجل، قصر فرساي وسط الأدغال. وهكذا يمكن التعمق في طرائفه الكثيرة بالعودة إلى قاموس الأنسكليبودي البريطاني، ونجد فيه فصولا من طرائفه الكثيرة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: حاضرينه؟
1: 49 دقيقة بعد الساعة 6 على موجة ذات ونستير نسمع كلام الهادي جويني ونتبعوا شكون؟

0: تبعني.
1: انتبعوا زمين ماهر جعيدان ويظهر لي هو حسب الأخبار الصناعية في سوسة. مساوك سعيد ماهر.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الكرام على موجات إذاعة المينا السير.
1: منحس اللي نسمع فيه حولك يبدو أنك في اختناق مروري.
2: لا مش اختناق مروري بل هو عرس أمام مقر بلدية سوسة.
1: ربي فرح عباده.
2: اليوم حبينا نحكيه على مقاومة الانتصاب الفوضوي في الفضاءات العامة. هو محور قديم ومتجدد ويتكثف في مواسم وكذلك يقل في مواسم أخرى. لاحظنا المدة هذه وفي مناسبة الدخول إلى السنة الدراسية مثلا وإلا في الأعياد ولا في المناسبات تكثر الانتصاب الفوضوي في عدة نقاط. المسألة هذه تتطلب ديما تدخل من البلدية والجهات المختصة كما الشرطة البلدية والوحدات الأمنية وكل المتدخلين في هذا المجال. إذن المسألة هذه تأخذ في عدة بالأخص في عدة نقاط سوداء كما نهج فرنسا داخل أسوار المدينة العتيقة، ثم في حي الرياض، حي العوينة، بوحسينة وعدة نقاط أخرى. المهم أن الظاهرة هذه هي متكررة والتدخلات راوها أنها في عدة حالات ما هيش فعالة ويلزمها تدخل هيكلي. لو كان نرجع معناها على عدة تواريخ في وتسلسل زمني في تطبيق حيز قرارات البلدية في بناء على الانتصاب الفوضوي في بلدية سوسة ترجع للماي 2020 ثم في مارس 2023 من خلال الحملات المشتركة بساحة الشهداء بالمدينة العتيقة وكذلك عدة مناطق أخرى. يعني هي الحملات متكررة ولكن لما حملات اللي هي مفصلية في تاريخ سوسة الحديث السنوات الأخيرة كيما 28 أكتوبر 24 اللي هي حملة مشتركة كبيرة ياسر، في جويلية 25 كذلك على مستوى نهج فرنسا وكذلك باب الجبلي، في مارس 26، يعني عدة تواريخ. لكن نمط التكرار الحملات هذه هي حملات متشابهة وكذلك النتائج متاحها في الصيغة متشابهة كذلك حتى في النتائج، لأنه يقع الحجز وإيداع بالمستودعات ولكن ترجع الظاهرة من جديد. يعني لهنا أنه القرارات التنفيذ هذه قاعدة تتكرر بشكل وترجع الانتصاب الفوضوي بشكل مستمر. الإشكال نقوله لهنا يتعلق بعدة معطيات، أهمها الإشكال في تنفيذ القرارات، لأنه القرار القانوني هو قرار قانوني وواضح ولكن الدعم المجتمعي لتطبيقه يكون منقوص لأنه في غياب بديل اقتصادي لهذه النقاط متاع الانتصاب الفوضوي. رغم أنه مثلا في بلدية سوسة عينت في سوق لحد عدة نقاط للانتصاب المنظم لكن التجار امتنعوا عن الالتحاق لهذه النقاط. إذن فما اختلاف حول البديل الاقتصادي المقترح في هذا المجال. وقصور البدائل هذه يأتي أساسا أنه التاجر يحب يكون قريب من الحركة التجارية ولكن النتائج ديما تكون عكسية لأنه هم ما همش قابلين بسوق لحد. لكن في المجال هذا يلزم معناها ازدواجية، معناها يلزم تداخل عدة مصالح لتأمين أماكن تكون مميزة لهذه التجار وكذلك يدخلوا تحت السقف القانوني للرخص المطلوبة. لأنه اللي نعرفوه أنه التجار الموجودين حاليا هم تجار منتصبين بطريقة غير قانونية وما دخلوش حتى في إطار جبائي معين كما المبادر الذاتي أو غيرها في هذا المجال. إذن يعتبروا أنه مقاومة الانتصاب الفوضوي هي أقرب إلى القيود في التجارة أكثر منها بديل خلق بديل اقتصادي معاوض. هذه أهم النقاط اللي حبيت نقولهم في بخصوص الانتصاب الفوضوي في مدينة سوسة. إذن أعتبر أن المشكل ليس في القرار في معناها بل في غياب مقاربة متكاملة توازن بين الزجر والتنظيم والإدماج. هو تحليل شخصي ربما يكون مصيب ربما يكون خطأ.
1: إن شاء الله ديما أنت على صواب يا صديقي، نتبعك كل اثنين مساء إلى اللقاء الاثنين القادم، كما نقول إلى اللقاء إلى كل السادة المستمعين والمستمعات، مع شكر جزيل لهويدا بن ساسي في التنسيق، حكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي، لطفي المكي في الإخراج الإذاعي الذي يترك مكانه لهيثم والناس، عودة ميمونة لطفي لك ولكل من يستمع إلينا إلى البيت.

0: حاضرين اليوم عندي ليكم مفاجاه، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
1: إيه؟
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هيج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوشوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
1: يلاه.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي، هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش إنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس الماضي. وأوضح أن الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بمستحقات مالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي

0: معطيات الهواتف الجوال المسروقة وإعادة ترويجها. العملية جاءت أثر معلومات ومتابعة ميدانية لنشاط المشتبه به مما مكن الأعوان من تحديد مكان نشاطه ومداهمته، وقد أسفرت العملية عن إيقاف المعني بالأمر وحجز حواسيب متطورة وعشر هواتف جوالة إلى جانب برمجيات خاصة تستعمل في التلاعب بالمعطيات المشفرة وتغيير الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت الماضي بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. تكون السماء الليلة مغشات بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط وسحب عابرة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتصل إلى 27 درجة ببقية الجهات، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

0: غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطربني.
1: غني لي غناية تونسية.
2: أنا سلويزة تونسية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. إذن الأقرب هو إلغاء إضراب نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر. فآخر الأخبار تؤكد أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والصناعة والمناجم والطاقة قد وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات ومقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية. وقد أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للنفط سليم السحيمية أوضح أن هذه الزيادة ستمكن هذه الشركات من الإفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل لحل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وبتنفيذ اتفاق 2 مايو 2019. هذا وقد أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغنها اليوم تجنّد شركات توزيع البترول وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة مواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لشاحنات لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل مع الهيئة الوطنية للمحامين ورابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. وعبرت المنظمات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي عقبت المسيرة وطالبت بوقف التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين خاصة المضروبين على الطعام. أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن فتح باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بدءا من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات. وقد حدد آخر أجل لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر 2026.

0: المصرية، وما زالت مقابلة رابعة هذه الليلة بين نيجيريا والمغرب. بخروج المنتخب المصري حامل اللقب، وبما أن المنتخب التونسي منذ 20 سنة تقريبا يتنافس فقط مع مصر على الحصول على هذا اللقب، تبدو حظوظ المنتخب التونسي الآن في الدور النصف النهائي والدور النهائي وافرة للعودة إلى هذا اللقب الذي أحرزه في ثلاث مناسبات سنة 21 وسنة 2019 و2017، وتونس تملك الرقم القياسي في عدد الفوز بكأس أفريقيا في الكرة الطائرة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع حصة خاصة بنقل حفل مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربية مع زميلتي ألفة هالة الجمالي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء بشرفكم في البرمجة الخريفية الشتوية كل 2 من 8 ل 10 متاع الليل. مضمون البرنامج تعرفوه تباعا، على قيلة مش اليوم على خاطر باش تكون الليلة منوعة خاصة في إطار مواكبة افتتاح دورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم من نهار 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصداء المستقبل. باش يكون لنا متابعة لحفل الافتتاح اللي باش يكون في مسرح قرطاج. بالتالي إذا كان باش تتعرفوا على مضمون البرنامج من هنا إن شاء الله للأسابيع القادمة. تحية فريق سهرية الليلة، هيثم والناس في تأمين لقانا تقنيا، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، والبداية مع صوت الفنانة حنان، بالتحديد حنان الشامية. نخليكم تسمعوها ونرجع نحكي عليها بعد شوية.

0: حنين الشمية هكا اسمها ولا حنين السورية وباختصار حنين قدورة صوت الشجي واللي فيه عذوبة ورنة خاصة جدا الشيء اللي خوللها أداء أغاني بطبع فولكلوري غنيت زيد القدود والموشحات الحلبية والغنية اللي سمعتوها في أول لقانا معكم دير القدح تعتبر من أشهر ما غنيت رغم أنه في رصيدها برشا غنيت راهم تعرفت بيهم فترة الستينات والسبعينات تقريبا آخر سبعينات بالتحديد وحققت نجاح كبير تجي فرصة ونعديو أغانيها مرمر زماني يلبق لك شكل ألماس وغيرهم من الأغاني اللي هما فولكلورية لكن زادوا تعرفوا أكثر بصوت الفنانة حنان أسماء وحكاية كيف ما قلنا الليلة مش في إطارها نقولوا إحنا اللي باش تعرفوه في الأسابيع القادمة معناها شوية أركان لكن أكيد الأسبوع القادم نمشيو في ثنيتنا اللي رسمناها للبرنامج هذي الليلة كيف ما قلت باش يكون ثم نقل لافتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم نهار 24 سبتمبر مهرجان يشارك فيه سنة 300 عمل إذاعي وتلفزي حفل الافتتاح باش يأمنوا الليلة الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض والحفل باش يحتضنوا مسرح قرطاج التفاصيل بعد قليل اليوم الاثنين 21 سبتمبر حدث ما يتنساش في تاريخ هذا اليوم
1: تاريخ ما يتنساش
0: هو أي تاريخ أي تاريخ ينجم يكون حدث ما يتنساش حتى لشخص معين على كل إن شاء الله تاريخ اليوم يعني لكم حاجات باهية وذكرى مزيانة واللي ربما يعيش حدث الفترة هذه إن شاء الله يبقى له ذكرى ما تتنساش ما باهية ديما الحدث اللي حابين نتوقفوا عنده اليوم ونحكيوا عليه وصار كيف ما اليوم عام 1989 هو بدأ انعقاد مؤتمر الطائف في السعودية والهدف إيجاد حل للحرب الأهلية اللبنانية مؤتمر الطائف بالسعودية أو ما أدى إلى إبراهيم وثيقة الوفاق الوطني اللبناني لإيجاد حل الحرب الأهلية اللبنانية الحرب هذه اللي كانت متعددة الأصعدة تواصلت لسنوات من عام 75 لعام 90 وكانت شرارتها طائفية سياسية اللبناني اللي كما نعرفه المعقد طائفيا مسلمين سنة شيعة مسيحيين دروز وغيره من الطوائف الدينية نخب زادة دخلت للسياسة وهي زادة خلقت انقسامات وفصائل ومش ندخل في كل هذه التفاصيل لكن نحكيه على حدث هذا اليوم اللي صار في الطائف في السعودية وين صار التفاوض مع 62 نائب لبناني من أصل 73 البقية اللي غابوا لأسباب سياسية البعض غاب لأسباب غير سياسية لكن كانت الوساطة السعودية هي الراعية لهذا المؤتمر لكن زادة كان ثم مشاركة خفية ولكن يعرفوها الناس الكل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكان ثم تأثير سوري من وراء الكواليس الاتفاق تناول الإصلاح السياسي وإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإقامة علاقات خاصة بين لبنان وسوريا ووضع إطار الانسحاب السوري على كامل لبنان وتم تحديد إطار زماني ليه لكن هذا ما صارش كما تم الاتفاق عليه رفيق الحريري لعب دور كبير في الاتفاق هذايا اللي يقال أنه أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي وتكريس فكرة هويته العربية وانتمائه العربي حدث ما يتنساش هو اللي اخترنا نحكيه عليه اليوم
1: تاريخ ما يتنساش

0: ورجعنا بصوت فيروز اللي اليوم بصدفة نقرأ عليها مقال بعنوان جارة القمر اللي ملكت قلوب الملايين، هل منحتها الشهرة كل شيء؟ اسم فيروز ديما بقى محاطك بهيلة وبسحر خاص، اسمها وراه برشا حكايات. توجي فرصة مدام برنامجنا أسماء وحكايات ونحكيه على برشا من نقاط هذوما اللي أحاطوا بحياتها بخلف يعني أمجادها ونجاحاتها وحفلاتها وصولاتها وجولاتها في العالم العربي، في لبنان، في العالم ككل، على أكبر مسارح العالم. لكن خلف هذا الستار الغويال نقولوا أحنا ثم قصة نهاد حداد، الإنسانة اللي فقدت بنتها ليال في عمر صغير وعاشت لوعة الأمومة، هي اللي نذرت حياتها لولدها هالي اللي تولد بإعاقة ذهنية وجسدية، فكانت الأم الحانية البعيدة على الأضواء، هي اللي فارقت وانفصلت على زوجها ورفيق دربها عاصي الرحباني، وبعد وفاته مشاكل ونزاعات عندها أول وما عندها آخر، خاصة في علاقة بالميراث. فيروز ما نلتش كل ما تمنيته بالمعنى الدنيوي، لكنها بقات الفنانة اللي تخفي وراء مجدها تضحيات وأوجاع، آخرها بطبيعة وفاة ابنها هالي وقبله المبدع زياد الرحباني. نالت حب الشعوب تكتب في المقال وخلود الأثر، وبقات رغم كل شيء ملكة في زهدها وأيقونة حتى في حزنها، هي باختصار جارة القمر. برمجنا لكم فيروز الليلة، فنانة لبنان لكن فنانة الوطن العربي، وتحية لكم مستمعين توصلكم من إذاعة المونستير وين ما كنتوا. نسلموا عليكم على فريكونس المتنوعة كيف كيف على غاديو مونستير بوانتين. قبيلة شوية حكينا على حدث ميت تنسيش ارتبطت بهذا اليوم 21 سبتمبر، لكن في حاضرنا اليوم وفي علاقة بالإعلام العربي، اليوم هو افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر، وشعار الدورة نبض الصورة وصد المستقبل. مهرجان يشارك فيه السنة 300 عمل إذاعي وتلفزي يمثلوا هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين، روسيا وتركيا. اليوم لقانا باش ننقلوا فيه فعاليات حفل الافتتاح اللي من المفروض باش يكون في حدود 8:30 من مسرح قرطاج، ويحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض اللي وصلوا لتونس يوم أمس. باش خليكم بعد شوية مع بعض ما قالوها قبل العرض الليلة اللي باش ينطلق بعد قليل، وباش تبعوا جزء منه على موجة إذاعة المونستير. بالنسبة لليوم هذا هو البرنامج الخاص بمهرجان الإذاعة والتلفزيون. غدوة 3:00 متاع الصباح باش يكون الموعد مع افتتاح معرض الإسبول للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. في نص النهار الندوة الحوارية اللي باش يكون موضوعها البودكاست، والأربعة متاع العشية فعاليات الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية، وفي الفترة المسائية احتفاليات موسيقية في إحدى القاعات في الحمامات. به تنرجعوا لبرنامج نهار الأربعاء، برنامج الاختتام زيد نهار الخميس 24 سبتمبر، لكن باش نخليكم مع المقتطف هذية اللي تسمعوا فيه الفنان نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، وكان هذا ما قالوه قبل عرض الليلة.
1: ايه تعم بلش هيك.
2: كثير بنبسط بس اجي على تونس، هيك بتصير الطاقه حلوه، وبحب الجو هون، بحب الناس، بحب الذكريات اللي عشتها هون، عملت كذا حفله كذا انجاز بالنسبه لي رائعين. وان يكون بالمهرجان، بتخيل المره الماضيه كنا بالاختتام، هالمره بالافتتاح. بتونس انا مستنيهم اكثر من مستنيين
3: صراحه. هو الجمهور التونسي يخوف، جمهور سميع متذوق، وأنا يعني كل ما تجيني يعني أول دعوة جتني لتونس كنت خايفة كثير، بس كانت ناجحة الحمد لله، وإن شاء الله هالمرة حتكون أنجح والجمهور يحب اللي رح نقدمه. عندي كثير أغاني، رح أقدم أغاني خاصة بي وأكيد أغاني لفنانين الجمهور التونسي يحب يسمع لهم، وأغاني تونسية. الفانز تبعي، فانزي صراحة، هم بعثوا لي مجموعة أغاني وأنا اخترت كم واحدة حبيتها وإن شاء الله يحبوها الجمهور.
4: حلو هالشعور.

0: ابدا ابدا لا ترجع.
1: نصيف زيتون قبل رحمة رياض كنتوا تسمعوا فيهم الاثنين هالأصوات اللي بش تحيي ليلة عرض افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نصيف زيتون اللي كان في الدورة السابقة في الاختتام. خلينا نحكي شوية على الاختتام اللي بش يكون هال 24 سبتمبر. عرض الاختتام بش يكون متميز جدا بتصور موسيقي للفنان والموسيقي كريم الثليبي. عرض سافر إليك وغني ويضم نخبة من الأصوات العربية: حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين الصوت اللي ربحها في نسخة من نسخ برنامج أرب آيدل، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس الفايز من عمان، عبدالله طارق من الكويت، وكسيلة أجراد من الجزائر. عرض كبير باش يحتضنوا مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. وأكيد اليوم كيف نقولوا اسم كريم الثليبي نقولوا قامة موسيقية باعتباره مؤلف عازف وباحث موسيقي، ونجم نعتبروه اليوم من أهم الأسماء اللي قاعدة تخدم على التراث التونسي وعلى فكرة الإبداع المعاصر والبحث خاصة الأكاديمي في كل ما عنده علاقة بالموسيقى. خدم برشا أعمال لحنها وزعها كيف ما أوبريت الدغباجي صيد السحاري، عرض تخيل اللي تم تقديمه في برشا مهرجانات على غرار الحمامات وقرطاج. الاختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون بش يكون من خلال عرض أساسه فكرة الحرية والارتجال في الموسيقى العربية. نستناو الاختتام بش نشوفوا نتاج الفكرة هذية. نرجعوا شوية، احنا باش نقرب لكم الصورة والاسم، اسم كريم الثليبي. موسيقى حياة، ما نعرفش في رمضان اللي فات تبعتوا إلا ليه مسلسل حياة. على كل، كريم الثليبي كان حاضر في موسيقى حياة كملحن، وحياة بطبيعة حظى بنسبة متابعة، والموسيقى هذه زادة حظات باستحسان العديد. ياسر حلوة، خليكم تسمعوها ونرجعوا بعد شوية.

0: نفتخر في تونس أنه عنا قامة موسيقية اسمها كريم ثليبي. بالمنجد مش خليكم بعد شوية مع مقتطف من عرض تخيل روحك تسمع، في انتظار نسمع نتاج عرض سافر إليك وغني في اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي بعد قليل باش نكونوا في نقله مباشرة من إذاعة المنستير. كيف ما العادة مجموعة من المسابقات حاضرة في إطار المهرجان، 320 عمل في المسابقات الإذاعية والتلفزية والإعلام الجديد. المسابقة الإذاعية تضم زوز أقسام، أقسام رئيسية وموازية، والمسابقة هذه مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية اللي تنتجها الهيئات الأعضاء في الاتحاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة والإذاعات الدولية الناطقة بالعربية. في المسابقات التلفزية ثم أصناف متنوعة، الأصناف الاجتماعية والكوميدية وإلا البرنامج ولا الفيلم الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية. ثم مسابقة في علاقة بالأفلام والبرامج الوثائقية العامة، برامج المنوعات والسهرات الفنية والأعمال الإذاعية. المسابقات المرتبطة بها تشمل الأدب العربي المعاصر وقصص النجاح، برامج الأطفال، الاقتصاد الأسري، الرياضة والدراما التاريخية، وبطبيعة ثم جوائز مالية لبعض الأصناف للبرامج الإخبارية وغيرها من أصناف البرامج اللي مشاركة في مختلف المسابقات. بعد شوية باش نسمعوا سيد محمد رؤوف يعيش يحكي على برنامج هذه الدورة، طبعا اسم كبير في عالم الإعلام وخبير اليوم إعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان. أكثر تفاصيل بعد هذا المقتطف من عرض تخيل روحك تسمع الكريم ثليبي.
1: أسماء وحكايات،
2: كي ندخل بدني وتجيني انتي في

0: تخيل روحك تسمع كريم الإفليبي ومواصلين معكم لقانا في انتظار كيف ما قلت نسمعوا عرضه في آخر فعاليات الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. لقانا معكم خاص اليوم في أسماء وحكايات باعتبار أنه بعد قليل باش نقول لكم فعاليات افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته 26. واليوم الصباح كان زميلتنا نجوى المهري لقاء مع السيد محمد رؤوف يعيش الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية رئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي قدم عدة نقاط في علاقة بالدورة سنة وهذه فكرة على بعض ما قالوا.
1: جانب كبير من أنشطة هذه الدورة وفعالياتها المتعددة والمتنوعة باش تنتظم في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. حبيت نذكر في الأول بأنه الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتزامن هذه المرة مع بلوغ المهرجان عامه 45 اللي كانت انطلاقته في عام 1981 تونس. في الأول بدأ صغير تحت مسمى مهرجان التمثيليات العربية وبعد 4 سنوات ولا تحت عنوان مهرجان التلفزيون العربي. وبداية من عام 1993 أخذ تسمية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وهي التسمية اليوم. يعني على مر السنين شهدت دورات المهرجان المتعاقبة تطور متنامي من دورة إلى أخرى سواء في مستوى الأشكال أو المضامين. وبعد ما كان ينتظم مرة كل سنتين صارت وتيرته سنوية انطلاقا من عام 2015 يعني تاريخ استلام المهندس عبد الرحيم سليمان مسؤولية الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية. وهذا متعارف عليه يعني أكبر وأشهر المهرجانات العالمية تلقاها تنتظم مرة كل سنة وهذه خاصية من خصوصيات المهرجانات الكبرى بما يحيل أن هذا المهرجان كبر على مر السنين وعلى مر العقود الأربعة الماضية وأصبح الآن يضاهي كبرى المهرجانات العالمية. يعني نقولها بكل تواضع وبكل ثقة في النفس يعني هذا المهرجان هو في الواقع يعني ملتقى المبدعين في أجمل صورة وفي أبهى تجليات. يعني تتاح لهم فرص التحاور وتبادل الخبرات ومن أبرز الأهداف اللي يرميلها بطبيعة الحال هي النهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي بما يجعله يستجيب أكثر مع تطلعات الجماهير جماهير المستمعين والمشاهدين وكذلك المتلقين يعني الآن على منصات التواصل الاجتماعي. هذا يجعل المهرجان يواكب من سنة إلى أخرى التحولات المتسارعة اللي مر بها القطاع يعني السمعي البصري ونضيف له بطبيعة الحال الجانب الرقمي بفعل يعني الثورة الاتصالية العارمة اللي اكتسحت يعني كل مجالات الحياة ودخول أيضا الذكاء الاصطناعي بقوة في العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي غيره من القطاعات الأخرى تقريبا كل القطاعات وهو ما يتطلب يعني حسن توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة وترشيد استخدامها.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: أسماء

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أكد الكاتب العام للجامعة العامة والنفط للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قد وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادة في هامش ربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكنه من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه هو في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. هذا وقد أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في بلاغ لها اليوم تجنّد شركات التوزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر. يحل هذا الأربعاء الاعتدال الخريفي لسنة 2026 على الساعة منتصف الليل وخمس دقائق الموافق في الساعة الواحدة ليلا بتوقيت تونس. هذا ما أكدته لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. وهذا الحدث الفلكي يمثل بداية الخريف في شمال الكرة الأرضية، حيث تصبح يتساوى الليل والنهار في كامل الكرة الأرضية، وبعد هذا اليوم سيتناقص ساعات النهار تتناقص تدريجيا مقابل ازدياد ساعات الليل في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية الذي فيه تونس، ويحدث العكس في النصف الجنوبي. تكون السماء هذه الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية في الجنوب وفي بعض مناطق

0: بيت الأخبار. ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أسماء وحكايات.
3: أسماء

0: أسماء وحدات.
1: سمرة يا سمرة.

0: نواصلوا معكم لقاءنا الليلة، لقاء خاص لنقل فعاليات افتتاح الدورة الجديدة، الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم نهار 24 سبتمبر. الآن تنطلق فعاليات الافتتاح من مسرح قرطاج، وتؤمن هذه السهرة على مستوى التقديم الإعلامية جسمين طه زكي المقدمة، والإعلامية المصرية والإعلامية التونسية فرح برجب اللي الحقيقة كانت لها تجارب عربية كبيرة في قناة الاي ار تي وروتانا واليوم في عديد المؤسسات الإعلامية التونسية. في ربط مع التلفزة التونسية ننقل لكم فعاليات الافتتاح.
1: قادمة من أرض الكنانة من مصر، محملة بكل مشاعر الحب والمحبة، لأكون بينكم الليلة في رحاب قرطاج، هذا الفضاء الذي يحتضن ذاكرة الحضارات ويحتفي الليلة بذاكرة الصوت والصورة وبمسيرة الإعلام العربي وإبداع

0: في الدورة السادسة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: أهلا بك جاسمين في تونس، أهلا بك في هذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يجمعهم في تونس هذا اللقاء، هذا الموعد الإعلامي العربي.
0: أهلا بك فرح.
1: شكرا.
0: كم يسعدني أن أكون معك على خشبة هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع. نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة: نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
1: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
0: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءاً من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكراً لعطائكم.
1: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة، من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
0: نقول لهم كلهم شكراً، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريماً لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.

0: إذن معكم في إطار افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون نبض الصوت وصدى المستقبل هو شعار هذه الدورة وانطلاق حفل الافتتاح من خلال سلسلة من التكريمات تكريمات باش تطال شخصيات إعلامية وفنية من تونس والوطن العربي. احنا في المتابعة إن شاء الله معكم. فكر أنه الافتتاح باش يكون مع زوز أصوات باش يأمنوا السهرة، الفنان نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. شارجعوا بعد شوية لحفل الافتتاح، لكن خلينا مع الوقفة هذية مع بعض ما قالوه ضيوف المهرجان من مكرمين وأيضا الأسماء العربية اللي باش تكون حاضرة في إطار هذه الدورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تحياتي من جزر القمر إلى تونس وإلى جميع أشقائنا في العالم العربي.
3: أبقى جاية وجايبة معايا محبة الشعب المصري كله للشعب التونسي والشعوب العربية.
4: أحمل إليكم رسالة محبة من الكويت الغالية ومن خليجنا العربي.
5: دي الزيارة ليا لتونس الحبيبة، هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
6: أنا سعيد جدا أني راح أكون عم شارك بفعاليات مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
7: شكرا لهذه الدعوة الكريمة، راح أحضر ممثلة عن العراق. العراق بلد الحضارات، بلد التاريخ، بلد الحرف الأول.
8: من سلطنة عمان، شكرا على هذا اللقاء العربي الكبير.
1: يسعدني أن أكون حاضرا ضمن فعاليات الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
8: كتير سعيدة، كتير فخورة، كتير مستعدة.
2: ويشرفني أن أكون من بين ضيوف هذا الموعد الإعلامي العربي.
5: مهرجان من أعظم ومن أعرق المهرجانات في العالم العربي.
6: لقونا إن شاء الله، رح يكون عنا تكريم 21 سبتمبر.
3: ومتشوقة جدا أني أقابل الجمهور التونسي والعربي من خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26.
4: أنتظر لقاءكم بكل محبة.
9: تابعونا من 21 إلى 24 سبتمبر.
0: ومن الأسماء المكرمة وحاليا قاعدة تكرم على ركح مسرح قرطاج في إطار الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون الفنانة المصرية وفاء عامر، من مصر أيضا الممثل محمد ثروت، بشرة الممثلة والمطربة المصرية، ومن سوريا الفنانة والممثلة الحقيقة اللي عانا برشا ما شفناهاش الفنانة عبير شمس الدين. باش نرجعوا بعد شوية لفعاليات الافتتاح، لكن قبلها زادة باش نرجعوا لي ما قاله سيد محمد رؤوف يعيش الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سياق حديثه على مختلف فقرات المهرجان من معارض وندوات.
10: معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات، هذا المعرض بشق افتتاحه غدا الثلاثاء بداية من الساعة 11 في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. المعرض هذا هو فضاء لتقديم آخر المبتكرات مش فقط العربية بل العالمية في صناعة الصورة والصوت. يشارك فيه يعني الفاعلون في التكنولوجيات المتقدمة، سوق الإنتاج البرامجي اللي تعرض فيه شركات الإنتاج العربية والدولية وشركات توزيع المحتوى أحدث ما لديها من برامج متنوعة في شتى الأصناف، يعني الإعلامية والفنية، من مسلسلات وأشرطة وثائقية ومنوعات وبرامج أطفال. المعرض والسوق يمتد على مساحة 2500 متر مربع في المدينة المتوسطية. استقطبوا أكثر من 85 عارض يتوزعوا على 110 من الأجنحة، وقاع تصميمها تصميم يعني فني غاية معنا في الجمال. نشير لك إلى موضوع الندوات، يعني تكريس هذا البعد المعرفي في دورة المهرجان تم تخصيص ثلاث ندوات حوارية موضوعاتية دعيت إليها ثلة من أفضل الخبراء العرب والأجانب في مجالات اختصاصهم، والندوات هذه باش تتناول جوانب مهمة من القضايا الراهنة اللي تشغل المهنيين في الإذاعة والتلفزيون، وليس هذا فقط وإنما تهم الجمهور العريض. الندوة الأولى بعنوان البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، الموعد باش يكون غدوة الثلاثاء بداية من منتصف النهار إلى الواحدة والنصف. الندوة الثانية عنوانها الجمهور من المتلقي إلى الشريك في صناعة المحتوى، والندوة الثالثة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى أنه شريك الآن في صناعة الوجهة السياحية.

0: متى عم بلش هيك؟
1: كتير بنبسط بس اجي عدونس هيك تصير الطاقة حلوة وبحب الجو هون بحب الناس بحب الذكريات اللي عشتها هون عملتها كذا حفلة كذا انجاز بالنسبة لي رائعين وإن يكون بالمهرجان بتخيل المرة الماضية كنا بالاختتام هالمرة بالافتتاح بتونس أنا مستنيهم أكثر من أنا مستنين
2: صراحة هو الجمهور التونسي يخوف جمهور سميع متذوق وأنا يعني كل ما تجيني يعني أول دعوة جتني لتونس كنت خايفة كثير بس كانت ناجحة الحمد لله وإن شاء الله هالمرة حتكون أنجح والجمهور يحب اللي رح نقدمه عندي كثير أغاني رح أقدم أغاني خاصة بي وأكيد أغاني لفنانين الجمهور التونسي يحب يسمع لهم وأغاني تونسية الفانز تبعي فانزي صراحة هم بعثوا لي مجموعة أغاني وأنا اخترت كم واحدة حبيتها وإن شاء الله يحبوها الجمهور

0: زيتون اللي باش تسمعوه في الجزء الثاني من سهرة افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. قبيلة شوية الافتتاح كان فيه سلسلة من التكريمات, والحقيقة من التكريمات المميزة واللي كان فيها تفاعل كبير وفرحة كبيرة ودمعة فرحة كبيرة, ومحلي الفنان كيف يتكرم على حياة عينه ويشوف تكريمه وهو حي. ربي يشفيها الفنانة القديرة لطيفة القفسي اللي تم تكريمها في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون, تكريم مستحق بعد مسيرة طويلة انطلقت مع فرقة مسرح قفصة في السبعينات. أيضا هي رفيقة درب المسرح القدير عبد القادر مقداد وتجارب عديدة جمعتهم من حمل الجريدي العمار بوزور كيف كيف بعد تجارب كبيرة, وقتها نقلت من قفصة للعاصمة وشاركت في عديد الأعمال. بالخصوص الجمهور زاد حبها وقرب لها من خلال العديد من الأعمال التلفزية, من الدوار لمنامة عروسية لنسيبتي العزيزة, وفنانة الحقيقة كبيرة برشا, معناها في التراجيديا تقول لك أنا, في الكوميديا تقول لك أنا ونص, وأكيد كيف ما قلت تكريم مستحق. فما إحساس خاص أكيد هي حسيته ونقلته لنا حتى وإحنا نتفرجوا على تكريمها منذ قليل. ومهم التكريم والفنان عايش ديما نقوله, خاطر الله غالب مشينا في سياسة كما قال الدعاجي, عاش يتمنى في عنبة ما تجيبوا له عنقود. هو الفرق شاسع بين التكريم والفنان حي وبين بعد ما يغادر الحياة, لأنه كتلة من المشاعر كلمة والتكريم يهزوا الفوق وربما العكس تأثيره على المعنويات. حفل الافتتاح باش يفتتح من خلال صوت الفنانة العراقية رحمة رياض بعد قليل الكلمة للموسيقى في افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر. 300 عمل إذاعي وتلفزي يمثلوا هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد إلى جانب المشاركات الدولية الخاصة للقنوات الناطقة بالعربية من الصين روسيا وتركيا. ونعاود أن نفكر أنه عرض الافتتاح باش يكون بمشاركة العديد من الأسماء العربية في إطار عرض سافر إليك وغني للفنان كريم الثليبي. بعد شوية في العنصر الجاي قبل ما ننقلوا الافتتاح باش تسمعوا الفنانة حنين الشاطر من مصر باش تكون حاضرة من خلال عرض الاختتام, يعقوب شاهين من فلسطين, مأمون سوار الذهب من السودان, فراس الفايز من عمان, عبدالله طارق من الكويت, وكسيلة أجراد من الجزائر. العنصر الجاي تسمعوا فيه حنين الشاطر والفنانة وفاء عامر اللي تم تكريمها منذ قليل واللي دمعتها كانت غالبة على ركح مسرح قرطاج.
1: بجد هو مهرجان احنا بنسمع عنه انه عظيم, وبشوف طبعا صوره, ويعني كم حلمت ان انا حتى اكون, لكن بصراحة يعني ما كنتش فكري ان انتوا لطاف كده, استقبالكوا جميل كده, وبجد انا مش لاقي كلام اقوله.
2: سعيدة جدا بتواجدي في المهرجان اذاعة وتلفزيون, وطبعا تونس, تونس الجميلة, تونس بناسها الشقيقة الحلوة. سعيدة جدا بوجودي, وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة.

وفي الوقت هذية تنطلق حفل الافتتاح، البداية مع صوت الفنانة العراقية رحمة رياض اللي تعتلي ركح مسرح قرطاج اللي يحتضن عرض الافتتاح، بينما عرض الاختتام سيكون في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.

قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيدة جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيدة اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق فيس.

ذكركم مستمعينا أن أنتم تسمعوا في إذاعة المنستير ومعكم في نقل فعاليات الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. العرض يصير الليلة على ركح مسرح قرطاج، وفي جزء أول حاضرة الفنانة العراقية رحمة رياض، الجزء الثاني مع الفنان السوري نصيف زيتون. الحقيقة الاثنين جمعتهم عدة تجارب ساعة على مستوى العروض الموسيقية في العالم العربي، لكن الاثنين زادا فما نقطة مشتركة بينتهم الاثنين، أنه خرجوا من نفس نسخة ستار أكاديمي، معناها وقتها اللي ربحها هو الفنان السوري نصيف زيتون. ومؤخرا زادا الاثنين جمعتهم تجربة The Voice Kids للأطفال وأيضا للكبار، وكان معاهم وقتها الفنان أحمد سعد. نواصلوا معكم فعالية النقل اللي بشتواصل بعد شوية على موجات إذاعة المنستير، خليكم معنا في الاستماع.

شكرا عشرة، شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

وحشت. شكرا شكرا. أنا نحبكم برشا كمان.

باش نخليكم مع عرض افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون فيما تبقى من الوقت قبل أخبار العشرة متاع الليل مع الهادي عزيز، وبعدها الموعد مع الأسعد العياري. نفكركم بفعالية يوم غد في إطار برمجة المهرجان، باش يكون الموعد الصباح مع افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. هذا باش يكون في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. أيضا في نص نهار ندوة حوارية وموضوعها البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. العشية الأربعة بالتحديد فعاليات الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية، واحتفالية عرب سات باش تكون في 8:30 متاع الليل. نفكر أنه باش يتم إحياء ذكرى تأسيس عرب سات، هذاك علاش السهرة باش تكون في علاقة بهذه الاحتفالية. تحيات هيثم ونيس اللي وصل معكم السهرية تقنيا، سليم الحي في التنسيق، ألفة جمالي كنت معاكم من قدام الميكرو. نتلقاو غدوة كما زال في العمر بقية في بكل الألوان. خليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقاو على خير، تصبح على خير الناس الكل. وكمالت الحفل اللي تنجموا تابعوه على القناة الوطنية الأولى في المباشر، وعلى زادة إذاعاتنا إذاعة التونسية، محطات الإذاعة التونسية. هذه إذاعة المنستير تسمعوها على فريكونس متنوعة كيف كيف على راديو منستير.ان. مرحبا بالناس الكل في متابعة بقيت برامجنا.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7.
2: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وعدد المصابين في تونس يتراوح بين 50 و70 ألف مريضة، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين. آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية في الكنام سيكون يوم 30 سبتمبر، بينما يوم 30 نوفمبر هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة وفق الكنام. ورغم الترفيع في هامش ربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات، الإضراب ما زال قائما إلى حد الآن حسب جامعة البتروكيماويات. البداية من إضراب نقل المحروقات، حيث أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي، أكد اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر ما زال قائما حتى الآن في انتظار الجلسة الصلحية التي تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي في تصريح لإذاعة المنستير أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قد قاما بالواجب تجاه الشركة الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح انطلاقا من غرد سبتمبر 2026 وفق قوله.
3: خلينا احنا نذكروا علاش صدرت برقية تنبيه الإضراب. هي صدرت على خاطر زوز نقاط، اللي هما صرف المساهمات الاجتماعية اللي تتقسم من شهر الخدمة، وتطبيق اتفاق ممضى من سنة 2019. الحقيقة ما صارتش جلسة تفاوضية، كان فما بعض الاتصالات وبعض الإشارات الإيجابية. حسب المعلومات اللي عندنا، وهي معلومات مؤكدة الحقيقة، أنه وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة مشكورين، قاموا بمجهود كبير ورفعوا في هامش الربح للمؤسسات هذه، مؤسسات توزيع ومن خلالها مؤسسات نقل، باش تغطي المساهمات الاجتماعية وتغطي حتى الحاجات المادية الموجودة في اتفاق 2019. وتم الاتفاق عليها وتم الترفيع في هامش الربح هذا، لكن إلى يومنا هذا الحقيقة ما زالت ما صارتش دعوة الجلسة كما ينص عليه القانون أترافير وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي من خلالها هي نجموا نعملوا اتفاق ولا نجموا، وإحنا ما موجودين باش نعملوا بعض التنازلات ما كان لزم باش نجنبوا البلاد هالإغراض هذا. إلى حد الساعة لم تتم دعوة الجلسة الصلحية.
2: يوافق اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المصابين وعائلاتهم. ويقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 و70 ألف مريض. أكثر تفاصيل مع أستاذة طب الأعصاب بمستشفى غازي الدكتورة أمينة القرقوري.
4: الارتفاع قاعد متواصل في عدد الأشخاص المسنين على المستوى العالمي، فما عشرات الملايين من الأشخاص عندهم الخرف، والألزايمر يعتبر أكثر نوع شائع اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس فما انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلوسك 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف بالمالدي دالزايمر. فما حاجات ما نجموش نبدلوهم كما الوراثة متاع المريض، لجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجم نبدله؟ التونسيون متاعه تبدأ مريقلة، ما عندوش السكر، ما عندوش شحمة الدم، ما عندوش السمنة، ما يتكيف الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخره المرض 45%.

0: يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
1: نبقى مع أخبار الصحة، حيث أكد اليوم مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 سبتمبر القادم 30 سبتمبر الحالية، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
2: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة طبيب العائلة، التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر كيف سنوين مرة في العام. كنام اليوم توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع، تقريبا أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية. الحاجة الوحيدة على مستوى طبيب العائلة المنخرط يجب يختار طب عام. بالنسبة لنا احنا الإيداع المباشر يتواصل مع مركزنا الجهوي المحلية، دور ضمان اجتماعي، دور الخدمات الإدارية العادية والرقمية. منصة الكنام توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمة تغيير المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا بالنسبة لطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب في طبيب اختصاص، وإلا تبدأ المطبوعة مش معمرة كيف ما يلزم. ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب متاعه في الأجل نجم نعالجوله المطلب متاعه.
1: قدمت وزارة التجهيز والإسكان نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطنية، واعتبرت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطينية أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن.
3: تونس في مستوى التخطيط الترابي تعتبر سباقة على مستوى الإفريقي وحتى العربي. علاش احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغة الثالثة من مثال توجيه لتهيئة التراب الوطني؟ معناتها سبقت زوز أمثلة، المثال الأولاني كان في سنة 1985 سابق لصدور مجال التهيئة الترابية والتعمير الحالية، والمثال الثاني اللي هو انطلق في سنة 1995 بعد صدور المجلة واستوفى كل مراحل إعداده في 2007. احنا تو المثال هذا نجم نقوله عنده قريب 20 سنة اللي معناتها تم إعداده، وبالطبيعة معناتها في العشرين سنة هذوما وخاصة بعد الثورة معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي وخاصة معناتها التغيرات المناخية، وبالتالي معناتها إعداد مثال توجيهي جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات معناتها سابقة في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد معناتها لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت أخذ بعين الاعتبار جملة معناتها التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وبطبيعة باش يكون إن شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية.
1: في أخبار الاقتصاد، أكدت اليوم كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال، أكدت أن نسبة استهلاك المواطن التونسي للتمور تتراوح بين 5 و6 كيلوغرام في السنة، وذلك في تصريح للإذاعة التونسية.
4: فما ناس تستهلك 25، يعني كي نحكيو 25 ولا 26 كيلو بار اون بار ابيتون، سي ان شيفر اسي امبورطون. نحنا بارابور البلدان مثلا المنتجة للتمور مانيش في التوب دي بيي الاستهلاك، كي نحكيو الاستهلاك دون لي 6 كيلو 5 كيلو بار اون بار ابيتون دونك تقريبا.
1: والآن انطلق مهرجان الإذاعة، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، انطلقت فعاليات الدورة 26 والذي ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية التابع للجامعة العربية والذي مقره تونس، وذلك إلى غاية يوم 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. ويحتضن حاليا المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، ومدير أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان عبد الرحيم سليمان.
5: المهرجان سيكون يصل ل 500 مشارك، شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيى الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض، يعني في مسرح قرطاج كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعة الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني، هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.

0: أذكركم بأبرز العناوين. رغم الترفيع في هامش ربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات، الإضراب ما زال قائما حسب جامعة البتروكيماويات. آخر تجلي تغيير المنظومة العلاجية سيكون هذا الشهر، آخر يوم في هذا الشهر 30 سبتمبر ويوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة وفق الكنام. وأيضا في أخبار الصحة في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، عدد المصابين بهذا المرض في تونس يتراوح بين 50 و70 ألف مريض. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن يأتيكم زميلي الأسعد في برنامج محراب الكلمة.
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا. تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا. خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد المتجدد من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. طاب مساءكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. حللتم أهلا ونزلتم في محراب الكلمة سهلا. محراب الكلمة نفتحه الآن في شكل سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار حول إصدار أدبي جديد. نفتح المحراب بإذن زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، وأيضا بإبداعات زميلنا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرش. محراب الليلة نفتحه ولنطل من خلاله على أنوار وظلال. أنوار وظلال هذه هي رواية صدرت مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع للكاتب الأستاذ الحسين شوشان. عن هذه الأنوار والظلال سنتحدث هذه الليلة بأكثر تفاصيل. سنتحدث عن أولا تقديم الرواية والتعريف بها، سنتحدث أيضا عن تقنية الكتابة السردية، عن خصائص الكتابة الفنية، سنتحدث عن مهنة المدرس في شخصية واردة داخل هذه الرواية، على اعتبار أننا نعيش في هذه الأيام بداية السنة الدراسية والجامعية التي نرجو أن تكون سنة ناجحة وموفقة للجميع. سنتحدث عن توظيف التاريخ والمعطى الحضاري في كتابة الرواية، سنتحدث عن الموقف من العلم والتعلم وكيف يمكن أن نستثمر التراث في الكتابة الروائية. جميع هذه الأسئلة والمحاور سنطرحها مع ضيفنا الأستاذ الكاتب الحسين شوشان. مساء الخير.
1: مساء الخير أخويا الأسعد لك ولكل العاملين في هذه الإذاعة الشابة وكل المتابعين داخل الوطن وخارجه، وأرجو أن تكون هناك إفادة وإمتاع ومؤنسة.
0: ضيفي الحسين شوشان هو مختص في مجال السياحة والأسفار، متحصل على إجازة في وكالات الأسفار وشهادة دولية في السياحة البيئية والتنمية المستدامة، إلى جانب شهادات دولية في المجال الرياضي. عمل مراسلا لصحيفة ناطقة بالفرنسية، يتمتع بخبرة في الترويج السياحي، هو أيضا ناشط في العمل الجمعياتي ومتعاون مع جمعيات وطنية ودولية خاصة في مجالي المسرح والرياضة. يشتغل بإنتاج قصص ومسرحيات أيضا للأطفال، ومن أعماله الأدبية رواية باب الخضراء بالإضافة إلى أنوار وظلال. عن هذه الأنوار سنضيء محراب الليلة. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، وأجدد تحية لكل الأصدقاء المستمعين، وأيضا أجدد تحية لضيفي الكريم الكاتب الحسين شوشان. الكاتب الحسين شوشان هو بكل صراحة كاتب يحترم أدبه ويقدس الثقافة ويعتبرها مثل صناعة المجوهرات، هي صناعة مهمة وثمينة وخطيرة. في زمن يحتدم فيه الخلاف بين الأمم من أجل السيطرة على النفط وقيادة العالم، يشتد الصراع بين عائلتي الفاهم والزاهي من أجل التربع على عرش دق. بين الرومانسية والدراما تتناول الرواية قضايا اجتماعية معاصرة تنطلق من مسرح دقة وتتواتر أحداثها في نشاط أو في نسق مشوق حتى النهاية. أنوار وظلال للكاتب الحسين شوشان، ما هي هذه الأنوار وما هي هذه الظلال؟
1: شكرا أخي الأسعد. أود أن أقول قبل أن أتحدث عن الأنوار والظلال، لابد أن أعود إلى هذا الإبحار في الأدب والفكر، هو إنه إبحار ليس له قرار. فبعد نجاح رواية الأولى باب الخضرة وبدأت معناه في زمن الكورونا، يعني ليس في زمن الكوليرا كما يقول ماركيز، في زمن
0: جابرييل ماركيز
1: نعم، في زمن الكورونا بدأت انتقلت من باب الخضرة، يعني من المدينة العتيقة وكل ما فيها من أثار، انتقلت إلى مدينة أخرى كانت تمثل هوس وهاجس كبير لدي. فانتقلت إلى مدينة جميلة ساحرة تختزن عديد المناظر الطبيعية، هي مطمورة روما وهي كذلك مسجلة في اليونسكو، مدينة دقة الأثرية. وشاء القدر أن أبدأ منذ 2020 تقريبا 6 سنوات لترى النور أخيرا. فأنوار وظلال هي هذه الأرض الطيبة المباركة التي تمثل التجذر، وكذلك هي هذه الآثار المنتشرة في ربوع هذا الوطن الكريم الحليم. هي كذلك هذه الآثار الجميلة الناظرة والشامخة الخالدة والتي تعني الانتماء. أنوار وظلال كما رأيت وكما زرت منذ سنوات الدراسة هي غابات الزيتون النائمة فوق هذه التربة الذهبية الغنية. أنوار وظلال هي جنان الورود المعطرة لقلوبنا. أنوار وظلال هي موجات الأمل المحيطة بنفوسنا، فنحن الآن في حاجة إلى بارقة أمل في هذا الزمن الصعب، زمن يعني التقلبات المناخية وزمن الغلاء، في حاجة إلى هذه الورود التي تعطر قلوبنا. أنوار وظلال هي موجات الأمل المحيطة بنفوسنا، والنور هو اسم من أسماء الله. الأنوار وظلال تفيد التباين وتختزن عديد المعاني والمجاز، فهي الضياء والظلمة وهي الخير والشر وهي النور والديجور كما كان يقول ميخائيل نعيمة، وهي الحب والكره وهي البناء والهدم.
0: عندما يجتمع مفهوم الأنوار مع مفهوم الظلال مثل ما ذكرت الأنوار، وكأني بك يعني هذه الرواية تسلط الضوء أو النور على مناطق تعيش نوع من العتمة أو الظلمة المقصودة، وكأني بك تدافع لتضيء عن خبايا أو مواقع جغرافية، أماكن معينة منسية ومتروكة، فكان من واجبك أن تضيء هذه الأركان. هل كان يمكن أن تضيء هذا العمل، يعني هل كان يمكن أن يكون هذا العمل عبر دراسات تاريخية، لست أدري بلوحات أو رسومات؟ أنت اخترت الرواية، لماذا تخيرت الرواية لتبحث تحديدا عن خبايا تاريخية وعن دهاليز حضارات قديمة؟
1: أنا أقول لك يعني حسب اختصاصي في الترويج أستعمل كل ما هو أثار.
0: نعم.
1: وأنا أشتغل على التراث.
0: نعم.
1: والتراث هو جزء من ثقافتنا وحضارتنا. ولا يعني ولا يعني فقط هذه الآثار القائمة، بل يعني الحياة اليومية.
0: نعم.
1: فدور الكاتب هو أنه يعيش مع المجتمع، يسير في الشارع.
0: نعم.
1: وكما قال إيميل زولا، هو هذه الدراسة النقدية القريبة. فدور الكاتب هو أن يسلط الضوء على كل التقلبات والثقافية والاجتماعية. فأنا كان لي هاجس لهذه المنطقة، كما قلت رغم أن هذه منطقة جميلة وكانت يعني ليست اعتباطيا أن الرومان يجعلوا منها مطمورة، ففي يعني في أذهانهم أن هذه المنطقة تختزن كثير من المياه. ونحن اليوم نرى هذه الحنايا لزاكوادوك. فكانوا رغم أنهم كانوا بارعين في فن العمارة، فإنهم كانوا بارعين كذلك في الفلاحة. ولزاكوادوك أو هذه المياه المعلقة يحق لنا أن نفتخر بها وأن نجعلها أو نجعل منها نجعلها ذات قيمة ونقيمها، كما كان العراقيون البابليون يتغنون بالحدائق المعلقة. فنحن من دورنا أن نثمن هذه الآثار الشاهدة، هذه الآثار الشاهدة على إنجاز ولا معجزة المياه. ونحن نعاني في بعض الأحيان من شح المياه، ولكن لنا يعني حضارة ولنا إنجازات، حري بنا أن نثمنها. فكان لي هذا الهاجس أن أتنقل إلى هذه المناطق وأزورها، ثم أحلل وأقوم بهذا التأليف.
0: هذه الرواية وإن كانت تاريخية يعني تتحدث عن التاريخ، كيف يمكن للرواية التاريخية أن تساهم في إعادة إحياء الهوية الحضرية لبعض الأماكن، خاصة وأنت مثلا في هذه الرواية تحدثت مثلا عن قضايا شائكة تتعلق مثلا بكيف يمكن أن نطور تراثنا، تحدثت أيضا عن التعلم والتعليم من خلال شخصيات واردة في هذه الرواية. طيب، عادة القارئ ينصرف عن قراءة التاريخ التقليدي، وكأني بك بنوع من التذاكي حاولت أن تجلب التاريخ للرواية لكي تدفع القارئ بأن يستكشف بعض الحقائق التاريخية أو أن يستعيد إحياء هويته الحضارية انطلاقا من الرواية تستبطن ماذا؟ تستبطن بعض القضايا التاريخية.
1: أنا أقول يعني روائي، ولكن أحمل عديد الاختصاصات. يعني روائي يروج، وكذلك هو دارس اجتماعي ودارس أنثروبولوجي ودارس اقتصادي. فأنا أحمل مشروع في سلسلة اسميتها سلسلة أنيبال جيتس، أبواب حنبعل، هي مفتوحة لكل ما هو إبداع، ما كل ما هو إنجاز، كل ما هو أصالة، كل ما هو تراث في بلادنا. فأنا أليت أو عهدت أن أنير أو أسلط الأضواء على كل ما يمكن أن يكون له يعني إضافة لهذا التاريخ العظيم، هذا التاريخ الأبي. فحاولت بتذاكي كما قلت أن ألبس أو أظهر عديد الصور الجميلة، سواء كانت صور عن الطبيعة، سواء كانت صور اقتصادية. فأنا أجمع الماضي بالحاضر والتاريخي بالمعاصر والاجتماعي بالأنثروبولوجي والثقافي بالاقتصادي، وفي إنتاجاتي ينعجم الأدب بالفلسفة والشعر بالنثر وتاريخ الفنون بفن الحياة والمسرح بالسينما والرسم بالموسيقى، وأجعل لكل مشربه. يعني أنا أجمع كل الناس على طاولة واحدة، على طاولة الأدب. فأعتقد أنه كما كان يقول المسعدي، أنا أناضل من أجل أن نجعل من هذا التراث هو يعني مركز اهتمام. أنا ضد الأطروحات التي تنادي بالانبتات أو الأطروحات التي تنادي بالانغلاق، فهي أطروحة تطرح المعادلة المعادلة بين ما هو تراث وبين ما هو يعني غربي نأخذ منه الجيد. فهي يعني أعتقد وأنه ليس من السهل أن تجعل هذه المعادلة يعني أو الأطروحة أطروحة الاعتدال بين الأصالة والحداثة، ولأن هذا المشروع يرفض تلك الأطروحات الغريبة المرتمية في أحضان الغرب والتي تنبذ التراث والهوية الوطنية. كل هذه اللوحات تمثل القارئ صور الحياة التي نحياها. أليس الأدب هو انعكاس للحياة بكل صورها ومعانيها وبكل أفراحها وأطراحها؟ وإن لم يكن الأدب كذلك فإنه سيجنح في فضاء المثالية وسيعيش فقط في ذهن الأديب، وفي هذه الحالة يمكن مقارنته بالفكر الإغريقي المثالي الذي كان يعيش فقط في ذهن الفيلسوف ويطوف فوق السحاب. إذن إذا استقال الأديب عن مشاغل مجتمعه وهمومها فإنه يصبح مثل الإغريق، يعني مثل فلسفة الإغريق الذين يعيشون في البروج العاجية. وأنا أرفض هذا بشدة. ولذلك أنا اخترت هذه المنطقة لأنها غنية وثرية، وأردت أن أعيد لها هذا النور باعتبار أنها غائبة عن كل المخططات التنموية السابقة.
0: تتحدث هنا عن مسرح؟
1: نعم، المسرح هو يعني الحبكة القصصية الكل دارت حول هذا المسرح. يعني كيف لنا أن نجد مسرحا بتلك العظمة وهو مسجل في اليونسكو كل لا أقول فقط دقة، أقول فقط مثلا، أقول كذلك سبيطلة، أقول مكثر، أقول عديد المناطق المجاورة. فأنا أردت أن أسلط الضوء على المسرح لأنه هذا مكان يعني جميل، ولكن المسرح يستغل خاصة للمهرجان الصيفي. ولكن كان من الحري بنا أن نقدم لهذه الأجيال خاصة الشابة معلومات أو نشاطات عن المسرح حتى تترسخ في أذهان التلاميذ. وأنا اخترت مدرسة، يعني هناك مدرسة كانت قامت بهذا العمل المسرحي لفئة الأطفال من أجل بناء شباب يفهم أو يضطلع بدور المسرح، وليس كل مسرح، المسرح التاريخي. أنا في كتابة الرواية انتقلت إلى فرنسا وانتقلت إلى إسبانيا. انتقلت إلى فرنسا وزرت متحف اللوفر، فوجدت أنه يحتضن أكثر من 10 ملايين سائح. وزرت الكاتدرال نوتردام دي باري والتي أنجز فيها الدكتور أنجز فيها فيكتور هوغو أحدب نوتردام، فوجدت أن يزورها 3 ملايين سائح. ثم انتقلت إلى أسبانيا فوجدت هناك مهرجان يسمى أيام الرومانية القرطاجينية، يقدم فيها مسرح عن من؟ عن حنبعل. فأعتقد أنه هذا شيء يجعلنا ويقدمون هذا المسرح لكافة الأطياف وخاصة للأطفال، فالأطفال يأخذون المشعل عن عن الستادير من سبقوهم ليخلدوا هذا الاحتفاء بحنبعل، رغم أن القرطاجيين انطلقوا من تونس. فحري بنا نحن أن نقدم هذه الأعمال وهذه التعابير الثقافية لأجيالنا القادمة من أجل أن نقول ليس المسرح هذا الأثري مخصص للغناء والرقص، ولكنه أيضا مخصص للمسرح.
0: للأنوار والظلال بقية بعد النغم.

0: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
4: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. ومحراب الليلة نضيئه برواية أنوار وظلال لضيفنا الكاتب الحسين شوشان. للأنوار والظلال بقية، وهذه البقية يمكن أن نستدل بها من خلال استضافتنا للأستاذة فاطمة عمار. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة فاطمة.
1: عايزك مساء النور سي الأسعد، مساء النور لك أنت ولكافة مستمعي إذاعة المسير وكل الفريق العامل معك.
0: شكرا
1: لحضرتك.
0: شكرا جزيلا. إذن الأكيد الأستاذة فاطمة عمار اطلعت على رواية ضيفنا الأستاذ الحسين شوشان أنوار وظلال. هذا الكتاب الأكيد ذكرنا منذ قليل أنه كتاب يتحدث عن مجموعة من الخبايا التاريخية. هذا الكتاب يحاول أن يتوغل في دهاليز الحضارات القديمة وجعل من هذه الدهاليز مسرحا لروايته بدلا من الكتابة عن الواقع المعاصر. ولكن مزية هذه الرواية أنها حاولت قدر المستطاع أن توظف التاريخ، ذلك التاريخ الذي نسيه القارئ ونسيه الجمهور، حاول أن يعيد إحياءه في رواية تجمع فيها العديد من التواريخ الجافة التي نجدها في الكتب المدرسية. حاول أن يستعيد هذه القصص ويجعلها تنبض بالحياة ويتعاطف معها القارئ. الكتابة عن التاريخ الأكيد أنها تتطلب بحثا شاقا.
1: صحيح كما قلت أنت، الكتابة على التاريخ تعمل من أصعب ما يمكن الأكيد. والحاجة هذه اللي عجبتني الحقيقة في الكتاب كونه حاول السي حسين أنه يعني يقدم نظرة إلى أهمية النهوض بالمعالم الأثرية والتاريخية في مدينة دقة. وحلو أنه بدأ بها الرواية صعب الأساس، هي رواية من بعد وليس حكاية أخرى، ولكن بداية كانت بالإشارة إلى التاريخ وإلى المعالم الأثرية في مدينة
0: دقة.
1: ثم كذلك في نهاية الكتاب يرجع كيف بنفس الطريقة اللي بدأ بها، رجع بالحديث على دقة وعلى مسرح الأثري بدقة. فكان كأنه الموضوع الرئيسي يعني اللي حب الكاتب أنه يرسخه لدى القارئ هو ضرورة النهوض والاهتمام بتراثنا المادي واللامادي من خلال الكتاب هذا ومن خلال حكاية واقعية على عائلتين تونسيين. يعني هو حب يعطي حكاية واقعية تحكي على مشاغل التونسي في نفس الوقت وضع فيها التاريخ ووضع فيها أشياء اللي نحن لازم نحسوهم، وضرورة الترميم وضرورة الرعاية والاهتمام بكل ما هو عنده علاقة بتاريخنا وبأثارنا وبحضارتنا.
0: أستاذة فاطمة، يعني نحن نعيش عصر ما يسمى بالدراما التاريخية والمسلسلات الضخمة، هل يمكن لهذه الرواية المطبوعة أن تكون قادرة على أن تنافس الشاشة في نقل عبق التاريخ الموجود في هذه المعالم التاريخية التراثية التي اشتغل عليها الكاتب الحسين شوشان في روايته؟
1: طبعا هي نتصور فكرة جيدة جدا، لأنه الرواية بالأساس هي تحكي على واقع تونسي وقريبة ياسر يعني من واقعنا ومن الحاجات اللي نعيشوا فيهم يوميا، يعني وتناول برشا قضايا اللي هي القضايا الأساسية في حياتنا كما العمل، البطالة، قضايا الحب والصداقة والتكافؤ العائلي اللي هو حاجات نتعرضوهم كلهم في حياتنا. وكل واحد فينا يقرأ الرواية هذه نجم يشوف روحه فيها، يشوف حد من عائلته من أصدقائه مثلنا يعني وقريبتنا ياسر. وإحنا يعني صحيح احنا مثلا نتصور اغلبنا توا يعني انتم الموجودين في الاستوديو ولكني نعيشوا في مدينه ساحليه، ولكن اكيد في يوم من الايام سيرة ومشينا لبلاصه هكا اثريه، مشينا للجنوب التونسي وشفنا وما نعرفوش برشا حاجات على الحاجه هذه، لكن من خلال الكتاب من خلال مسلسل من خلال عمل مسرحي نجموا نتعرفوا اكثر ونجموا نحسوا باهميه المعالم الاثريه نتاعنا. احنا حتى في مدينه المستير عندنا معالم اثريه زادة مهمة جدا ومهمشة زادة، وماذا بينا نعملوا لها لفتة. حلو ياسر إن على الأقل في رواية نحسوا إنه لازم بالحق نعملوا لفتة، وإن يعني لازمنا نوقف وقفة باهية. وحلوة ياسر معناتها إنه روايتنا مش فقط باش تحكي على الحب ولا على صديقة والحاجة، ولكن زادة نحكي شوية على تاريخنا وحضارتنا.
0: أستاذ حسين، أستاذة فاطمة أشادت دعني أقول بهذا الزواج الشرعي بين الحديث عن قضايا نعيشها الآن في وقتنا المعاصر، العلاقات العاطفية الغرامية، تحدثت مثلا عن الحب، عن الحق، عن العدالة، عن البطالة، عن رغبة الإنسان في عيش حياة كريمة في زمن عزت فيه الكرام، ولكن في نفس الوقت كنت ذكيا جدا وسربت يعني هذه القضايا المعاصرة، جعلتها في إطار تاريخي حضاري تراثي.
2: نعم، أنا كما قلت عندما ما وضعت الرواية كان الهدف الرئيسي هو تثمين التراث، ولكن حول هذا التراث لابد أن يكون هناك خيال، فالخيال وفي إطار رومانسي درامي، لا تنسى أنه الرواية هي في إطار رومانسي درامي، فجعلت كل هذه القضايا، لأنه الأسلوب أو الأدب الذي أتبعه هو الأدب الواقعي، هو يصور كل ما يهم الإنسان اليومي، خبزه اليومي، الفقر، البطالة. فهناك في الرواية ثلاث يعني صراع بين المعرفة، المعرفة التي تمثل البطل خالد الزاهي، خالد اسم والأسامي عندها رموز، خالد الزاهي يعني هو من الخلود، يعني هو يمثل هو صورة مصغرة للمعلم، عفوا، هو صورة مصغرة لمعلم دقة الشامخ الأبي الذي بقي صامدا رغم الحر والأنواء ورغم الداوى الأعداء،
0: ولكنه أيضا بقي متفرجا عن هذا الصراع الذي دار بين عائلتي الفاهم والزاهي.
2: هو كان يعني استعمل يعني المعرفة، يعني استعمل العلم من أجل وضع خطة ترويجية رفقة ياسمين الفهم وياسمين
0: مرتبطة هنا بالعلم والتعلم.
2: نعم، يعني سأوضح، يعني خالد وياسمين هما من الطبقة المثقفة، والمعرفة ترتبط بالمادة، المادة من يمثل المادة؟ هو إبراهيم الزاهي الذي عنده العقارات وعنده الأراضي وعنده المال من أجل ترميم المسرح بالكامل. وفي المقابل صراعهم مع من؟ صراعهم مع الفئات المهمشة، الفئات المهمشة التي لا تستطيع ولا ولا ولا وليست لها علاقة كبيرة في كل ما يهم التطوير، هي في أول يعني فرصة كانت وجدتها سافرت وخرجت. هذا دليل على أنه يعني المدافعون عن الأرض هما الفئة المثقفة، وأنا أربط هذا بما هو موجود مثلا في دول شرق آسيا الذين بنوا مثلا أقول يعني مثال يعني كوريا الجنوبية واليابان وغيره من الدول، ليست لهم يعني الثروة الطبيعية، ولكنهم بالعلم والمعرفة استطاعوا أن يطوروا حضارتهم.
0: في هذا السياق عفوا أريد أن أخذ رأي الأستاذة فاطمة عمار. أستاذة فاطمة، كيف تبدو لك أو كيف تقييمك لمهنة التدريس من خلال شخصية ياسمين الفاه؟
1: نحب نحكي على شخصية ياسمين الفاهم الساعة، لأنه شخصية شدتني برشا الحقيقة، وتي حسين ما حبش يخليها في يعني كمدرسة وكهو ولا كمعلمة، كهو معطاها حب يحطها يظهلي كشخصية مثالية جدا، يعني نشوفوها معلمة، نشوفوها موسيقية، نشوفوها كاتبة مسرحية، مخرجة مسرحية، يعني حب يصنع منها شخصية مثالية ربما. لكن الحاجة اللي يعني فاجئتني كيفاش شخصية مثالية كما ياسمين ولا كما حب يصورها لنا في نفس الوقت، يعني وإن هي إنسانة عالمة ومثقفة وكل تساعد يعني الشخصية اللي هو عماد اللي هو أخوها في أنه يجتاز الحدود خلصة، وأنه طريقة ما فما يعني موضوع الحرقة اللي هو ساعد من المواضيع الشائكة والمواضيع المهمة جدا في مجتمعنا التونسي واللي نعانيه منه الكل، نشوفه معناتها شوية تناقض شوية في الشخصية بتاعها. والحاجة ربما من المواضيع المطروحة هو فكرة الهجرة مطروحة بقوة في الرواية. فما ضد أنواع من الهجرة، فما هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة كما نسميوها، اللي نقرها مع شخصية ياسمين وقت اللي جاتها باشا إغراءات من الخارج باش تخرج خارج التراب التونسي وتولي تشتغل للبذع. وفي نفس الوقت نشوف أخوها عماد اللي هو شخص مهمش واللي هو قرر الهجرة الغير شرعية، وإنه زي ده كان شخصيته إنه صمى شوية إجرام وشوية تمرد وكل شيء. فبرغم هذية إنها ساعدته، فحاولت ولا نوعا ما إنها تساعده. فالحقيقة شخصية ياسمين شخصية شائكة شوية،
0: شخصية مركبة يعني بلغة النقد، هي مركبة. نعم
1: مركبة. ربما هذا يعني خطر فما الجانب العاطفي، لأنه خوها معناتها يمكن تولي تخدم العاطفة نتاعها أكثر، معناتها تخمم ياسر بمخها معاه وكل يعني، وتخمم يمكن في مصلحته، لأنه ربما ينجم يلقى السجن إذا قعد في تونس. ولكن في نفس الوقت فكرة الحرقة المطروحة في الرواية شفت إنه كانت يعني يعني حبيت انه يحكينا اكثر على المخاطر نتاع الحرقه، مش انه يصور هنا بطريقه انها تنجم تكون منفذ وتنجم تكون لقيتها خاطر بطريقه مسهله وطريقه انه مضمونه ياسر وما فيهاش مخاطر وكذا. الحاضر هذه الحقيقه من المؤاخذات عندي.
0: واضح استاذه فاطمه، وصلت الفكره الاجابه للكاتب الحسين شوشان، ولكن بعد موجز الاخبار كونوا معنا.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمية، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر ما زال قائما حتى الآن في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وأوضح سليم السحيمي في تصريح لإذاعة المنستيرة أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قد قام بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 2026. أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 سبتمبر الحالي، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. يوافق اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المصابين وعائلاتهم. ويقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 و70 ألف مريض. تحتضن تونس من 1 إلى 3 أكتوبر الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: في شكلها وأيضا أنيقة في مضمونها. ولأجل ذلك فتحنا لها محراب الليلة لندير هذا الحوار للتعريف بخصوصية هذه الرواية، خاصة مثل ما ذكرنا في الجزء الأول من محراب الليلة، الرواية تنهل من التاريخ ومن الحضارة ومن التراث، ولكن رغم ذلك هي قريبة من واقعنا المعيش، قريبة من الموضوعات التي نعيشها وهي التفاصيل اليومية، قضايا مثل ما ذكرنا قضايا الحب وقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا البطالة وأيضا قضايا الهجرة السرية غير الشرعية. أجدد أيضا ترحيبي بالضيفين الأستاذ الحسين شوشان، مرحبا من جديد.
1: شكرا، أهلا وسهلا.
0: في الطرف الآخر من الصوت معنا الأستاذة فاطمة عمار، ما زلت معنا أستاذة فاطمة؟ إذن أوجه الكلمة الآن للأستاذ الكاتب الحسين شوشان للرد على السؤال الذي طرحته، هو سؤال مهم. شخصية ياسمين الفاهم هي شخصية مركبة، شخصية يمكن أن نظفر من خلالها بالصورة المثالية للمعلم، وأيضا للصورة التي أراد أن يقترحها الحسين شوشان للمعلم، هذا المعلم الذي يلم بجميع المعارف المنفتح على جميع الفنون، ولكن في نفس الوقت مثل ما قالت الأستاذة فاطمة هي معلمة تحرض شقيقها عماد على الهجرة السرية.
1: شكرا على الملاحظات. أود أن أقول أن أتذكر قول شاعر: قم للمعلم وفيه التمجيد.
0: أحمد شوقي، أحمد كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: فلو كان لكم متابعة لهذه المدرسة،
0: نعم،
1: فقد كانت إلى جانب التربية والتعليم كانت هذه المعلمة ذات مهارات وذات قدرات غير يعني غير لا تقار. فهي اعتمدت أسلوب يعتمد على البيئة، التدريس داخل التدريس وسط الطبيعة.
0: لا.
1: هي كانت يعني أستاذة في يعني تحصلت على جائزة في الموسيقى، هي كذلك من أسس مسرحا للطفل، مسرحا وليس أي مسرح، تاريخي. فهي بطلة، وهي بطلة خارقة. وهناك من ينسى أنه البطولة اليوم، البطولة اليوم مثلا في أفلام الحركة ولا في الأفلام يعني الموجودة في العالم،
0: لا،
1: البطل يكون خارق وهو اختيار، هو اختيار. ولكن لا يمكن أن نقارن بين الواقع الحقيقي،
0: لا،
1: والواقع القصصي. هذا واقع قصصي، يعني لابد أن يكون فيه كثير من الدهشة، كثير من الغرابة
0: ومن الغلو والمبالغة.
1: والغلو والمبالغة.
0: نعم.
1: أبلغ الشعر
0: أعذب الشعر أكذبه،
1: وأبلغ الشعر أكذبه كذلك. فلا يمكن القارئ، أنا أريد أن يرى القارئ هذه يعني الملاحظات ولا يجد تفسيرا.
0: نعم.
1: حتى في بعض الأحيان أن يفرق هناك ملاحظة أخرى. أنا لا أريد أن أوجه يعني القارئ إلى عديد الخبايا والأسرار، ولكن ربما تقديرا لإذاعة المنستير،
0: نعم،
1: فأنا سأوضح هذه الأفكار. أعتقد أنه يعني هناك من يقول أنه يعني الممثل لا يجب أن يكون له يعني كل هذه الأدوار، وأنا أقول نعم، ولكن أنا لا أفصل أو أفصل بين الخيال والواقع بطريقة لا يشعر بها أحد. فأنا أسلخ الواقع من الخيال وأسلخ الخيال من الواقع.
0: طيب، جميل. أستاذة فاطمة، إن كان لك سؤال تودين توجيهه لضيفنا الأستاذ الحسين بخصوص أنوار وظلال.
2: الحقيقة إني نحب نشكره على هذا اللي هي تاع العنوان اللي هو أنوار وظلال، لأنه إني شوف الرواية تقوم فعلا على ثنائية الأنوار والظلال، لأنه تذكر فيها أهمية العمل في نفس الوقت يعني البطالة والمشاكل متاع البطالة، ثم ثنائية البناء والهدم، البناء النقوى عند الناس اللي تخدم كما ياسمين وكما خالد والناس المثقفة، والهدم عند يعني الشخصيات المهمشة في الرواية كما عماد، كما أصدقائه ليث وأنيس، كذلك ثنائية الحب والحقد، شفنا الحب اللي

0: بين خالد وياسمين ولا بين خالد والعائلة متاعه ولا ياسمين وخوها يعني أو عائلتها. وشفنا الحقد بين العائلتين, عائلة الزاهي وعائلة الفهم. شفنا كذلك الصديقة في مستوياتها الزوز, الصديقة الجيدة كما صديقة خالد وصديق وسامي, وشفنا الأصدقاء السوء كما نقولوا اللي هي الجمعة متاع المخربين والشخصيات المهمشة في الرواية. كذلك شفنا التكافؤ العائلي بمستويين, زاد المستوى يعني التكافؤ في الإيجابي بين عائلة خالد والتكافؤ ربما السلبي وقت اللي نشوفه ياسمين اضطرت إنها تعاون خوها في الهروب من الوطن وإنها تخبيها على الشرطة. وإنها فما برشا يعني ممكن أشياء اللي مفروض ما تقومش بها, ولكن وزحها كشقيقها يعني ما تنجمش تتصرف معها إلا بالطريقة ذيك, بالطريقة العاطفية. ومن الحاجات المهمة زادة في الرواية إن نشوفها إنها رواية بسيطة ولغتها سهلة وخفيفة, يعني قضاياها مهمة وواقعية ولكن في قالب روائي خفيف ينجم يتقبله كل الفئات العمرية. رواية ينجم يقرأها يعني الكبير والصغير ويفهمها, ما تستحقش برشا تعب, ما تستحقش برشا, ما فيهاش يعني كلام صعيب بالكل. جست حاجة واحدة ربما مؤاخذة صغيرة للسي حسين, انه حبيت فما تكون فما هوامش في الرواية ما شفتش فيها هوامش بالكل, ما فماش يعني مثلا انه فماش حاجة معينة تفسرها اكثر, والا مثلا في بعض الاقتباسات انك تقول مين وقع اقتباس المقطع هذا او البيت الشعري هذا. نفكر الرواية يظهرلي في الصفحة 71-72 فما مقطع من قصيدة إلي أبو ماضي, جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت
1: ولقد أبصرت في الدنيا طريقا فمشيته, من ديوان التلاصم, هو من إلي أبو ماضي ديوان التلاصم. نعم,
0: تمنيت أن هكا يشير شويه حتى في طره يقول منين يعني من الاثر هذه من قصيده
1: ملاحظه رشيقه. نعم,
0: وغناها يعني راسل مني توجه,
1: وهذه القصيده غناها عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم حافظ. اني من احباء عبد الحليم, كنت الحقيقه عرفتها عند عبد الحليم من الاول وانا صغيره, ومن ثم وقت تعمقت وقريت شويه شعر يعني اكتشفت اللي هي قصيده لإلي أبو ماضي,
1: عنوانها التلاصم لإلي أبو ماضي. طيب لماذا تسالك الاستاذه فاطمة, لماذا لم تكن أمينا مع هذه الاقتباسات؟ كان يمكن, وضربت مثال على ذلك, مثلا هناك العديد من الإشارات كان لابد من
0: سامحني خاصة إذا فما برشا أشعار أخرى يعني بيوت شعرية في الرواية, دونك ما نعرفش إسكو هي مأخوذة من عند شعراء معينين أو هي إنتاج سي حسين. دونك إذا كان هي إنتاجه وفما اقتباسات اخرى ما كانش فما في الطرق إشارة الحاجة دي, ما نجموش نعرفه يعني وين اجتهاده هو وين معناتها مقتبس من اشعار شعراء اخرين.
1: اضرب مثال اخر على ذلك في الصفحة 75 عندما تقول رنات هاتف عماد, نحن الفقراء التافهون, نحن الابناء البائسون, وفي قلوبنا عطر الندى, في عقولنا حب البناء, لا نبالي بالمحن, نحن سواعد الوطن, نحن صانع الزمن, نحن الفقراء التافهون, نحن الابناء البائسون.
2: هو إذا كان أنا مش نغوص معاكم في كل التفاصيل يمكن
1: بشكل عام
2: ممكن تأخذوني بالعين, فأعتقد
1: لا اسم الله عليك ليش نأخذك بالعين.
2: هذوما الكل من إنتاجاتي, يعني الرنات رنات الهاتف اجتهد باش هي تعبر على العمق المشاعر التي لدى يعني الممثلين يعني أو الشخصيات المؤدية للأدوار هذه. فهي من إنتاجاتي. بقي الإنتاجات الأخرى ستجدها مثلا لأبي فراس أو تجدها للمتنبي.
1: طيب لماذا لم تنصص على ذلك؟ يعني
2: هو
1: لماذا غاب التنصيص لهذه الهوامش؟
2: هو التنصيص ربما أنا أقول مثلا عندي قصائد للشابي، لا أقول مثلا هذه قصائد للشابي، مثلا عديد القصائد للشابي يعني.
1: للأمانة الأدبية، للأمانة العلمية، لابد من التنصيص على هذه الهوامش. وملاحظة الأستاذة فاطمة هي ملاحظة رشيقة وأشاطرها في ذلك. مثلا صحيح، يعني أنت أشرت في الصفحة 32 بعد 100 من رسائل الطموح والمخاطرة لشاعر الخضرة. مثلا عندما تقرأ هذه القصيدة من قبل يعني من لا يعرف من هو شاعر الخضرة، نحن جميعا نعرف أن شاعر الخضرة هو أبو القاسم الشابي. نعم. طيب، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. لكن هناك قارئ لا يعرف، كان لابد من على قلب
2: توجيهه. وأنا لست هنا لأي لأسر لكل قارئ من هو الشاعر، فهو عليه أن تو في العالم الحاضر تو في العالم المعاصر يعني أنت تكتب الحرف والذكاء الاصطناعي يكمل البقية.
1: لا، دخلنا إلى مجال آخر، مجال الذكاء الاصطناعي. نحن
2: على ذكر
1: نحن ما زلنا نؤمن بالذكاء البشري.
2: على ذكر الذكاء
1: الذكاء الاصطناعي سيبدع بنا.
2: على ذكر الذكاء سيلسعد جست باش نحل قوس. يعني في أول السطرين متاع الرواية كان خالد الزاهي يتصفح المدن الذكية، لو لاحظتم هذا. يعني الرواية رغم أنها كتبت منذ 6 سنوات فإنها سابقة للذكاء الاصطناعي،
1: يعني تنبأت بالذكاء الاصطناعي،
2: المدن الذكية والذكاء الاصطناعي. فأعتقد أنه هذا يعني سبق. ثم معلومة أخرى، يعني الرواية هي تنهل من القصص الكبيرة، يعني قصص الحب الكبيرة مثل رومي وجولييت.
1: سنتحدث بعد ذلك عن ما تقرأ، عن الكتب التي تقرأها، وعن هذا المشروع الذي تسعى إلى إرسائه وصياغته. شكرا لك أستاذة فاطمة عمار، كنا سعداء جدا شكرا. بهذه المشاركة، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إبداعية قادمة للمحراب. شكرا جزيلا
0: لك ولكل العاملين في إذاعة المنسك.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة للمحراب بقية بعد هذا النغم.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفنا الكاتب الأستاذ الحسين شوشان عن روايته الصادرة مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع أنوار وظلال. قبل الاختيار الغنائي، هذا الاختيار الغنائي هو من اقتراحك أكيد.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: نفس الشيء يا دار الحبايب أيضا.
1: نعم، فيها حنين، فيها حنين للدار القديمة، فيها حنين للذكريات، فيها حنين للبيئة، فيها حنين للتراث، فيها حنين للأصدقاء، للأسرة التي كانت معناها مجتمعة توا في عصر
0: الذكاء الاصطناعي.
1: في عصر الذكاء الاصطناعي كل يعني كل في غرفة تلقى كل يعني في العائلة كل له شأن يغنيه. فأعتقد أنه هناك بطبيعة الحال هناك المعلومة أصبحت يعني ممكنة، العالم أصبح قرية صغيرة. نتحدث عن المدن الذكية، وأنا يعني لما أتصفح النت ولما أسافر أجد أنه هناك العديد من يعني في القارات هناك استعمال يعني استعمال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات.
0: نعم.
1: فأنا انتقلت يعني من مدينة يعني قديمة تراثية هي مسرح دقة، أردت أن أجعل منها مدينة ذكية. فأعتقد أن هذا هو يعني حوار الماضي والحاضر. فما أحوجنا اليوم ونحن نعيش هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية أن نجعل من التراث ومن الثقافة رائد من ورافد من روافد التنمية. ونجهزها بكل ما يكفي حتى نتحدث في السياحة، مثلا نتحدث عن السياحة الثقافية. السياحة الثقافية بكل مكتسباتها وبكل يعني بنيتها التحتية مثل ما هو شأن المتواجد عليه الدول الموجودة في شمال المتوسط مثل فرنسا مثل إيطاليا مثل إسبانيا، هذه الدول التي تنافسنا في السياحة. ولكن نحن لازلنا مبتعدين يعني خطوات. هذا ليس يعني ليس كارثي بقدر ما أنه هناك لفتة، لأنه هذه البلاد وهذا التراب هو غني وهو غالي وهو فيه كنوز يعني أثرية وفيه كنوز خاصة من الموارد البشرية ومن السواعد الشابة. التي لابد أن تجدف ضد التيار وتدعو المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات أن تبعث برسائل أو تبعث يعني برسائل وبنشاطات تقول لتحيا تونس الخضراء، أحب تونس، تونس الخضراء. فأعتقد هناك يجب أن يكون هناك طيار يكافح هذا الطيار الذي يبحث عن الخروج من هذه الأرض دون مبرر. خاصة أنا يعني أشعر بكثير من الأسى والحزن عندما أرى طبقة مثقفة وترتمي في أحضان المتوسط دون أن تعلم ماذا ستؤول إليه يعني تبعات هذه. فنحن ننزف كثير وننزف كثير خاصة إذا تعلق الأمر بالطبقات الواعية والتي من دورها أن تجعل من تونس يعني مكان أو منارة للنور وللعلم.
0: طيب شكرا. تحدثت منذ قليل يعني عن الذكاء الاصطناعي. استحضر هنا كلمة طه حسين عميد الأدب العربي عندما قال أنه على الأدب الحقيقي هو ذلك الأدب الذي يحدث دويا داخل القارئ. بالنسبة إليك، هل أن الأدب وخاصة الرواية باعتباره عملا أدبيا هل هو وسيلة يستعملها المبدع ليستشرف بها المستقبل؟ وكأني بك تقول أن الرواية يمكن أن تتنبأ أو أن تستشرف ما سيحدث في قادم السنوات. ذكرت أنه هذه الرواية كتبتها وتحدثت عن المدن الذكية.
1: نعم.
0: وذكرت قبل الاختيار الغنائي أن المدن الذكية قد تكون إحالة غير مباشر على الذكاء الاصطناعي. هل من دور الرواية أن تتنبأ بالمستقبل؟
1: نعم.
0: في حين أن روايتك تعيد قراءة التاريخ.
1: هي تعيد قراءة التاريخ، ولكنها لا ترفض الحداثة.
0: نعم.
1: هي أنا قلت يعني هناك اعتدال بين الحداثة وبين الأصالة، يعني لا ترفض الحداثة. وكل التعابير الثقافية، وليست الرواية فقط. وأنا أقول مثلا في أمريكا، وهي يعني دولة معروفة بالأدب وبالثقافة، فعديد الروايات تؤخذ للسينما وللمسلسلات الطويلة. فأعتقد أنه الكاتب والسينمائي والمسرحي وكل التعابير الثقافية لها دور مهم وكبير استشرافي من أجل تطوير الأدمغة، ومن أجل تطوير العقليات، ومن أجل بعث الثقة في هذه الأجيال التي تكتب. فلمن تكتب هذه الأجيال؟ لابد أن تكون لنا صلابة ذهنية، يعني أن نطور ما ننتج، لابد أن نطور ما ننتج، ونشجع الكاتب على أنه أعماله يعني المميزة يمكن أن تأخذ للمسرح وتأخذ للسينما. وإلا فما هو فلما يقوم يعني كل سنة معرض للكتاب دون أن نستفيد من هذه الطاقات التي تبذل مجهودا كبيرا. فأعتقد وأن الكاتب مثل المسرحي ومثل الموسيقي دورهم متكامل.
0: نعم. طيب نحاول الآن أن ننفتح على مجموعة من الأسئلة السريعة والتشويقية في مجال يعني التفاعل. لو أتيحت لك، ويبدو لي وأيضا بدا ذلك جليا للسادة المستمعين، أنه الأستاذ الحسين شوشان مهووس كثيرا، يعني مغرم كثيرا بالتاريخ وبالحضارة وبالتراث وما إلى ذلك، لو أتيحت لك آلة زمنية لزيارة حقبة تاريخية واحدة تريد أن تعيش فيها من خلال كتاباتك، أي حقبة تختار؟
1: دون تفكير هي الحقبة القرطاجينية. في تلك الحقبة يعني التي دامت ما يقارب 1000 سنة، كانت قرطاج تسيطر على ضفتي المتوسط. وكانت وبعد ذلك فقد كانت قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ومنها وقع ترويج هذه المدينة لمختلف القارات، وبداية من القارة الأمريكية. فأنت لما تزور القارة الأمريكية تجد كارتاغو في كولومبيا، وتجد في كوستاريكا قرطاج، وتجد في أمريكا الشمالية قرطاج، وتجد كذلك اسم حنا بعل يعني في عديد المدن، تجدها كذلك في الهند. فأعتقد وأنه كلمة قرطاج يرتعد لها كل شخص يعني في العالم.
0: الشخصية التاريخية التي يعني ترغب في أن تكتب عنها،
1: وأنا في كل كتاباتي يعني في كتاباتي لابد أن يكون هناك حنا بعل، اسم حنا بعل. فأنا لي يعني صفحة ترويجية اسمها أنيبال جيتس، حتى هو أنا من الطرف أني في لينكد إن وجدت يعني شخصية بيل جيتس، لأنه أنيبال جيتس. فأعتقد أنه اليوم ومن يريد أن يقوم ببراندينج، يعني من يقوم ب يعني علامة تجارية، عليه أن يغوص في التاريخ، أن يغوص في الأصالة، أن يبحث عن معنى، لا يبحث عن محيطه القريب، أمه وأخته، ويجعل منها يعني براندينج.
0: طيب أستاذ حسين لم يقتصر إبداعه على الكتابة الروائية، وإنما أجد أمامي مثلا سلسلة أطفال الطموح والإرادة، مغامرات قرشون، وهي قصة موجهة للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى أنك أيضا تكتب الشعر.
1: نكتب الشعر.
0: سؤالي هنا يعني هذا التداخل في الأجناس الإبداعية يدل على ماذا؟ هل يدل على أن الكاتب الحسين شوشان لم يجد الجنس الأدبي أو الإبداعي الذي يمكن أن يستوعب كل هذه الطاقات المشحونة بداخله، أم هذا يدخل في باب التجريب؟
1: لا، أنا أقول الوفرة تعني الثراء.
0: نعم.
1: والحمد لله أعتقد أني إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحطر، يعني كما يقول الشابي. أنا يعني إذا تبعت طيار فإني أتواصل معه إلى مشارف النهاية.
0: نعم. طيب، أي الأجناس الإبداعية أقرب إليك؟ كتابة للطفل، كتابة الرواية، أم الشعر؟
1: نفس الشيء، يعني بنفس المقدار أو نفس المسافة.
0: نعم. طيب، لمن قرأت سابقا ولمن تقرأ حاليا؟
1: ولا أنا أقرأ، ربما أقرأ كثيرا لأدباء الرابطة القلمية، أدباء المهجر، أقرأ
0: لميخائيل نعيمة،
1: ميخائيل نعيمة، جبران،
0: إيلي أبو ماضي،
1: كذلك أقرأ لتوفيق الحكيم، خاصة الأدب الواقعي مثل يوميات نائب الأرياف، أقرأ كذلك لنجيب محفوظ الروايات الواقعية، يعني مثل الزقاق المدق،
0: زقاق المدق، أو ثلاثية بين القصرين والكبالي.
1: نعم. أختار أنا، لا يعني أختار الأنماط التي تكون تغوص في التاريخ.
0: نعم، قصر الشوق وبين القصرين وما إلى ذلك. نعم. طيب، من تونس مثلا؟
1: من تونس يعجبني المسعدي،
0: محمود المسعدي،
1: ولو أدو أدب ذهني، ولكن يعجبني المسعدي لأنه أعتقد وأنه يناقش نفس المواضيع التي أناقشها ولكن بطريقة مغايرة، بطريقة ذهنية.
0: نعم.
1: مثلا في السد مثال.
0: نعم.
1: ولا في حدث أبي هريرة قال،
0: حدث أبو هريرة قال
1: نعم، يطرح عديد الفلسفات.
0: صحيح.
1: الفلسفة الوجودية. نعم،
0: وتأصيل الكيان. طيب، هذا المشروع العام، المشروع الأدبي الذي يشغل تفكير أستاذ حسين شوشان، ما هي خطوطه العام؟
1: أنا أتنقل كالطائر، يعني من
0: الشعر إلى الكتابة للأطفال واليافعين إلى الرواية،
1: من زهرة إلى زهرة، ومن حديقة إلى حديقة. طيب. ومن محيط إلى محيط.
0: نريد أن نعرف، تريد أن تؤسس ماذا؟ ما هو المشروع الأدبي الذي تريد تأسيسه؟
1: أنا أطمح أن أكون تونسيا، يعني قلبا وقالبا، يعني أختار في كل، هناك استراتيجية أعتمدها. نعم. أختار في كل مرة مدينة، يعني نعم، اخترت مدينة رومانية، القادم ستكون مدينة إسلامية، يعني ذات وزن وقيمة.
0: نعم. طيب، تحدثنا عن العمل الروائي أنوار وظلال، وأرجو أن تكون هذه الرواية بين أيدي النقاد والقراء، لأنها صراحة تستحق.
1: شكرا.
0: أن تكون. شكرا. في الصفوف الأولى من الإصدارات الروائية الجديد. نتحدث الآن عن التجربة الشعرية للمبدع حسين شوشان.
1: التجربة الشعرية هي بدأت مبكرا، يعني نعم، بدأت يعني في بداية يعني الثانوية، وكان جمهوري من زملائي من التلاميذ.
0: نعم.
1: ووجدت أو لمست الاستحسان على وجوههم فانطلقت. وثم بعد دراستي، لأني أنا ربما أنهل من ما درسته، خاصة في يعني في محطتي يعني الجامعية.
0: نعم.
1: أنهلوا من ندرسه من التاريخ، من علوم الآثار، من الجغرافيا، ومن الزيارات التي قمت بها لعديد الحضارات. وأنا قارئ جيد.
0: نعم.
1: يعني قارئ جيد، يعني لا أترك حضارة إلا وأتصفحها، ولا أترك مدينة إلا، لأني ما لا تنسى أني وكيل أسفار. يعني وكيل أسفار هو يعني يجب أن يكون كتابا مفتوحا يتنقل من مكان إلى مكان عبر الخيال. فأنت تسألني عن مدينة، لابد أن أعرف تاريخها واقتصادها ومجتمعها وعاداتها وتقاليدها وسياحتها وكل، يعني كل. أعتقد أنه هذا لم يأتي بالصدفة، لكن هو يعني مجهود سنوات، أو هو عصارة سنوات من الجهد.
0: نعم.
1: أو هو ثمار جهد جهيد.
0: نعم. أراك تشتغل كثيرا على المدن، وفي مدينة القيروان أعتقد أنها حظيت باهتمامك.
1: إن شاء الله، والله ربي بعد يعني علينا الأزمات، إن شاء الله القيروان ستكون محطة جديدة. وأنا أعول على يعني أبناء القيروان وأنت أولهم.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
1: يعني أن يفتحوا لي أبواب الترويج، لأنه الرواية
0: أبواب القيروان مفتوحة أمامك، فادخلوها بسلام آمنين منصتين ومبدعين
1: إن شاء الله. نعم. يعني هي الرواية حاضرة، ولكن أنا الآن منشغل بترويج هذه الرواية الأولى.
0: نعم.
1: وأنا أدعو كل من يبحث عن القلم الهادف أن يبدأ بقراءة أنوار وذلال.
0: نعم.
1: فانه سيجد يعني كما يقول يعني يعني التونسيون، من يشرب من مجرد يعود اليه مره اخرى. فانا من يقرا انوار وذلال فانه سوف لن يتردد في قراءه القيروان، وخاصه نعرف انه القيروان ربيعه الثلاث والقيروان، وقمت بدراسه مستفيضه عن القيروان
0: وكتبت فيها شعرا.
1: كتبت فيها شعرا.
0: ممكن أن تقرأ علينا قليلا مما
1: قليلا لأنه أردت أن أقرأ شعرا يدخل كتاب جينيس.
0: نعم.
1: أنت سوف دقيقة.
0: نعم تفضل. إذن هذه مقطع شعري بصوت الكاتب الحسين شوشان حول مدينة القيروان.
1: قصيدة القيروان هي معارضة لتونس الخضراء.
0: نعم تفضل. هذه أجواء المباشر عن القصيدة. نعم.
1: نعم. القيروان الجديد.
0: القيروان عنوانها القيروان الجديد.
1: نعم.
0: نعم. طيب كيف ستكون القيروان الجديدة في عيون المبدعين؟ نعم.
1: لحظة بارك.
0: طيب في الانتظار أن تجهز هذه القصيدة، قصيدة عن القيروان، هي من الأعمال الإبداعية الأدبية لضيفنا الروائي الحسين شوشان. استضفناها حول أنوار وظلال هذا العمل الروائي الأخير، واكتشفنا بالفعل أنه يكتب أيضا للأطفال. مغامرات قرشون.
1: نعم.
0: سنتحدث عن ذلك بعد قليل بأكثر تفاصيل، ولكن نبقى الآن في مجال القصيدة الشعرية حول القيروان الجديد. نعم تفضل.
1: عنوانها قيروان الهدى. يا قيروان الهدى جئتك عاشقا وفي فؤادي لهفة وعذاب، أحرقت من خلفي جميع دفاتري إن الهوى ألا يكون إياب، أرسيت خيلي في مرابطها فبعدك ليل قاتم وذباب، هنا الخيل ما زالت سنابكها تخط مجدا شامخا وحقاب، والليل يعزف بردا قارسا ولكن إلى حماك لي أسباب، إني المحب الغيور، إني المحب الغيور على هواك فاعذريني إن الهوى غلاب، وجئت فسقيط الأغلاب تحملني نحو المياه أشواق وأقطاب، وجئت فسقيط الأغلاب تحملني نحو المياه أشواق وأقطاب، أحواض ماء كماء الخلد صافية بناها خضارم أصحاب، أحواض ماء كماء الخلد صافية بناها خضارم أصحاب، ضراغم هندسة أشاوس وبأرضها تتشكل الأحقاب، وأتيت رقادة الأمجاد يحدوني، وأتيت رقادة الأمجاد يحدوني حنين وفي الأعماق أوصاب، القصر الذي طاب الهواء به فانزاح أرق ونامت فيه أهداب، أين الشموخ وأين العز يا زمني، أين الشموخ وأين العز يا زمني، لم يبقى إلا صدى ذكرى وأعتاب، تبكي العيون إذا الأزرق بان لها مصحف النور بخط التبر جذاب، يا قيروان الهدى جئتك عاشقا وفي فؤادي لهفة وعذاب.
0: جميل شكرا. أكيد هي معارضة لقصيدة نزار قباني يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. طيب
1: قصيدة ثانية
0: في قصيدة أخرى
1: عن المنستير
0: يلا
1: ورسبين.
0: طيب يلا نجمع بين القيروان والمنستير تفضل.
1: هذه مدينة الرباطات والأخرى ربع الثلاثة.
0: تفضل. موجودة أما ستبحث عنها؟
1: سأبحث عنها في كل مكان.
0: يلا في الانتظار أن تجدها. هذه القصيدة الاسم الروماني للمنستير وهو روسبينا. نعم تفضل. نعم
1: روسبينا من أجلك روسبينا أرسي قافلتي، من أجلك روسبينا أرسي قافلتي، وأقف في وجه الحر وفي وجه القر، وتحدى سيل الأمطار وأتحدى سيل الأمطار. من أجلك يا روسبينا سأجوب غابات الأمازون، وأتسلق جبال الألب، وأتخطى البراكين، وأتخطى التنين، وسأتخطى كل الأخطار. من أجلك يا روسبينا أصون رباطك في الليل، وأركب سروج الخيل، من أجلك أعشق كل الأسفار. من أجلك يا روسبينا سأجعل النور مركبة، وسأسافر للشمس في كل غروب. من أجلك سأحفظ أحلام الشرق، وسأحفظ علوم الغرب، ورسوم البابليين، وأقاصيص الفرس، وفنون التجويد. من أجلك سأبيع فيروز القمر، وأهرب من نسمات الفجر. من أجلك سأبيع فيروز القمر، وأهرب من نسمات الفجر، لأعود إليك كالملك المغلوب. الزمن يا روسبينا جليل كالأيام، والكرنفال يا روسبينا جميل كالأحلام. الزمن يا روسبينا جليل كالأيام، والكرنفال يا روسبينا جميل كالأحلام. هلت موسيقى الفرح من كل الأمصار، ورقصت عليها كل الأمم بمقدار. هلت موسيقى الفرح من كل الأمصار، ورقصت عليها كل الأمم بمقدار. الموسيقى في ساحلك الآزردي آسرة، الموسيقى في ساحلك الآزردي آسرة، وكأنها قدر مكتوب.
0: طيب. شكرا والإمضاء للكاتب والشاعر الحسين شوشان. طيب فيما تبقى من دقائق قليلة نتحدث الآن عن تجربة كتابة للطفل. لك سلسلة بعنوان سلسلة أطفال الطموح والإرادة، أصدرت في هذه السلسلة قصة مغامرات قرشون. في قصص أخرى أم هذه أول تجربة قصصية للأطفال؟
1: هو مجموعة قصصية، ولكن هذه الأولى التي يعني أعددتها أخيرا.
0: نعم. طيب ما هي الدوافع التي دفعتك أو الدواعي التي دفعتك للكتابة للطفل؟ هل رأيت أن أدب الطفل في تونس يعني غير محظوظ، أم أن الطفل التونسي مأخوذ بأشياء جعلته يبتعد عن القراءة؟
1: أنا قبل الكتابة يعني وفي زمن يعني قبل 2019 كنت مدرب لرياضة فردية، يعني هي رياضة البيتانك.
0: نعم.
1: وقد تحصلت على يعني دبلوم إديكاتور، يعني مربي.
0: نعم.
1: فاقتربت كثيرا من الأطفال وعشت عالمهم، وقرأت كثيرا من بسيكولوجية الطفل، فأحببت هذا العالم.
0: نعم.
1: العالم البريء الطاهر الجميل، واندمجت يعني حتى في الرياضة كانت لي يعني عديد الإنجازات.
0: نعم.
1: لأني اقتربت كثيرا من الأطفال، يعني حصدت يعني ميداليات في زمن وجيز، ببساطة لأني فهمت نفسية وعقلية الطفل.
0: نعم.
1: ومن ذلك أخيرا يعني كنت في جمعية يعني مسرحية، فاقتربت كثيرا من مسرح الطفل.
0: نعم.
1: ومن قصص الأطفال، وانغمست كثيرا في هذا العالم، وثمار هذا العمل يعني تقريبا على مدار تقريبا 10 سنوات.
0: نعم.
1: ولا جاءني إلهام بأن أكتب للأطفال، وكتبت كتبت عديد القصص لكن لم ترى النور، ولكن هذه التي بين يديك هي
0: مغامرات قرشون.
1: مغامرات قرشون يعني هي انطلقت من فكرة يعني من ملاحظة نفس يعني نفس التمشي. وأنا تمشي علمي لاحظت يعني من خلال يعني هذه السنين هناك احتباس الحراري, هناك يعني يعني الإيكوسيستم تبدل, يعني يعني كل شيء تبدل. فرأينا أن القرش أصبح قريب جدا من بعض المناطق اللي ما كانش, لأنه يعيش في المناطق في المحيطات في البحار العميقة. فوجدناه على هذه على شواطئ يعني في شواطئنا في تونس عديد المرات قريب. وإلى جانب يعني الاحتباس الحراري والتغير المناخ, فأردت أن أدخل هذا العالم بعد دراسة, وأنجزت يعني هذا يعني هذا العمل هو عمل تربوي تعليمي في صداقة يعني افتراضية تجمع بين أعداء لا تلتقي يعني في يعني في العالم الحقيقي, ولكن في العالم القصصي جعلت بينها صداقة يعني بين السردين وقرش, يعني قرشون هو قرش صغير هو بطل قرش ودلفين. ومن خلال يعني هذه الصداقة هناك يعني اكتشاف لعوالم جديدة, كذلك هناك حديث عن التلوث البيئي التلوث البحري. فهي رسالة للأطفال, وهي كذلك ربما فيها دراسة أو فيها نافذة للأطفال للاقتراب من هذا العالم الذي كان الذي كان بعيدا عن يعني عن حياتهم اليومية.
0: نعم, وهي دعوة أيضا للقراء بأن يكونوا قريبين من أنوار وظلال, وهي رواية الكاتب الحسين شوشان, وأيضا من مغامرات قرشون, وهي قصة موجهة للأطفال واليافعين.
1: على فكرة هي موجودة في كانت موجودة في معرض الكتاب وموجودة كانت في معرض الكتاب في المونستير قرب المونوبري يعني قبلة المونوبري
0: كمان شهر مجاني
1: شهر مجاني وثم ختامها مسك يعني ختامها أشهر. طيب. هي موجودة في مطبعة التيمومي في المنستير.
0: نعم نعم. طيب إن شاء الله تجد حظها لدى القراء سواء الرواية أو القصة الموجهة للأطفال. سؤالي الأخير, كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
1: وأنا كنت أسعد. تحية إلى كل العاملين هذا الفريق النشيط والناشط في هذه الليلة, ليلة الخريف الهادئة المضطربة القاحلة الرطبة.
0: نعم.
1: فيها كل الفصول في هذا الفصل المحبذ لدي, لأنه أرى فيه أربع فصول في نفس اليوم, وهذا شيء أحبذه.
0: نعم. من خارج النص أسئلة برقية سريعة تتطلب أجوبة برقية سريعة. طيب. أنوار وظلال في كلمة.
1: أنوار وظلال هي يعني صراع المجتمع التونسي بين يعني بين البناء والهدم.
0: طيب. بماذا يحلم الأستاذ الحسين شوشان؟
1: أن أكمل مسيرتي وأغطي عديد الآثار وعديد المناطق التي تستحق.
0: نعم.
1: ما دمت حي.
0: ما الذي يحزنك أو يؤلمك؟
1: تؤلمني الكفاءات التي دفعت عليها الدولة أموال طائلة.
0: نعم.
1: ثم تغادر الوكر دون رجع.
0: ما الذي يسعدك ويفرحك؟
1: يسعدني هذه السواعد التي تبني والتي تقف وتتضامن وقت يعني الشدة, وقت الـ الـ الـ الـ وقت الـ يعني وقت الأعاصير والفيضانات والأوقات الصعبة. يعجبني تضامن التونسي تونسي للتونسي رحمة بأتم معنى الكلمة.
0: أجمل مدينة زرتها
1: في العالم أو في تونس؟
0: لك الاختيار.
1: والله أنا أعجبت بكارتاخينا يعني المدينة القرطاجينية الثانية.
0: طيب كتاب تعود إليه دائما؟
1: راهب الفكر هو أول كتاب فتح لي أبواب يعني هذا العالم, يعني كنت في سنة سادسة ابتدائي فوجدته بين يدي, وأردت من خلاله أن أجعل أو أحاول أن أجعل القارئ عندما يقرأ الصفحة الأولى لا ينقطع عن الكتاب.
0: طيب
1: لا ينقطع عن القراءة عفوا.
0: واضح. حكمة أو مثل مأثور تؤمن به دائما؟
1: من جد وجد.
0: المشروع القادم أو الإصدار القادم تشتغل عليه؟
1: إصدار القادم قلت إن شاء الله على القيروان إذا وجدت يعني أبواب الأمل مفتوحة والتعاون مفتوح سوف ترون قريبا القيروان الجديدة.
0: أرجو ذلك. سؤالي الأخير، هذا الحوار،
1: شكرا على هذه النافذة الترويجية التي فتحتها لي أخي الأسعد وإلى كافة العاملين معك.
0: نعم.
1: وأنا أعدكم بأني إن طال بي العمر سوف أفعل شيء عن مدينة المنستير وأجعل منها يعني وأجعل فيها سردية تبقى خالدة.
0: شكرا جزيلا، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أجمل تحيات شكرا. فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم الناس في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العين. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أمنية لو طلعتني ليلة القدر. فديت ذات الأعين الخضر حسناء قرطاجية الكبر، لما تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، وتطوف بالمالوف شادية فتزيدني سكرا على سكري. يا تونس الأحلام، يا كنفا للفن والأنغام والعطر، سأعود من بلد الحبيب إلى بلدي لأحيا روعة الذكر. سأعود من وطني إلى وطني وكلاهما بصبابة يغري، وأظل أستدنيك في حلمي وأعد أيامي على الجمر، حتى أعود إليك ثانية وعلى يدي بشائر النصر.

منتصف الليل في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطية بعد لقائه بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية طاهر سالم، أكد اليوم بعد لقائهما في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في جمعية العامة الأمم المتحدة، أكد الوزيران أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين تونس وليبيا وفي مقدمتها الديون الكبيرة والضخمة المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية، حيث أن الليبيين يأتون للعلاج في تونس وعادة لا يؤدون الفاتورة. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل سليم السحيمي، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 ديسمبر ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح سليم السحيمي أن وزارتي الصناعة مع الطاقة والمالية قد قاما بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرد سبتمبر 2026. أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون نهاية هذا الشهر يوم 30 سبتمبر، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. انطلقت يوم أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة العربية ومقره تونس إلى غاية يوم 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. تحتضن تونس من 1 إلى 3 أكتوبر القادم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فرياضة المنتخب التونسي للكرة الطائرة ترشح للدور النصف نهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد انتصاره بكل سهولة على منتخب رواندا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. الدور النصف نهائي الآن سيدور يوم 23 سبتمبر أي يوم غد، سيكون بين تونس والمغرب الدور النصف نهائي الأول والدور النصف نهائي الثاني بين الكاميرون والجزائر. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

تطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقاء صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، انتي اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين.

0: إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي احنا نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لنا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة، والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروة زيدي وهذه البصمة. البصمة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرف على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
1: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
0: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كي نقول له قدم روحك كيفاش يعرف بروحه؟
1: تونسي صفاقسي تونسي
0: صفاقسي تونسي تونسي صفاقسي شكون تقرب لول
1: بيت صفاقسي تونسي évidemment mais là انا كما يقولوا انا شاب انجينيور في علم الفضاء. كما يقول عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي ما اكثر من 25 سنه فيه. اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ.
0: من المركبه الفضائيه للمريخ،
1: المركبه الفضائيه
0: مسيره قد عمرها
1: بدأت من قديش أبو بخير 25 سنة.
0: 25 سنة من المركبة للمريخ. باش نحكيو على هاك 25 سنة هذوكم، أمانة شنهزك التالي
1: نوخروا
0: حتى لين نوصلوا للطفولة. أحكي لي شنو
1: طفولة؟ والله إيش باش أقول لك، أنا الحق ملي أنا صغير أن نحب برشا التخنتيب، فهمني؟ نحب ان
0: كما نقول تخنتي
1: باش معناها معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها،
0: فهمني؟
1: برباش عندك ترزم شي طيشه هات نحلها قبل كل شيء، فهمني؟ نعرفش في وسطها كل شيء وبعدين نجم نطيشها. على الاقل ليبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نرجعها، نحبط بشويه بشويه.
0: ومن بيئه صفاقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش، تفرح كي تلقى صغير بربش.
1: ابسوليومون، وعندي حق من اللي أنا صغير الحق الحب الرياضة، شو اسمه الماتيماتيك. كنت باهي في

0: le jasmin de la médina.
1: نكملوا معاكم ووقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفي متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كنت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
2: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معنا تمارين وكل شيء باش تخدم الحق سي تري بيان باسي معنا مشيت معنا انا بن فون كيما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك او ميم طون خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي معنا كونفي اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كيما يقولوها ميشن اكومبليشد
1: مهمة نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
2: وقتها جوست ابري بعلاك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي عارف وقتها مناش راديو تلفزيون ولا حاجه عملنا تيت انترفونسيون حكينا شويه كل شيء هذاك ديفينيتيفمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسه على ليبوك يتابعوا في الديرولمون الديرولمون نتاع الميسيون برشا ناس يتابعوا فيها يبعثوا لي هاي في وصلت وايش عملت اتسيتيرا دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيريس فهمني
1: هذه 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذا اللي اكيد حلمتك سي محمد هو
2: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق حلم الاحلام تحقق فهمني لا كون بعد نروح الحلم اللي بعده نحطوا على القمر مره اخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون فايسي دو مش نريزودر كيما نخدموها دونك ديما نلوجوا على حاجه كالعاده ما اصعب باش خلينا ديما
1: نخمموا في رحله المتاعب باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمه باش نسالك وانت تجاوبني باجابه هكا قصيره شخص ترك بصمه في حياتك سي محمد شخص
2: خالي
1: خالك
2: سي حبيب معزون
1: قرار واحد غير مسارك اذا ما تفكير هذا
2: كلهم القرارات كلهم راهم
1: اما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
2: ارجع لي بعد
1: نرجعوا لبعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
2: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعوده كان تعوده سيفي فشل انا ما تحب حاجه قصيره
1: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي
2: فازي الفشل اش تحبني اعاود للكيسيون
1: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس
2: الفشل
1: يعني. الفشل اصعب كلمه سمعتها
2: امبوسيبل
1: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
2: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه في
1: ما كان في تونس عندك مع ذكرى خاصه
2: شابه
1: وانت اصيل سفاقس
2: سفاقسي
1: اما علاش الشابه
2: عندي برشا مغامرات في الشابه مش يعني لها العيشه فيها وكل شيء دونك
1: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعو محمد عبيد حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو قول هنا اليوم معناها في البصمه
2: حاجه ما يعرفوش عليا
1: في طبيعتك في تصرفاتك في
2: انا مقلق
1: مقلق
2: لا ممكن ما نحكيش نقولها بال
1: قول هنا ونحاولوا نترجموا مثال
2: صغار ديما
1: تعبهم
2: اكزاكتومون بوكو دانيرجي فهمني كيما يقولوا هذاك متعب انا اكزاكتومون
1: قبل الاخير السؤال لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته تقابل روحك تغزر للمرايه وانت مازلت ما بديتش شو تقول له
2: اللي نقولوا الشباب الكل معناها persévérer فهمني معناها don't give up شكون don't give up
1: ما تقفوش ما تسلموش
2: exactement اللي يقول لك تعرف l'expression les chiens aboient la caravane passe exactement ça
1: الكلاب تعوي والقافلة تسير. آخر سؤال قبل ما نمشيو للفقرة الأخيرة في البصمة, بعد كل ما حققته شنية البصمة اللي تحب تخليها لتونس؟
2: اللي tout est possible فهمني, والle plus important اللي هو الشباب اللي بعد يعملوا مخير هذاك الحلم تاعي
1: ان شاء الله. قدمك مجموعه من الاوراق باش تختار لنا منهم واحده ولا اثنين في ختام المشوار وتحكينا عليها. ترى شنو اخترت
2: من عليها؟ اي معناها
1: اعبر اختار اخترت
2: اوكي
1: الحلم
2: الحلم
1: احكي لي
2: نحكي لك الحلم تاعي كما قلت لك قلت نعاودوا مره برشا مرات هو لانه الشباب يعملوا بخير مني. الحلم هو انه معناها هذاك قلت
1: دريم
2: دريم my dream my dream what is my dream it's interesting
1: الغدوة توا ما عادش نحكيو على اللي تعدى اللي تعدى وحققته سعد على روحه ما اللي جاي
2: my dream كيما نقولوها flying cars الكرهب اللي تطير
1: كرهب اللي تطير
2: لو فات نعيشوا في على مارس هذاك الحلم مش انا باش نعيش باش العباد يعيشوا في على مارس ولا نبعثوا للسوناسيون
1: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
2: صعيب صعيب مي فيزابل
1: فيزابل
2: ان شاء الله نحضر عليه نحب نحضر عليه
1: ان شاء الله يا رب. فما ورقه اخرى تحب تختارها؟
2: المستقبل
1: المستقبل شو تقول على المستقبل؟
2: مستقبل
1: مش كون الساعة المستقبل تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على أولادك على شكون؟
2: العباد الكل ديما الأرى معناها الطموحات نتاعك حاول باش تحققهم والمستقبل هذاك فين طونك انت تخمم على المستقبل ديما ثم نجاح إن فوا تقعد على الماضي دوال على الماضي سيبا
1: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس ولكن نجحت ولله الحمد مبروك وان شاء الله ديما هكا دايم تألقك أستاذنا ومرحبا بيك ونورتنا وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب. باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج للبصمة كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك ونشكرك برشا نخلي لك كلمة الختام.
2: بارك الله فيك
1: يعطيك صح
2: عايشك بارك الله فيك.
1: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتبعتونا في برنامج البصمة. في آخر حلقتنا حبينا نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء, خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء, وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون. حكايات مختلفة, اختصاصات مختلفة, أمل حلمة واحدة, إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة. اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس كبرت بالعلم والطموح ووصلت للنازا ووصلت حتى للمريخ. وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك والناس تواصل تحكي عليه.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.

يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.